خلافا كبيرا عن منهج الدين. قرب اليهود والنصارى إلى مصادر الحكم، إلى بلاط السلطان، صار السلطان يصدر أوامره وتوجيهاته لهذه الأمة عبر مستشارين من اليهود والنصارى. والله سبحانه وتعالى نهانا أن نتخذ بطانة من دون المؤمنين، فصار حكام الإسلام المسمون مجازا أو كذبا وزورا أمراء المؤمنين، صاروا يستشيرون اليهود والنصارى، وصاروا لا ينطلقون أو لا يتقدمون أو يتأخرون في أمر من الأمور إلا عن رأي من قبل اليهود والنصارى. قرب اليهود والنصارى كما هو الحال اليوم لدى دول الخليج ولدى حكام العرب والمسلمين، فصاروا لا يعقدون رأيا أو يتوجهون توجها أو يفعلون فعلا إلا إذا كان هناك رأي من الاتحاد الأوروبي أو من الخارجية الأمريكية أو من البيت الأبيض. والكل يعرف بالأمس اجتمع روبيو وزير خارجية الولايات المتحدة بمجموعة دول الخليج يتحدث معهم عن كيف سيكون الحل وماذا عليهم أن يفعلوا وعليهم أن يدفعوا كلفة الحرب التي شنتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد إيران وضد لبنان وضد محور المقاومة إلى آخره. حالة لا يرثى لها، حالة غير طبيعية. إن المسلم الحقيقي لا يمكن أن تمر عليه هذه الأحوال دون أن ينكرها ودون أن يمتعظ منها ودون أن يتبرأ من هؤلاء الولاة الذين هم على هذا النحو. حالة غير طبيعية لا تنسجم أبدا مع الإسلام ولا مع شريعة الإسلام ولا مع هدي النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قد يقول قائل إنكم ستجنون، لا والله ليست جناية على أحد، إن الواقع لا يتحدث عن نفسه، وإن المكذب بهذا الواقع لجاحد منكر للمسلمات كمن ينكر وجود الشمس في رائعة النهار، والعياذ بالله أن نكون من المنكرين. حصل ما حصل من الانحراف الكبير جدا لا نبالغ. فالقرآن يتحدث القرآن في غزوة أحد أشيع أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم قد قتل، مجرد إشاعة. تغيرت أحوال الناس وأفكار الناس وعقائد الناس وتوجهات الناس تغيرت، وصار كل واحد من الناس يتحدث عن كيف يمكن أن يرجع إلى حظيرة الكفر وحظيرة المشركين وقريش ومكة، وكيف بإمكانه أن يرجع، يريد خط رجوع، يريد أن يحصل على خط رجوع إلى هؤلاء القوم. عندما أشيع فقط مجرد إشاعة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد قتل على أنه موجود بين ظهرانيهم، ونزل قول الحق سبحانه وتعالى: أفإن مات أو قتل انقلبتم على عقابكم. انقلبتم على، والنبي موجود، ونزل القرآن يتحدث عن مثل هذه النفسيات، نفسيات النفاق التي لا تعبد الله إلا كما قال تعالى: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. كثير من الناس يعبدون الله على هذا النحو، على شفا جرف هار، لا يعبدون الله بوعي ولا ببصيرة ولا بثقة ولا بتوكل على الله ولا بإيمان ولا بقناعة ولا ببصيرة. مجرد أن يحدث إشكال ما أو حدث ما أو مسألة ما، إذا به قد تردد، وإذا به قد زلت قدم، وإذا به يريد أن يرجع. هذا ما حصل مع النبي من أصحاب النبي حين قال: أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ما بالكم بعد مضي 60 عاما من الهجرة النبوية، يعني 50 عاما من وفاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. كل يوم، والأمة للأسف الشديد في انحدار لبعدها عن الله، بعدها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إلا من رحم الله، نحن لا نهلك الناس جميعا، إنما نتحدث عن واقعة وعن يعني أسلوب في الحياة إذا استخدمه الناس أو تعامل به الناس كانوا على خطر عظيم. عندما يعبدون الله لا على بصيرة ولا على ثقة ولا على يقين. الحالة هذه تتكرر كل زمان وكل مكان، تتكرر هذه الحادثة، لأن الله تعالى يقول: وإن كنا لمبتلين. ما كان الله بحاجة لأن يذبح إبراهيم الخليل ولده إسماعيل، ما كان الله
بحاجة إلى ذلك. بيد أن الله تعالى أراد أن يختبر الناس في إيمانهم، هل هم حقا مؤمنون بالله؟ هل هم واثقون بالله؟ هل هم مصدقون بوعد الله؟ هل هم مؤمنون بالجنة؟ هل هم مؤمنون بالنار؟ إن من يؤمن بالله وباليوم الآخر وبالجنة والنار ترخص نفسه في سبيل الله سبحانه وتعالى، يرخص كل شيء في سبيل الله لديه، لا يبالي إن قدم نفسه روحه دمه ماله أهله في سبيل الله، لا يبالي لا يبالي. بيد أن الطرف الآخر المتشكك بوعد الله وباليوم الآخر تراه يقدم رجلا ويؤخر أخرى، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير يطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. الحسين بن علي عندما علم بأنه في أرض كربلاء، وذكر كلام النبي حول هذه الحادثة وكلام أبي، لأن الحديث قد تناولته الألف وتحدث عنه الناس ولا سيما الخاصة من أهل البيت عن هذه الحادثة. ولما وصل كربلاء فسأل عن هذا الموضع، قالوا هذا كربلاء، قال هذا مناخ راحلتنا ومهراب دمائنا، وعلم أنه مقتول، علم أنه مقتول، لكنه قد خرج، هل يرجع؟ هل يسلم أم يستمر؟ وبثلاث خيارات، إما أن يرجع، وقد قال لهم دعوني أرجع، لكنهم أبوا، وأبوا إلا أن ينزل على حكم عبيد الله بن زياد وحكم يزيد بن معاوية وأن يبايع. قال ما مثلي يبايع مثله أبدا، لو كان بإمكانه أن يفعل ذلك، وكان بإمكانه أن يعتذر كما يعتذر الجميع إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ويبايع، لكنها ستحدث كارثة إلى أبد الدهر، إلى أبد الدهر. لم تكن الكارثة لتنحصر في وقتها وزمانها فقط، لكنها ستستمر هذه الكارثة إلى آخر الدهر، وستصبح سنة سيئة عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. لكنه أبى، أبى. إن كان دين محمد لم يستقم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني، قالوا انزل على حكم يزيد بن معاوية، بايع، قال أنا أبايع. كان بإمكانه أن يبايع. هذا درس يا إخواني لنا جميعا، درس عندما يخير الإنسان بين الجنة والنار، درس مهم جدا. ماذا نختار؟ ماذا نختار؟ الكثير من الناس اليوم يتعاملون معاملة مادية. عندما تسمع مثلا الخونة والعملاء الذين ألقي القبض عليهم بتهمة وجريمة التخابر مع الأعداء، يبررون لأنفسهم هذا الفعل بأنهم فقراء وأنهم بحاجة إلى مال، وأهلهم يقولون الدنيا لا مال لا مرتبات والناس اضطروا إلى فعل ذلك. وهكذا تسمع كثيرا من الناس يبررون مثل هذه المواقف بأنه ليس هناك مال. الله يعلم أنه ليس لهذا مال ولا لهذا جاء ولا لهذا سلطان ولا لهذا ثروة، لكنه كلفنا، الله يعلم ويعلم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن، كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين. الله يعلم أن هو الذي أغنى وهو الذي أفقر جل جلاله، أراد أن يختبر الغني وأراد أن يختبر الفقير. فهل هذا عذر له عند الله أن يقول يا رب كنت فقيرا فاضطررت إلى أن أتخابر مع الأعداء وأن أتعاون مع الأعداء وأن أبيع ديني بعرض من الدنيا؟ هل هذا عذر وجيف عند الله سبحانه وتعالى؟ هل هذا يقبله الله سبحانه وتعالى؟ كان بإمكان الحسين أن يعتذر بين يدي الله فيقول القوم قد أحاطوا بي وهم بالآلاف ونحن 75 نفرا أو نحو ذلك، يعني ما تجاوزنا 100. كان بإمكانه أن يعتذر فيقول نزلت بعد أن رأيت أن المعطيات وأن الظروف وأن الملابسات لم تكن في صالحي البتة، فقلت سأبقى حتى أمر بالمعروف باللسان أو أنكر بقلبي كما هو حال الكثير من الناس. لكنه أبى، وهو يعلم أنه مقتول، وهو يعلم أنه مقتول.
لاحظوا معي قول الحق سبحانه وتعالى: ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. مع أنه سبحانه وتعالى جعل الكلام موضع الافتراض ولو أنا كتبنا عليهم أن اقتلوا، إلا أنه مع أناس ابتلاء الله تعالى بهذا المعنى حاصل شاءوا أم أبوا، كما فعل الحق سبحانه وتعالى مع إبراهيم وإسماعيل. وحين علم الله تعالى سلامة الصدر وتحقق الإيمان والاستسلام والانقياد من هؤلاء لأمر الله، قال: يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، إنا كذلك نجزي المحسنين. وكذلك الحال مع كل مسلم لأمر الله حين يسلم أمره لله وينقاد لأمر الله. خرج الحسين بن علي وحاله كحال إسماعيل بن إبراهيم سلام الله تعالى عليه، ويعلم أنه مقتول ولكن لا مفر، وأن يلقى الله تعالى وهو راض عنه. ورأى في منامه في تلك الليلة أنه مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهذا محفز له للاستمرار والصبر والثبات والصمود في مواجهة أعداء الله حتى يلقى الله سبحانه وتعالى. هذا درس مهم لنا جدا يا إخواني، كي نعزز في نفوسنا معنى الثقة بالله، معنى الإيمان بالله، معنى الإيمان بلقاء الله جل جلاله وعظم شأنه الذي خلقنا. يا إخواني، نحن حريصون على أنفسنا، نعم كل منا يعالج نفسه إن سمع أن في بدنه مرضا ما، سواء سكر أو كبد أو كلى أو إلى آخره، يبذل كل ماله من أجل سلامة روحه ويفدي نفسه بكل ماله، هذا معلوم قطعا. يا إخواني، إن كان الإنسان على هذا النحو هذا أمر فطري، فعليه أن يفدي نفسه من جهنم، من الخلود في جهنم. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. الدنيا ليست دار مقر أبدا، إنما هي دار ممر. والله تعالى يبتلي الناس، نحن يبتلينا الله تعالى، والكل يبتليهم الله سبحانه وتعالى. من سيصبر؟ من سيثبت؟ من سيواجه؟ فإن صبر الإنسان وثبت في هذه المواجهة أدخله الله جنة عرضها السماوات والأرض، لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى، ووقاهم عذاب الجحيم. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، وأن يوفقنا لعمل أهل الجنة، وأن يثبتنا على هذا العمل حتى نلقاه وراض عنا. بينما الآخرون إن تلكوا رجعوا. لا ننسى قول الحق سبحانه وتعالى: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين. نعم، يبتلي الله تعالى العباد بالصلاة. كثير من الناس حريص على الصلاة، يصلون ويحافظون على الصلوات، سواء الفجر الظهر المغرب العشاء إلى آخره، سواء يعني يبتلي الله تعالى الناس بالصدقة وفي أموالهم. بعض الناس يتصدق ويبني المساجد، وإن كان الكثير من الناس أشحاء في هذا الجانب. يبتلي الله تعالى العباد بالحج، يبتليهم بطاعة الوالدين، يبتليهم بالجار، يبتليهم بالأولاد، يبتليهم بالزوجات، يبتليهم بالأخلاء، يبتليهم بالأصدقاء، يبتليهم إلى آخره. والابتلاء وارد، وهناك مواد كثيرة من الابتلاءات الإلهية مستمرة على عباد الله، أعلاها الجهاد في سبيل الله، أعلاها بذل الروح في سبيل الله سبحانه وتعالى. وهذه إرادة الحق سبحانه وتعالى، ونسأل الله تعالى أن نحقق إيماننا معه وأن نثبت معه. إرادة الله جل جلاله وعظم شأنه. ابتلى الله تعالى العباد فقال: أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ لا يتصور، لا بد أن نبتليكم وأن نمتحنكم وأن نرى صدق إيمانكم. كثير من الناس يرى في مثل هذه الأحداث يقول: لا دخلنا، والله إني لا أتعجب وأتألم وأتحرب أسفا عندما أسمع عالما هنا أو مفتيا هنا أو مرشدا هنا أو ثقافيا هنا ويقول إنه لا ضاقة لنا بطالوت وجنوده، كما قال الأولون، يقول لا ضاقة لنا بأمريكا وإسرائيل، وهذا ليس من الحكمة أن نواجه أمريكا وإسرائيل، وليس من الحكمة كذا وكذا، ولا نخرج على الولاة الظالمين، ولو فعلوا ولو زنوا في التلفزيون نصف ساعة أمام الناس، ولو شربوا والخمور، ولو فعلوا، ما أدري ما بقي من الدين، ماذا أبقوا للدين من حرمة، من عزة، من كرامة يحتفظ بها ولا يستهان بها، كل شيء ماتوا. ما الدافع وراء هذه الفتاوى؟ ما هو الدافع وراء هذه الفتاوى؟ هناك دافع مهم جدا. الدافع هو حب الحياة، حب العيش.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنتم اليوم على بينة من أمركم كما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم. يقول لأصحابه: أنتم اليوم على بينة من أمركم، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر ثم تحولون عن ذلك، فلا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر. قالوا: كيف يا رسول الله؟ قال: يظهر فيكم سكرتان، سكرة حب الدنيا وسكرة حب العيش. حب العيش يريد الإنسان أن يبقى حيا، لا يريد أن يموت، لا يريد أن يغادر هذه الحياة. وحب سكرة المال، سكرة السلطان، يريد الإنسان المال، لا يريد أن ينقطع عنه المال. ترى من أحوال الكثير ممن يتناول هذا المبدأ وهذا الموضوع أن لديهم مصالح خاصة تأتي من قبل هؤلاء الولاة في دول الخليج، في الدول الظالمة والمستبدة والطاغية تأتيهم أموال، ولذلك لا تجد العالم يتحدث، ولا تجد المثقف يتحدث، ولا تجد من يبين للناس. حتى إن مفتي مصر سابقا في أحداث غزة قال إن من يدعو إلى الجهاد مغفل، وأنه لا وقت للجهاد، وأن الجهاد شروطا وإلى آخره، يريد أن يبرر لنفسه تقاعسه وتقاعده وخاذله عن نصرة إخوانه في فلسطين. معلوم أنه لو شنت حرب على مصر لرفع عبيرته وصاح: أين الناس؟ أين الدول؟ أين العرب؟ أين المسلمون؟ لكن الحرب لما كبت في غيره كأنه لا يعنيه. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عدم تحقق الإيمان في هذا أو ذاك، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: المسلم أخو المسلم لا يسلمه ولا يظلمه ولا يحقره، المسلم أخو المسلم. قال الله عن المؤمنين: إنما المؤمنون إخوة. ما هو الإيمان؟ ما كيف يتحقق معنى الأخوة؟ وما هو الإيمان المشروط حتى تتحقق معنى الأخوة بين المؤمنين؟ عندما يعني نرى الناس برؤية سايكس بيكو التي جزأت وقسمت الوطن العربي إلى 21 دولة، وقسمت بلاد المسلمين إلى دول عدة، 51-52 دولة، وكل دولة ترى على الدولة الأخرى أنه لا يجب عليه نصرتها، ولا يجب عليه احترامها، ولا الإنفاق عليها، ولا إعانتها، وينظر إليها كعدو لا كصديق فضلا عن أخد. هذا هو الحاصل. تجثر معنى العداوة والأحقاد والضغناء عندما أصغينا بأسماعنا إلى كلام اليهود والنصارى. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب يردوكم بعد إيمانكم كافرين. لا، وليس هذا فحسب، بل فتحنا بلادنا وأجواءنا كما هو الحاصل في بلاد الخليج والدول، بعض الدول في الشرق الأوسط فتحت أجواءها، فتحت أراضيها، فتحت مياهها الإقليمية لأعداء الله. وليس هذا فحسب، فتحوا بنوا القواعد الحربية في بلاد الإسلام والمسلمين. وليس هذا فحسب، بل أعانوا أعداء الله على الإسلام والمسلمين ومولوهم، وها هم اليوم يطلبون منهم كلفة الحرب التي سفكت فيها آلاف الأرواح من أرواح المسلمين، وهم اليوم يغطون هذه الكلفة. هذا ما حصل، هذا هو الانحراف الذي خرج من أجله الإمام الحسين بن علي آنذاك، اليوم حاصل عائد. ولا بد أن نستلهم الدروس والعبر من كربلاء. هذا درس مهم جدا يجب أن يتنبه الناس له، درس مهم في الإيمان بالله والثقة بالله، كما كان الحسين بن علي يجب أن نتحلى بالإيمان والثقة بالله حتى لو متنا. ونحن ميتون شئنا أم أبينا، فمن ذا الذي بقي في هذه الدنيا؟ ومن ذا الذي عساه أن يبقى في هذه الدنيا؟ إذ كل نفس ذائقة الموت، كل نفس ذائقة الموت، وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. ما الذي سيبقى في هذه الحياة؟ أبدا، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. بيد أن الذي تقاعس ولم يتحرك في نصرة الله ونصرة إخوانه المسلمين، والله ليعضن بنان الندم يوم القيامة، والله ليبكين بدل الدمع دما يوم القيامة، فيقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إن
عنها كلمة هو قائلها، ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. من عاشوراء يتعلم الناس معنى الرجولة، معنى التضحية، معنى الفداء، معنى الثقة بالله سبحانه وتعالى، معنى أن يكون الإنسان عبدا لله، معنى الإيمان الحقيقي بالتسليم لأمر الله. وهذه أمور مهمة، عندما نحيي عاشوراء نحيي في نفوسنا كل هذه المعاني، كل هذه القيم، كل هذه المثل، كل هذه المبادئ العظيمة التي جاء بها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. اليوم عندما انتصر محور المقاومة ضد أمريكا وإسرائيل، يا إخواني والله ما كانت أمريكا تقرب لطاولة المفاوضات لولا ما واجهت من صواريخ، لولا ما واجهت من ثبات، لولا ما واجهت من صمود، لولا ما واجهت من رجولة. ولو لم يكن هناك رجال ولا ثبات ولا صمود، كان مشروع ترامب أن يدخل إلى إيران كما فعل في فنزويلا، وأن يأخذ زعماءها، وأن يستحل أرضها، وأن يستبد بثرواتها، هذا معلوم. لكنه وجد رجاله، وجد أمامه رجالا مؤمنين ثابتين صامدين مواجهين، فاضطر إلى المفاوضات، اضطر اضطرارا إلى المفاوضات. وهو الآن يصطنع نفسه أمجادا وبطولات، ويحدث نفسه ويمني نفسه، لكنه قد أصيب بالخزي والحمد لله سبحانه وتعالى. لولا ثقافة عاشوراء، لولا ثقافة الجهاد والاستشهاد، لولا ثقافة الإيمان بالله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكان الوضع على خلاف ما نحن عليه الآن. لكن الحمد لله، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ما يحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. فالنصر الذي حصل اليوم هو ثمرة من ثمار كربلاء، ثمرة من ثمار عاشوراء، ثمرة من ثمار صمود الإمام الحسين واستشهاد الإمام الحسين، على أن الحسين بن علي وكربلاء وعاشوراء إنما في الحقيقة هو ثمرة من ثمار النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي علمنا طيلة مراحل الدعوة 21 أو 23 عاما معنى الرجولة، معنى التضحية، معنى الفداء، معنى الاستبسال، معنى الجهاد، معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والذي غرس في نفوسنا جميعا أن المؤمن لا يساوم على دينه، حين قال مقالته الشهيرة: والله يا عم لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دينه أو أهلك دونه. هذا مبدأ النبي، هذا شعار النبي، هذا خلق النبي. والله تعالى يقول في حق النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. إن من يرجو لقاء الله واليوم الآخر لا بد وأن يتأسى بالنبي في صبره، في جهاده، في أمره بالمعروف، في نهي عن المنكر، في بذله وعطائه من أجل الله وفي سبيل الله. بهذا يتحقق الإيمان، وبهذا يكون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. قلت ما سمعتم، أستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، احمده تعالى واستعينه واستغفره واستهديه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله الطيبين الطاهرين. ربما يصور البعض، ولقد سمعنا كثيرا من المشككين والمثبطين، يصور تحرك الناس في مواجهه اعداء الله بأنه معنى من معاني طلب السلطة وحب الرئاسة والجاه والكراسي والدنيا والملك، ويشككون الناس في أعلام الهدى حتى يصدوهم عن دين الله وحتى يفرقوهم عن أعلام الهدى، وهذا حتى ما عملوه مع النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومع سائر الأنبياء سلام الله تعالى عليهم. يا إخواني، قد يكون هذا الأمر وارداً، وقد تكون بعض التحركات أو الأفعال مراد بها الدنيا وعلى الناس أن يحذروا، نعم، لكن مع الناس عقول بإمكانهم أن يفهموا متى يكون هذا الأمر من أجل الدنيا ومتى يكون من أجل الله سبحانه وتعالى. يعني قديما تحدثوا في حق الإمام علي بن أبي طالب وقالوا إنه إنما أراد الدنيا، ولو كان يريد الدنيا مع وجود النص النبوي في حقه: من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله، وأدر الحق

0: الحسين بن علي نفس الشيء عندما خرج بين للناس سبب خروجه، فقال فيما روي عنه أنه قال: إني لم أخرج أشرا ولا بضرا ولا ظالما ولا مفسدا، إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر. لأنه لو سكت لقال الناس لنا إذا أردنا أن نأمر بالمعروف أو أن ننهى عن المنكر يقولوننا اسكتوا، السكت من هو خير منكم؟ الإمام الحسين الذي قال النبي في حقه سيدا شباب أهل الجنة مع أخي، سكت من؟ لكنه لم يسكت، علمنا أنه لو سكت لكان قد خان الله وخان رسوله وخان المؤمنين، لكنه علمنا كيف يكون الثبات، علم الأجيال، علم البشرية إلى قيام الساعة كيف يكون الثبات، كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وكما كان عليه الإمام علي. الإمام زيد بن علي نفس الشيء، ربما تمر بنا ذكرى في 25 من محرم، قال: وددت أن يدي منسبة بالثريا وأن أدع على الأرض أو حيث أدع وأن يصلح الله تعالى أمر أمة جدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يعني هذا حال المؤمنين، كيف نفرق بين من يريد الدنيا ومن لا يريد الدنيا؟ الذي يريد الدنيا ستعرفونه كيف يتنازل عن كل مبادئه وقيمه وأخلاقه، مثلا الاختلاط، اختلاط الرجال بالنساء مذكور في القرآن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطعن الله ورسوله، في مسألة الزينة: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن، إلى آخر الآية. التبرج والاختلاط والسفور هذه علامة من علامات، خذوها. الربا علامة من العلامات، الخمور علامة من العلامات. إذا قام إنسان وتستر بالدين في دعوته وتظاهر بالدين وقال إنه يريد أن يأمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر من أجل أن يستميل قلوب الناس معه حتى يتحقق مأربه، صلى وصام لأمر كان يطلبه لما انقضى الأمر لا صلى ولا صام، ستعرفون أنه يريد الدنيا أو أنه يريد الآخرة. قال إنه من أجل الله وفي سبيل الله وأنه يحارب الإلحاد والعلمانية وإلى آخره. ثم رأينا كيف يحكم، فإن استمرت هذه الأمور في دولته علمنا أنه إنما أراد بجهاده كما يزعم أراد الدنيا بفعله، علمنا من خلال المشاهدة والواقع علمنا أنه إنما أراد الدنيا ولم يريد الآخرة، بينما الذي يريد الآخرة سيستمر على ذلك حتى آخر نفس، كما قال النبي: والله يا عمي لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى يظهره الله أو أهلك دونه. لو كان السيد عبد الملك أو كان الحسين بن علي أو كان الحسن بن علي أو كان واحد من أئمة أهل البيت يريدون الدنيا سواء في دولة بني العباس أو دولة بني أمية أو في دولة العثمانيين أو في أي دولة كان أو حتى هذه الأيام، الكل يغازلهم، الكل يروج لهم، الكل يلوح لهم بالدنيا، فقط اتركوا شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل ونحن سنفتح لكم صفحة جديدة وتأتي البنوك ويأتي السفراء والاتحاد الأوروبي وإلى آخره، كما حصل مع الجولاني في سوريا. يا إخواني، بإمكان الإنسان أن يعرف متى يكون الإنسان طالبا للحق أو كان طالبا للدنيا ولو تستر بعناوين الحق، هكذا نعرف، هكذا نعرف. فلذلك هذه الأمور وهذه النصوص واضحة جلية. لو كان السيد عبد الملك مثلا يريد الدنيا لفتح صفحة جديدة مع أمريكا، وأمريكا تطالبه بأن يعترف بها وأن يكف عن رفع شعار الموت لأمريكا والموت لإسرائيل، وستنقلب الأمور، والمرتزقة ما كان ليبقى لهم قدم موضع قدم في الخارطة السياسية ولا في الخارطة الجغرافية. لكن يا إخواني علينا أن نفهم كيف نعرف من يريد الدنيا ومن يريد الآخرة. لما حكم الجولاني قال الجولاني: لا ضاقة لنا بأمريكا ولا بإسرائيل ونحن منهكون من الحروب والقتال، وقد أنهكتنا الحروب، وجاءت إسرائيل إبان دخول الجولاني دمشق فضربت كل مقدرات الشعب السوري من سلاح ومن عتاد ومن اقتصاد ومن معامل كيميائية وفيزيائية وغير ذلك، والكل معروف، ولم يردوا عليه ببنت شفة ولم يفعلوا شيئا ولم يحركوا ساكنا، واحتلوا أجزاء واسعة من سوريا حتى اللحظة ولم يفعلوا شيئا. وحين لوحت رام لإسرائيل بأن تكف حربها مع لبنان وأنه سيحرك جبهة النصرة والجيش السوري ضد لبنان وحزب الله، سمعت الدبلوماسيين والسياسيين السوريين يقولون ان عندهم استعداد ويلوحون بان عندهم استعداد لمواجهه حزب الله. نسوا انهم منهكون وانهم متعبون وانهم مثقلون وانهم قد افخرتهم الجراح، نسوا ذلك. هكذا نعرف من يريد الدنيا ومن يريد الاخره. وتشاهد القنوات السوريه على ذلك النحو، وتجد تناقضا بين دعوه جبهه النصره التي هي اسلاميه بحته كما يزعمون، وبين الواقع المعاش الان في سوريا. فاين الاسلام؟ واين الدعاء؟ واين الجهاد؟ واين الموت في سبيل الله؟ اسماء امالنا، كل ذلك تلاشى. عرفنا ان الشعارات تلك انما اريد بها الدنيا لا غيره. هكذا نميز بين الحق والباطل، وهكذا نعرف الصادقين من الكاذبين، وحين يكلفنا الله تعالى بان نكون مع الصادقين، كما ورد في قوله تعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فان الله تعالى لم يكلفنا بشيء لا يمكن تحقيقه ولا يمكن معرفته، لان الله لا يكلف نفسا الا وسعها، ولا يكلف نفسا الا ما اتاها، وذلك في وسعنا وفي استطاعتنا ان نعرف الحق من الباطل وان نميز بين الغث والسمين. عباد الله، علينا ان نتوب الى الله، وعلينا ان نرجع الى الله، وعلينا ان نسال الهدايه من الله سبحانه وتعالى. دعت وزاره الاوقاف لاقامه صلاه الاستسقاء، وهذا امر مطلوب. وقبل صلاه الاستسقاء يجب على الناس ان يتوبوا الى الله وان يستغفروا الله وان يرجعوا الى الله سبحانه وتعالى. من علامات الرجوع الى الله يا اخواني اقامه الصلاه في المساجد. يعني احيانا صلاه الفجر لا تجد فيها الصف مكتملا، صلاه الفجر، وربما الناس بجوار المسجد لا يؤدون صلاه الفجر في المسجد، ولا صلاة لجال المسجد إلا في المسجد كما روي عنه صلى الله عليه وآله وسلم. ومن المناسب أن نحمل معنى الحديث على كل معاني لا على معنى آخر تجوزي سواء مجازي أنه ليست صلاة كاملة. لا صلاة لجال المسجد إلا في المسجد، وهناك روايات عدة في هذا الجانب. الصلاة يا إخواني، الشباب الذين يقضون أوقاتهم في التليفون ومواقع التواصل، الافتراء على الناس والكذب على الناس والتقول على الناس، ولا يمسي الإنسان أو لا يصبح إلا وقد خاض في أعراض كثير من الناس، هذا من علامات الشؤم. وإن الله تعالى لا ينظر إلى نفوسنا، ينظر إلى عبادتنا، ينظر إلى استقامتنا. فإن كنا قريبا منه سبحانه وتعالى كان قريبا منا، لأنه تعالى يقول: إن رحمة الله قريب من المحسنين، قريب من المحسنين. قاطع الصلاة ليس محسنا، مانع الزكاة ليس محسنا، آكل أموال الناس بالباطل ليس محسنا، المنازع بالباطل في المحاكم والدوائر الحكومية ليس محسنا، الذي يمشي في الناس متكبرا ومتعجرفا ليس من المحسنين. عندما لا يذكر الناس رب العزة سبحانه وتعالى ويتثاقلون ذكر الله ليسوا من المحسنين. عندما يعيشون مثل هذه الأيام بكبر وعنجهية، لا يسلم الناس من أذاهم ولا من شرهم. عندما يزوجون أبناءهم في مناسباتهم في أفراحهم، عندما يزعجون الناس بالألعاب النارية إلى منتصف الليل وما بعد منتصف الليل، هذا ليس من الإحسان. أتريدون أن يرحمنا الله تعالى ونحن على هذه الحال؟ أتريدون أن ينظر الله تعالى إلينا بعين الرحمة ونحن على هذه الحال؟ حين يتعامل الناس بالربا، حين يتعامل الناس بالربا مع بعض الصرافين وبعض الدوائر المالية والبنوك الخاصة والعامة، عندما يتعاملون بالربا، هل تريدون من الله تعالى أن ينظر إلينا بعيد رحمته وهو يقول: فأذنوا بحرب من الله؟ حرب الله واسعة، لا ندري كيف تكون هذه الحرب. يكفي أن يرفع درجة الحرارة وأن يمنع عنا القطرة من السماء، يكفي هذه الحرب. وسوى ولله جنود السماوات والأرض، ولله جنود السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. علينا أن نتوب إلى الله، علينا أن نستغفر الله، علينا أن نعيد الحقوق إلى أهلها، علينا أن نصحح ما بيننا وبين الله. فقلت: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. هذه دعوة الله تعالى لنا، هذه دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنا. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا. ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. من أكثر من ذكر الله أحبه الله. إذا أحبك الله سبحانه وتعالى لن يهينك، لن يذلك، لن يفقرك، لن يفجعك، لن يخيفك، سيكون عونك، سيكون سواء ردعا لك، سيكون حافظا لك، سيكون رازقا لك. لا ننسى أن الله تعالى على كل شيء قدير، وأن الله بكل شيء عليم، وأنه لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. هذا وأكثر من ذكر الله ومن الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ممتثلين قول الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على عبدك ورسولك وحبيبك وخيرتك من خلقك سيدنا مولانا وحبيب قلوبنا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب بن هاشم، وعلى أخيه ووصيه وباب مدينة علمه الليث الغالب أشعي طائر المضارب، من قال فيه الرسول الصادق: لا يحبك إلا مؤمن ولا يبغضك إلا منافق، أمير المؤمنين الإمام علي بن أبي طالب، وعلى سكنه الحوراء فلدة كبد المصطفى خامسة أهل كساء فاطمة البتول الزهراء، وعلى ولديهما الإمامين الأعظمين بعد أبيهما قاما أو قعدا، أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى آل رسول الله وأزواج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين له بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم بمنك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا رازق المساكين ويا ذا القوة المتين، لا تدع لنا ذنبا في مقامنا هذا أو في مقام غيره إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا ربيته وأدبته وهدبته ومن توفيقك منحته. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم انصر دينك وأعلي كلمتك وأعز جندك واخذل أعداءك أعداء الدين، وفرج يا الله هم المهمومين، واكشف كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، وفك أسر عبادك المسلمين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم احفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا بحفظك، وأيدهم يا الله بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك، وافتح لهم فتحا مبينا، وانصرهم نصرا عزيزا، وكن لنا ولهم ناصرا ومؤيدا ومعينا، وارحم شهداءنا واشفي جرحانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين. اللهم اكسر شوكة المعتدين، وخيب آمال الظالمين، وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. وأرنا في أمريكا وإسرائيل وأعوانهم أنصارهم أشياعهم وحلفائهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم، وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم خالف بين كلمتهم، واجعل بأسهم بينهم، وعجل يا الله بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم يا قوي ويا عزيز. اللهم احفظ عبدك عبد الملك بدر الدين، ووفق لما تحب وترضى يا رب العالمين، وأيد به الدين وأقم به شريعة سيد المرسلين، وحف مقامه بالصالحين، واجعلنا له فيك ولسائر المسلمين من الناصحين. اللهم اصرف عنا وعنه وعن سائر المسلمين شر الأشرار وكيد الفجار وشر طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، اللهم اسقنا الغيث، وأمنا من الخوف، ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إن تشأ تعفو عنا فبفضلك، وإن تشأ تعذبنا فبعدلك، فسهل لنا عفوك بمنك، وأجرنا من عذابك بتجاوزك، فإنه لا طاقة لنا بعدلك، ولا نجاة لأحد منا دون عفوك. يا غني الأغنياء، ها نحن بين يديك، ونحن أفقر الفقراء إليك، فاجبر فاقتنا بوسعك، ولا تقطع رجاءنا بمنعك، فتكون قد أشبيت من استسعد بك، وحرمت من استرفد فضلك. فإلى من حينئذ منقلبنا عنك، وإلى أين مذهبنا عن بابك سبحانك؟ نحن المضطرون الذين أوجبت إجابتهم، وأهل السوء الذين وعدت الكشف عنهم، وأشبه الأشياء بمشيئتك، وأولى الأمور بك في عظمتك، رحمة من استرحمك وغوث من استغاث بك، فارحم تضرعنا إليك، وأغننا إذ طرحنا أنفسنا بين يديك. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء، أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، ولا من رحمتك آيسين يا رب العالمين. واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين، واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان يا أرحم الراحمين. وصلِّ وسلِّم على سيدنا محمدٍ وعلى آله الطاهرين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.
1: الله أكبر، الله أكبر.

0: اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: القرآن آمر زاجر وصامت ناطق، حجة الله على خلقه، أخذ عليهم ميثاقهم وارتهن عليهم أنفسهم، أتم نوره وأكمل به دينه، وقبض نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، وقد فرغ إلى الخلق من أحكام الهدى به. فعظموا منه سبحانه ما عظم من نفسه، فإنه لم يخف عنكم شيئا من دينه، ولم يترك شيئا رضيه أو كرهه إلا وجعل له علما باديا وآية محكمة تزجر عنه أو تدعو إليه، فرضاه فيما بقي واحد، وسخطه فيما بقي واحد. واعلموا أنه لن يرضى عنكم بشيء سخطه على من كان قبلكم، ولن يسخط عليكم بشيء رضيه ممن كان قبلكم، وإنما تسيرون في أثر بين، وتتكلمون برجع قول قد قاله الرجال من قبلكم، قد كفاكم مؤونة دنياكم وحثكم على الشكر وافترض من ألسنتكم الذكر.
0: آفاق اف ام، آفاق اف ام،
2: مفردات القرآن الكريم.
3: لأحتنكن. وردت هذه الكلمة على لسان إبليس لعنه الله في الآية 62 من سورة الإسراء، قال تعالى: قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي، لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. أحتنكن من مادة الحنك، والحنك هو الاستيلاء والتحكم. تقول العرب: حنك الدابة واحتنكها، إذا جعل في حنكها الأسفل حبلا يقودها به. ويقال للصبي محنوك ومحنك، بمعنى مستحكم في تصرفاته، لا توجد فيه بلاهة ولا بلادة. وفي الآية يقسم إبليس لعنه الله بقوله: لأحتنكن ذريته، أي لأستولين على ذرية آدم ونسله استيلاء قويا حتى يغويهم، كما في قوله تعالى: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وفي الواقع فإن الشيطان يريد أن يقول إنه سيضع حبل الوسوسة في أعناق الناس ويقودهم إلى طريق الغواية والضلال، كما تقاد الدابة إذا شد على حنكها الأسفل بحبل تجر به.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: عليه السلام: أيها الناس، اتقوا الله الذي إن قلتم سمع، وإن أضمرتم علم، وبادروا الموت الذي إن هربتم أدرككم، وإن أقمتم أخذكم، وإن نسيتموه ذكركم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة رافعة. إذا رجت الأرض رجعا وبست الجبال بسا فكانت هباء بسا. وكنتم أزواجا ثلاثة أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

يمر عليهم المعلمون تغادروا وعذاري يا أكواب

وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في بدر مخضود وبرق منضود وظل ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة.

وكانوا

ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لكنون من حجر

شاربون شرب الهيم هذا عرض يوم الدين.

نحن قدرنا بينكم الموت، نحن قدرنا بينكم الموت، وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة

من المزن أم نحن المنزلون لو نجا نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا

أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أن

ونحن أقرب إليه منكم.

نزل من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من

سخطك، نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع.

0: أغلى العمر، ونعوذ بك من فتنة الدنيا ومن عذاب القبر ووحشته وضغطته ومن شدة سكرات الموت.
1: اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما. اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها. اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك، ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا. اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا. اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك، خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة. اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو وذكر دنياهم الخداعة الغرور وامح عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرقهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين، وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخل قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة، وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر تقطع به دابرهم، وتحصد به شوكتهم، وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء، وأطعمتهم بالأدواء، وارم بلادهم بالخسوف وألح عليها بالقذوف وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد وأثر له حسن النية وتوله بالعافية وأصحبه السلامة وأعفه من الجبن وألهمه الجرأة وارزقه الشدة وأيده بالنصرة وعلمه السير والسنن وسدده في الحكم وعزل عنه الرياء وخلصه من السمعة واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك، فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في عينه وصغر شانهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح أعداءك فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته أو أعانه بطائفة من ماله أو أمده بعتاد أو شحذه على جهاد أو أتبعه في وجهه دعوة أو رعى له من ورائه حرمة فأجر له مثل أجره وزنا بوزن ومثلا بمثل وعوضه من فعله عوضا حاضرا يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به إلى أن ينتهي به الوقت إلى أن ينتهي به الوقت إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف أو أبطأت به فاقة أو أخره عنه حادث أو عرض له دون إرادته مانع فاكتب اسمه في العابدين وأوجب له ثواب المجاهدين واجعله في نظام الشهداء والصالحين اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات مشرفة فوق التحيات صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
2: وسبحوه بكرة وأصيلا.

0: وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

تبلجه وسبح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق اف ام تقدم من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ورضي الله تعالى عن صحابة نبيه المنتجبين. الإخوة المستمعون الكرام، الأخوات المستمعات الكريمات، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 63 من برنامج من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. توقفنا أيها الإخوة والأخوات في الحلقة السابقة عند الآية 74 بعد 200 من سورة البقرة، عند قول الله سبحانه وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا مسألة هامة أيها الإخوة والأخوات، مسألة الربا وأكل الربا. أراد الله سبحانه وتعالى من المال أن يكون نعمة لعباده، وحدد وضرب لهم طرقا وأمورا بها يتناقلون المال من يد إلى يد، وينتفعون ويقلبون المال، فجعل المال رزق من الله سبحانه وتعالى وليس نقمة. ولذلك حرم مسائل متعلقة بالمال بسبب ضررها على المجتمع وبسبب ضررها على الأمة. فقال سبحانه وتعالى: الذين يأكلون الربا، والربا هو الزيادة، في معناه الربا هو طلب الزيادة أو هو الزيادة. الذين يأكلون الربا لا يقومون، شبه الله سبحانه وتعالى الذين يأكلون الربا، شبههم بتشبيه عظيم في حال أكلهم واستمرارهم على الربا. قال: لا يقومون من حالتهم التي هم عليها في أكل الربا واستمرارهم على أكل الربا، لا يقومون إلى الحياة وإلى بقية مسائلهم، لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، أي أن حياتهم وتصرفاتهم في هذه الحياة تخبط، مليئة بالتخبط، مليئة بمن أو مثله مثل من مسه، يعني من أصابه الجنون، هنا المس كالذي أصابه المس. قال العلامة الشرفي في المصابيح، قال الإمام القاسم سلام الله عليه: المس هنا اللمم، واللمم فهو الجنون، إذن كمن أصابه نوع من الجنون، يعني لا يتصرف في الحياة الآكل للربا. فهنا ضرر عظيم للربا، ضرر كبير وخطير، أن من يأكل الربا أن أثر الربا ينعكس على حياة الآكل للربا، على حياته وتصرفاته في بقية المسائل، لأن الله شبهه كمن قد مسه جنون فهو يتخبط، كمن مسه الشيطان بشيء من المس واللمم والجنون فهو يتخبط في أعمالك، كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا، يعني قال الآكلون للربا وهم حينما يأكلون الربا يبررون لأهلهم الربا، قالوا إنما البيع مثل الربا، البيع سواء، الربا والبيع بمنزلة سواء لديهم وفي تصورهم، لكن الله أجاب وأحل الله البيع وحرم الربا، ليسوا سواء، الربا ليس مثل البيع، البيع حلال والربا حرام. هم يشبهون الربا مثل البيع لأنهم يقولون كما أن الإنسان يتصرف في ماله بالبيع والشراء، فهو حر أن يتصرف في ماله بطريقة القرض الربوي، مثلما أنه يسلم ماله ويشتري سلعة معينة بماله ولو غالى في هذه السلعة ودفع مالا كثيرا فيها من طريقة البيع فهو حلال. فقالوا كذلك الربا حينما يدفع الإنسان ماله لإنسان يستقرضه محتاج إليه على أن يرده بعد أجل معين سواء يوم أو شهر أو سنة كيفما كان الأجل ولو بعد ساعات. إذن ما أقرض إلى أجل واشترط فيه أن على المستقرض أن يرجعه بزيادة فهذا الربا الصريح المحرم. وهناك صور من الربا سنعرض لها بإذن الله سبحانه وتعالى في الآيات التي تلي أو في مواضعها من كتاب الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء الذين أرادوا وشبهوا الربا بأنه مثل البيع كما أن الإنسان من حقه أن يتصرف في ماله بطريقة البيع كذلك من حقه أن يتصرف في ماله بطريقة الربا لأن المال في الجميع في البيع وفي الربا المال مال وله أن يتصرف فيه ما شاء. لا الله أجاب عليهم ليس البيع ليس الربا مثل البيع بل البيع حلال والربا حرام وما حرم الله الربا إلا والله تعالى يعلم أن له أضرار كبيرة. ولذلك شدد الله في كثير من الآيات شدد تشديدا عظيما في الربا لم يشدده في معصية من المعاصي كما سيأتي بحرب من الله. يعني توعد من لم ينتهي عن الربا بحرب من الله ورسوله. إذن وحرم حل الله البيع وحرم الربا. إذن ما كان مال في مقابلة سلعة حينما يدفع الإنسان مال في مقابلة سلعة معينة يعتبر هذا بيع يسمى بيع. ومع أن هناك صور من صور البيوع تشتمل على الربا فهو محرم إذا كان بيع يشتمل على صورة من صور الربا لأن هناك بيوع تشتمل على صور من صور الربا فهي محرم. إذن ليس البيع الحلال الجائز كالربا المحرم سواء كان في ربا القرض أو ربا بيوع في بعض البيوع المحرمة التي تشتمل على صورة من صور الربا. فمن جاءه موعظة من ربه هذه مواعظ من الله. الله سبحانه وتعالى يعظنا في هذه الحياة وفي حينما تنفع المواعظ لمن يتعظ وينزجر. فمن جاءه موعظة من ربه لماذا سماها الله سبحانه وتعالى موعظة؟ لأن الله لا يعاجل بالعقوبة هي موعظة يعظنا بها لأن الله لا يعاجل ليس حكما الآن الحكم هو في يوم القيامة الحكم الفصل لأن الحكم يتبعه إيصال العقاب المحكوم به. لكن هنا ذكر الله هذه المسألة بأنها موعظة لأنه لا يعقبها عقوبة لأنه ليس حكما يعني يتبعه العقوبة. وإن كنا نسمي الواجبات أو المحرمات أحكاما شرعية من باب ما تؤول إليه في الآخرة من الجزاء والثواب أو العقاب أو نحو ذلك. فهنا موعظة سماه الله سبحانه وتعالى. فمن جاءه موعظة من ربه في هذه المسألة أو في غيرها من المسائل التي يعظ الله تعالى بها عباده لعلهم يمتثلون لعلهم ينزجرون على المحرمات فانتهى وامتثل لهذه الموعظة للعظة من الله سبحانه وتعالى فله ما سلف له من المحرم في مسألة الربا وغيرها ما سلف ما كان قد اقترفه قبل الإيمان وليس ما سلف وقد أسلم لا ينطبق عليه. من كان مسلما يقترف الأموال يقترف المعاصي ويكتنز الأموال من طريق الربا ومن طريق الأكل المالي بالباطل ومن طريق الوجوه المحرمة ثم يأتي وقد امتلأت خزائنه بالمال الحرام ويقول تبت إلى الله سبحانه وتعالى وقد قال الله فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأن له ما سلف وقد ملك ما بيده. لا هذا في حق وحكم من كانوا يفعلون هذه المعاصي ومنها الربا قبل إيمانهم قبل إسلامهم. أما من أسلم واقترف شيء من المعاصي فله حكم اسمه التوبة والتوبة لها أحكام سواء كانت فيما يتعلق بالأموال أو فيما يتعلق بالطاعات. وأمره إلى الله الأمر يرجع إلى الله سبحانه وتعالى وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن من عاد إلى الربا بعد نزول الحكم حكم تحريم الربا هذه واضح هذه المسألة واضحة، من عاد إلى ممارسة الربا بعد أن أنزل الله حكم تحريمه فأولئك أصحاب النار، فقد كانوا من أصحاب النار بفعلهم الربا، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن معصية الربا أيها الإخوة والأخوات المستمعون معصية كفيلة بإدخال صاحبها في نار جهنم والخلود فيها بنص هذه الآية، من عاد إلى الربا فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون، لا خروج لمن دخل نار جهنم والعياذ بالله. فظهر أن هذا المعنى قريب، أن يرسل الله خوف الفقر على آكل الربا فلا يزال يتوقع السقوط، هذا في تفسير كالذي يتخبطه الشيطان من المس في أول الآية، فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات، يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. هنا قد يحصل للإنسان المرابي المتعامل بالربا يحصل نمو لماله في ظاهر الأمر، ولكنه لا بركة فيه، لأن الله قال يمحق الله الربا، ينقصه يبخسه، والمحق هنا هو ضد البركة، هو ضد البركة، إذن نقيض البركة. إذن لو كان له أموال طائلة جمعها من طريقة الربا فلا خير ولا بركة فيها بنص قول الله تعالى يمحق الله الربا ويربي صدقات. الصدقات وإن كانت قليلة والفعل في وجوه الخير الله سبحانه وتعالى يربيه، أي يضاعفه لمن تصدق، يضاعف الصدقات لأهلها المتصدقين بها، فتوفى إليهم في الآخرة أضعافا مضاعفة، ويخلف لهم وفق في الدنيا أيضا وفق مشيئته وحكمته وما يعلمه الله تعالى صلاحا لهم، ما يعلمه الله. قد أحيانا الله سبحانه وتعالى يزوي الدنيا عن بعض عباده، ولو أطلعهم الله سبحانه وتعالى على المصلحة التي ادخرها لهم في الآخرة لرضوا رضاء بالغا بقناعة تامة بما زواه عنهم الله سبحانه وتعالى. لكن كثيرا من الناس يضيق ويضيق بالتقتير في الرزق، وضيق الرزق يضيق به وتضيق نفسه به لأنه لا يعلم العواقب. أما إذا عرضت العواقب عيانا فكل الناس يطلبون العاقبة الحسنة، ولذلك كثير من الناس يتحمل كثير من المتاعب والمصاعب في سنوات لسنوات. كثير من الناس وهو أمر غالب يستطيع ومستعد أن يتحمل معاناة ومتاعب لثلاث سنوات لأربع إلى عشر، إذا كان راجم من وراء ذلك عاقبة دنيوية، يعني عاقبة دنيا بعد هذه السنوات، أن يرتاح ويحصل على بغيته وأمنيته الذي يسعى إليها، فهو مستعد لأن يعاني، مستعد أن يتحمل، مستعد أن يتعب، مستعد أن يشقى في سبيل أن يرتاح ويصل إلى عاقبة تعبه وشقائه في الدنيا. فما بال الإنسان إذا عرض، لو عرض عليه عيانا العواقب الأخروية الدائمة الباقية. فهكذا ينبغي أن يترقى الإنسان المؤمن بنفسه إلى أن يتصور هذه الأمور عيانا، كما ورد في كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه، أمير المؤمنين علي في صفات المتقين، أنهم يرون الأمور، يعني يتصورون، أقنعوا نفوسهم بأحوال الجنة فهم كمن فيها منعمون، وأقنعوا نفوسهم بالأحوال التي يعرضها الله تعالى في القرآن عن النار وكأنهم فيها معذبون، إذن فهم يعيشون هذه الحقائق، يعيشونها كأنها مشاهدة. ولذلك تراهم كما ذكر الله فيما سبق، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، لا أثر على نفوس على وجوههم ولا على ملامحهم من الضيق والضجر في الحالات التي هم فيها لعلمهم بالعواقب الباقية والدائمة. العواقب الباقية والدائمة هي أهم، وهي من المفترض أن يسعى إليها الإنسان إلى السعادة فيها أكثر من العواقب التي يطلبها ويتمناها فيما بقي له من عمر الدنيا، وهو لا يدري كم سيبقى له. كثير من الناس يتعب ويكد ويكدح لعله يرتاح بأن يبني بيتا ويرتاح فيه سنوات، وتراه يحرص على جمع المال لبناء بيت فخم سنوات، ويقتر على نفسه في الإنفاق ويحرص ويبخل، لأنه يؤمل العاقبة، العاقبة الدنيوية. فينبغي أن يكون المؤمن أمله في العاقبة الأخروية الدائمة أهم وأشد من العواقب التي يؤملها أن تحصل له في الدنيا وما بقي من أيام حياته القصيرة الفانية. والله لا يحب كل كفار أثيم، الله لا يحب ولا يقرب إليه كل كفار. الكفار هنا الجاحد بآيات، الجاحد بالله وبآيات الله وبنعم الله. كفار يعني كثير الجحود، لأن الكافر كافر، وكفار يعني مبالغة، هنا يبالغ، يبالغ في الجحود بآيات الله. والكفر بنعمة الله أثيم، صاحب إثم عظيم، ومنه أهل الربا. والله لا يحب كل كفار أثيم، جاحد عظيم الجحد والإثم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ابتدأ الله سبحانه وتعالى في هذه الآية بحرف التأكيد إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات، هؤلاء الذين آمنوا وعملوا الصالحات وحرصوا على إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وعملوا الطاعات، عملوا هذه الطاعات العظيمة، لهم أجرهم عند ربهم. لأنه في أول الآية آمنوا وعملوا الصالحات على سبيل العموم، لأن الله لا يقبل دينا إلا تاما، ولكن على سبيل الخصوص أيضا هم مهتمون بإقامة الصلاة، مهتمون بأن يخرجوا زكاة أموالهم طيبة بها نفوسهم. هذا دليل على أهمية الصلاة وأهمية الزكاة. أيها الإخوة والأخوات المستمعون والمستمعات، الزكاة شأنها عظيم عند الله، والصلاة كذلك شأنها عظيم عند الله، ولذلك نص الله تعالى عليها بعد أن ذكر الإيمان والعمل الصالحات على سبيل العموم. إذا من عملوا هكذا لهم أجرهم عند ربهم، لهم ثوابهم مكتوب عند ربهم، يعني محسوب مكتوب مدخر عند الله. ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، لا خوف عليهم من عذاب الله ولا من بأس الله، لأنهم من أهل رضوان الله. فالخوف الذي ينبغي أن يخاف عليهم من أهل الكفر والطغيان والظلم والجحود والإساءة في حق الله سبحانه وتعالى، هم الذي ينبغي أن يخاف عليهم وأن يحزن عليهم. أما هؤلاء أهل الإيمان فلا خوف عليهم من أحد، ولا هم يحزنون، ولن يقع عليهم حزن أبدا، بل سينتقلون إلى فرح وسرور وغبطة ما بعدها غبطة، حينما يروا أجورهم عند ربهم التي ادخرها الله تعالى لهم يوفيهم بها يوم القيامة في جنته التي أعدها لهم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. هنا يذكر الله بعد أن ذكر قبل آيات مسألة الربا وتحريمها، وأنها ليست مثل البيع، وأن حالة الآكل الربا حالة مشوهة وحالة متخبطة، حالة في الحياة يعيشها حالة تخبط، كمثل المجنون الذي لا يعي ولا يعقل ما يفعله ولا يحسن التصرفات في حياته. هكذا يعيش أهل الربا، تصرفاتهم خبط عشواء، وتصرفاتهم لا يحكمها ضوابط الإيمان والعقل والتقوى. مثلهم هكذا مثل المجنون الذي مسه الشيطان بشيء من الجنون، أصابه الشيطان بشيء من الجنون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله، ولازم تقوى الله في كل أموركم، واتقوا الله وذروا ما بقي من الربا. اتقوا الله وذروا ما بقي، إذا كنتم قد اجتنبتم على سبيل العموم الربا وبقيتم على صور وحالات ولو محدودة من حالات الربا، فإنكم لازلتم في خطر. ذروا ما بقي من الربا، اتركوا كل بقية بقيت لديكم من الربا أو صورة من صور الربا، انتهوا، هنا يدعونا تدعونا الآية إلى الحذر، الحذر كل الحذر من مداخل الربا وصور الربا. ولذلك يروى أن أمير المؤمنين علي سلام الله عليه جاء إليه رجل يريد أن يتجر، فقال له: أفقهت في دينك؟ قال: لا. قال: الفقه ثم المتجر، أو أن تفقه في دينك، اعرف مسائل الحلال والحرام وطرق البيع الحلال وما هي البيوع المحرمة. لأن قال له هكذا: الفقه ثم المتجر، لأن من اتجر قبل أن يفقه في الدين بهذا المعنى أوشك أن يرتطم، أن يرتطم في الربا ثم يرتطم هكذا. الجاهل قد يقع في الربا من طريقة الجهل، والجهل لا ليس عذر عند الله سبحانه وتعالى، قد أنزل كتابا وأنزل شريعة ودعا المؤمنين إلى أن يعلموا ما في هذه الشريعة وأن يتعلموا ما في هذه الشريعة ليعملوا بها، لأن الله أنزل شريعته للعمل بها، وليست اختيارا. يعلمها من يشاء فيعمل بها، ويجهلها من يرغب في الجهل ولا يريد أن يتعلم. لا، وأنزلها الله سبحانه وتعالى ليعلمها الجميع، ليعلمها جميع العباد الذين أراد الله منهم أن يعلموا شريعته ليعملوا بها. إذن هذه مسألة هامة، اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، إن كنتم حقا تؤمنون بالله سبحانه وتعالى. لأن فهنا حينما قرنها قرن ترك ما بقي من الربا بالإيمان، يعني أن الذي لا يبالي ولا يترك ما بقي من الربا تنتفي منه عنه صفة الإيمان. لا يمكن أن تجتمع صفة من يلازم أو يبقي على معاملة من معاملاته على جهة الربا أو على صورة من صور الربا وهو يظن ويعتقد أنه مؤمن. هنا نفت عنه الآية صفة الإيمان، لأنه هنا إن كنتم مؤمنين فذروا ما بقي من الربا، وهنا مفهوم المخالفة. فإذا لازمتم الربا وبقيتم على نوع من أنواع الربا فقد انتفت عنكم صفة الإيمان والطاعة لله سبحانه وتعالى. وإلى هنا أيها الإخوة والأخوات، وقد أدركنا الوقت، سنكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الآيات التي بعدها، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى شرح ما تلاها من الآيات بحوله وقوته. ونصلي ونسلم على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم بإذن الله سبحانه وتعالى في حلقة جديدة من حلقات من هدي القرآن الكريم من إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة. نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: وهكذا أعزائنا المستمعين، استمعتم إلى برنامج من هدي القرآن من إعداد وتقديم الأستاذ العلامة عبد الله عامر.
0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: الورد اليومي، جلسات نستذكر من خلالها حلقات القرآن الكريم، ونحاكي فيها جلسات المدارسة القرآنية، نتعلم فيها قراءة القرآن وأحكامه التجويدية.
4: جالس مولا في كل الشؤون.
3: الورد اليومي، حلقات سجلها لإذاعة آفاق فيلم الشيخ يحيى الحليلي. الورد اليومي.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام، أرحب بكم في هذه الليلة المباركة وفي هذا الشهر المبارك، شهر القرآن، شهر التوبة والغفران. وأرحب بالإخوة الطلاب الحاضرين معنا في هذه الحلقة. أعزائنا الكرام، ستكون تلاوتنا اليوم من سورة آل عمران صفحة 72 الآية 171 إلى سورة النساء آية 23، ونبدأ مع الطالب قصي ليستفتح هذه الجلسة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: كذبوك فقد كذبت رسل من قبلك جاءوا بالبينات والزبر والكتاب المنير كل نفس ذائقة الموت وإن
1: الـ

0: وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور.
1: من قام على الطالب بشير الجمال. بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه.

0: والأرض.
1: لا تقول قري الضاد.
0: والأرض.
2: ولله ملك السماوات والأرض.
0: ولله

0: سبحانك
1: ابتدى من عند ربنا.
0: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا
1: فخمر را رب.
0: ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين
1: الله

0: والذين هاجروا وأخرجوا من
1: ركز يا
0: وأخرجوا
1: بشير وأخرجوا من ديارهم
0: وأخرجوا من
1: فخم الخاء وكسر الراء.

0: ورابطوا واتقوا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون.
1: أحسنت بارك الله فيك. عند القراءة كنت تقرأ وأنت هادئ، بارك الله فيك. نرحب بالطالب أيمن الشرفي يقرأ. بسم الله.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم

تعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم

أقل منه أو كثر نصيبا مفروضا. وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه.

0: ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف،
1: فلها النصف،
0: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك، ولأبويه

0: أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.
1: أحسنت بارك الله فيك على هذه

0: فليكن
1: أعد
0: فله وله أخ أو أخت فلكل
1: وله أخ أو أخت فلكل
0: وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء

0: يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها.
1: ابتدئ

أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم

0: حرمت
1: حرمت اهدأ اهدأ حرمت عليكم
0: حرمت علي
1: حري حري
0: حرمت

أحمامكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهاتكم

0: أحسنت وبارك الله فيك.
1: مستمعينا الأكارم، إلى هنا نكون قد أنهينا حلقتنا في هذه الليلة المباركة من ليالي الشهر الكريم، جعلنا الله وإياكم من عتقائه من النار، وإلى اللقاء إلى حلقة قادمة، وفي أمان الله.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج الورد اليومي على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: السخاء شجرة ثابتة أصلها في الجنة وأغصانها في الدنيا، فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى الجنة، والبخل شجرة نابتة في النار وأغصانها في الدنيا، فمن أخذ بغصن منها قاده ذلك الغصن إلى النار. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام. ثم أنزل عليه الكتاب نورا لا تطفأ مصابيحه وسراجا لا يخبو توقده وبحرا لا يترك قعره ومنهاجا لا يضل نهجه وشعاعا لا يظلم ضوءه وفرقانا لا يخمد برهانه وتبيانا لا تهدم أركانه وشفاء لا تخشى أسقامه وعزا لا تهزم أنصاره وحقا لا تخذل أعوانه، فهو معدن الإيمان وبحبوحته وينابيع العلم وبحوره ورياض العدل وغدرانه وأثافي الإسلام وبنيانه وأودية الحق وغيطانه وبحر لا ينزفه المستنزفون وعيون لا ينضبها الماتحون ومناهل لا يغيضها الواردون ومنازل لا يضل نهجها المسافرون وأعلام لا يعمى عنها السائرون وأكام لا يجوز عنها القاصدون. جعله الله ريا لعطش العلماء وربيعا لقلوب الفقهاء ومحاج لطرق الصلحاء ودواء ليس بعده داء ونورا ليس معه ظلمة وحبلا وثيقا عروته ومعقلا منيعا ذروته وعزا لمن تولاه وسلما لمن دخله وهدى لمن ائتم به وعذرا لمن انتحل وبرهانا لمن تكلم به وشاهدا لمن خاصم به وفلجا لمن حاج به وحاملا لمن حمله ومطية لمن أعمله وآية لمن توسم وجنة لمن استلأم وعلما لمن وعى وحديثا لمن روى وحكما لمن قضى.
1: آفاق اف ام. آفاق اف ام.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
3: العدد سبعة. جاء ذكر العدد سبعة في آيات مختلفة ومعان مختلفة، منها قوله تعالى في سورة الحجر: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، حيث تشير السبعة هنا لعدد أبواب جهنم المختلفة والتي تستقبل الكفار والعاصين كل بحسب درجة كفره ومعاصيه والمدة المستغرقة في الضلال. وجاء في سورة الكهف: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، إشارة إلى اختلاف أقوال أهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حول عدد أصحاب الكهف. وفي سورة لقمان يقول عز وجل: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وتبين هذه الآية سعة عطاء الله تعالى وقدرته وتدبيره، بحيث لا يمكن إحصاء أوامره التكوينية في الخلق والتدبير، وفي سورة يوسف: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. وقد دل العدد سبع هنا على عدد سنوات القحط التي مرت بها البلاد، والتي سبقتها سبع سنوات من الخير الوفير لتدارك سنوات القحط، والتي كانت تفسيرا لرؤية حاكم مصر وأخرجت النبي يوسف من السجن وجعلته عزيزا للبلاد. وتكرر العدد سبعة في القرآن الكريم إشارة إلى عدد السماوات والأراضين، كما في قوله في سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وقوله في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. وطرائق أي سماوات، فقد سميت كل سماء طريقة لأنها متطارقة بعضها فوق بعض، وقيل طرقا للملائكة، وقيل أيضا طرقا للكواكب في سيرها.
2: الأعداد في القرآن الكريم.
4: الله سبحانه وتعالى يريد لمجتمعنا المسلم المؤمن أن يكون مجتمعا تسوده الألفة، تسوده الأخوة، يسوده العدل، تسوده الرحمة، أن يتواصى الناس فيه بالرحمة. الله يقول: أذلة على المؤمنين. الله يقول: رحماء بينهم. الله يقول في صفات المتقين الذين يراعون أهمية هذه الأمور: وإذا ما غضبوا هم يغفرون. بل يقول سبحانه وتعالى وهي صفة عباده المتقين بعد أن قال جل شأنه: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. لا تحارب لي على بزلة وتقاتل لي على قطعة أرض صغيرة، الله بيعرض لك جنة عرضها السماوات والأرض. عدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فنجد من أهم ومن أبرز ومن أعظم صفاتهم الواردة في الآية المباركة قوله سبحانه وتعالى: والكاظمين الغيظ. والغيظ هو أعلى مستويات ومراتب الانفعال والغضب. الغيظ هو أعلاها، أعلى مستوى من الانفعال والغضب الشديد الغيظ. فيقول عن هؤلاء المتقين: والكاظمين الغيظ، يكظم غيظه، سيطر على انفعاله، على مشاعره، على انفعاله، فحتى يكظم غيظه لا يخرج هذا الغيظ لا بعبارات سيئة وعبارات فاحشة وعبارات جارحة وعبارات قاسية، ولا حتى بتصرفات ظالمة أو تصرفات متهورة. والكاظمين الغيظ تعتبر هذه من أعظم صفاتهم التي أحبهم الله عليها ووعدهم بالجنة من أجلها. ثم يقول بعد ذلك: والعافين. والعافين عن الناس ليسوا انتقاميين في كل إشكالية، في كل قضية، ومقاص في كل كلمة وفي كل شيء، يريد أن يبدل وأن يرد على الكلمة بعشر كلمات أقسى وأسوأ وأبشع وأكثر استفزازا، أريد أن يرد على أي تصرف بسيط بتصرف أقسى وأسوأ وأبشع. لا، لا يجوز ذلك. الله يريد المجتمع المسلم في داخله أن يكون مجتمعا متآلفا: إنما المؤمنون إخوة وأصلحوا بين أخويكم. الله سبحانه وتعالى يريد لهذا المجتمع أن يتواصى بالصبر وأن يتواصى بالمرحمة، رحماء بينهم، وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، وأن يسود فيه العفو والتفاهم وصلاح ذات البين. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. والإنسان عندما يدرك خطورة المسألة وأنها جرم عظيم، جرم كبير، هو يدرك أن عواقبه خطيرة ما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، وبالتالي يتوفر لديه حافز كبير للتقوى والورع وإدراك قيمة هذه القيم.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7.

قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا

إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم. وقفنا بالأمس عند قوله تعالى إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقلنا لكم إن الآية جاءت استئناف. ما معنى الاستئناف؟ قلنا هناك في اللغة العربية حاجة اسمها الاستئناف النحوي والاستئناف البياني. الاستئناف النحوي هو أن يبتدأ بعد الجملة بجملة جديدة لا صلة لها بالجملة الأولى ولا رابط لها، لا بحرف عطف ولا بشيء معنوي. وأما الاستئناف البياني فهو أن تأتي الجملة اللاحقة بيانا للجملة السابقة، بينهما رابط معنوي. الرابط المعنوي ها هنا كأن سائلا سأل لماذا منع الله سبحانه وتعالى من الاستغفار للآباء الذين ماتوا على الشرك والأقارب كذلك، ولماذا يعني قال تعالى ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، لماذا هذا التشريع؟ فأجاب الله سبحانه وتعالى بقوله إن الله له ملك السماوات والأرض وللمالك في ملكه المعنى ما يشاء، يعني ما يحق لكم أن تسألوا عن هذا الأمر، لأن المالك له في ملكه ما يشاء، يقدم ويؤخر ويحيي ويميت ويحلل ويحرم ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وما على العبد إلا أن يسلم أمره لمولاه سبحانه وتعالى. لاحظوا في أول سورة المائدة قال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. ذيلها بقوله إن الله يحكم ما يريد، يعني ليس من حقكم أن تسألوا لماذا، إن الله يحكم ما يريد. وكذلك هنا يقول إن الله له ملك السماوات والأرض، ومن كان مالك السماوات والأرض ما فيهما فله أن يتصرف فيهما بما يشاء تماما كرب الدار مالك البيت. إذا دخل الضيف عنده الضيف في حكم المضيف، وهذا العبد في حكم المالك سبحانه وتعالى. اجلس هنا ادخل هنا الباب ذي لا تفتحش هذا المكان لا تدخل كلم وعيش. هو يعرف أنه ليس له حق في البيت حتى يتصرف به كيف ما شاء، إذن فما على الضيف إلا أن يسلم أوامر المضيف. كذلك بالأولى أن يسلم العبد لمولاه وأن يستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. فقال إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت ويميت ويحيي ويعز ويذل سواء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير، ليس لكم من دون الله من ولي تتولونه أو يتولاكم بحيث يعينكم وينصركم ويحفظكم ويقضي حوائجكم ويستجيب دعاءكم ويلبي نداءكم، ليس إلا الله سبحانه وتعالى من ولي ولا نصير. نعم، الولي يدل على النصير، الولي يدل على النصير. تقول لا اللهم والي من والى، قالوا يعني معنى انصر من نصر، لكن عطف على يا انصر من نصر. فالولي يشتمل على المتولي للامر وفي نفس الوقت هو نصير، ولكن افرد النصير بالذكر من باب عطف الخاص على العام. قد اشتملك امر الولي على معنى الناصر، لكن ايضا ذكر النصر في قوله ولا نصير اهتماما بشأن الناصر، بأن العبد بحاجة إلى من ينصره، بحاجة إلى من يعينه، بحاجة إلى من يقضي حاجته، بحاجة إلى من يستجيب دعاءه، بحاجة إلى من يرزقه، بحاجة إلى من يشفيه ويعافيه، وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم تريدون أن تتولوا الله ورسوله أو كنتم بحق أولياء لله ولرسوله فعليكم أن تسلموا أمركم لله سبحانه وتعالى. فإن أطاع العبد ربه كان الله تعالى عونا له في كل أموره. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين
والأنصاري الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ها هنا أخبر الله تعالى عن توبته على النبي وعلى المهاجرين، وأتى بقد، وأتى بقد وقبلها اللام لا قد، قد تكون اللام لام الابتداء وقد تكون الرابطة لجواب القسم، كأنه قال والله لقد تاب الله على المؤمنين. لماذا احتاج في مثل هذا الموطن أن يقسم؟ لأن الموطن الذي كان فيه المسلمون وكان فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم محط خوف وقلق ألا يكون الله تعالى قد عفى عنهم وغفر لهم، لا سيما وقد حدث من الصحابة من بعض الصحابة ما حدث من التلكؤ والتأخر والتضبط وعدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمؤمن هو الذي كما ذكرنا بالأمس والذي يعني تسره مع حسنته وتسوءه سيئته، يعني عندما يشعر أنه أخطأ دائما ما يؤنبه ضميره، دائما ما يتأسف ويتحرك ويتألم، هذا حال المؤمن. ولأنهم على هذا الحال من تأنيب الضمير واللوم كما قال والنفس اللوامة سواء، على هذا النحو من الأسف والحزن أخبرهم الله بأنه قد تاب عليهم. سبحان الله، عندما يأتي الخبر الإلهي بأنه قد تاب عليك، يأتيك خبر أن الله قد تاب عليك، كيف يحدث هذا الخبر في قلبك؟ ماذا يعمل في قلبك؟ كيف تشعر بالسعادة، بالراحة، بالفرح، بالسرور عندما تعلم أن الله قد رضي عنك وقد غفر ذنبك وقد عفى عنك وقد تجاوز عنك وقد تاب عنك؟ أحيانا يجي الإنسان في حياته وسيرته الدعوية أو العبادية وهو مع الله بيحاول، لكن يريد بشارة من البشارات التي تثبته على ما هو عليه وما هو فيه من الدين وتؤكد أنه على الحق. يأتي ربما يرى النبي في المنام فتكون تلك بشارة له تعينه على طاعة الله وتثبته على ما هو عليه. كان النبي بحاجة إلى هذه الأشياء سواء، إنك قال تعالى ياسين والقرآن الحكيم، ما قال إنك لمن المرسلين. لماذا؟ لأن المقام بعد التشكيك وبعد التكذيب وبعد التسفيه وبعد السب وبعد الشد وبعد ما اتهموا أنه مجنون وساحر، وده وإن يكاد الذين كفروا ما لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه، الإنسان بحاجة إلى ما يثبته، بحاجة إلى ما يخفف عن عن عن عن حرارة قلبه. يأتيها الوحي الإلهي، تأتيها البشارة برؤيا المنام، ورؤيا المنام عندما من رأى النبي في المنام فقد رآه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به، أو يرى له أحد الصالحين يقول والله قد رأيت النبي وأدعي لك ولا أنت عنده أو كذا أو نحو ذلك. المهم تأتي الرؤيا فيها نوع من البشارة، عندما يسمع بها المرء يحس بالفرح، يحس بالسعادة، يحس أن الله تعالى معه وأنه راض عنه وأنه موافق له فيما هو فيه، واضح وماشي. فلذلك كان المقام بعد الخروج إلى تبوك والعودة وحدث واللوم الذي حدث والآيات التي نزلت في شأن المتطبطين والمخذلين والقاعدين محل خوف، يا ترى هل الله تعالى راض عنا أم ساخط علينا؟ يا ترى هل قد رضي الله وتاب عنا أم لا؟ يا ترى يا ترى، ودائما النفس تلوم الإنسان على هذا النحو، فتأتيه البشارة الإلهية فأتى بقوله لقد، يعني لا تقلقوش، لقد رضي الله، لقد تاب الله، أتى بقوله لقد، لأن اللام إذا أتت في هذا المقام هي رابطة لجواب قسم، والقسم مقدر والتقدير والله سواء، والقسم أعلى مقامات التأكيد في اللغة العربية كما تقدم. لنا أعلى مقامات التأكيد أن يؤتى بالقسم، يعني يؤتى بالجملة الإسمية لتدل على الدوام والثبوت، ويؤتى بإن المؤكدة فتقول إن زيدا في الدار وتؤكد الكلام، وتأتي بلام المزحلقة فتقول إن زيدا لفي الدار، هذا أيضا مؤكدات سواء، وتأتي ضمير الفصل فتقول إن زيدا لهو الذي في الدار، وتأتي بالقسم عند أعلى مقامات الشك بأعلى مقامات التأكيد وهو القسم. ف
فتقول والله إن زيدا لفي الدار. وها هنا أتى بلقد، لقد تاب الله، ليدل على المقام الذي كان فيه النبي وكان فيه الصحابة. وهذا دائما حال المؤمن، أنه دائما ظنون بنفسه، يتهم نفسه، يلوم نفسه، يوبخ نفسه، سواء دائما يتهم نفسه أنها مقصرة مقصرة مقصرة. فأتتهم البشارة لتثبيتهم على ما هم عليه وللتفريج عن قلوبهم. فقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. طيب، عرفنا ذلك. فما توبة الله على النبي، وماذا عساه النبي قد جنى حتى يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. هنا كان خلاف بين العلماء، هل حقا النبي بحاجة إلى أن يتوب الله عليه، ومعنى ذلك أنه قد اقترف ذنبا أو أخطأ فاحتاج إلى التوبة، أم أنه لم يفعل شيء، وأن الآية إنما جاءت لغرض آخر. ما هو هذا الغرض الآخر؟ كما ذكر بعض العلماء قالوا إنما حشر الله أو أكحم الله ذكر النبي إيناسا لقلوب الصحابة الذين كانوا قد أخطأوا، وأن الناس كلهم بحاجة إلى توبة من الله، كبيرهم وصغيرهم، حتى الأنبياء والصالحون هم بحاجة إلى توبة من الله وعفو من الله وصفح من الله سبحانه وتعالى. فيكون من باب الإيناس، مثل ما يجي وإنسان يدخل الصف، يدخل المدرس الصف، وبعض الطلبة مشاغبون وبعضهم مؤدبون، فيقول المدرس قد عفوت عنكم جميعا، فيدخل من لم يذنب مع من أذنب بالتوبة مع أنهم لم يذنبوا، من باب إيناس وحشة أولئك الذين كانوا قد أخطأهم بحاجة إلى توبة. هذا معنى قاله العلماء في هذا الشأن. وآخرون قالوا لا مانع أن تصدر من النبي صلوات الله عليه وسلم، كما يقال حسنات، قالوا سيئات الأبرار حسنات المقربين أو العكس، أو حسنات سيئات المقربين حسنات الأبرار أو نحو ذلك. يعني هو ليس ذنبا، ولكن كان الأولى في غيره، تماما كما قال تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعني كان الأولى عدم المه عدم العفو، لأنه عندما جو يستأذنوا من عدم الخروج قالوا بيوتنا عورة، وهذا قال مدري ما معك، بس خلاص تجزوا. قال له عاتبه الله عتاب لطيف، قال عفى الله عنك لما أذنت لهم، كان أتخليهم ما يتبين لك الذين صدقوا والذين هم كاذبون، كان أتخليهم ما يتبين ما أذن لهم. لكن هذا من كرم أخلاق النبي صلوات الله عليه وسلم، ما عابه، وإنما من باب المه العتاب الجميل. واضح وماشي. فكأنه ترك الأولى، فيكون العفو عنه لأنه ترك ما هو مه ما هو أولى ما هو أولى. قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. وبعد كلمة التوبة والده، الكل بحاجة على كل حال إلى عناية الله، حتى الأنبياء صلوات الله عليهم بحاجة إلى عناية الله وتثبيت الله. ولولا أن ثبتناكم لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أخبر الله عن آدم عليه السلام بقوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون، طلب الصف والمغفرة. ما أخبر الله عن نوح عليه السلام في آخر سورة نوح، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أخبر الله عن طلب إبراهيم المغفرة، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أخبر الله عن طلب التوبة من موسى عليه السلام، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. أخبر الله عن داود عليه السلام، قال فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا، وقال لنبينا فاستغفر لذنبك وللمؤمنين وسبح بحمد ربك، سواء، فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فعلى كل حال قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقد لا يسلم الإنسان من الصغيرة، أما بالنسبة للأنبياء فهم معصومون من الكبائر، معصومون من الكبائر، هذا لا شك فيه، كما أنهم أيضا معصومون فيما يخص التبليغ بالذات، لأنه لا يمكن أن يكون مبلغا وهو يكذب أو يفجر أو كان غير معصوم، لأنه سينعكس شكا في قلوب الناس لن يصدقوا، لا
لن يصدق الكاذب، ومن جرب عليه الكذب ومن جربت عليه الخطيئة لن يصدقه الناس. ها هم العلماء قد ردوا حديث كثيرة من سنة النبي لأنه فيها راوي ضعيف أو فيها راوي يهم أو فيها راوي كذاب أو فيها راوي مدلس أو فيها راوي كذا، وردوا من سنة النبي، فكيف لو كان منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى؟ لن يقبلوا إلا ممن كان صادقا. وذلك قال هل جربتم عليه كذبا قط؟ قالوا ما جربنا عليه كذبا قط. فما قال فما كان ليدعى الكذب على الناس ليكذب على الله سبحانه وتعالى. قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ما قش والمؤمنين وإنما خص المهاجرين والأنصار وذكرهم بالاسم، الذي كانوا مع النبي في غزوة مه تبوك، الذين اتبعوه في ساعة العسرة، الذين اتبعوه في ساعة العسرة. قال الذين اتبعوه في ساعة العسرة، والمراد بالساعة غزوة تبوك، من حين خرج لو ما رجع يتسمى مه ساعة، ما تقول عاد أسير بساعتي ما بقصد الساعة وإنما بسرعة. ها وهذا المقصود بالساعة يعني الوقت الذي حدث فيها الغزوة من أولها إلى آخرها، وسماها الله ساعة العسرة لأنها كانت بحق ساعة عسرة، لأنه جاء التكليف الإلهي بالخروج إلى تبوك لملاقاة الروم في وقت حر شديد، وقت انتهاء الثمرة وبدو الثمرة في الأشجار قبل به قبل صلوح قضافها، عادهم مراعين تقضف، عادهم مراعين شعر الشيرين هكذا ويقضفوها سواء، جاءت في وقت حر قيض شديد، وجاءت في وقت حاجة يعني ما فقر، حتى إنهم قالوا كانوا يتعاقبون على البعير الواحد 10 أشخاص، على البعير الواحد 10 أشخاص، ما كان بيش مدرع سامادي تونا دحين الإمارات والدار حكم هذا ولا بتيها الدبابات ولا بها الطائرات ولا بشيء، إلى تبوك سيذهبون إلى تبوك فوق البعير الواحد 10 أشخاص من شدة يعني، والزاد الذي خرجوا به قليل جدا، حتى إنهم قالوا كانوا يقسمون التمرة نصفين من شدة الجوع. لاحظوا الحالة ما قال ساعة عسرة، عسرة بمعنى الكلمة، اليوم احنا في عوافي ونعم، وعاد الناس بخلاء في حق الله سبحانه وتعالى، لا ينفقون في سبيل الله ولا يتحركون ويجاهدون في سبيل الله، فاستحقوا بهذا الثناء من الله سبحانه وتعالى، ما قالوا ما بش معانا ماذا ماذا ماذا ماذا، وإنما خرجوا وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، فلذلك استحقوا هذا المدح من الله واستحقوا هذه البشرة بأن الله قد تاب عليهم، كأنهم بيستأنفوا الآن عمل منه جديد، صفحة جديدة ما مضى فرمتها الباري سبحانه، يعني ما حاه هذا ما حدث في ذلك الغزوة وما قبلها، لأن قد تاب معناه تاب عليهم من كل ذنب، عفا عنهم من كل ذنب. نعم، والأولى حمل الآية على هذا النحو، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. كان في الطريق النبي صلوات الله عليه، أنتم تعرفون أنه قد تخلف من تخلف، الذي مثل الجد ابن قيس الذي قال أنهم لا تفتني ألا في الفتنة التي سقطوا وإن جهنم لمحيطتهم، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، ومنهم أي تخلفوا عن رسول الله سواء. في الطريق يا إخواني والمسافة طويلة، كان يمشي النبي مرحلة من المراحل ويتخلف بعض القوم، ويمشي مرحلة ويتخلف منه يتساقطوا، يعني بعضهم ما لا تحمله قدماه وقلبه لا يثبت وليس ثابتا على أن يستمر في مواصلة السير مع النبي، فكان بعض الصحابة يشكو للنبي يقول يا فلان يا رسول الله تخلف فلان، قال دعوه فإن يكن فيه خير فسيعود، وإن لم يكن فيه خير فقدم رده الله وأسلمكم الله شره، لأنه لو بقي على هذا النحب النفسية هذا بدل ما يتراجع وحده يرجع له أمه، يفسد أمه، يخذل أمه، ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا فيكم يبقونكم الفترة وفيكم سماعون لهم، قال حجر من طريق المسلمين. وآخر واحد تأخر أبو ذر رحمة الله تعالى عليه، ما تأخر شكا ولا تأخر تقاعسا ولا تكاسلا، وإنما أبضأ به بعيره ديزل ما هم تحرك سامة بقية العير، ترك البعير
وحمل زاد فوق ظهر وخضير يجي لحلت لما يقطع هذا البعير. اثروا على همه هذا أبو ذر رحمة الله تعالى عليه. فرآه الصحابة ورآه النبي خياله هكذا سرابه. فقال النبي كن أبا ذر، فقال يا رسول الله هو أبو ذر، لأن يعني النبي يعني حدث في في في, في الناس لا, لا لا لا يعني لا يكذب، يرى بنور الله. كن أبا ذر، فكان أبا ذر. فقال النبي عند ذلك المقولة المشهورة رحم الله أبا ذر، يعيش وحيدا ويموت منه وحيدا. وفعلا بعد ما حدث في وقت عثمان بن عفان حدث ما حدث لأبي ذر، وأوجعوه ونفوا إلى مكان يسمى بالربذة وفيه مات. ولما عاد عبد الله بن مسعود تقريبا هو جاي يحج من بلاد الشام أو من الكوفة، لقيه في الطريق وقدوا ميت، سواء صلى عليه وقال

والبكاء ذكر حديث النبي صلوات الله عليه أنه يمشي وحيدا ويعيش وحيدا ويموت وحيدا سلام الله عليه. هذا أبو ذر ما أقلت الخضراء الغبراء ولا أظلت الماء ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء أصدق له جهجة من أبي ذر رحمة الله تعالى عليه. قال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. لاحظ احنا الآن في المواجهة مع أعداء الله الذي بيحاربونا بصير بعض الناس يظهر هنا وهنا وهنا والعدوان ما ظهرك إلا وقزنك قدو هناك عند العدوان ما قد صار قدو بيقول احنا غرقنا كذا وكذا وكذا لأن هذا زاغت قلوبهم ما كانوا ثابتين في موقفهم ما كانوا صادقين ما كانوا جادين ما كانت عندهم معرفة حقيقية بعدالة القضية وأن الشعب اليمني مظلوم كانوا يراوغوا رجل هانا ورجل هانا يقدمون رجلا ويؤخرون ما أخرى وكلما ضارت المرحلة كلما تصاعد المنافقون كأوراق الخريف على واحد على اثنين على ثلاثة على خمسة على عشرة على ستة وهكذا حتى لا يبقى إلا الماء الخلص. عند ذلك يأتي الله تعالى بنصره للمؤمنين كي لا يبقى أي فضل لأولئك المنافقين لا يبقى لهم أي فضل ولا تبقى لهم أي قيمة حتى لا يجير النصر لحسابهم ويحسب أنهم لولاهم. هذا حكمة الله سبحانه وتعالى والأمر على هذا النحو. قال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. حقيقة الموقف صعب لا نفقة لا زاد لا راحلة وسيخرجون إلى منطقة بعيدة جدا أول مرة يخرجوا إلى هذه المنطقة ومن سيواجهون سيواجهون بني الأصفر يعني الروم إذا قيل اليوم أمريكا الأمريكا هم ذلك الزمان كانوا أكثر عدة وأكثر عددا وأكثر مالا سواء وسمعة وصيت وعادم خرجوا من النصر على الفرس سواء المسألة كانت كبيرة جدا سيواجهون بني الأصفر وكان المنافقون يقولون أتظنون أن قتال بني الأصفر كقتال العرب إني أنتظر أن تأتوا مقرنين في الأصفاد والأغلال يعني سيأسرونكم ويعتقلونكم. هذا ما كان يحدث في قلوب الذي بيقولوا لا ضاقة لنا بجالوت وجنوده هذه فكرتهم هذا دائما سيرتهم. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم فقولوا كاد يزيغ قلوب فريق منهم معنى أنهم لم تزغ قلوبهم بس كادت أن يعني هناك نوعهم من بأن يقولوا ما عب حاجة للخرجية يعني يكفي لهانا وعليا يكفي يا رسول الله لكن مع ذلك استمروا. أما الذين تراجعوا فأولئك الذين قد صدرت في حقهم الآيات السابقة وجاء المعذرون ليؤذن لهم قعد الذين كذبوا الله ورسوله وسيصيب الذين إلى آخره. أما هؤلاء فلم تزغ وإنما كادت مثل قوله ولقد هم بها ولقد همت به وهم لولا أن ربطنا على قلبه وها هنا ربط الله على قلوبهم تماما كما قال جل من قائل إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر. فالطائف الذي من الشيطان جاء ليقول لهم خلاص يكفي لا عاد تخرجوش أنه تاعبين لا بالنفقه ولا بالصرفه ولا بالزاد ولا بالراحله ولا بالذهب فجاء التثبيت الإلهي لهم وتاب الله عليهم وحولهم مما هم فيه لأن التوبة معناها الرجوع. ما معنى التوبة؟ تقولوا تاب بمعنى رجع فهذا تاب الله عليهم بمعنى رجع عليهم وأرجعهم من شفا جرفها رجع الله عليهم بتوبته وهم رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى بثباتهم وإيمانهم فثبتهم الله وأعانهم الله ووفقهم الله وسدد الله تعالى خطاهم. قال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. ما معنى ثم تاب عليهم؟ هل هناك توبة جديدة؟ قالوا هي التوبة الأولى وإنما هذا من باب التأكيد لا غير لأن إعادة الكلام السابق المراد به التأكيد. وربما أيضا أن يكون المعنى ثم تاب عليهم يعني مجددا فيما أخطأوا من جديد بعد الغزوة هذه بعد غزوة تبوك ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرؤوف الرحيم الرؤوف الرحيم الذي يرؤوف بعباده ويرحمهم إنه بهم رؤوف رحيم كما أن الله

عنهم ما لا يستطيعون. وعلى الثلاثة الذين خلفوا عطفا على قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وعلى الثلاثة خصهم بالذكر اهتماما بشأنهم وإعلاء لذكرهم. من هم الثلاثة الذين خلفوا؟ كما تقدم لنا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن الربيع. هلال بن أمية الذي نزلت في حق الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلى آخره. قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. عندما عاد النبي كما تقدم لنا من غزوة تبوك، جاء المعذرون من الأعراب وجاء الذين يضربون العذر ويحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون، وحاولوا يحلفون بالله ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين إلى آخره، وهم كاذبون في طلب المعذرة وطلب العفو والصفح، ما زالوا مصرين على الذنب لكن في ظاهر الأمر يخشون اللوم والملامة من الناس والتقريع والتوبيخ من الناس والصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون ويتحاكم الناس. إذن سنعتذر من ذا الحين أشكلنا، ولكن في قرارة أنفسهم لم تكن توبتهم حقيقة توبة نصوحا، بخلاف العشرة الذي ذكرت لكم أبو لبابة ومن معه الذين ربطوا أنفسهم في سواري المسجد في العمدان بعد نزلت تلك الآيات الذي وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. هؤلاء الثلاثة قالوا أما نحن فلن نربط أنفسنا ولن نذهب إلى النبي لأجل هذا الاعتذار من دون أن يكون هناك توبة نصوحة. سألها النبي ما الذي حملك؟ قال والله إن كانت عندي القدرة وغلي الصداع ولم أكن أغنى في أي وقت مضى مثل ما أنا فيها الآن ولو شئت لو كان غيرك يا رسول الله لخرجت منه بعذر، هذا الصبي أخرج منه بعذر، لكن لو رضيت عني فإن الله تعالى لن يرضى عني. أنا داري أنا أدي لك كلمة ثنتين وترضى عني لكن الله ما هو راضي عني، هذا علامة التوبة النصوح. فقال النبي اذهب حتى يأذن الله سواء، وأمر النبي والصحابة بأن لا يكلموهم ولا يجالسوهم ولا يآكلوهم ولا يصاحبوهم سواء، واستمروا على هذا النحو. ضاقت بهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله. بعد 40 يوم جاء التعزيز الإلهي من النبي صلوات الله عليه على لسان النبي، قال للصحابة قولوا لهؤلاء فلتعتزلهم نساؤهم، حتى النساء تعتزلهم، لا سلام لا كلام لا سير لا مجالسة. قال كعب بن مالك كان هلال بن أمية ومرارة بن الربيع اعتزلوا في بيوتهم، أما أنا فكنت أذهب وآتي صلاة الجماعة وأذهب إلى السوق لكن لم يكن ليكلمني أحد ولا ليسلم علي أحد، أسلم على الناس فلا يردون السلام علي، موقف محرج. فجاء الأمر بأن تعتزلهم نساؤهم، وفعلا امتثلوا. بس مرت زوجة هلال بن أمية جاءت إلى النبي قالت يا رسول الله هلال بن أمية عمر 70 سنة وبحاجة إلى من يقوم عليه. قال لا مانع بشرط أن لا يقربك، بشرط أن لا يقرب، تكليف إلهي. ها هنا سلم المؤمنون إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا منه سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، هذا حال المؤمن، سلموا أمرهم لله وسادت زاد البلاء. قال كعب بن مالك جاءت رسالة من ملك الغساسنة عندما علم أن الناس قد قاضعوه وتركوه، قال ائت إلينا ونحن سنكون العوين لك والظهر لك والعائلة والعشيرة والدا. قال وهذا مما زاد في البلاء، يدل الرسالة، قال هذا مما زاد لأنهم اشتوا رجعوا نصرا سواء، قد قاطعوها الناس المفروض أنه سامع هذا الأيام لما أتي الرسائل من الوعود والإغراءات بالمال السعودي بالدرهم الإماراتي بالدولار الأمريكي سواء، يفرحوا يسيروا القاهري يسيروا الأردن يسيروا سواء دبي وأبو ظبي، يفرحوا بعض الناس هكذا قصتهم دي معي ملك الدنيا، وهي غير موقف الباري يختبرهم فيه فإذا بهم قد سقطوا في الحضيض والعياذ بالله. فالرجل من إيمانه ممزق المه الرسالة التي أتت إليه، قال هذا مما زاد في البلاء وحمد الله وشكره، حتى فوق 40 اليوم 50 يوم 50 يوم حالة مقاضعة، وبعدها أتت هذه التوبة الآية وعلى الثلاثة، لأنه قد تقدم لنا باليوم الأول
وآخرون مرجون لأمر الله إما يتوب عليهم. هم هؤلاء الثلاثة لما جاء التوبة بالنص الإلهي، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض، ما معنى خلفوا؟ يعني أرجعوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. فلما جاءت البشارة هذا سعدوا سعادة كبيرة جدا وأتوا إلى النبي صلوات الله عليه، قال أبشر بخير يوم مر عليك يا كعب بن مالك. وحقيقة عندما يأتي الوحي الإلهي بالاسم فلان تاب الله عليه، الله ما هي من نعمة كبيرة، الله يتوب علينا جميعا يبشرنا بالخير جميعا، الله يجعلنا ممن شملتهم رحمته وعمتهم مغفرته وفازوا بخير الدنيا ونعيم الآخرة. قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع كما ذكر المفسرون حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، وضاقت يعني بما رحبت يعني ما اتسعت، سواء الأرض وسيعة لكنها ضاقت عليهم، وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه. علموا، ما معنى ظنوا؟ هنا بمعنى علموا، ما هو الظن الذي هم يعني التجويز الراجح، وإنما يقين، اليقين مه؟ نعم. قال وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. كما قلت لكم تكرير ذكر التوبة بالتأكيد على أن الله تعالى تاب عليهم، هذا معنى. ولا مانع من أن يكون هناك معنى آخر أريد به من قوله ثم تاب عليهم، ما معنى ذلك ثم تاب عليهم ليتوبوا؟ عندما يعلم الإنسان أن الله قد قبل توبته من ذنبه الذي طالما استغفر منه وطالما خاف منه وطالما أزعجه وأرهقه، فيأتيه البيان من الله بالوحي الإلهي بالقرآن أو على لسان النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قد تاب عليه، هذا مما يثبت قدمه ويدعوه إلى المزيد من التوبة في كل ما ألم به في المستقبل. لماذا؟ لأنه علم أن الله تواب رحيم، فإنه كلما أخطأ وكلما أذنب وكلما أساء علم أن له ربا إذا دعاه استجاب له فتاب، فتاب الله عليه. هذا يدعوه إلى التوبة لأنه قد تاب عليه في مثل هذا الموطن فسيتوب عليه في غيرها، بدليل قوله سبحانه وتعالى إن الله هو التواب الرحيم. هذه من الآيات التي فيها الرجاء من الله سبحانه وتعالى تماما كالآية التي تقدمت لنا، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات سواء ويعفو عن السيئات. فالمقصود لا تقلقوش من الله، ما هو بالذي ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم، لكن توبوا، توبوا إذا تبتم تاب الله عليكم. أما أن يصل الإنسان إلى مرحلة من اليأس والقنوط فشأنه ونفسه، واضح الماشي، لأنه لا ييأس من روح الله ولا يقنط المؤمنون، لا يقنط المؤمنون سواء، ما يقنط إلا الكافرون سواء. فبالتالي هذه الدعوة من الله لأن يتوب الناس وتثبيتا لقلوب الناس ودعوة للناس المذنبين بأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا ثم تاب عليهم ليتوبوا، يعني من أجل أن يستمروا في التوبة وأن يتوبوا في المستقبل لو أخطأوا من جديد. إن الله هو التواب الرحيم، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم انظر إلينا في مقامنا هذا يا مولانا يا كريم يا أكرم الأكرمين نظرة رحيمة ترضى بها عنا رضا لا سخط علينا بعده، وأسعدنا سعادة لا نشقى بعدها أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح سرنا وعلانيتنا ظاهرنا وباطننا، وأصلح لنا شأننا كله يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الوفاة راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. واجعلنا من عتقائك وضلقائك ونقذائك من النار وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا أرحم الراحمين.
المسلمين. اللهم احفظ المجاهدين بحفظك، وأيدهم بتأييدك، وأمدهم بملائكة من عندك. اللهم ثبت أقدامهم، وسدد رميهم، واربط على قلوبهم، وأنزل عليهم السكينة، وقوي عزائمهم، وحسن نياتهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر، وضاعف لهم في الأجر يا رب العالمين. اللهم أشركنا في صالح أعمالهم ودعائهم يا أكرم الأكرمين، وأشركهم في صالح أعمالنا ودعائنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءنا، واشف جرحانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وانصرنا على من عادانا، واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا. اللهم اكسر شوكة آل سعود ومن حالفهم وشايعهم وناصرهم على ظلمنا. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، وشتت شملهم، وخيب آمالهم، وأحبط أعمالهم، وادحض حجتهم، ورد كيدهم في نحورهم، واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم خالف بين كلمتهم، واجعل بأسهم بينهم، وعجل بزوالهم، ونكل بهم من وراءهم، واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم اصرف عنا شر الأشرار، وكيد الفجار، وشر ضوارق الليل والنهار، إلا ضارقا يضرق بخير يا رحمن. واختم لنا بالإيمان والعفو والمغفرة والرضوان، واغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين، ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: إن لنا في زينب بنت علي عليه السلام قصة صمود خالدة لا تنتهي، وحكاية عظيمة لا تمحى من ذاكرة التاريخ والأمم.

0: وكل الأمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون أنصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض، ولا نخاف بالله لومة لائم،
1: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد المملكة.
2: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا باقتيال عظمائنا وشهدائنا. إن احنا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تقبل.
3: تستمعون الآن لبرنامج آفاق الصحافة.
4: صباح الخير، أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام. آفاق الصحافة لهذا اليوم السبت الثاني عشر من محرم 1448 الموافق 27 من يونيو 2026. أهلا بكم. قراءة في أبرز العناوين التي وردت في الصحف المحلية والعربية، والبداية كالعادة من صحيفة الثورة الرسمية. قبائل صعدة تعلن الجهوزية العالية وتفويض قائد الثورة باتخاذ الخيارات المناسبة لإنهاء العدوان. الفرح يقول على السعودي استيعاب المتغيرات. قبائل بني نوف بالجوف تعلن النفير العام لتنفيذ خيارات السيد القائد والتصدي لكل خائن وعميل. الأزمات تخنق المحافظات المحتلة، إضراب محطات الغاز في تعز واحتجاجات بالمكلا، وأزمة وقود في عدن. دعت دول الخليج لحسن الجوار إيران، البيان الخليجي الأمريكي استفزاز وغير مسؤول. الشيخ نعيم قاسم اليمن وقف معنا عندما تخلى العالم عن فلسطين ولبنان. البنتاغون يدرس نقل قواعده من السعودية والكويت. وأيضا من العناوين التي وردت في الصحيفة، في ذات الصحيفة، في صحيفة الثورة، ولكن في عددها أو في صفحتها الأخيرة: وفاة وإصابة 3 نساء بصاعقة رعدية في عمران. والأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على عدد من المحافظات. وبالمناسبة المركز الوطني للأرصاد نبه المواطنين في المناطق المتوقع هطول الأمطار عليها من جريان سيول في الشعابي والوديان والتواجد في ممراتها أو عبورها. ننتقل مستمعينا من صحيفة الثورة إلى موقع المسيرة نت. حرس الثورة يضرب أهدافا أمريكية ويؤكد ردنا في الميدان سيكون أوسع وأشمل حال تكرار الحماقة. عضو سياسي أنصار الله الأسد: خيارات اليمن مفتوحة لانتزاع الحقوق، وعلى السعودية الاستجابة أو مواجهة الردع. ارتفاع عدد ضحايا الزلزال المزدوج في فنزويلا إلى 920 قتيلا و 3360 جريحا. وقفات قبلية لأبناء مران وحيدان بصعدة تأكيدا على الجهوزية لمعركة انتزاع حقوق اليمن المسلوبة. القدوم للمسيرة: محور الجهاد والمقاومة ضحى بقادته من أجل فلسطين، وعلى أمتنا توسيعه لدفع الخطر. من العناوين أيضا التي وردت في مسيرة نت. نعم، من ضمن العناوين التي وردت كذلك على درب الحسين: أبناء الجوف يحيون ذكرى عاشوراء بمسيرات حاشدة، أيضا بروح حسينية: حرائر اليمن يحيين عاشوراء بمسيرات حاشدة في صنعاء والمحافظات. ننتقل مستمعينا إلى الصحافة العربية، والبداية من موقع الميادين نت. الشيخ نعيم قاسم يقول: على إسرائيل أن تخرج من أرضنا ذليلة حاسرة، ولا للتطبيع أو إلغاء حالة العداء معها. لبنان: احتجاجات شعبية في عدة مناطق رفضا لتوقيع السلطة اتفاق الإطار مع الاحتلال. فضل الله للميادين: السلطة أعطت بمفاوضاتها هدية للعدو، ولن نسمح بتدمير لبنان. طبعا فضل الله هو عضو كتلة الوفاة للمقاومة في البرلمان اللبناني، وهو النائب حسن فضل الله، وهو أكد أيضا على موقف حزب الله الرافض للمفاوضات المباشرة مع العدو الإسرائيلي. بوركينا فاسو تقطع علاقاتها الدبلوماسية مع فرنسا. شهداء وجرحى في اعتداءات إسرائيلية متزامنة استهدفت وسط وشمال وجنوب قطاع غزة. حرس الثورة الإيراني: استهدفنا مواقع للجيش الأمريكي بالمنطقة، وردنا سيكون أوسع إذا تكرر العدوان. وكالة تسنيم الإيرانية تفيد بشهيدين أو تفيد بشهيدين وخمسة جرحى بهجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش غربي إيران. ترامب يهدد برسوم 100% على الدول التي تفرض ضرائب رقمية على الشركات الأمريكية. المفتي قبلان يقول: لا شرعية للاتفاق مع إسرائيل، وهو يعطيها سلطة على الأراضي التي تحتلها. اللواء رضائي: لن نسمح للأمريكيين بتدخل في مضيق هرمز. ننتقل مستمعينا إلى جريدة الأخبار اللبنانية، وطالعتنا هي الأخرى بهذه العناوين. لبنان يوقع اتفاقا أو اتفاق العار: نتنياهو إنجاز كبير لإسرائيل. عون محتفيا باتفاق الإطار: أول الطريق لتثمير تضحيات اللبنانيين، هكذا يزعم. حزب الله ينفي مزاعم العدو: تلة علي الطاهر تحت سيطرة مجاهدينا. أيضا مسؤولون عمانيون لبرومبرغ يقولون: لا عودة للوضع السابق في مضيق هرمز. ومن العناوين أيضا: رجي يثمن عاليا الموقف الأمريكي الخليجي الداعم لمفاوضات لبنان مع إسرائيل. وسائل إعلام إيرانية: إنشاء خط اتصال مباشر مع الولايات المتحدة بشأن هرمز. وختاما، تقرير يفيد بنقص حاد في مخزونات الجيش الأمريكي، وواشنطن تطلب 70 مليار دولار لتعويض الذخائر. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة. نلقاكم بمشيئة الله على خير في الساعة 8:30 في فترة صباحية لهذا اليوم. نتمنى لكم متابعة طيبة.
5: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
6: في كربلاء اعتمد الإمام الحسين عليه السلام على قوة المنطق، واعتمد عدوه منطق القوة، ولما سقطت قوة العدو انتصر منطق الحسين، وكان انتصاره أبديا. آفاق FM، اصطبار وتوكل وانتصار.

ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة.

0: نوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرّكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. اوقفوا واثبتوا، احنا معاكم جنبا الى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا اي دولة اسلامية.
1: فنحن نقول لاخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي ايران وفي كل المقاومات ان الشعب اليمني معين للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل اوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العدة، مستعدين لأي قتال.
2: سنوصل إليهم مهما كان الأمر بإذن الله، وإن شاء الله أقطع ناس شرم بهذا الشيء بإذن الله.
3: وأنا أقول المرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسووا لهم أنفسهم بمساس أمن هذا الوطن. والله لن نتخاذل ولن نكل ولن نمل.
4: ونوجه رسالة إلى الحرس الثوري وقواتها المسلحة بأن يدقوا كل القواعد الموجودة الأمريكية في كل أنحاء المنطقة، دقوها واعملوا

أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. يقول الكاتب المسيحي كرم قنصل: سيرة الحسين مبادئ ومثل وثورة أعظم من حصرها ضمن الأطر التي حصرت بها، وعلى الفكر الإنساني عامة أن يعيد تمثلها واستنباط رموزها من جديد، لأنها سر سعادة البشرية وسر سؤددها وسر حريتها وأعظم ما عليها امتلاكه.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية، لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: يصاب الصبط يا بلد الحبيبة يحدث عنك في حزن كئيبة لأن القاتل المعروف يبقى يدب بسيفه الأشقى دبيبة نرى فيك الحسين بكل هول نجدد في جوانحنا النحيبة ونروي عن بني الدنيا سكوتا مهينا
1: صباح الخير مستمعين الأعزاء نتمنى لكم متابعة ممتعة على أثير إذاعة آفاق وتستمعون الآن للفترة الصباحية آفاق الصباح مع أحمد الصنعاني.
2: صباح الخير لكم جميعا أيها الأحرار، صباح الخير لكل فرد يستمع إلينا في هذه الأثناء سواء عبر الراديو السيارة ولا المطر ولا في البيت وفي كل مكان. أهلا بكم جميعا في هذه الفترة الصباحية لهذا اليوم السبت 27 من يونيو 2026، وإحنا بالمناسبة في 12 محرم 1448. أهلا بكم جميعاً.

إذن تحية صباحية لكم جميعا مستمعينا أينما كنتم، تحية لكل زملاء، لكل الأعزاء في كل وسائل الإعلام، تحية هنا وهم طبعا بيستمعوا إلينا في هذه الأثناء، تحية لكل الأحرار وتحية لأفراد البيت. اليوم فترة صباحية والحديث في موضوع صباحي أسري اجتماعي يعني في غاية الأهمية حقيقة. الحديث يتركز في هذه الأثناء حول فن الحوار ما بين الآباء وما بين الأبناء، انطلاقا من دعوة السيد القائد يحفظه الله لتصحيح تصحيح الأخطاء وتحصين الجبهة الداخلية، انطلاقا من يعني من مبدأ أنه الأسرة هي اللبنة الأولى للمجتمع، فإذا صلحت صلح المجتمع وتحصن أيضا. فذلك انطلاقا من هذه الدعوة سيكون حديثنا مستمعين حول كيف ردم الهوة التي ما بين الآباء والأبناء، كيف نصحح الأخطاء، كيف نحصن الجبهة الداخلية، والمقصود هنا بالداخلية الأسرة بالدرجة الأساسية. فلذلك اليوم في هذه الفترة هي تحية صباحية لكل بيت عامر، لكل بيت يمني عامر بالمحبة وبالإيمان وبالحوار. صباح الخير لكل أب يحمل هم أسرته، لكل أم تصنع من الصبر ومن التضحية ومن التغاضي ومن التفاهم الجيد تصنع مدرسة مثالية. تحية أيضا لكل ابن ولكل بنت يزرعون أولا الأمل في قلوب آبائهم ويستمعون أيضا للتوجيهات بعيدا عن المزاجيات التي عادة قد نراها لدى بعض الأبناء. وتحية أيضا لكل أسرة تدرك أن الأسرة هي اللبنة الأولى كما ذكرنا، وأن الأسرة هي قوة الأوطان، أو تبدأ قوة الأوطان من الأسرة، من البيوت، من قوة البيوت. وتدرك أيضا أن الأسرة المتماسكة المتفاهمة فيما بينها هي الأسرة القوية التي تستطيع أن تواجه كل التحديات بكل صبر وبكل حكمة. لا يوجد زمن من الأزمان لا توجد فيه تحديات، لا توجد أسرة ما فيهاش يعني كثير مما نعيشه هذه الأيام، خاصة في ظل العدوان وفي ظل الحصار وتداعيات الحصار وتداعيات العدوان. العدوان والحصار أيضا و يعني كل ما يأتي من طرف العدو هو يريد بنا أن نصل إلى هذا إلى مستوى حالة من التفكك وحالة من التشرذم وحالة من الفرقة فيما بين الأسرة الواحدة. لكن هل نسأل أنفسنا، هل نستجيب للعدو ونلبي له رغبته، أم يكون لنا موقف ويكون لنا أيضا مراجعة لكل سلوكياتنا؟ نرتكب الأخطاء ولكن نتراجع، ويكون الحوار هنا سيد الموقف. وذلك اليوم الحديث هنا اليوم فن الحوار ما بين الآباء وما بين الأبناء، انطلاقا من هذه القاعدة وانطلاقا من تحصين الجبهة الداخلية و يعني جعلها متينة وقوية وعصية على الاختراق.

0: طيب إذا مستمعينا الكرام، هذا سيكون موضوعنا، وسأسرد لكم الآن المحاور بشكل مختصر، وأنتم أيضا ستساهمون بدرجة أساسية في إثراء هذه الفترة وفي المشاركة فيها كذلك. لماذا يبدأ تحصين المجتمع من داخل الأسرة، وما أثر التفاهم الأسري في مواجهة ظروف الحصار والعدوان؟ كيف نحاور الأبناء في ظل الظروف الحياتية الناتجة من أو عن تداعيات الحصار؟ ما هي السلوكيات الشائعة الخاطئة لطريقة تعامل الأبناء مع آبائهم؟ طبعا ويندرج تحت هذه المحاور محاور متفرعة ومحاور فرعية كثيرة متفرعة من هذه المحاور. أدرك أن الموضوع كبير واسع، لكن سنحاول أن نتناوله من زاوية نحن ربما اليوم في هذه الأثناء في هذه الأيام في أمس الحاجة إليها، انطلاقا مما ذكرنا من دعوة السيد القائد يحفظه الله الذي دعا إلى تحصين الجبهة الداخلية وإلى رص الصفوف، رص الصفوف والتحصين الجبهة الداخلية وهذه المنطلقات كلها، والبناء مجتمع قوي، بناء مجتمع متماسك لا يتم ولا ينطلق إلا من بناء الأسرة المتفاهمة، الأسرة الناجحة، الأسرة القوية، يعني قوية بكل أفرادها، قوية في علاقاتها وقوية في علاقتها مع أنفسها وقوية في علاقتها بالله سبحانه وتعالى. في الفقرة الأولى قبل ذلك أيضا سنكون معكم مستمعينا في فقرات الفترة الصباحية، الفقرات المعهودة والمعروفة كنوز الهداية، ونكتبس فيها اليوم جانبا جديدا من وصية الإمام علي لابنه الحسن عليهما جميعا السلام. فقرة صحة وعافية، ما هي أهم العادات التي يجب تعليمها للأطفال للحفاظ على صحتهم في المدرسة؟ في فقرة جرائم لا تنسى، هذه الفقرة التي تأتي ضمن فقرات الفترة الصباحية ليوم السبت، نتناول فيها جرائم العدو السعودي التي ارتكبها في مثل هذا اليوم في 27 من يونيو خلال السنوات الماضية. والفقرة الأخيرة مختارات أدبية، هنا بصوت الشاعر أبو يحيى الشامي يعبر فيها في هذا القصيدة عن حال الشعب اليمني ورسالته اليوم للسعودية، سنستمع إليها إن شاء الله بلسان وبصوت الشاعر نفسه.
1: وجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية، معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

0: الهداية.
1: مما قاله أمير المؤمنين عليه السلام في رسالته أو في وصيته لابنه الحسن عليهما جميعا السلام: واعلم يا بني أن أحب ما أنت آخذ به إلي من وصيتي تقوى الله والاقتصار على ما فرضه الله عليك، والأخذ بما مضى عليه الأولون من آبائك والصالحون من أهل بيتك، فإنهم لم يدعوا أن نظروا لأنفسهم كما أنت ناظر، وفكروا كما أنت مفكر، ثم ردهم آخر ذلك إلى الأخذ بما عرفوا والإمساك عما لم يكلفوا. وفي تعقيب السيد القائد يحفظه الله في إحدى محاضراته الرمضانية خلال الأعوام الماضية، تعقيبا على ما جاء في هذه الجزئية من الوصية، يقول: في الجانب المعرفي، ما نتعلمه من معارف الدين وعلوم الدين أهميته تعود إلى العمل والالتزام، لذلك يأتي التركيز في المعارف الدينية على ما كلفنا الله به، على ما أمرنا به، على ما وجهنا إليه. هذا على مستوى التركيز في المعرفة، والاطلاع والقراءة هي المسألة المهمة، المسألة العملية، الجانب العملي، ما يتعلق به، ما له صلة بما فرضه الله حتى في جانب المعرفة. الله في القرآن الكريم في بعض الأمور يقول: واعلموا واعلموا واعلموا، اعلم هكذا، فما يأتي فيه الأمر من الله سبحانه وتعالى، ما أمرنا الله به أو ما أراد منا أن نتعرف عليه، أن نعلمه، أن نتحرك على أساسه في مجال العمل، فهذا هو المهم من المعارف الدينية، لأن المسألة مبنية على الاهتمام العملي وعلى التوجه العمل، توجه العمل والتحرك العملي. يقول أيضا: مسؤوليات الإنسان في هذه الحياة واسعة، اهتماماته العملية كبيرة، شواغله العملية كثيرة، وهناك اهتمامات واسعة في هذه الحياة. ليست المسألة أن الإنسان فقط سيتفرغ طول عمره لمجرد القراءة، في العلم وسيلة للعمل، هو مرتبط بالعمل، ولذلك ليست المسألة مبنية على أن الإنسان سيتفرغ عن كل الأعمال طول عمره، يترك كل مجالات العمل. هناك مجالات عملية هي في إطار المسؤولية الدينية، وهناك مجالات عملية هي ضرورية في الحياة، في حياة الإنسان الناس يتحركون فيها ضرورة، وبإذن من الله سبحانه وتعالى هم يبتغون من فضل الله، يتجهون في إطار مسؤولياتهم الأساسية في الاستخلاف في هذه الأرض، لعمرانها، للاهتمام بمع معايشتهم فيها، بشؤون حياتهم المختلفة فيها. هذا شيء طبيعي، هذا شيء يقول الشيء البناء عليه ليس خروجا عن نهج الله سبحانه وتعالى، ليس بحد ذاته إعراضا عن منهج الله سبحانه وتعالى، إذا التزم الإنسان فيه بمنهج الله، لأن منهج الله وهدايته وتعليمه هي أساسا تتجه إلى واقعنا العملي في مختلف شؤون الحياة، وليست برنامجا خارجا وزائدا ومنفصلا عن واقعنا العملي وعن مسؤولياتنا العملية وعن شؤون حياتنا المختلفة. فيأتي التركيز العملي على الالتزام بتقوى الله سبحانه وتعالى من خلال الالتزام بأوامر الله والانتهاء عن نواهيه والحذر من مخالفة تعاليمه وتوجيهاته، بما يترتب على ذلك من عواقب خطيرة جدا وعواقب سيئة على الناس في حياتهم في الدنيا والآخرة.

0: صحة وعافية.
1: صحة وعافية، حرصا على صحتكم وعلى أيضا حرصا على إثراء الثقافة الصحية بشكل عام. احنا طرحنا سؤال أو تحدثنا في أوقات سابقة وأشرنا إلى أنه إن شاء الله سنتحدث في هذه الفقرة عن أهم العادات التي يجب تعليمها للأطفال للحفاظ على صحتهم في المدرسة. مع بداية العام الدراسي الجديد مستمعينا، يعود أطفالنا إلى مقاعد الدراسة وتعود معهم الحاجة إلى ترسيخ عادات صحية بسيطة لكنها قد تصنع فرقا كبيرا في الوقاية من بعض الأمراض وتحسين التركيز وزيادة النشاط طوال اليوم الدراسي. أولى هذه العادات هي يعني هي مرتبطة بالمدرسة وخارج المدرسة، هي غسل اليدين جيدا بالماء والصابون قبل تناول الطعام وبعد استخدام دورة المياه وعند العودة إلى المنزل. فهذه العادة تعد من أهم وسائل الوقاية من نزلات البرد ومن الإنفلونزا ومن أمراض الجهاز الهضمي. طبعا هذه تقريبا احنا غافلين عنها جميعا، حينما يعود الطفل من المدرسة بنقول له غسل يدك، يبدو سلوك مستغرب إلى حد ما، لكن هي خطوة مهمة على فكرة. ومش بالضرورة ما بلا لما يرجع من المدرسة، لما يرجع من الحديقة، لما يرجع من خارج، بشكل عام من اللعب مهم جدا، مهم عملية غسل اليدين. من المهم أيضا تعليم الطفل عدم مشاركة زجاجة الماء، يعني زجاجة الماء أو أدوات الطعام أو الحاجة الشخصية، يعني الزمزمية باختصار، عدم مشاركتها مع الآخرين، لأن كثيرا من الفيروسات والبكتيريا تنتقل بهذه الطريقة. يفترض أنه الزمزمية تبقى للطالب فقط، هو الوحيد الذي يستخدمها، لأنه يعني البكتيريا والفيروسات تنتقل من فم إلى آخر، خاصة في حال أنه الجميع بيشرب من زمزمية واحدة. وأيضا هنا المعلومات الصحية بتفيد أنه ينبغي أن يعتاد الطفل على تغطية الفم والأنف بالمرفق أو بالمنديل عند السعال أو العطاس، ثم التخلص من المنديل وغسل اليدين حفاظا على صحته وصحة زملائه. هذه يعني نصيحة إضافية متقدمة إنجاز التعبير أن نقول، لكنها مهمة، برز الحديث عنها في أوقات سابقة حينما يعني كان منتشر في 2021 و2020 و2022 أيضا موضوع كورونا. ومهم جدا أن يتم ترسيخ لدى الأطفال هذه العادات الصحية في المدرسة وخارج المدرسة، عند العطاس، عند السعال، على الطالب أو على الطفل تغطية الفم والأنف بالمرفق أو بمنديل عند السعال إذا موجود، أو عند العطاس إذا موجود هذا المنديل. أيضا نقطة أخرى أيضا موضوع، وهي ربما قد تكون موجهة للأمهات فيما يتعلق بالإفطار وبالتغذية، التغذية لا تقل أهمية عن النظافة. احرصوا أن يتناول الطفل وجبة إفطار صحية، ركزوا على موضوع صحية، لا مش معلبات، المعلبات ما هيش من الصحية، العصائر هذه يعني البعض قدوم يتجمل أنه بيجيب لابنه أو لبنته عصائر، وهذه العصائر ليست صحية بالدرجة الأساسية. اقرأوا القيمة الغذائية، التعليمات الغذائية الموجود عليها، صوروها وسألوا حتى تشات جي بي تي هل هي صحية للأطفال، خاصة إذا أعطيت بشكل يعني بشكل يومي، هي مليئة بالسكر ووجودها خاصة حينما تستخدم بشكل يومي ليس صحي ولا يخدم الطفل وصحته وطريقة تفكيره، خاصة وهو سائر نحو المدرسة. فلذلك التغذية لا تقل أهمية عن النظافة، احرصوا على أن يتناول الطفل وجبة إفطار صحية قبل الذهاب إلى المدرسة، وأن يحمل معه طعاما متوازنا يحتوي على الفواكه والخضروات، مع التقليل من المشروبات الغازية أو الحلويات المصنعة التي تمنحه طاقة مؤقتة ثم تسبب له الخمول. مهم جدا في اللانش بوكس يكون في مثلا يعني حين يكون في يكون مقسم مكان خضروات، فاكهة معينة مقطعة، سندويتش يكون صحي، هذه الأشياء مهمة جدا. والسندويتش لا يعني مش بالضرورة يكون يعني روتي، من هذا الروتي الدقيق الأبيض، أحيانا بيكون فيه كدام وأحيانا بيكون في حاجة صحية مصنوعة في البيت أفضل من الذي بتشتروا من خارج. الكسل بطل إنها يعني أحيانا قد الأمهات يدفعنا الثمن نتيجة هذا الكسل. مهم أنه نبذل شوية من وقتنا ومن حياة الأمهات خاصة في التفكير ماذا سيعطين لأبنائهن، مش فقط يعني نحاول فقط يتخارجين يعني مثل ما بيقولوا. من العادات أيضا مستمعينا العادات الصحية المفيدة أيضا هي شرب كميات كافية من الماء، شرب كميات كافية من الماء خلال اليوم الدراسي، لأن الجفاف قد يؤدي إلى الصداع وضعف التركيز. هذه تقريبا أبرز نقطة بيحافظن عليها الأمهات، كل طالب معاه زمزمية خاصة وبيشرب منها إلى نهاية اليوم. ولذلك يعني تلاحظوا التحصيل الدراسي للأطفال ودرجات يحصلوا عليها درجات عالية جدا لأنه بيشربوا دائما، وهذا شيء جيد. يعني الكبار كل ما كبروا كل ما ابتعدوا قليلا عن الماء، وهذا يؤثر أيضا على الدماغ وعلى طريقة التركيز وطريقة أيضا التفكير. ولا ننسى هنا أيضا أهمية الحركة والنشاط البدني أثناء فترات الاستراحة، مع تجنب الجلوس الطويل أو الانحناء الخاطئ أثناء الكتابة للمحافظة على صحة الظهر والرقبة. هذا في مرحلة أو في لما بيكون بيكتب الواجب أو حتى في المدرسة. يعني هي نصائح سريعة لكن من المهم أيضا اكسابها للأطفال. أخيرا علموا أبنائكم أن يخبروا مع معلمهم أو معلمتهم أو والديهم إذا شعروا بأي يعني ارتفاع مثلا درجات الحرارة أو ألم شديد أو أي أعراض غير طبيعية، وألا يخفوا المرض حتى لا تتفاقم حالتهم أو ينقلوا العدوى لزملائهم. ختاما، صحة أطفالنا تبدأ بالعادات الصغيرة، وهي تتكرر هذه العادات يوميا أو كل يوم لتصبح أسلوب حياة يحميهم ويمنحهم عاما دراسيا مليئا بالنشاط والنجاح.

0: جرائم لا تنسى، جرائم لا تنسى،
1: جرائم لا تنسى ولا يمكن أن تسقط بالتقادم. ارتكبها العدو السعودي بإشراف أمريكي على مدى السنوات الماضية، وهنا اليوم في هذه الفقرة نذكر ما ارتكبه العدوان في يوم 27 يونيو في مثل هذا اليوم خلال الأعوام الماضية. خلال 9 أعوام تحديدا، شهداء وجرحى ارتقوا وأصيبوا في استهداف العدوان للطريق العام والمساجد والمدارس والجسور في محافظتي صعدة وعمران. العدو وطيران العدو السعودي الأمريكي تعمد في مثل هذا اليوم في 27 يونيو خلال الأعوام الماضية تحديدا في 2015 و2017 و2020 تعمد مواصلة استهداف البنية التحتية والأعيان المدنية وقتل المسافرين على الطرقات في محافظتي صعدة وعمران. أسفرت هذه الغارات عن شهيد وجريحين على متن سيارة، وتدمير مسجد وقت أذان المغرب في شهر رمضان أثناء تناول وجبة الفطور، واستهدف أيضا جسر المدرج الربط والذي يربط ما بين صعدة وعمران وبقية المحافظات اليمنية، ما فاقم من معاناة المواطنين والمرضى والمزارعين وأعاق حركة النقل للبضائع الغذائية والدوائية والاحتياجات الضرورية. فيما يتعلق بالتفاصيل، في 27 يونيو 2015 طيران العدوان دمر مسجد منطقة تسمى أو في صعدة تسمى تيجرهد في صعدة، وفق ما جاءت هنا المعلومات. استهدف الطيران حينها هذا الجامع في مديرية ساقين، وأسفرت الغارات العدوانية عن تدمير الجامع بالكامل، وتمزق القرآن ونسخ القرآن وإتلافه تحت الأنقاض، ودمرت صوتيات الجامع وملحقاته، وتضرر ممتلكات ومنازل المواطنين المجاورة في جريمة استهداف ممنهجة وعن قصد وترصد لبيوت الله والأعيان المدنية في اليمن. كان وقت صلاة المغرب حلق أيضا طيران العدوان السعودي في سما ساقين، وباشر مصدر الأذان في المنطقة بغارة تبعها غارة أدتها لتدميره بالكامل، لتدمير الجامع، وأنهت صوامعه وأركانه وكل ما يتعلق بالجامع. في يوم 27 يونيو كان رمضان أيضا في 2017 شهيد وجريحان في استهداف طيران العدوان سيارة مواطن في محافظة صعدة. غارات عدوانية أسفرت عن إحراق السيارة وحالة من الخوف والهلع في نفوس المسافرين والمارين بالطريق ذاتها في استهداف مباشر للطريق العام والحرابة على الشعب اليمني. السيارة يعني هنا يعني كما لازالت الصور طبعا تشهد وتوثق هذه الحادثة وتوثق هذه الجريمة. في 2020 في مثل هذا اليوم 27 يونيو تضاعفت معاناة المواطنين باستهداف غارات العدوان جسر المدرج الرابط ما بين صعدة وعمران. في مثل هذا اليوم استهدف العدوان هذا الطريق بعدد من الغارات أسفرت عن تدمير الجسر بشكل كلي وإعاقة حركة السيارات والشاحنات من وإلى محافظة صعدة، وتعرض المواطنين لمخاطر السيول وتوقف حركة السير لعدة أيام، ما ضعف من معاناتهم وأخر وصول المواد الغذائية والإمدادات الضرورية، وزاد أثره على المرضى والجرحى والمحتاجين للعلاج في مشافي العاصمة صنعاء. وهذه نؤكد هذه الغارات وهذا العدوان وهذه الجرائم والمجازر لا يمكن أن تسقط بالتقادم ولا يمكن أن تنسى. ونحن اليوم في هذه الأيام نحن في حالة نفير واستنفار ورفع الجهوزية التعبئة العامة لأن نثأر وأن نكسر الحصار المستمر، وسيتأدب العدو السعودي وسيدفع الثمن غاليا بمشيئة الله.

0: مختارات أدبية.
1: إذن نستمع في هذه الأثناء مستمعينا بصوت الشاعر من شاعر يمني يوجه رسالة للسعودية وهو يعبر عن حال الشعب اليمني. نستمع من أبو يحيى الشامي.
2: فكر النظام السعودي طال مواله والشعب في وضع يوه أنت به تعلم صابر على جارنا متحمل أثقاله والجار ملعون ماشي فيه ذرة دم الشعب جاوع محاصر حالته حالة صمته براكين وناره نار تتلهجم الشعب وضعه أمانه وضع يرذاله وتأملوا وحسبوا للشعب كم له كم قد له 11 سنة يتجرع أهواله بين المجاعة وفقره زاد فقر أعظم قد له 11 سنة يا ناس يا عالة قد له 11 سنة يا بن سعود افهم إذا الصواريخ إيران أمس هطالة دقت كواعد ترمب الطاقية الأظلم محنا ورب الفلك من شق والصالة لا من مصافي مطارة كسف ما يرحم فالنفط بالنفط والصالة مئة صالة وتطهير بقايا احتلالك عندنا واعلم والله لولا والله لولا صراخ القدس واطفاله واحنا انشغلنا مع غزة بليل ظلم ان قد نزعنا حقوق الشعب ومواله بإذن القوي من أخون له وأخو مريم أخون له وأخو مريم.
3: وقفة إعلانية
0: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشقال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قلي قلي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
10: حياكم الله من جديد مستمعينا الكرام، نواصل ونستأنف معكم هذه الفترة الصباحية المباشرة عبر أثير إذاعة آفاق FM وعبر تردديها 98.7 و98.5 وكذلك عبر تطبيقي ماكسلر وغاردن. وهذه الفترة طبعا هي من إخراج وتنفيذ على الهواء مباشرة الأستاذة سوسن المجاهد. موضوعنا اليوم الحوار ما بين الآباء والأبناء وما بين الأبناء والآباء، وكيف يتم تحصين الجبهة الداخلية، كيف يتم أو تكون البداية من الأسرة، من اللبنة الأولى للمجتمع في ظل أي ظروف استثنائية التي يعني نعيشها، وفي ظل ما فرضه الحصار والأوضاع الاقتصادية الصعبة، أوضاع اقتصادية صعبة حقيقة ولدت وخلقت ضغوط على كل بيت، ولذلك يزداد مع تفاقم وتصاعد أيضا هذه الضغوط، تزداد الحاجة إلى جبهة داخلية متماسكة. والجبهة الداخلية المتماسكة تبدأ من الأسرة قبل أي مكان آخر. البيت الذي مستمعينا، البيت الذي يسوده الحوار، البيت الذي يتبادل أفراده الاحترام والثقة، هذا البيت يعتبر ويصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات، أكثر قدرة على مواجهة الأخطار، وأكثر مناعة أمام الإحباط، أمام الشائعات، أمام الخلافات التي يحاول بعض بثها في المجتمع. من هنا تأتي الدعوات المتكررة إلى تحسين الجبهة الداخلية باعتبارها يعني جزء لا يتجزأ من تحسين المجتمع، من تحسين المجتمع. الأمر لا يتعلق فقط بمؤسسات دولة أو يعني جهات معينة، إنما يبدأ الأمر من البيت الداخلي، من الأسرة. كثير من الأسر تعاني من كثير من المشاكل وكثير من التحديات، ما فيش، وهذا طبيعة الحياة طبعا، يعني ما هيش مستنكرة أو مستغربة، من طبيعة الحياة إنه يكون هناك حالة من أحيانا الفرقة، وأحيانا من سوء التفاهم، أو أكثر الأحيان سوء التفاهم ما بين الآباء والأبناء، أو الأمهات والأبناء والبنات، ما بين الأخوة أيضا بينهم البين، حال الدنيا مثل ما بيقولوا. لكن هل نسمح لهذه الخلافات أن تستمر وأن تدوم طويلا وأن تتعمق وأن تكبر شيئا فشيئا مع مرور الزمن؟ هنا الكارثة. الأمر هنا لا يتعلق فقط بموضوع ما نحتاج إليه في هذه الأيام على مستوى تحسين الجبهة الداخلية، أو في على مستوى إن إحنا مقدمين على فترة تصعيد وتحسين جبهة داخلية وما إلى ذلك. نحن نتحدث هنا عن أولا الأسرة، هل يعني من اللايق ومن إنه يستمر يعني تستمر أجواء المشاحنات والأجواء المكهربة كما يقال في الأسرة، حتى لو الدنيا سلام بسلام خارج، يعني ما احناش بحاجة لتحسين الجبهة الداخلية على يعني بالمفهوم العسكري وبالمفهوم التعبئة العامة. نحن قبل ذلك بحاجة إلى أن نعيش بسلام داخل الأسرة الواحدة، لأنه إذا لم يكن البيت مصدر الأمان ومصدر يعني الهروب من الحياة وتداعيات وأعباء الحياة إلى الأسرة، إذا لم يكن البيت هكذا وملجأ، فمشكلة كبيرة. إذا كان البيت يتحول إلى جحيم، إذا كان البيت يتحول إلى فقط مكان للمبيت فيه ساعة الفندق، مشكلة كبيرة. لذلك يجب أن تتم هنا عملية المراجعة، مراجعة الذات، مراجعة النفس، مراجعة الأوضاع. ولا بد ما في كل أسرة بيجوا فيه واحد هكذا الصوت العاقل فيهم، الصوت الوسطي الذي يحمل هذه الروحية. وعلى هذا الصوت وعلى هذه الشخصية، سواء كان بنت أو ولد، عليه أن يحمل على عاتقه مسؤولية لم الشمل. ولما الشمل يبدأ بالحوار، بأن يجتمعوا على طاولة واحدة في يوم واحد، أن تخصص لهم من ضمن العادات الأسبوعية أو الشهرية يوم لابد ما يجتمعوا فيه. حين قد يكون الأباء أو الأبناء متفرقين كل واحد في بيت، وحين قد يكونوا في بيت واحد كلهم عايشين، لكن كل واحد في عمله، كل واحد في وادي، كل واحد في مسؤولية. وهذا خطأ، وخطأ كبير. بمجرد ما يكون هناك حالة من الألفة أو الجمعة مثلا على أسرة واحدة أو على سفرة واحدة في يوم واحد هكذا، حتى ولو رحلة يوم هكذا أو في يوم غدا تخزينة يعني مناسبة، المحبة هنا تتواجد بكثرة. الخلافات أيضا يتم تجاوزها ويتم التغاضي عنها، و كل الأشياء التي كان يعتقد بها البعض أنها كبيرة وأنها يعني مشكلة عويصة تجاه الأخوة، بمجرد ما يكون في هناك يعني تلاقي وسلام بيني بينهم في هذه الحالة تزول كل تلك الأفكار السامة التي كانت تكبر وتكبر في ظل أنهم مبتعدين عن بعض. فمن المهم جدا أن تكون هناك حالة من يعني الاجتماعات و ما لها من أثر، ما تخلق من ألفة ومن محبة متبادلة. وهنا يعني كما ذكرنا نحن بأمس الحاجة إلى مسألة توحيد الجبهة الداخلية، إلى تحصين الجبهة الداخلية. نحن بحاجة إلى أن تكون هنا جبهة داخلية متماسكة، والجبهة الداخلية المتماسكة لا تبدأ إلا من الأسرة، من الأسرة قبل أي مكان آخر. فالبيت الذي يسوده الاحترام كما ذكرنا، البيت الذي يسوده تبادل أو يتبادل أفراده الاحترام والثقة، يصبح أكثر قدرة على مواجهة التحديات، أكثر مناعة أمام الإحباط، أمام الشائعات، أمام الخلافات التي يحاول البعض بثها في المجتمعات، وأمام التحديات الاقتصادية عادة، خاصة في ظل هذه الفترة هناك يعني حالة سيئة بكل المقاييس يعني، وهذا ما يريده العدو منا. ولذلك هذا الواقع سنحوله نحن إن شاء الله إلى قوة وإلى وجود، لأن نثأر من العدو وأن نأخذ حقوقنا. السيد القائد كانت في بيانه بمناسبة العام الهجري الجديد كان واضح، استعادة الحقوق أو الثروات المنهوبة، يعني ثروات اليمن تعود لليمنيين، مش ثروات اليمن تسيد لجيوب السعوديين وتصرف على من يشن عدوان علينا ومن أيضا ينفذ مشاريعه التآمرية، المخططات الخبيثة التي تستهدف الشعب اليمني. لذلك يجب أن تتحول هذه الظروف إلى توحيد الجهود وإلى توحيد توجيه البوصلة إلى المكان الذي يجب أن تتوجه إليه، وهو أن هذه الظروف هي بفعل الحصار وبفعل العدوان، وعلينا أن تتوجه الجهود لإنهاء هذا الحصار وإنهاء هذا العدوان المستمر. عموما لابد يعني من هنا يعني كما ذكرنا تأتي الدعوات المتكررة إلى تحصين الجبهة الداخلية، باعتبار ذلك مسؤولية جماعية. المسؤولية هذه تبدأ من كل منزل، تبدأ من كل أب، من كل أم، من كل ابن أيضا، من كل حوار هادئ يجمع ما بين أفراد الأسرة حول قيم المسؤولية و قيم الوعي والانتماء وحسن التعامل مع المتغيرات. في هذه الفترة مستمعينا سنتوقف عند واحدة من أهم يعني نعتبرها اليوم خاصة هذه الأيام من أهم الموضوعات التربوية وأهم الموضوعات الاجتماعية الذي فن الحوار ما بين الآباء والأبناء. كيف نجعل الحوار وسيلة لبناء الإنسان؟ كيف تتحول الأسرة إلى مدرسة للوعي وإلى مدرسة للثقة والانتماء؟ كيف نستثمر هذا الحوار في صناعة جيل أكثر قدرة على تحمل المسؤولية وأكثر قدرة على مواجهة تحديات الحياة؟

أيها الأحبة، أيها الأعزاء جميعا، قد تختلف البيوت في مساحتها وقد تختلف إمكاناتها المادية، لكن البيوت العظيمة كما يقال لا تقاس بعدد الغرف ولا بحجم الممتلكات التي يمتلكونها، إنما بمقدار الدفء الذي يسكنها وبكمية الحوار الذي يدور بين أفرادها. الأسرة التي يتحدث أفرادها مع بعضهم كل يوم، الأسرة التي يستمعون لبعضهم البعض فيما بينهم البين يوميا، يتشاركون همومهم وأفراحهم، تكون هذه الأسرة أكثر تماسكا، تكون هذه الأسر البيت الذي يسوده دائما الحوار والتفاهم يكون أكثر تماسك من الأسر التي يعيش أفرادها تحت سقف واحد، ولكن كل واحد منهم عايش في عالم آخر. ربما نحن الكلام قد يبدو كلامي مثاليا إلى حد ما، لكن هذا هو النموذج الصح، وهذا هو وهذا ما يجب أن نعيشه. إذا وأنا أتحدث هنا، ولماذا قلت الواقع اليوم؟ نحن بأمس الحاجة للحديث حول هذه التفاصيل، لكن مهم جدا مراجعة الذات. أغلب الأسر ربما ولا نعمم يسودها من ضمن المشاكل، طبيعي من ظروف الحياة كما يقال، من ملح الحياة، لكن لا يجب أن ندع وأن نترك وأن نسمح لهذه الظروف أن تخرب البيت وتخرب الأسرة ويصبح فيها الجميع نادم والجميع خاسر، ما فيش حد منتصر. والله اليوم بتكلم تحصين الجبهة الداخلية، وعلى مستوى بالمفهوم الأسري والمجتمعي أو بالمفهوم العسكري، نحن بأمس الحاجة إلى هذه التفاصيل، حتى ولو لم توجد هذه الظروف الخارجية، الظروف العسكرية والظروف التعبئة. من المهم أيضا، البيت إذا لم يتحول مصدر للأمان ما عدوش بيت، ولا يسمى بيت فيه سكينة. أيضا للأسف مستمعينا، في كثير من الخلافات الأسرية هي قد لا تبدأ بسبب مشكلة كبيرة، وإنما تبدأ لأن أحدهم ربما لم يستمع للآخر، سوء تفاهم بالأصح، ولأن الحوار انقطع، لأن لغة الأوامر والانتقادات أصبحت أعلى من لغة التفاهم، هنا تصبح تصبح المشكلة أكبر. أيضا على مستوى الأبناء، طبعا الموضوع هذا مشكلة مركبة معقدة في أكثر من جانب، ولكن نحاول نفككها من بعض جوانب فقط انطلاقا من المحور الذي ذكرناه، موضوع الحوار ما بين الآباء والأبناء. ويستمر الحديث مستمعينا معكم بمشاركتكم خلال الفترات القادمة والأسابيع القادمة حول هذه الجزئيات. الأبناء اليوم يعيشون في عالم مختلف، عالم منفصل على وسائل التواصل الاجتماعي وعلى الذكاء الاصطناعي وعلى آلاف الأفكار التي تصلهم في كل لحظة، ولذلك لم يعد أسلوب التربية القائم على إصدار التعليمات وحدها كافيا، بل أصبح الحوار ضرورة تربوية ومهمة أيضا، مش نتحدث عنه بوصفة خيار ثانوي، وإنما شيء أساسي لابد أن أن أن أن نستوعب هذه المتغيرات. فالابن عندما الابن عندما يجد من يسمعه داخل منزل، هو لن يبحث كثيرا عن من يسمعه خارج المنزل. عندما يشعر أن والده أو والدته أو إخوته يحترمون آراءهم، هنا سيكون أكثر استعدادا للقبول بالنصيحة مش فقط تلقي الأوامر. عندما تشعر الابنة أن أمها بتستمع إليها، ما بتسخرش منها ولا بتستهزئ بها، هنا تصبح الأم أول مستشار لها عند كل مشكلة. ولهذا يقول المختصون في التربية إن الاستماع نصف التربية، وإن الكلمة الطيبة تفتح من القلوب ما لا تفتحه العقوبات. وهذه جزئية مهمة، قد تذوب كثير من الخلافات أو الأخطاء التي قد ترتكب أيضا. طيب، في رسالة

رسالة من المخرجة، مشاركة من المخرجة، رسالة قالت: أغلب أسر تعيش في نفس البيت بس فاقدين للأمان والحنان، ولا يوجد جو أسري بوجود خلافات عدم احترام وجهات النظر، دائما رجل يسيطر على البيت ويأخذ كامل القرارات، والزوجة تكون شخصية ضعيفة ما تقدر تتحمل كمية الضغط، مما يؤدي إلى شتات وضياع أبناء الأبناء من قبل الأسرة أو قبل الأسرة، ضياع الأبناء قبل الأسرة. طيب اسمحوا لي نعقب على هذه الجزئية ونعطيها حقها، يعني كما يقال إذا نظرت الأمور من زوايا ضيقة بالفعل ستحصل هذه المشكلة. يعني من طبيعة الرجل هو والأب هو المسيطر، هو صاحب القرار، ففي هذه الحالة إذا الزوجة رأت في الأمر أنها لا تشي تكون هي أيضا لها رأي، وشي تكبر رأسها وترد على كلمة بكلمة وترد على الكلمة بعشر، وفي ندية في الأمر، في هذه الحالة ما عاد يعيش ما عاد تستقيمش الأسرة ولا يعيش ينجح البيت والجو الأسري مطلقا. لذلك يجب يجب على النساء تحديدا استيعاب هذه الجزئية. كثير من الأسر بتخرب رأسه وتنقلب رأسا على عقب بسبب أنه الأم تشي رأيها ولا بشي رأيه، الأب يعتقد أنه هو صاحب القرار، والأم تعتقد أنه يجب أن يكون أنها تكون لها مشاركة والحياة تشاركوية ومن هذا الكلام. صحيح، هذا المبدأ صحيح، والمبدأ والجو السائد يجب أن يسود بجو من الاحترام والمتبادل والتفاهم أيضا، ومعرفة أيضا الحقوق والواجبات من كل من الزوج والزوجة، الرجل والمرأة، الأب والأم. لأنه إذا بدأت الحياة بهذا الشعور من هذا المنطلق، يعني غابت أهم أسس التعامل داخل المنزل وداخل البيت. ولذلك مسألة وموضوع السيطرة وما سيطرة وهذه التفاصيل على الأمهات وعلى الزوجات أن يبعدن هذه الجملة، وكنصيحة طبعا من رؤوسهن تماما، لأنه أحيانا والله قد تكون كلمة عابرة يعني، أو موقف معين، أو في لحظة غضب قالها الأب أو شيء يعني، لكن يفهم على أنه سيطرة وتحكم ومش عارف إيش من هذا الكلام. يجب أن يكون هناك حالة من التنازل، البيت الذي لا توجد فيه تنازلات ما بيستقيمش ولا بيستمروا أيضا، ولذلك بينعكس الأمر على مستوى البيت ككل وعلى مستوى الأبناء و يعني عيد الرسالة تقول أغلب الأسر تعيش في نفس البيت بس فاقدي الأمان والحنان، ولا يوجد جو أسري بوجود خلافات عدم احترام وجهات النظر، دائما الرجل يسيطر على البيت ويأخذ كامل القرارات، والزوجة تكون شخصية ضعيفة. يعني لهذه الرسالة لها عدة جوانب قد تفهم من جوانب يعني كما ذكرنا في البداية، إذا لم يكن البيت مصدر الأمان، مصدر الحنان، مصدر الهلوء، يعني نهرب من الواقع إلى البيت، إذا لم يكن هكذا وهذا هو المعيار ما هوش بيت. يعني يجب مراجعة ومعرفة الأخطاء وحل المشكلات قبل تفاقم أكثر، وربما قد تكون متفاقمة أكبر، لكن يجب استيعاب هذه التفاصيل. الخلافات طبيعية، توجد خلافات دائما، لكن لابد ما يوجد هناك عناوين رئيسية، منطلقات رئيسية، خطوط عريضة الانطلاق والأساس على ضوءها. ومن ضمنها طبيعي أن الأب والرجل يكون له أنه صاحب القرار الأول في البيت، هذا شيء بديهي، ولا أنا هنا لا أتحيز هنا لصالح الرجل على المرأة، وعلى المرأة أيضا أن تكون أكثر لطفا وأكثر ودا وأكثر احتراما وأكثر استيعابا لما يأتي، وهذا ما هوش استنقاص في حقها مطلقا، والله ما هو استنقاص في حقها، بل بالعكس المرأة الحكيمة، المرأة الذكية تعرف كيف تتصرف وتعرف كيف تدير البيت وتكون هي صاحبة القرار من تحت لتحت كما يقال، وهي المتحكمة وتأخذ الرجل على قد عقله كما يقال، مش بالمواجهة المباشرة، بالمواجهة الحادة، بالمواجهة الكلامية، بالسيطرة الشكلية، هذا ما عادش. يعني احنا في حلبة صراع، ما عادش بيت يعني واستقرار وما إلى ذلك. الأمهات أنا كيف عايشين سابقا، ما فيش يعني، إذا كان البيت قائم على السيطرة وصاحب القرار ومن هذا الكلام ما عاد تستقيمش أي أسرة والله، أنه ديك

إذا كان الأساس هنا يعني خارب ما بين الأب والأم والعلاقة ما بينهم والتفاهم أيضا والحوار منعدم في هذه الحالة سينعكس سلبا على الأبناء. يعني الأب والابن ما يسمع في خلاف ما بين الأب وابنه مثلا أو الأم عفوا والأب، هل سيستمع إلى أحدهم فيما بعد؟ ما يستمعش دايركتلي هكذا شعوريا، أنه ما يكونش فيه استيعاب للنصائح والتوجيهات والأوامر من الأب ومن الأم. يعني في معنى ضمني حلوا مشاكلكم أول شيء، يعني بمعنى ضمني أنه رأيكم ما هوش مقدس، أنه بينكم اختلافات وبينكم مشاكل، وهنا تحصل مشاكل أنه بتكرر في كل بيت يوميا تقريبا يعني في هذا الجزئية، وهي طبيعي. مسألة رأي الطرفين أو الأب والأم تجاه الأبناء أو تجاه تربية الأبناء، هذا يدي رأي أو توجيه أو قرار، وهذا يناقض القرار في نفس اللحظة وأمام الطفل وأمام الأبن أو أمام الأبنة. في هذا الحال هذا كارثة، كارثة بكل المقاييس. إحنا كلنا بنوقع في هذا الخطأ، لكن يجب علينا الاستدراك في حال هناك أخطاء، في حال هناك يعني أنا قد رأيت مثلا من الأم أنه بترتكب أخطاء معينة مثلا في التربية، السلوك الصحيح أنه ما أتعاملش أو ما صيحش أو ما يكون ردة فعلي سيئة أمام الأبن، لا يعني يكون في وقت آخر في مكان آخر بعيد عن الأبن وأعاتب هذا الأب، الزوجة تعاتب الأب مثلا أو الأب يعاتب الزوجة أو الأم في حال هناك أي أخطاء معينة، لأنه هذا هو من أساسيات الحوار ومن آداب الحوار. في رسالة تعقيب أيضا قالت: مقومات الأسرة الكريمة والاحترام والتقدير الذات والمشاركة عند وجود اختلاف أو خلاف يكون التصرف بعقل وحكمة وعدم وجود استنقاص من قيمة لكي يكونوا بذرة طيبة تحتوي على أسرة تحترم بعضها البعض. مسألة الاحترام مهم جدا، والتقدير المتبادل مهم جدا، كل منهم يعيش يعني صعوبات الحياة وتداعيات أيضا الأوضاع المعينة، فلذلك يجب أن يكون هناك تقدير. إذا ما قدرناش بعضنا البعض داخل الأسرة الواحدة مشكلة، يعني ممن ننتظر التقدير؟ ممن ننتظر الاحترام؟ فلذلك لكن هناك عناوين رئيسية يعني يجب الانطلاق منها، عناوين رئيسية وخطوط عريضة يجب الانطلاق منها، من ضمنها الاحترام المتبادل، من ضمنها تحكيم العقل في أي مشكلة حصلت. يجب علينا أن يعني أن نحفظ الود ما بيننا وأن ننظر إلى ما يجمعنا أكبر من كل الخلافات التي تحصل، لأنه إذا تهدت ركن من أركان هذه الخطوط العريضة التي قلنا أنها عريضة خلاص اهتدت الأسرة بكلها، وكل واحد منهم بعدين في وادي، وخربت الأسرة وخرب الأوضاع والأبناء مشكلة. والله إنه كثير من المشاكل قد تكون بدايتها تافهة، مشاكل تافهة، وقد ربما اختلاف وجهات النظر فقط يعني. يعني رسالة وصلت، يعني مش أقول يعني من العيب ومن العار أن يستمر هذا، أن نسمح لبعض البعاسيس تكبر وتكبر وبعدين عناد وبعدين قمر وبعدها كل واحد يكبر رأسه، ما عاد خلصش، ما عاد خلصش، ولا عاد نكون أسرة ناجحة مطلقا، ولا توجد أي أسرة ناجحة في الكون بكله ما فيهاش تضحية، ما فيهاش تنازل، ما فيهاش حوار ناجح. ولذلك اليوم كنا الحوار ما بين الآباء والأبناء وما بين الأب والأم والزوج والزوجة ما بينهم البين، هذه يعني نقاط مهمة وأساسية جداً.

مستمعينا اللي مريدين يريد المشاركة معنا إما نصا أو صوتا بإمكانكم المشاركة على 772-882-0888. نستقبل اتصالات ونستقبل أيضا المشاركات. وقد وصلتنا إلى حد الآن مثلا هذه رسالة تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة هي اللبنة الأساسية في المجتمع. الأسرة إذا صلحت صلح المجتمع، وإذا فسدت فسد المجتمع. الأم هي التي تصنع مدرسة الأخلاق، مدرسة القرآن، مدرسة الاحترام. فالأم مدرسة والأب قدوة للابن. فأرجوكم أن تهتموا بأولادكم، فربما اهتمامكم وكلامكم الطيب يجعلهم ناجحين في شؤونهم أو في شؤون الحياة. كم من أسرة مشتتة بسبب إهمال الأم والأب، فأنتم أساس المدرسة. فاهتموا بأولادكم واحرصوا على تربيتهم التربية الصالحة. فاطمة من مديرية عبس وقالت شكرا على هذا البرنامج، وإحنا أيضا نشكرش على هذه المشاركة وهذه الإضافة أيضا في موضوع الفترة.

أيها المستمعون الأكارم، إن من أهم فنون الحوار داخل الأسرة هو أن نفرق ما بين الخطأ وصاحب الخطأ. فالابن قد يخطأ لكن ينبغي ألا يشعر أنه شخص فاشل. الابنة قد تتعثر لكن لا ينبغي أن تسمع كلمات تحطم ثقتها بنفسها. الانتقاد ينبغي أن يكون للسلوك لا للإنسان، كما أن الحوار الناجح يحتاج إلى اختيار الوقت المناسب. الحوار الناجح يحتاج الوقت المناسب. ليس من الحكمة أن نناقش أبناءنا وهم يعني في لحظة غضب معينة مثلا، أو أن نحاسبهم أمام الآخرين، أو أن نحول كل جلسة أسرية إلى محكمة وتحقيق. هذا من أهم الأسباب التي تؤدي إلى نفور الأبناء عن الجلسات الأسرية. إنه أي جلسة في توجيه، في لوم، في عتاب، في ما في أي توجيه، ما في أي تركيز على جزئية ناجحة. وهذا خطأ، وهذا خطأ قد يقع فيها الكثير. من الأخطاء أيضا مستمعينا أن يتحول الهاتف، وهذه مشكلة معقدة. من الأخطاء أيضا مستمعينا أن يتحول الهاتف إلى فرد جديد داخل الأسرة. يعني كم من أسرة تجلس حول مائدة الطعام، حول يعني في مكان واحد، لكن الجميع منشغلون بالشاشات، كل واحد منشغل بذاته بنفسه. كم من أب يقضي ساعات طويلة على على على هاتفه، ثم يشتكي أن أبنائه لا يجلسون معه. الأبناء يتعلمون بالقدوة أكثر مما يتعلمون بالكلام. فإذا أردنا أن يقللوا هؤلاء الأبناء من استخدام الهواتف، فعلينا أيضا أن نقدم لهم نحن المثال، التجربة، القدوة. إذا أردنا منهم الصدق فعلينا أن نكون صادقين. إذا أردنا منهم الاحترام فعلينا أن نحترمهم أيضا. في أيضا اليوم المخرجة حقنا متحمسة مع الموضوع، قالت أيهما أهم سؤال للمستمعين. طبعا هذا موضوعنا موضوع ثاني، يعني سيتم طرحه إن شاء الله في موضوع ثاني. إحنا اليوم مش نتكلم، نركز على موضوع الاحترام وعلى موضوع كيف نحصن الأسرة بشكل عام في هذه الظروف، في الظروف الاقتصادية وفي الظروف المعيشية الصعبة. من الطبيعي أن الظروف والضغوط داخل الأسرة بتزداد داخل البيوت، ومن الطبيعي أن يعني قد يرتفع معها أيضا أصوات توتر وأصوات قلق. لكن هنا تظهر قيمة الحوار أكثر من أي وقت مضى في هذه الظروف الاستثنائية. يعني كيف أنا سأختبر نفسي وقدرتي على المواجهة وعلى الاستمرار وعلى تجاوز الخلافات إلا في الظروف، هي المدرسة، هي المعيار يعني، ولا في الوقت الصفاء ووقت السعادة الجميع الحالي يعني كما يقال. الأسرة التي تتحدث مع أبنائها بصراحة، تشرح لهم ظروفها وتشاركهم المسؤولية بطريقة مناسبة لأعمارهم، تنشئ جيلا أكثر وعيا وأكثر صبرا وأكثر تماسكا. وهذه جزئية مهمة، يعني البعض الأسر قد ربما قد يقول هم عارفين بالظروف، ما عاد يحتاج أشرح لهم. لا، مهم جدا أنا أشعرهم بأننا كلنا على سفينة واحدة، على مركب واحد، على بنواجه ظروف واحدة. هنا في هذه الحالة لما يكون في هناك حوار، حتى بما يواجهنا، حتى بطبيعة الظروف الاقتصادية التي نعيشها، الطلبات قد تقل، التقدير أيضا للوضع يزداد أكثر، ويشعر كل فرد أنه صاحب مسؤولية، صاحب مسؤولية داخل في هذا البيت. ولذلك مهم جدا عملية الحوار بما تتناسب طبعا مع الأعمار، أعمار الأطفال، لكن الحوار مهم جدا. الأسرة يعني التي تخفي كل شيء وتجعل أبناء يعيشون في أجواء خوف، في أجواء قلق، ويعني هذا الوضع قد يترك آثار نفسية لا تظهر إلا بعد سنوات. ولذلك من هنا تحصين الجبهة الداخلية يبدأ من بناء الإنسان، بناء الإنسان منه صغير، يبدأ من غرس القيم، يبدأ من تعزيز الانتماء، يبدأ من الأسرة التي تعلم أبنائها أن المسؤولية يعني مش مجرد شعار نسمعه في الإذاعات أو في وسائل الإعلام أو في المدرسة.
المسؤولية سلوك يومي، وهذا السلوك يبدأ من أينام بالاحترام، يبدأ بالانضباط، يبدأ بالمحافظة على الممتلكات البيت والممتلكات الخارجية الممتلكات العامة، يبدأ بمساعدة الآخرين، يبدأ بالصدق بالأمانة بالوعي بما يدور حولهم. وهنا جزئية مهمة وهي العودة إلى الله سبحانه وتعالى، إنه إذا عدنا إلى الله عودة صادقة، إذا تمسكنا، إذا كانت علاقتنا بالله سبحانه وتعالى قوية، ستكون علاقتنا داخل الأسرة الواحدة قوية، ستكون الله سبحانه وتعالى سيهدينا ويرشدنا إلى ما الذي يجب علينا فعله. يعني من يريد طريق الفلاح وطريق النجاح طريق الفوز عليه أن يبدأ من هذا الباب، العلاقة بالله سبحانه وتعالى، لأنه نفسيتك حتى تكون هادئة متقبلة أيضا متقبلة للمتغيرات، أيضا متقبلة تكون ودودة في إلى حد ما، يعني بعيدا عن النفسية النغفة، النفسية التي تنفر، النفسية التي تكبر الأشياء وتعظمها، لا، يكون في حالة من اللين، حالة من العطف، حالة من الاحترام، حالة من تقدير الآخرين، مهم جدا. فالأسرة هي المدرسة الأولى، المدرسة هي المصنع الأول للأخلاق، المدرسة هي المكان، أو الأسرة هي التي هو المكان الذي يعني بتتشكل فيه شخصية الإنسان. الأسرة هو المعيار، هو المنطلق، هي المنطلق. فإذا نجحت الأسرة في رسالتها كان المجتمع أقوى وأفضل، إذا ضعفت الأسرة أصبح المجتمع أكثر عرضة للتفكك والانقسام. لذلك يعني رسالة نقول للآباء على مستوى الحوار والأبناء وما علاقتهم، ليس مطلوبا منكم أن تكونوا كاملين، يعني لكن المطلوب أن تكونوا قريبين من أبنائكم، اجلسوا معهم، اسألوهم عن يومهم، استمعوا لأحلامهم، ناقشوا أفكارهم، شاركوهم كل اهتماماتهم، ولا تجعلوا الحوار فقط يبدأ عندما يحصل خطأ، لا، ما يكونش الحوار مرتبط بالخطأ في كل وقت وفي كل حين. الأمهات، أنتم صانعات الأجيال، كثير من القيم التي يحملها الإنسان طوال حياته تبدأ بكلمة بيسمعها من أمه، أو موقف يراه منها، أو دعاء ترفعه له في صمت الليل، ويبني على ذلك موقف وحياته المستقبلية كلها، ويظل عالق أمام هذه الدعوة وهذاك الموقف، ذلك الموقف. أيضا رسالة للأبناء، كما تطلبون أيضا من أبنائكم أن يسمعوكم، أنتم أيضا استمعوا إليهم، حالة متبادلة. تذكروا أن وراء كل نصيحة نقول رفع الصوت من قبل الأب أو الأم، هذه وراءها سنوات طويلة من التجربة. أيها الأبناء، أيها البنات، آباءكم وأمهاتكم قد يخطئون في الأسلوب أحيانا، لكن محبتهم لكم لا تخطئ، المنطلق الأول والأساس المحبة لكم. الحديث ذو شجون كما يقال، والحديث كبير والوقت قصير، لكن نختم معكم هذا اللقاء مستمعينا وهذا الموضوع، على أمل أنه سنستكمله ونتحدث إن شاء الله استكمالا لذلك خلال الأسابيع القادمة بمشيئة الله، انطلاقا من توجه أن تكون الفترات الصباحية ومواضيعها كلها تتحدث في مواضيع صحية، مواضيع إنسانية، مواضيع اجتماعية أسرية، والفترات المسائية قد نتركها للمجال المواضيع السياسية والعسكرية وما إلى ذلك. وقبل أذكر الختام وقبل ما نقرأ رسائلكم ومشاركاتكم اليوم، هذه الأيام جت موضة جديدة عند الأبناء، إنه يعني وقدي ظاهرة تقريبا، التخزينة طول الليل إلى فجر والركضة إلى ظهر، وفي حال إنه جاء الأب أو الأم جاي يستنكروا هذا الفعل أو هذا السلوك وهذا التصرف، بتكون ردة فعل قاسية أيضا من قبل
الأبناء، خاصة اللي يقدوا يعني من بعد سن 15-20-25 سنة. نصيحة لهؤلاء الأبناء، طبعا قبل النصيحة وعلى أساس تكونوا في الصورة، الابن لما تكون حياته ونمط حياتها بهذا الشكل وبهذا الآلية بيفهم النصيحة كلها عكس، بيفهم كل الكلام كلها عكس. ليش؟ لأنه ما بني على باطل فهو باطل، والعقل السليم في الجسم السليم. جسمه لم يعد سليما، عقله لم يعد سليما، في هذه الحالة بيفكر بطريقة مختلفة، بيفهم الكلام بطريقة مختلفة وغريبة وعجيبة في نفس الوقت. ولذلك علينا نجيلهم بقد عقولهم ونخرجهم من هذه الحالة. هم يعتبروا مصابين الآن، مصابين في حالة مرض. لا نستسلم للواقع ولا يأتي الفرض بطريقة قاسية، يعني طريقة بالطريقة المناسبة يجب علينا أن نساعدهم في الخروج من هذا الوضع. الذي بيخزن طول الليل هو بيقلب الآيات والسنن الكونية. الله سبحانه وتعالى قال النوم الليل للنوم والصباح للعمل والسيرة والجاية، وصاحبنا قلب الآلة والآلية، ولذلك اقتلبت طريقة تفكيره. وعلى الجميع الذي يقع تحت دائرة هذا أو من يرتكب هذا الخطأ، على الجميع المراجعة، مراجعة الذات، مراجعة النفس. الخطأ الذي تقعون فيه ستدفعون ثمنه غاليا والله العظيم مستقبلا، وفي المستقبل القريب ستندمون على كل ريال صرف في الموضوع القات، وعلى كل دقيقة صرفت في وقت الفراغ. احنا قلنا في أوقات سابقة، قل لي من أو قل لي من تسير أقول لك من أنت، قل لي بأيش بتقضي وقت فراغك أقول لك ما هي طريقة تفكيرك أو ما هو مشروعك، ما قيمتك في هذه الحياة. في موضوعنا أو سأختم إن شاء الله، فقط أقرأ الرسائل. السلام عليكم، أسعد الله أوقاتكم أستاذ أحمد والمخرجة سوسن مجاهد. قالت أنا الرسالة هكذا: أنا أنصح كل أب وأم وأخ وأخت أن يكونوا في البيت يتعاملوا بحب واحترام وحنان، لا يكونوا قاسين أو قاسين. بعض الأسر يتصايحوا بينهم البين وقد يؤدي إلى الطلاق، بس أنا أنصح كل الأسر أن يكونوا قال أطلب زامل، زامل مان بالي. منتصر عدنان من وصاب، شكرا لك يا منتصر. أيضا رسالة: صباح الخير وتحياتي لكل من يعمل في الإذاعة آفاق، وسلام خاص لأختي أسماء الكحلاني. وجهت نظريات في هذا الموضوع، وجهة نظري في هذا الموضوع، الأم والأب والأم واجب لكل واحد أن يحترم رأي الآخر. بعض الأمهات تجعل الأبناء يحمل الكره للأب وتعبي عقول الأبناء على الأب أنه قاسي وظالم. والله أننا أسمع أبناء قال يتكلموا على أبوهم كلام الواحد يستحي من الله أن نتكلم بها به، وكل هذا بسبب الأم التي تغرس الحقد وقلة الأدب والاحترام واحترام الأب. أم المجاهد، الله المستعان، والله أنها مسؤولية، والله أنكم الأمهات من يقعنا في هذا الخطأ محاسبات، حتى وإن كان الأب سيء أو ارتكب أخطاء في الأخير يظل أب. لا نستغل الفرصة أن احنا قريبين منهم، أقرب من الأب، ونعبيهم بهذا الطريقة، محاسبين والله على كل كلمة. على الأمهات أن يراجعن أنفسهن من يرتكب من هذا الخطأ. رسالة تقول أخرى: صباح الخير، باختصار الأسرة التي بنيت على أساس قوي وهو حب أهل البيت عليهم السلام والاقتداء بهم فهي خير ولا يمكن أن تنهدم أبدا، معكم محبة النبي وآله من المحابشة. أحسنتي. يعني أنا قلت في سياق أنه كل ما كانت علاقتنا بالله سبحانه وتعالى قوية، كل ما كانت علاقتنا فيما بيننا البين قوية في الأسرة وفي المجتمع. ويعني البيت هم قدوة بالنسبة لنا عليهم جميعا السلام. كيف كان يتعامل الإمام علي عليه السلام مع فاطمة الزهراء؟ كيف يتعامل مع أبنائه؟ كيف يعني إذا حنبنا نرجع إلى هذه القدوة، إلى هذه البوصلة وإلى هذا المعيار، ونشوف ونقتدي بهم. ومن كان يقتدي بهم بالبيت عليهم السلام لا يمكن أن يقع في أي من هذه المشاكل. رسالة: السلام عليكم، الأسرة أساس المجتمع، يجب علينا الحفاظ على هذا الشيء، لأن الأسرة نعمة من الله، ويجب على الأسرة أن تجعل أولادها ملازمين للقرآن الكريم، متابعين محاضرة السيد القائد.
نعم، اجعل أسرتك رمز لمعلمتك فتاة المسيرة أطلب زامل أقدس مهمة. شكرا لك. طيب، من أخت المجاهدين من أب تقول كيف الحال، الحمد لله بخيرين، لكن ما بش مشاركة في الموضوع. عموما الموضوع يطول حقيقة. نشيل بسنة أشرة سلت سوسن قالت إذا كان شخص تربى على قسوة القسوة والحرمان كيف تكون نتيجة مع أسرتك الجديدة؟ أو هذا تقريبا تعقيبا على سؤال سابق صح؟ ما هي مقومات الأسرة الناجحة في وجهة نظركم؟ ما هي الأسس التي يجب أن تبنى عليها إذا كان شخص تربى في أو على قسوة والحرمان كيف تكون نتيجة مع أسرته الجديدة؟ صحيح أنه أخطاء الماضي نحن ندفعها بطريقة أو بأخرى، لكن علينا أن نعالج، علينا أن نعالج الأمر ولا نسمح لنمط حياة معين خاطئ أن يؤثر علينا اليوم. ختاما مستمعينا، لنجعل من بيوتنا ساحات للحوار مش ساحة للخصام والعراك والمشاكل. نجعل الكلمة الطيبة عادة يومية، نجعل الاحترام المتبادل ثقافة راسخة، نعمل جميعا على بناء أسرة متماسكة، أسرة قوية، لأن الأسرة القوية تصنع مجتمعا قويا. المجتمع القوي هو القادر على مواجهة التحديات، على قادر على حماية هويته، وعلى قادر على تعزيز وحدته، وقادر على المضي بثبات نحو المستقبل الذي يعني بيكون أكثر أمانا وأكثر استقرارا. سيد القائد يدعونا دائما إلى هذه النقاط، إلى أن نكون على يعني في حالة توحيد الجهود والصفوف على المستوى الداخلي. الظروف القادمة ربما أكسى، وعلى يعني إذا لم نكن متحلين بهذه الثقافة وبهذا الوعي لن نستطيع أن نصمد أكثر. لذلك بناء المجتمع المتماسك يبدأ من الأسرة، والحديث يطول وذو شجون في هذه الجزئيات، وسنستكمل إن شاء الله الحديث عنها بمشاركتكم في الأسابيع القادمة إن شاء الله من كل سبت. شكرا لكم على طيب الاستماع والمتابعة، تقبلوا تحياتي، محدثكم أنا أحمد محمد الصنعاني، وأيضا سوسن المجاهد، في أمان الله.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب. مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
6: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
5: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

لله اكبر طاعه فاجئ وادهش وابهل وابهل قدي تصنيعك قدامه.

0: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
1: قراءة في الخبر وتحليل لما وراءه من رسائل ودلالات ومتابعة لأبرز القضايا التي تشغل الرأي العام. هذا هو آفاق الخبر الذي يطلع عليكم أيام السبت والأحد والأربعاء لمواكبة المستجدات واستضافة المختصين والباحثين لإضاءتها من زوايا مختلفة. حلقتنا اليوم في محورها الثاني مستمعينا تناقش التحولات المتسارعة في المنطقة على وقع تصاعد المواجهة بين محور المقاومة والمشروع الصهيوني من لبنان، حيث يثير ما يسمى الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن موجة رفض واسعة باعتباره استهدافا للمقاومة والسيادة، إلى إيران التي ترد على العدوان الأمريكي الأخير وتتوعد برد أوسع وأشمل في حال تكرر، وصولا إلى اليمن الذي يشهد حالة تعبئة مستمرة ودائمة رسميا وشعبيا غير مسبوقة استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لكسر الحصار وانتزاع الحقوق الوطنية. وحول أبعاد هذه التطورات ورسائلها السيادية والسياسية والعسكرية سنستضيف في المحور الثاني الأستاذ الصحفي والمحلل السياسي طالب الحسني، كما نختم هذه الحلقة برصد أبرز التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي مع أهم القضايا والأحداث. أهلا بكم. نستهل المحور الأول مستمعينا الذي نقرأ فيه أبرز الأخبار والمستجدات، نستهله من الشأن اليمني وتعاظم زخم التعبئة القبلية. أعلنت قبائل بني نوف كبرى قبائل محافظة الجوف النفير العام والجهوزية التامة للمضي في الخيارات التي يطلقها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لانتزاع حقوق الشعب اليمني واستكمال معركة التحرر من قوى الهيمنة والاستكبار والعدوان. جاء ذلك خلال لقاء قبلي حاشد لإعلان الجاهزية والتصدي لأي تصعيد أو محاولة للنيل من أمن الوطن واستقراره، حيث جددت القبائل تفويضها المطلق للسيد القائد في اتخاذ الخيارات المناسبة للرد على تداعيات الحصار والعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، مهيبة بإحرار المحافظة التوجه لمعسكرات التدريب ورفض القوات المسلحة. وبارك بيان اللقاء الانتصار الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية في إيران بمواجهة أمريكا وكيان العدو الصهيوني، مؤكدا استعداد قبائل الجوف للتصدي لكل الأخطار ومواصلة التحشيد والتأهيل انتصارا للأقصى وفلسطين. في سياق الانفلات الأمني بالمحافظات المحتلة، قتل جندي في نقطة النقعة الأمنية بمديرية جردان في محافظة شبوة في ظل ظروف غامضة وتكتم شديد على ملابسات الواقعة. وأرجح مراقبون أن تكون الحادثة امتدادا للتنافس المحموم وتصفية الحسابات بين الفصائل المسلحة تابعة لمرتزقة العدوان، والتي تعكس صراع النفوذ المستمر بين الأطراف الموالية للتحالف السعودي الإماراتي في المناطق الجنوبية المحتلة. من ضمن الأخبار أيضا ومن اليمن إلى جبهات المحور والعدوان السعودي الأمريكي على إيران. ثانيا، أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات أمس في محيط رصيف طاهروي بمدينة سيريك جنوبية البلاد إثر سقوط مقذوفات أصابت برجا للاتصالات في المنطقة دون وقوع خسائر بشرية. وقد تبنت القيادة المركزية للعدو الأمريكي هذا العدوان زاعمة أنه يأتي ردا على استهداف سفينة تابعة للولايات المتحدة في مضيق هرمز، وجاء هذا الاعتداء بعد ساعات من تأكيد المستشار العسكري لقائد الثورة الإسلامية اللواء محسن الرضائي أن مضيق هرمز يخص الدول الإقليمية ولا علاقة للإدارة الأمريكية به، مشددا على أن إيران لن تسمح للأمريكيين بالتدخل في أمن المضيق. وعلى صعيد الرد على العدوان الأخير، أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران أن قواته البحرية استهدفت نقاط تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة ردا على عدوانه الأخير. وأوضح حرس الثورة أن أمريكا شنت هجوما جويا على سواحل إيران بذريعة عبور سفينة مخالفة في مضيق هرمز، مؤكدا أن هذا العدوان جاء بعد ساعات من انتهاك الكيان الصهيوني لوقف إطلاق نار في جنوب لبنان ونكث واشنطن بتعهداتها. وشدد البيان على أن ترتيبات ضبط حركة العبور والملاحة في مضيق هرمز تعود للجمهورية الإسلامية وفقا لمذكرة تفاهم إسلام أباد، مشيرا إلى أن أمريكا سعت للإخلال بالتزامات الملاحة عبر إثارة الذرائع، وقد تلقت الرد اللازم، محذرا في الوقت ذاته من أن الرد في الميدان سيكون أوسع وأشمل في حال تكرر أي عدوان أمريكي مستقبلا. وعلى صعيد تداعيات الردع الإيراني، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن صورا لإقمار صناعية جديدة توثق أضرارا واسعة لحقت بمقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين جراء الضربات الإيرانية السابقة، مؤكدة أن منشأة الدعم البحري لم تعد صالحة للاستخدام. وأوضحت الصحيفة أن فداحة الخسائر التي يتكتم عليها البنتاغون وإدارة ترامب دفعت واشنطن لإعادة تقييم وجودها العسكري في المنطقة والبحث عن مواقع بديلة في فلسطين المحتلة لنقل مراكز القيادة والسيطرة إلى منشآت تحت الأرض، لافتة إلى أن واشنطن ضغطت لتقييد صور الأقمار الصناعية التجارية للتغطية على حجم الدمار الذي قدرت تكلفة إعادته بنحو 400 مليون دولار. دبلوماسيا، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أن البيان المشترك الصادر عن أمريكا ومجلس التعاون الخليجي يقلب الحقائق، مشددا على أن قدرات إيران الدفاعية والتقليدية هي حق أصيل لا يقبل المساومة لحماية الأمن القومي أو الأمن الإقليمي. وانتقد بقاي ارتماء أنظمة البترودولار في أحضان واشنطن وتجاهلها لترسة الكيان الصهيوني النووية واعتداءاته المستمرة على فلسطين ولبنان وسوريا، متسائلا عن صمت دول الجنوب الخليجي إزاء انخراطها في العدوان على جارتها إيران والسمح باستخدام أراضيها للاعتداء عليها. ومن إيران إلى الشأن اللبناني وتطورات المقاومة الإسلامية، ثالثا أكد الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم بمناسبة ذكرى عاشوراء أنه لا خيار أمام العدو الإسرائيلي إلا الانسحاب الكامل من كافة الأراضي اللبنانية ووقف العدوان برا وبحرا وجوا دون أي مكتسبات أو حضور جزئي، مشددا على أن المقاومة هي عماد استقلال لبنان وتحريره. ودعا الشيخ قاسم السلطة اللبنانية لإعادة نظر في وحدة الصف وعدم مخاصمة أكثر من نصف الشعب، موجها التحية والتقدير للشعب اليمني العزيز وقواته المسلحة وقيادته الشريفة لجهادهم ومساندتهم لفلسطين ولبنان. هذا وشهدت العاصمة بيروت ومدن الجنوب والبقاع مسيرات عاشورائية حاشدة تحت شعار الحسين نهجنا. في سياق الخروقات الصهيونية، توغلت قوة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي في سوريا، حيث نفذت عمليات مداهمة وتفتيش دقيقة للمنازل أقدمت خلالها على اعتقال شاب سوري واقتياده إلى جهة مجهولة. ننتقل إلى فلسطين المحتلة وتطورات قطاع غزة. رابعا، أفادت مراسلة أو أفادت مصادر إعلامية في قطاع غزة بارتقاء أكثر من 5 شهداء وسقوط عدد من الجرحى جراء جرائم متفرقة ارتكبها العدو الصهيوني منذ فجر أمس، من بينها استهداف سيارة مدنية في مخيم المغازي وسط القطاع، أسفر عن ارتقاء 3 شهداء. وسياسيا، أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم، أكد أن الحركة تضع مطالب الشعب الفلسطيني في العيش الكريم بصلب حراكها الدبلوماسي وسلوكها التفاوضي، مطبقة الضغط عبر الوسطاء والمجتمع الدولي لإلزام العدو بوقف خروقاته وانتهاكاته اليومية المستمرة. وعلى مستوى جديد الأخبار أيضا، رئيس الوزراء الباكستاني يقول الوضع الإقليمي أثبت أهمية أمن الملاحة البحرية للاقتصاد العالمي ولسلاسل الإمداد. مصادر فلسطينية أفادت باستشهاد طفل متأثرا بإصابته في قصف للعدو الثلاثاء الماضي غرب خان يونس جنوبي القطاع. وأخيرا، قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي بمناسبة أسبوع السلطة القضائية يقول القوات المسلحة على أتم الاستعداد لتعزيز سيادة البلاد.

0: ننتقل مستمعينا إلى المحور الثاني في هذه الحلقة من آفاق الخبر، محور اللقاء والتحليل. تتسارع التحولات في المنطقة على وقع تصاعد المواجهة بين محور المقاومة والمشروع الصهيوني من لبنان، حيث يثير الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن موجة رفض واسعة باعتباره استهدافا للمقاومة والسيادة إلى إيران التي ترد على عدوان أمريكي، وتؤكد أن الرد القادم على أي عدوان جديد سيكون أوسع وأشمل، وصولا إلى اليمن الذي يشهد حالة تعبئة رسمية وشعبية غير مسبوقة استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لكسر الحصار وانتزاع الحقوق وانتزاع الحقوق الوطنية. حول أبعاد هذه التطورات مستمعينا ورسائلها السياسية والعسكرية، نرحب في هذه الأثناء بضيفنا الأستاذ القدير الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني. حياكم الله أستاذ.
1: مرحبا بكم وبالمستمعين والمتابعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وأنتم الصوت المسموع عبر برنامج آفاق الخبر. أستاذ العزيز، كيف أو نبدأ من آخر المستجدات على مستوى لبنان، كيف تقرأ الاتفاق الإطاري أو ما يسمى كذلك وهو موقع في واشنطن بين الحكومة اللبنانية والاحتلال؟ كيف تقرأ ذلك؟ كيف تقرأ ردة الفعل، فعل الشعب، شعب المقاومة الذي خرج مستنكرا إلى الشوارع مساء أمس؟
1: نعم، في الواقع هو
0: أصله
1: لبنانية
0: وهو
1: الاتفاق الإطاري، تشبه أصله الفلسطينية عام 93 و94، بمعنى أنه يعني العدو الإسرائيلي بترتيب من الولايات المتحدة الأمريكية يريد من هذا الاتفاق نزع سلاح حزب الله وخلق فتنة داخلية واقتتال داخلي، مثل ما كان يريد كيان العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية كذلك من منظمات التحرير الفلسطينية حينها في 93 بتوقيع اتفاق أوسلو مع السلطة الفلسطينية حينها، منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات. إلا أن الفارق، وهو فارق كبير جدا، أن ياسر عرفات كان يدرك إلى أهمية يعني السلاح وسلاح المقاومة، وكان يريد فقط أن يكون هناك نوع من يعني الأخذ العدو الإسرائيلي إلى مرحلة جديدة من الصراع.
0: نعم.
1: مع ذلك كان خطأ، يعني كان ياسر عرفات يدرك أنه ليس بمقدوره سحب السلاح من المقاومة، وليس بمقدوره أيضا إيقاف العمل المقاوم في فلسطين. هذا بالضبط ما يحصل الآن في لبنان، ولذلك ردة الفعل، تتألت عن ردة الفعل، الفعل كان طبيعية جدا أن يكون هناك يعني احتجاجات كبيرة وأن يكون هناك يعني الكثير من الرفض الداخلي، وهذا أيضا لصالح المقاومة في الحقيقة، لأنه قبل هذه العملية كان هناك محاورة للقول أن حزب الله في المعركة خسر وأنه وبالتالي هناك تحول، لكن الآن هناك إجماع لبناني حول المقاومة ودعم المقاومة.
0: نعم.
1: يعني الحزب الاشتراكي على سبيل المثال التقدمي الذي يقوده وليد جنبلاط، على الرغم من الخلافات مع حزب الله وحركة أمل، ولكن هو يقف مع المقاومة. التيار الوطني الحر الذي يقوده، كان يقوده عون والآن يقوده باشين، أيضا مع المقاومة، وهو ضد هذا الذهاب.
0: نعم.
1: إلى الاتفاق الإطاري مع كيان العدو الإسرائيلي، وهذا يخلق إشكالية عديدة في لبنان بالنسبة للسلطة، بالنسبة لهذا التيار الذي ذهب إلى الاتفاق الإطاري. وقد تؤدي الأحداث يعني بدلا مما كان يتوقع العدو بأن تؤدي إلى حرب أهلية، قد تؤدي إلى إسقاط هذه المنظومة القائمة الآن، وحزب الله في الحقيقة هو يقدر ويستطيع أن يسقطها، لأن وجوده في البرلمان ووجوده في الحكومة يستطيع أن يخلص الأوراق، وبالتالي المتوقع الآن أن ينسحب حزب الله من وحركة أمل من المقاومة، أن ينسحب حزب الله من وحركة أمل من المقاومة.

0: هذا ما قاله رئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس، أنه بهذا الاتفاق هو يطول، يعني وجهنا ضربة لإيران ولحزب الله والذين كانوا يريدون طرد كيان العدو الإسرائيلي من الجنوب اللبناني. لكن هذا لا يعني أيضا بالضرورة أنه هذه المعادلة ستسقط، المعادلة ثابتة وسوف تتعزز بشكل أكبر، بل تسبب في عودة الصراع، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى الخروج من الصراع. عمليا كانت يعني كان الحوار مع ما يسمى الحكومة اللبنانية وبعض الأطراف اللبنانية العميلة هو كان بهدف أيضا الوصول إلى هذه النتيجة، بمعنى التأثير على حوار واتفاق الذي رعته باكستان وقطر ومذكرة التفاهم. لكن من يحتاج مذكرة التفاهم ويحتاج أن تصمد الاتفاق هي الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من إيران. الأزمة عند الولايات المتحدة الأمريكية، وفي هذه الحالة يعني تعتقد إدارة ترامب أنه بالإمكان يعني التأثير على لبنان وبقاء الاتفاق وبقاء المفاوضات، قد تبقى المفاوضات وقد تعود إيران إلى الضغط من خلال هرمز، وبالتالي الضغط على كيان العدو الإسرائيلي للانسحاب. المراوحة ستبقى موجودة، ولكن أيضا الاتفاق لا ينهى الاتفاق الإيراني الأمريكي، ولكنه لن يتم تنفيذه بالكامل. هناك يعني محاولة أمريكية هي بدأت للأسف الشديد من خلال دفع دول مثل التعاون الخليجي، لأنه لو لاحظت أنه قبل يومين كان هناك اجتماعا في المنامة قاده وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو مع وزراء الخارجية دول مثل التعاون الخليجي، وخرجوا ببيان مشترك، ليست اتفاقية وإنما هو بيان مشترك. أشار البيان المشترك الخليجي الأمريكي إلى أنه يجب أن يكون هناك تسليم للأسلحة، لم تسلم لحزب الله ولكن تسليم للأسلحة من الغير الشرعية في المنطقة، هي تقصد محور المقاومة ككل، يعني لبنان وفلسطين والعراق. وأشارت كذلك إلى أنه يجب أن يكون هناك استمرار في الاتفاق الإيراني الأمريكي من دون أن يكون هناك ربطه بملفات خارجية، وهي تقصد ملف لبنان. فإذا هناك العرب الخونة، الدول العربية الخونة بما في ذلك السعودية الآن والإمارات أيضا يقودون هذا المستوى، يحاولون أن يتوافقوا مع كيان العدو الإسرائيلي في لبنان، أو ليس يحاولون، هم متوافقون بالضرورة في لبنان يعني لصالح كيان العدو الإسرائيلي. لكن هذه المعركة لن تنتهي بالطريقة التي يرتبونها، قد تأخذ الأمور بشكل آخر وانتصار آخر للمقاومة
1: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب على مستوى يعني إيران وشأن الإيراني، تابعنا أمس بيان الحرس الثوري الإيراني وردها أيضا على العدوان الأمريكي الأخير، ما خلفية هذا العدوان؟ ما يحمله أيضا رد الحرس الثوري؟
0: نعم، هو في الواقع قبل يومين كان هناك بيان لسلطنة عمان، يعني تحدثت عن مسار لعبور السفن، وكان هذا خطأ بالنسبة لسلطنة عمان لأن هناك توافق معها، وأعتقد أن هذا الخطأ تعدل، لأنه سلطنة عمان حتى الآن لم تصدر بيانا، رغم أنه الحرس الثوري أبطل هذا الممر الذي تحدثت عنه عمان، وقرر بأنه مسألة المرور من أي مكان آخر يعني لا يمكن أن يحصل، يجب أن يكون هناك مرور بالتواصل مع إيران، وهي التي تحدد أي المسارات التي يجب أن يعني تمر بها السفن. كان بالأمس الذي حصل أن بعض السفن حاولت أن تأخذ مسار يعني عمان، مسار المضيق الذي بالقرب من عمان، فتلقى ضربة من إيران، والأمريكي يحاول أن يعيد يعني هذا المسار، فقط يعني فنفذ ضربات على سيريك وعلى بعض السواحل الإيرانية، وإيران ثم توقف في المواجهة. لكن الذي ثبت الآن أن المادة الخامسة من مذكرة التفاهم الذي ينص على أن إيران هي التي تحدد آليات، هي التي يعني تشرف على مضيق هرمز بالتعاون مع عمان، هو يثبت لإيران يعني حقيتها وسيطرتها على مضيق هرمز، وإيجاد آلية للمرور وللعبور عبر التوافق مع سلطنة عمان، وهذا ما يحصل. ولذلك العملية بالأمس هي ثبتت النقطة الخامسة من مذكرة التفاهم. وتقول إيران بهذه العملية وبهذه الضربة أنه إذا لم يكن هناك التزاما حقيقيا لاتفاقية بالبند الخامس يمكن العودة إلى إغلاق مضيق هرمز مثل ما فعلت قبل أيام.
1: نعم. طيب اسمح لي أستاذ طالب الحسني أن ننتقل إلى شأن اليمني. جاءت طبعا الاستجابة الرسمية والشعبية الواسعة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، استجابة كبيرة للتعبئة العامة وكسر الحصار. أسألكم هنا عن دلالة هذا الالتفاف الشعبي ودلالة التفويض المطلق للسيد القائد من مختلف المكونات، كيف يمكن أن ينعكس على مسار المواجهة وانتزاع الحقوق ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال السعودي الذي هو بإشراف أمريكي؟
0: نعم، أولا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله هو عندما يتخذ خطوات على المستوى الوطني هو دائما ما يتخذ خطوات بناء على تحرك شعبي، وهذا يعطي شرعية أقوى للتحرك، وأيضا هو يؤكد للرأي الداخلي، للرأي العام الداخلي والخارجي الإقليمي والدولي أن الخطوات التي سنتخذها هي بدعم شعبي وبتفويض شعبي، ولا يمكن لأحد أن يغير هذه الإرادة حتى لو كان هناك حملات تحضيرية يعني حاولت أن تؤثر. نعم. يعني حملات تضليلية تؤثر على الرأي الداخلي وعلى الشعب اليمني، ولكن بهذا الاحتشاد الكبير وبهذه الاستجابة للتعبئة العامة هناك صورة واضحة بأنه الشعب يؤيد جميع هذه الخطوات. وفي الواقع يعني ما كان سيحصل قد سرع

0: بما يسمى أرض الصومال بجانب الانفصال الصومالي كدولة مستقلة. وبالتالي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من حينها هو لوحة وصرح بالخيار العسكري، وفي خطابه الأخير أيضا وجدد بهذا التصريح بهذا الخيار العسكري، ولكن أضاف إليه ما تحدثت أنت عنه في فكرة المبادرة، أننا لن ننتظر بأن يقوم العدو الإسرائيلي بعملية بترتيب القاعدة العسكرية أو الوجود العسكري، سنبادر نحن إلى ضرب هذه التحركات، وبالتالي نحن مستعدون أي وقت. إنما أشار السيد عبد الملك بن الدين الحوثي بالإضافة إلى تجديد الموقف العسكري، أشار إلى نقطة في غاية الأهمية أن هذا يشكل تهديدا، وأن على الدول المشاطئة للبحر الأحمر أن تتحرك، وكذلك مثل ما قال لمساعدة الشعب الصومالي الذي يتعرض لهذا التهديد. التهديد بالفعل هو تهديد للشعب الصومالي، لأن التهديد يأتي من طرف كيان عدو الإسرائيلي أولا كعدوان، ثانيا من طرف داخلي يريد أن ينفصل، وبالتالي التركيز على الحضور الإسرائيلي أكثر من قضية أن فكرة الانفصالات وما شابه. يعني المسألة ترتبط بكيان العدو الإسرائيلي، قد يكون هناك نوع من التحرك مع دول هي تدرك تماما أن هناك خطورة من وجود كيان عدو الإسرائيلي، حتى لو لم تكن موقفها متصاعد يعني موقف عسكري، ولكن تدرك أنه وجود كيان عدو الإسرائيلي في أرض الصومال يعني وجود تهديد للمنطقة، وبالتالي ستجيب إذا كان هناك تحركا يمنيا أولا للضغط على الطرف الأضعف. الطرف الأضعف في هذه الحلقة هو الانفصام، لأن هناك يعني انقسامات داخل الصومال، داخل أرض الصومال، يعني إقليم أودال هو إقليم محاذي لجيبوتي، وهو إقليم أعلن أنه لن يكون مع أرض الصومال وبالتالي انشق عن أرض الصومال. هناك إقليم آخر باتجاه الجنوب هو إقليم موسان، أيضا أعلن أنه لن يكون مع أرض الصومال، وبالتالي تحولت أرض الصومال الذي فيها 6 مليون نحو 6 مليون من السكان إلى أقل بكثير من هذا العدد، لأن هناك انشقاقات أقليمية أقاليم داخل أرض الصومال، وهذا يضعف في الجيب الصومالي للانفصال.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ العزيز طالب الحسني، وأنت صحفي ومحلل سياسي، كنت ضيف جديد أو ضيف عزيز معنا في هذه الحلقة. شكرا لك.
0: شكرا.
1: في أمان. طيب مستمعينا، ننتقل إلى المحور الأخير، جانب ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. بداية كتب عبد العزيز القدمي الزميل، قال فشل فدغم في القيام بأي قطاع قبلي تحت أي مبرر في صنعاء.

دكتور صالح العمدي أيضا تحدث حول الإطار أو كتب حول ما يسمى بالإطار الاتفاق الإطاري في لبنان. قال: هذا الاتفاق الإطاري المزعوم ليس سوى وثيقة استسلام رسمية وصك خنوع مفضوح تتنازل فيه السلطة المرتهنة عن سيادة لبنان وتلغي تاريخه في الصراع لتتحول طواعية إلى حرس حدود مجاني يشرع استمرار الاحتلال في الجنوب ويسهر على أمن إسرائيل ومستوطناتها. إنه اتفاق عار يسلب الجيش الوطني عقيدته ليحوله إلى أداة مأجورة تطرد المقاومين وتصفي مؤسساتهم مقابل فتات المساعدات الأمريكية ويربط أبسط حقوق اللبنانيين في الأمن وعودة النازحين وتحرير الأسرى بشروط العدو المذلة، ليكرس في خلاصته سقوط الدولة بالكامل وتحولها إلى مجرد هيئة تنفيذية تخدم مصالح الكيان الصهيوني وتطعن في ظهر كل من يدافع عن هذه الأرض. محمد الصنعاني كتب قال: لماذا غيب وحرف وأدخلت الروايات الكاذبة والمفبركة على عاشوراء؟ لأن القضية ببساطة أصحاب ثقافة أطع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، الطغاة والمتجبرون والظالمون لا يريدون للأمة أن تثور عليهم وأن تتحرر من عبوديتهم وقهرهم وجبروتهم وطغيانهم، وأن تستمر الأمة مدجنة خانعة ذليلة أمام حكام الجور والطغيان. عبد الله الفرح قال: قانون الغابة السياسية يقول لا قانون دولي يمكن تطبيقه إلا أمم متحدة حقيقية، البقاء للأذكى ثم الأقوى، وعليه على كل الدول والشعوب الحرة أن تتسلح جيدا وأن تستعد جيدا وأن تصنع ما لا يتوقعه الخصوم، فإذا أردت السلام فاحمل السلاح الكبير وليس أي سلاح. علينا أن نستعد لحرب ذكية ونعرف كيف نديرها، وأسلوب إيران جيد، فإما أن يكون البقاء للجميع أو ليسقط الجميع. كتب نصر الدين عامر، ونختم مستمعينا بما كتب قال: لا مشكلة، افتعلوا الضجيج والزوبعة هنا وهناك وحركوا أدواتكم وضجوا بالأكاذيب في إعلامكم وذبابكم الإلكتروني، ولكن كل ذلك لن يمنع الشعب اليمني من استعادة حقوقه كاملة ووضع حد لعدوانكم وإنهاء احتلالكم وكسر حصاركم وتدفيعكم الثمن بإذن الله وعونه. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من أفاق الخبر، في أمان الله.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: في اليمن اليوم ككربلاء مشهد للمأساة، للأضاحي، للأجساد المقطعة، للأطفال والنساء والرجال في الصالة الكبرى في صنعاء وفي كل مدن وقرى وأحياء اليمن. هناك مشهد للأحزان وللآلام وللدموع، ولكن ككربلاء أيضا هناك مشهد للحماسة وللشجاعة وللفروسية وللبطولة وللثبات وللصمود في وجه آلة القتل السعودية الأمريكية المتحالفة مع شياطين آخرين. اليمن هذا لم يخضع لهذه الحرب ولم يسقط أمامها.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم.

0: 1448 للهجرة. فبادر عزيز المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
4: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
5: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
4: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: إن لنا في زينب بنت علي عليه السلام قصة صمود خالدة لا تنتهي وحكاية عظيمة لا تمحى.
2: لسنا برعيتك، فكت كيدك، وسع سعيك، وانصب جهدك يا يزيد. والله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا يسقط عنك عار ما فعلت. فما رأيك إلا فنت، وأيامك إلا عدد، وما جمعك إلا بدد. يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين.
1: من ذاكرة التاريخ والأمم.

أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. حقا إن هذه الشجاعة والبطولة التي أبدتها هذه الفئة القليلة كانت على درجة بحيث دفعت كل من سمعها إلى إطرائها وإلى الثناء عليها لا إرادية. هذه الفئة الشجاعة الشريفة جعلت لنفسها صيتا عاليا وخالدا لا زوال له إلى الأبد. المستشرق الإنجليزي السير بيرسي سايكوس متحدثا عن الإمام الحسين وأصحابه.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادف.
1: أيضا فيما يتعلق بعلاقتهم بالقرآن الكريم، ها هو أحد ملوكهم وقد استفتح في المصحف فطلع في الصفحة التي رآها ووجدها عندما فتح المصحف، طلع أمامه قول الله سبحانه وتعالى: واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد، من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه. أحد ملوكهم الوليد غضب غضبا شديدا، لماذا؟ عندما استفتح في المصحف طلعت هذه الآية، فماذا عمل؟ قام باستهداف المصحف بالسهام ومزقه، وقال شعره المعروف الذي نقله المؤرخون: أتوعدني بجبار عنيد، فها أنا ذاك جبار عنيد، إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. منتهى الاستهتار بالقرآن. هل بعد هذا استهتار بالقرآن الكريم بأقدس المقدسات التي بين أيدينا كأمة مسلمة؟ استهتار رهيب جدا. إذا ما جئت ربك يوم حشر فقل يا رب مزقني الوليد. هكذا كانوا. وتصور إنسانا كهذا في موقع السلطة يتأمر على الأمة الإسلامية، كيف سيكون مع هذه الأمة؟ كيف هي نظرته مع بقية تفاصيل هذا الدين وهو لا يحترم حتى القرآن؟ هل يمكن أن يحترم بعد ذلك شيئا من هذا الدين؟ هل يمكن؟ لا، هم في هذا المستوى من السوء، من الخطورة على هذا الدين وعلى هذه الأمة في دينها، في أقدس مقدساتها، في منهجها العظيم. كيف يمكن أن يكون دورهم في داخل هذه الأمة إلا دورا تخريبيا مسيئا يقوض المبادئ والقيم الإسلامية العظيمة ويحل محلها ويقدم بديلا عنها؟ ما هو ضلال، ما هو سيء، ما هو فساد، ما هو انحراف، ما هو تزييف؟ هذا يضيع الأمة.

0: نؤكد على أننا سنستأنف التصعيد في أعلى مستوى
1: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشغال حالك في المزرعه؟ ان جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك ام الله بسطه والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما اتاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخلت زكاه.
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك ان ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك يلا خاطرك شاروح اصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه. ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه. لكن باذن الله اننا ما اتخلف واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئه العامه للزكاه.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن الموبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: العقوبة.
1: كيف تنسى وقد أتانا المحرم أن يوم الحسين يوم مكرم؟ قلت صرنا كأننا الصبت قتلى من طوى الظلم والهوى ما تصرم. كم سخرنا ببعضنا في حرام ما بكينا لأي روح محرم. يقتل المسلمون في كل أرض ونرى القاتل الجبان يكرم. صفق الكل لانحراف يزيد منذ أن أشعل الجحيم وبرم. فإذا الكل في المصاب بكاء قرح الدمع كل جفن تورم. أمتي أصبحت حسينا وصارت أرضها كربلاء قتل منظم. يمتطي الكافرون كل زنيم من بني ديننا فيدعى المعظم. في طرابلس يا دمشق بثيل وبصنعاء كل قلب تألم. وبنو ديننا قيام سكارى هين في شعورهم ما تعظم. يقتل الناس في المنام ويشوى كل طفل وكل بيت مهدم. لا تسلني عن الجنات لأني منهم في قرابة الدين والدم. حالفوا في سبيل قتلي يهودا ونصارى وكل كلب معلم. أي شرعية تبيد شعوبا؟ أي ملك على ضمير محطم؟ أيها الصبت إننا في زمان يقتل الناس فيه شيخ معمم. يجعل الطائرات تهمي جحيما بفتاوي تفيض حقدا ملغم. لا ترى الراكعين إلا لحوما بشقي مشوه الدين أبكم. يستبيح الهداة في كل شيء ويرى نفسه الولي المقدم.

خدمة لنا أصلاً نحن مواطنون أنفسنا، أنه مهما كان حجم أي تصعيد ضدنا في هذا البلد، أي عدوان يستهدفنا، أي صراع يستهدفنا، فلن نتنين نهائياً عن موقفنا المبدئي الديني في نصرة الشعب الفلسطيني. لا ترامب ولا بايدن ولا أي مجرم في هذا العالم يتمكن من أن يثنينا عن موقفنا الثابت المبدئي الديني في نصرة الشعب الفلسطيني. لذلك الخيار الأفضل لأمريكا ولغيره هو وقف العدوان والحصار على غزة، وقف العدوان على لبنان، إنهاء هذه الحروب. ترامب يقول أنه سينهي الحروب وليس سيشعلها، إذا كان صادقا فليوقف العدوان الذي أمريكا شريكة فيه على قطاع غزة وعلى لبنان، ولينهي الحصار ليكون له إنجازا دبلوماسيا إن أراد أن يكون له إنجاز. أما المزيد من العدوان والقتال فهي لن تحقق له ولا لأمريكا بكلها ولا لإسرائيل ولا لبريطانيا ولا لكل أعداء أمتنا أهدافهم.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: آفاق FM منبر حسيني. في ذكرى عاشوراء يتوهج ثورة ويزهر نصرًا.

بصيرة قرآنية الكل فيها ثابتين. ورسالتنا لسيدنا ومولانا عبد الملك بدر الدين الحوثي نقول له يا سيدي وجهنا واحنا لك التضحية والهدى. يا سيدي خذ بنا البحر خذ بنا عمق البحار. ومن هنا نقول للمرتزقة ارجعوا الى رشدكم فوالله ان احنا بعدكم ومتعطشين لكم كما تتعطشون لدياركم. ونقول هيهات من الله هيهات من الله هيهات.

إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفع

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعه؟ عن جوال العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على انفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك امين الله بسطه، والثاني سافر. يا اخي ايش نعمل؟ كتنك داري ازرع ما اتاكل عيش.
0: كيف ما تاكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما انت كذا؟ قل لي تدي زكاتك او ما؟
1: وما دخل الزكاه؟
0: انت داري ان الامتناع عن دفع الزكاه يؤدي الى زوال النعمه ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينك ما الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب امانه، انت بتخرج الزكاه بطيبه نفس.
1: ما هو ما قلت. ارفع صوتك انا ما اسمعكش.
0: اها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، انت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاه لحالها ما تنفعش بدون زكاه، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاه وزكاه وجهه.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمه قلتها انت صادق فيها، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاه، لكن باذن الله اننا ما اتخلف، واننا باذن الله من الان وصائدا شدفع حق الله، وان شاء الله باذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، انت رقمك 7-4؟
4: ايوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
10: ما جرى يا يوم عاشوراء جبنا
3: على نهج الحسين.

0: حلقات حوارية خاصة بمناسبة ذكرى عاشوراء.
1: أذفان في جوهر الإسلام طعنا وإلى أعداد يا حسينا.
0: إعداد وتقديم عبد المجيد إدريس.
1: وإلى أعداد يا حسينا.
0: من إخراج محمد.

الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة والأخيرة من حلقات خاصة بمناسبة ذكرى عاشوراء على نهج الحسين. قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: في حلقتنا الماضية وقفنا عند أبعاد انحراف الأمة وتناولنا طوفان الأقصى، واليوم مستمعين الأعزاء نصل معكم إلى المحطة الختامية فنقرأ المشهد الأكثر إيلاما وتجليا في واقعنا المعاصر. حلقتنا اليوم بعنوان غزة ولبنان، كربلاء العصر وخذلان الأمة. اليوم نرى تفاصيل المأساة والبطولة تتكرر. نرى كربلاء لم تعد مجرد تاريخ يروى، بل واقعا يعاش في غزة الصامدة وفي لبنان الشهم وفي كل ساحات محور القدس والجهاد. وأمام هذا الصمود الأسطوري يتجلى في المقابل خذلان مرير يشابه ذلك الخذلان الذي ترك الحسين عليه السلام وحيدا في العراء. يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم فضيلة القاضي عبد الله أحمد الشماخ، عضو رابطة علماء اليمن. أهلا ومرحبا بكم فضيلة القاضي عبد الله على أثير إذاعة آفاق.
1: أهلا وسهلا بكم وحياكم الله وبجميع الأخوة المستمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والتأييد والنصر والتمكين لهذه الأمة، إنه على كل شيء قدير
0: يا رب العالمين. فضيلة القاضي، في ختام برنامجنا على نهج الحسين في هذه الحلقة الختامية، ننطلق من المقاربة التي يضعها الكثير من العلماء والمفكرين اليوم. قادة غزة وفلسطين ولبنان وكذلك اليمن شواهد حية تعيد للأذهان تفاصيل عاشوراء، لأن ما تعرض له أهلنا في فلسطين أو في اليمن أو في لبنان هو كربلاء العصر. برأيكم فضيلة القاضي، ما أوجه الشبه الدقيقة والعميقة بينما جرى للإمام الحسين وأصحابه وأهل بيته في كربلاء عام 61 للهجرة، وبينما تعرضت له وتتعرض له غزة العزة ولبنان الصامد بدعم وإسناد من جبهات المحور كإيران واليمن والعراق؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، هناك أوجه تتشابه لما حصل في كربلاء مع ما حصل في غزة ولبنان، وقد ذكر ذلك كثير من العلماء والباحثين والمفكرين. أولا، من حيث المظلومية، المظلومية بمعنى أن القضية هناك ظالم ومظلوم.
0: نعم،
1: ما حصل في غزة تعبر عن مظلومية كبيرة جدا لا لبس فيها، عرفها جميع من على هذه المعمورة لأنها مظلومية وتحركت ضد ذلك الظلم وتلك الجرائم، تحرك كل العالم وخرجوا في مظاهرات في أمريكا وفي أوروبا وفي كثير من الدول الغربية والكافرة، تحرك فيهم الضمير الإنساني. هذا دليل على أن هناك مظلومية كبيرة جدا حصلت في غزة، كذلك في لبنان. لكن ما حصل في غزة في هذه الآونة الأخيرة مظلومية تشبه تماما لما حصل في كربلاء.
0: صحيح.
1: أيضا من حيث التآمر والتخطيط والتبييت للإبادة الجماعية، هناك كان مخطط بعد معركة طوفان الأقصى، كان المخطط لإبادة كل من في غزة واستئصال هذه الفئة المجاهدة حتى لو أدى ذلك إلى خراب غزة دارا. وهذا ما حصل. خربت غزة، دمرت غزة، شرد أهلها، قتلت النساء، قتل الأطفال بالآلاف. عدد، عندما تتأمل لهذا العدد ترى أن هناك مظلومية كبيرة بشعة. ناهيك عن الأسر، ناهيك عن الاضطهاد، ناهيك عن انتهاك الأعراض وما حصل من اغتصابات وما إلى ذلك. الآن أهل غزة لا يجد أحد منهم بيتا يسكن.
0: الله المستعان.
1: الآن
0: وهناك إحصائية قاضي عبد الله تقول بأنه أكثر من 28,000 امرأة أرملة وسنهن ما بين 18 إلى 40 سنة.
1: نعم
0: في غزة.
1: نعم. الإعداد والتبييت للنية والتخطيط للإبادة الجماعية كانت بمشاركة صهيونية أمريكية أوروبية، كل تلك الدول كانت مساندة وداعمة،
0: بل وعربية أيضا،
1: بل وعربية، عربية وربما تمويل عربي.
0: نعم
1: أيضا تمويل هناك عربي. هذا وجه الشبه من ناحية المظلومية. أما وجه الشبه من ناحية أهل غزة، من ناحية المجاهدين المستبسلين في غزة، في ثباتهم، في صمودهم، في استبسالهم، في استعدادهم للشهادة والتضحية، كل ما تعني الكلمة، وهذا ما حصل، هذا ما حصل، وهذا ما رأيناه.
0: صحيح.
1: وما سمعناه وشاهدناه عن أصحاب غزة وعن المجاهدين في غزة، كيف هم وقفوا بصمود رغم قلة الإمكانية أمام ذلك العتاد الكبير الذي أعدته إسرائيل وأمريكا وأوروبا، كل أنواع السلاح الفتاك والمدمر كان بيد إسرائيل، كل الإمكانات التي تعد مكملة للسلاح من الاستطلاع، من البحث، من الوسائل التكنولوجيا، من الذكاء الاصطناعي وغير ذلك، كل ذلك استخدم في غزة. هذا من ناحية الثبات والصمود وعدم الاستسلام.
0: نعم.
1: هذا مهم جدا، وهذا ما أراده الله سبحانه، وهذا ما وجه به عباده المجاهدين وأولياءه، الثبات، الثبات والصمود وعدم اليأس والثقة بالله سبحانه وتعالى مهما كانت التضحيات، مهما حصل. هناك لابد أن يكون مبدأ ثابت في قلوب المؤمنين ينهجونه، ثقة بالله سبحانه وتعالى.
0: إضافة فضيلة القاضي إلى الحصار الذي حصل على غزة وعلى اليمن، الآن لا زال الحصار مفروض، حصار الماء والغذاء والقتل الجماعي، وأيضا استهداف القادة عندما ارتقى القادة، الناطق الرسمي باسم كتائب القسام يحيى السنوار محمد الضيف، أولئك الذين دعوا في أول طوفان الأقصى الأمة الإسلامية بالالتحام بهذا الطوفان والقتال في سبيل الله. فضيلة القاضي عبد الله، المشهد إذا متطابق في التضحية والمظلومية، فقط يميز أننا نرى الجرائم التي تحصل في غزة على الهواء مباشرة بالصوت والصورة، ولكن هناك جانب آخر مظلم في هذه المعادلة. صحيح عندك ترى عدوك اليهودي والنصراني يقتلك بالعتاد بالسلاح، لكن هنالك عندما خرج الإمام الحسين عليه السلام خذله الكثير ممن كتبوه وعدوه بالنصرة، اليوم يتكرر، بل وتكرر هذا الخذلان بشكل أوسع وأخزى. برأيكم ما هي الأسباب الحقيقية والعميقة، كيفما كانت هذه الأسباب دينية سياسية نفسية، أدت إلى خذلان مئات الملايين، يعني العرب الآن أكثر من 300 مليون، وإلى أن يخذلوا غزة ويخذلوا لبنان، وقبل ذلك خذلوا فلسطين وخذلوا اليمن وخذلوا أيضا الجمهورية الإسلامية في إيران. كيف وصلت الأمة إلى هذه الحالة من البلادة والقعود والتفرج على إخوانهم وهم يبادون؟
1: أسباب الخذلان، هناك كان عمل ممنهج للصهيونية ولأذرعها أمريكا وإسرائيل خلال سنين مضت، كانوا يعملون على تمييع هذه الأمة، إضلال هذه الأمة، ضرب هوية هذه الأمة، من ذلك أيضا الحرب الناعمة التي أدت إلى تمييع الشباب العربي والشباب المسلم وإلى تضليلهم وتضييع عقولهم، نزع الإيمان من قلوبهم، أصبح همهم تلك الحركات التي يبثها الغرب لهم من الموضات ومن المغنيين ومن السفاهات ومن الدعارات وما إلى ذلك. ما نشاهده اليوم في المملكة السعودية من التحول والنقلة الكبيرة جدا والمفاجئة، من التشدد الديني إلى الانفلات،
0: الله المستعان،
1: إلى الانفلات، استضافتهم لأشهر العاريات والعاهرات والمغنيات والداعرات، هذا الدليل على ماذا؟ بسرعة مفاجئة تحولوا إلى هذا المستوى وإلى هذا المستنقع الخطير جداً.
2: ويجلبون لذلك كل شباب المملكة،
0: بل ويفعلون ذلك في ظل الإبادة،
2: وفي ظل الإبادة، وفي ظل الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية. حركت الإنسانية في العالم بأكمله، ترى في أوروبا، ترى في أمريكا، حتى نفس أمريكا يخرجون رجال ونساء مظاهرات ينددون بالجرائم الصهيونية، وفي المملكة السعودية يجلبون العاهرات ويرقصون ويمرحون على ما يسمونه بالترفيه،
0: ويعتقلون من يدعو ذلك.
2: ولا كأن لهم ضمير مسلم. أين الإسلام؟ أين الإنسانية؟ أين الأخلاق؟ أين العروبة؟ العروبة التي كان يشتهر بالغيرة عند العرب، الغيرة القلبية والنفسية كانت مشهورة عند العرب، حتى إذا لو لم يكن لهم دين هنا كلها انعدمت. ما السبب؟ هذا كله كانت تعمل له الصهيونية العالمية على ضرب الإسلام وضرب نفسيات المسلمين وتمييعهم، لأنهم يعلمون أن ما دام الإنسان المسلم متمسك بدينه وهويته وبقرآنه وبأعلام الهدى، هنا لا تستطيع لا أمريكا ولا إسرائيل ولا أي قوة في العالم أن تضلهم أو أن تهزمهم. كيف يعملون؟ عمدوا إلى هذا المنهج وإلى هذا النهج، ضرب نفسيات المؤمنين وإبعادهم عن القرآن، إبعادهم عن رسول الله، إبعادهم عن الهوية الإيمانية، نزع الإيمان من قلوبهم، إدخالهم في الفساد الأخلاقي، إدخالهم في الفساد بشتى أنواعه.
3: صحيح.
2: وهذا ما حصل. ولذلك تستغرب أنت عندما يتحرك الكفر ويتحرك ضمير الإنسانية فيهم في مظاهرات ويضربون من قبل حكام ومن قبل الشرطة الأمنية ومن قبل الدولة، ويمنعونهم ويحاولون منعهم وهم يصرون، ويضربونهم ويجلدونهم ويسجنونهم ويقيدونهم وهم لا زالوا يصرون على تلك المظاهرات، وفي العرب وفي المسلمين. تستغرب،
0: نزعت حتى الإنسانية يعني،
2: نزعت. لماذا؟ ما السبب؟ السبب هنا خطير جدا، وهو أن اليهود والصهيونية كما قلنا عملت لعدة سنين وهي ماذا؟ تحاول أن تضرب النفسيات المسلمة،
0: وأسمى حتى علماء الدين علماء السوء،
2: ولم يضربوا النفسية الإيمانية أو الهوية الإسلامية فقط، بل ضربوا حتى الإنسانية فيهم.
3: صحيح،
2: ضربوا الإنسانية، لم يعد شعب عربي تتحرك فيه الإنسانية. هذا سبب من عدة أسباب أدت إلى خذلان العرب والمسلمين لإخوانهم في غزة. أيضا من الأسباب الرئيسية بعدهم عن الثقلين، البعد في الساحة الإسلامية عن الثقلين، عن كتاب الله وعن عترة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى أن اليهود عمدوا في فترة سابقة وفترة كبيرة جدا إلى أن يزرعوا ما بين المسلمين وما بين أعلام الهدى من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، عمدوا إلى أن يزرعوا بينهم عداوة، فرقة، فجوة، وهذا ما كان يحصل ونحن عايشنا ذلك. كيف كانت الإشاعات الطائرة الجمهورية الإسلامية في إيران؟
0: نعم.
2: كيف كان كل من يحاول أن يتشيع؟ أو حتى نحن في اليمن عندما بدأ السيد الشهيد القائد رضوان الله عليه في حركته نسبوه إلى إيران. لماذا؟ لأن هناك مقدمات الطائرة وشائعات كبيرة جدا، مكينة إعلامية كبيرة وهائلة جدا، وليس مجرد الإعلام السياسي بل الإعلام الديني، حركوا كل مشايخ السعودية، كل في كل الدول، كل من يتبع هذا الفكر، كل من يتبع المذهب الوهابي، كل من يتبع تلك المشايخ، حركوا كل ذلك ضد من؟ ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنهم المجوس وأنهم كفار وأنهم روافض وأنهم مشركين وأنهم كل هذه العناوين عناوين إسلامية. لماذا؟ لكي يصدقها المسلم ويعمد إلى أن يكن العداوة لهذه الفئة.
0: نعم، يعني حرف البوصلة وتوجيه العداء إلى بعض البعض. أستاذ فضيلة القاضي عبد الله، وعلى ما ذكرتم يعني إضافة إلى الحرص على الدنيا وهو ما شخصه رسول الله أنه أن هذه الأمة حب الدنيا وكراهية الموت، وكما ذكرتم أيضا تحريك علماء الدين والفتاوى التي يصدرونها وعلماء البلاط في تخدير الشعوب وصرفها عن واجب الجهاد ونصرة المظلوم،
2: أيضا تخويف الناس من أمريكا وإسرائيل كأنها كعصا غليظة كما قال الشهيد القائد. تخويفهم من أمريكا، وأن أمريكا تفعل، وأن أمريكا إذا دخلت في أي بلد كما كان يقوله النظام السابق، الرئيس السابق، النظام السابق، النظام العميل الذي كان عمالة مطلقة لأمريكا، أنه كان يحتج في أول في الحرب الأولى على صعده. ماذا كانت حجته؟ ماذا كان المبرر له؟ لا تورطونا مع أمريكا، أتخلوا أمريكا تضربنا، أتخلوا صحيح. أمريكا تدخل تحتلنا. تخويف بشكل فظيع جدا.
0: مستمعين الأكارم، نذهب الآن وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود بعده لنستكمل معكم المحور الثاني من هذه الحلقة الختامية.

0: نجدد الترحيب بكم أيها الكرام في برنامجكم على نهج الحسين. كما نرحب بضيفنا الكريم فضيلة القاضي عبد الله أحمد الشمخ. فضيلة القاضي عبد الله، في مقابل التضحيات والجهاد الذي صدره أهل غزة ولبنان وفي اليمن والعراق وإيران، برزت في الأمة ظاهرة لئيمة جدا ومخزية، تمثلت في الهرولة نحو الكيان الصهيوني تحت لافتة التطبيع والسلام. من هنا نسأل، ما هي المخاطر الحقيقية للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وكيف يؤثر هذا المسار الخياني على الهوية الإسلامية وعلى عدالة القضية الفلسطينية؟ أليس التطبيع فضيلة القاضي هو في جوهره هو وقوف في معسكر يزيد العصر ضد حسين العصر؟
1: التطبيع اليوم هو مصطلح سياسي جديد يعني معاصر،
0: نعم،
1: والقصد منه التمويه، لأن التطبيع في معناها الحقيقي هو التولي.
0: نعم، هو النفاق
1: والتولي، هو التولي بعينه الذي حرمه الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون الله ومن يتولهم منكم فإنه منهم. التطبيع الآن هو التولي في كل ما تعنيه الكلمة، التولي لليهود والنصارى. لكن هناك كان تولي لليهود والنصارى في كثير من الأنظمة العربية وحكامها، لكن اليهود والنصارى وأمريكا يريدون إعلان ذلك،
0: صحيح،
1: إظهار هذا. لم يعد مناسبا لهم أن يكون التطبيع أو التولي لهم بالخفاء، الآن أرادوا أن يكون معلن، أن يكون التطبيع كما يسمونها باتفاقية إبراهام. هذا التطبيع لهم خاطر كبيرة جدا. ماذا بعد؟ إذا أردت أن تنظر له من ناحية المخاطر فماذا بعد؟
0: صحيح،
1: كل المخاطر موجودة بسبب هذا التطبيع، كل الأخطار من ضرب الهوية الإسلامية والدينية، من التمكين، من القرار السيادي والسياسي في البلد. لم يعد لك قرار سيادي ولا سياسي، هذا القرار هناك لأمريكا والإسرائيل، هذا معنى التطبيع وهذا معنى التولي. هم من يمررون قراراتهم عليك، هم يغيرون مناهجك، هم من يعدون المنهج الذي يدرسه الجيل القادم من أبناء الإسلام والمسلمين، هم من يبنون هذا الجيل، هم بأفكارهم ومعتقداتهم وبما يريدون أن يجعلوك عليه. لم يعد هنالك للكيان الإسلامي أو المكون الإسلامي أي شيء غير الاسم، وربما قد يمحى الاسم هذا،
0: نعم،
1: بعد فترة. مخاطر التطبيع شنيعة وعظيمة جدا على الإسلام والمسلمين. أيضا بعد لم تعد هنالك سيادة، لم تعد هنالك شرعية، كلها لليهود. لم يعد هناك تطبيق لشرع الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض، هناك يحصل انتهاك للأرض، انتهاك للعرض، تنهب ثرواتك، يكون كل شيء تحت رحمتهم، ولا رحمة لهم، ولا رحمة لهم. والشواهد كثيرة على ذلك، الشواهد كثيرة على ذلك. انظروا إلى الدول التي طبعت الآن مع إسرائيل كالإمارات،
0: نعم،
1: ماذا بقي للإمارات؟ كل شيء فيها إسرائيلي، كل القرارات فيها إسرائيلية، كل شيء. الآن ترى الإمارات تخدم إسرائيل بكل ما تعنيه الكلمة، سواء في السودان، سواء في جنوب اليمن، سواء في أي دولة مثل كليبيا، كل شيء تفعله الإمارات يخدم إسرائيل مباشرة، حتى أن اليهود يتكلمون بذلك.
0: صحيح،
1: أن كما سمعنا أن في معنى قول أحدهم أنه يقول أن الإمارات تقوم بأعمال لم يوجهوها بها، يعني فوق ما يوجهونها، تعمل لصالح من؟ إسرائيل. هذا من مخاطر التطبيع، مخاطر معنى التسليم المطلق، التسليم المطلق سياسيا ودينيا وثقافيا واقتصاديا وفي شتى المجالات، تسليم مطلق، أي أن من يحكمك هو إسرائيل، وهذا هو الذي تريده إسرائيل.
0: إنما اختلف فقط المسمى، أنه حاكم مسلم،
1: فقط حاكم مسلم، هكذا مجرد نصب تذكاري فقط.
0: الله المستعان. فضيلة القاضي، في ختام هذا البرنامج المبارك، لا نريد أن نقف مثل ما يقف البعض عند حدود الذكرى للإمام الحسين عليه السلام، أو عند حدود البكاء على المظلومية أو تشخيص الداء والمرض فقط. نريد أن نرسم معالم الدواء ونبث روح الأمل والعمل، لأن كربلاء وهذه المأساة تعلمنا أن الدم ينتصر على السيف، لكن إذا توفرت شروط النصر الإلهي. السؤال فضيلة القاضي، ما هي الخطوات والمسارات العملية والشرعية التي يجب على الأمة شعوبا ونخبا حكاما وعلماء أن تسلكها اليوم لكي تحظى بنصر الله، وأيضا حتى نغيرنا بأنفسنا حتى لا تتكرر علينا المآسي والنكبات ونكون بمستوى التمكين والنصر الحاسم؟
1: الخطوة الرئيسية والأولى، والله لا تكون للإسلام ولا للمسلمين ولا لهذه الأمة عزة ولا منعة ولا قوة ولا كرامة إلا باتباع الثقلين، إلا باتباع الثقلين كتاب الله وعترة النبي صلوات الله عليه وعلى آله
0: صلوات الله عليه وآله.
1: لم نعد نحتاج الآن إلى أن نسوق الأدلة التي وردت على النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم ونستدل من هم الذين رووها وما درجة قوة هذا الحديث كمتواتر أو صحيح، لم نعد نحتاج لذلك. الآن الواقع أكبر دليل،
0: سنريهم آياتنا في الآفاق.
1: نعم، الآن الواقع أكبر دليل. لم يكن هناك أحد في هذه الأرض وفي هذا الكوكب من ينتصر أولئك المستضعفين المقهورين المغلوبين المظلومين بكل ما تعني الكلمة سوى هؤلاء أهل البيت عليهم السلام، سواء في اليمن السيد القائد رضوان الله عليه وأيده الله ونصره، أو في إيران أو في لبنان. من هم غير أهل البيت؟ ائتني بأحد غيرهم وقف مع هؤلاء المظلومين، ائتني بأحد غيرهم يحافظ على الإسلام ومبادئ الإسلام وشرائع الإسلام وأحكام الإسلام، ائتني بأحد. لم يعد هناك أحد. كل المسميات في هذا العصر التي تسمى بعناوين الدين، العناوين العريضة للدين، سقطت وكشفت وظهر زيفها، وظهرت كل تلك القوة الإعلامية والهالة الإعلامية على المنابر وغيرها، كل ذلك سقطت. أين هم تستغرب؟ أين أولئك المشايخ أولو الأصوات الرنانة؟ أين جاءوا؟ أين ذهبوا؟ لم يعد لهم صيت إلا إذا كان ذلك الصوت ضد إخوانهم في حماس.
0: نعم،
1: هنا يظهر فقط. لم يعد هنالك صوت ضد إسرائيل رغم ما تفعله، يعني ما تفعله حرك الكفر، حرك الكفر في كل دولة من دول الكفر، حركهم، حرك إنسانيتهم، ولم يحرك ذلك المسلم الذي يتسمى بالإسلام والذي يتسمى بالدين والذي يتسمى بالعلم كعلماء. لم يحركهم، لم يكن هنالك حل أو خطوات لحل إلى أن يعود الإسلام والمسلمين إلى قوتهم ومنعتهم وعزتهم وكرامتهم التي آتاهم الله إلا بالتولي الصادق لله ولرسول الله ولأعلام الهدى من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظروا الواقع.
0: نعم،
1: لا أريد أن نستدل بغير دليل. الذي نعيشه واقعا، هذا أكبر وأعظم دليل، والأيام أيضا ستقوي هذا الدليل وواقعها، وما سيحصل إن شاء الله سبحانه وتعالى من النصر والتمكين لأولئك
0: إن شاء الله. نعم، هو كما ذكرتم إذن العودة إلى الثقلين، إلى كتاب الله وعترة أهل بيت رسول الله، وقد تكلم رسول الله بذلك، والقرآن الكريم أيضا يخبرنا بمواطن الحل والعلاج لهذه الأمة لو أن الأمة عادت إلى ربها وإلى كتاب ربها. فضيلة القاضي عبد الله أحمد الشماخ، عضو رابطة علماء اليمن، أشكركم جزيل الشكر على ما أفضتم به علينا في هذه الحلقات من وعين وبصيرة، جزاكم الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء. وأنتم مستمعين الأعزاء، نشكركم على طيب المتابعة طيلة حلقات هذا البرنامج، ونسأل الله أن يتقبل من المجاهدين جهادهم، وأن يشفي الجرحى ويفك الأسرى، ويعجل بالنصر والفتح المبين لأمتنا ومحورين المقاوم والمجاهد. إلى أن نلتقي بكم في برامج وتغطيات قادمة بإذن الله عز وجل، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ما جرى يا يوم عاشوراء جبنا.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج على نهج الحسين على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: لا زال الحسين حيا في القلوب وملهما للمواقف الشجاعة وغذاء للعقول الواعية وترنيمة مقدسة في محاريب الشهادة وأستاذا بارعا في الأسوة والقدوة بينما ذهب يزيد وابن زياد في مخاز التاريخ. آفاق الضحية والفداء.
2: من مدرسة الحسين وهي مدرسة جده المصطفى صلوات الله عليه وعلى آله نتعلم أيضا.
3: قال عليه السلام لابنه الحسن: يا بني احفظ عني 44 لا يضرك ما عملت معهن، إن أغنى الغنى العقل وأكبر الفقر الحمق وأوحش الوحشة العجب وأكرم الحسب حسن الخلق. يا بني إياك ومصادقة الأحمق، فإنه يريد أن ينفعك فيضرك، وإياك ومصادقة البخيل، فإنه يقعد عنك أحوج ما تكون إليه، وإياك ومصادقة الفاجر، فإنه يبيعك بالتافه، وإياك ومصادقة الكذاب، فإنه كالسراب يقرب عليك البعيد ويبعد عليك القريب.
4: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين نعوذ بك أن نشرك بك نعوذ بعفوك من عقابك نعوذ برضاك من سخطك نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع نعوذ بك من صاحب يغوي أو هوى يردي

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: لو شاء الإمام الحسين عليه السلام أن يعتذر عن الجهاد لوجد كل الأعذار التي يتوسل ببعضها الناس للتقاعس عنه، لكنه رأى الموت له عادة وكرامته من الله الشهادة. آفاق FM، نور الكرامة والجهاد.

0: الهدى تقدم إبراهيم الخليل، تمثيلية إذاعية سباعية مقتبسة من الفيلم السينمائي إبراهيم خليل الله، تتناول سيرة نبي الله إبراهيم عليه السلام وتصديه لعبدة الأصنام ونشر عبادة الله الواحد الأحد، وذلك في ظل حكم النمرود.
1: عليك أن تنحني أمامي، يجب أن تقر بذلك. ولو كنت إله البابليين لن تكون إلهي. اسجد لي، قلت لك اسجد.

0: هذا يا إبليس؟
1: إنه عرش النمرود العظيم.
0: هذا ليس عرشا وإنما هو الجهل. النمرود لا يتربع على عرش وإنما على أريكة جهل البابليين. أنت حذق لكن ليس بالقدر الكافي لتعي حقيقة جهل أهل بابل. طالما أن هؤلاء القوم يتخبطون في جهلهم فيمكن لحكمي أن يتجاوز مدى سلطان آلهتهم.
1: إذن أبقي عبادك في جهلهم.

0: حر طليق.
1: حبسني النمرود بظلمه وأطلقني آزر بشفاعته.
0: ألا تخشى أن أكون عينا لنمرود عليك؟
1: عيون النمرود ليس في قلوبهم رحمة يا سارة.
0: وما يدرك أن في قلبي رحمة يا ترى؟
1: لا يأخذ النمروديون بأيدي الضعفاء من الخلق.
2: كم أنت رائع يا آزر. هاتان الكفان اشترحتا معجزة، فلو رأك النمرود لطار عقله ولنسي أنه إله الآلهة. اسقلوه بسرعة. لوط، أين إبراهيم؟
3: قصد الجبال منذ أيام ليتفرغ للعبادة.
2: يتفرغ للعبادة؟ العبادة؟ ولكن ماذا يريد؟ إبراهيم ابن أخي صحيح، لكنه ليس مثلي.
4: سأقصد المزرعة، علني أجده هناك وأكلمه.
5: أنت عينا نمرود يا هارباك، سبق ووعدتني بأن يصير آزر مغضوبا عليه في هذا البلاط لا مرضيا عنه، وسبق أن وعدتني بأن الصنم الأكبر الذي نحتته يدا آزر لن يدخل بيت الأصنام، وأن تمتدح الصنم الذي صنعته أنا في حضور النمرود.
6: صعب ما تطمح إليه أوبس. لقد خص حاكم بابل العظيم آزر بشرف صناعة آلهة هذه البلاد في نفس اليوم الذي طردت أنت فيه من هذا البلاط، وبالطبع فإن هذا الشرف بات يثقل كاهله.
5: لا يا هارباك، ليكن في علمك أني إذا أطلعت النمرود يوما على ما شاهدته بعيني فستكون أيامك هنا عصيبة.
6: إياك أن تهددني أوبس، فلو تطلب الأمر سوف أدفنك حيا، فلا تعود ترى أو تسمع.
5: لم يفتني التفكير في ذلك. لذا أطلعت بعض من أثق به على سرك وأودعته التفاصيل. إذا قتلت أنا يوما بشفرة سيفك فسيأخذ هو على عاتقه مسؤولية إعلام النمرود بالأمر. لا يمكن مطلقا أن أنسى يوما قصدت فيه تلك الغابة للتنزه، فوقعت عيناي بين تلك الأشجار على جواد ومهر جامحي.
6: فليكن، صنم آزر لن يدخل بيت أصنام بابل وأنا في البلاط. والآن انصرف أوبس ولا تعد.
5: موافق أنا يا هارباك، سوف أفعل.

0: حربك؟
1: أوبس النحات هدد بأن يفضح سرنا أمام النمرود إلا إذا أقصيت خصمه الأول آزر وأبعدته عن البلاط.
0: إذا ما كشفنا فسنقتله أولا والنمرود بعدها.
2: يا إلهي، إني نظرت في أحوال هؤلاء القوم فرأيتهم يعبدون أوهاما، يصبون سرابا، اسمع،
3: أيتها الأجرام الساطعة، يا معبودة الخلق أجمعين، أيتها النجوم المتناثرة في صفحة السماء، أنت غدنا تملكينه كما تملكين أرواحنا وأموالنا وتملكين العالم كله. أدركينا، نحن عبيدك المطيعون.
2: ماذا تعبدون؟
3: إليك عنا يا إبراهيم، فحضورك يؤذينا.
2: أي الكواكب تعبدون يا ترى؟ أنا أرى أن أسطعها قاطبة هو كوكب الزهرة، أعبد أجل الكواكب وأشرقها في هذا الكون.

0: ما الذي حل بإلهي الزهرة؟ ما لها أفلت وخب ضوءها قبالة ضوء القمر؟ لا، لن أعبد الزهرة بعد اليوم، فقد غدا القمر إلهي، إنه أكبر وأسطع.
1: ماذا تريد من عبيد الكواكب هؤلاء؟ أغرب عنهم، أغرب عنهم، أغرب عنهم.
0: أنا أيضا عبد مثلهم، النجوم أفلت وأفل القمر أيضا، لكن الشمس البازغة لابد أن تسود الخلق.
1: إليك عنا، ابتعد، دع عبيد الكواكب وشأنهم.
0: أرى أن الشمس قد أفلت كالزهرة والقمر. يا قوم، إني لا أحب الآفلين، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض. يا قوم، إني بريء مما تشركون. إن الله تعالى حي لا يموت.
1: لا بد أن أعثر على آلهة جديدة.
0: يا إلهي، إن قومي جميعا أطاعوا إبليس الرجيم فعبدوا كواكب السماء. ها، انظر،
2: سأقوم بذبحه قربانا للآلهة ولأفتدي غضبها أيضا، لأنه أطاح بقدمه الصنم وكسره. كان يلعب ويلهو فأصاب الصنم الأكبر برجله اليمنى فوقع أرضا وتحطم.
0: أي إله هذا الذي يعجز عن الدفاع عن نفسه؟ ولد صغير يطيح به؟
2: لست أدري أيهما ربي، أهو الصنم المحطم أم هو ولدي الذي حطم ربي؟
0: أذعنت كل الكائنات أنك أنت الله صانع الأكوان. لا ريب أنك محدث هذا الوجود، أنت في كل مكان، حاضر، حاضر ناظر. فمتى يماط اللثام عن جهلهم يا ترى؟ أنا موقن أنك كائن وموجود مقتدر. ربي، أرني أرجوك أنك ترى مقامي وتسمع كلامي. ربي، أرني من فضلك. ربي، أرني من فضلك.
1: أورأيت كيف أنه لم يستجب لدعوتك؟ أعني،
0: اللهم أعني على ألا أعينه.
3: إبراهيم، أنا جبرائيل حامل الوحي الإلهي. إن الله جعلك للناس إماما لتكون بشيرا ونذيرا ولتهدي من أشرك بالله إلى صراط مستقيم وليستبين للمنكرين أن لا إله إلا هو الفرد الصمد.
4: عبر أثير إذاعة صوت الهدى، كنتم مع التمثيلية الإذاعية السباعية إبراهيم الخليل. سيناريو وإخراج محمد رضا ورزي. المعالجة الإذاعية إذاعة صوت الهدى. إخراج حسن الشيخ.

أبوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. إن ملحمة كربلاء هي ملحمة الذاتية كفرد إنساني. أولي السلامات.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: سعادتنا

ضمير الحر، حسين في ضمير الحر آية، عظيم في المحبة والولاية، إليه مواقف الأحرار تعزى وتحلو في مسيرته الحكاية، كتاب ضم مبتكر السجايا يشرف كل أسفار الهداية. إذا ذكر الحسين فإن نفسي ترفرف في سماء العزم راية، حسين فرع دوحات تنامت فما لغصون موسمها نهاية، حسين نهر تضحية سيبقى وسيلة نهضة وأجل غاية، وليس يضره طغيان قوم ولو حذقوا أساليب النكاية، سأبقى في أبي الأحرار نهجي حسين في بني الإنسان آية.

أعلنت الجمهورية الإسلامية في إيران استشهاد العالم الرباني الجليل مرشد وإمام الثورة الإسلامية القائد المجاهد العظيم الشهيد السعيد السيد علي الحسيني الخامنئي رضوان الله عليه، حيث اغتاله أعداء الإسلام والمسلمين طغاة العصر المجرمون المستكبرون الأمريكيون والإسرائيليون في عدوانهم الغادر على الشعب الإيراني المسلم بهدف التمكين للعدو الإسرائيلي من السيطرة على المنطقة. وفي هذا المقام نتوجه بأحر التعازي وخالص المواساة لأسرته الكريمة وللشعب الإيراني المسلم وكل مؤسساته الرسمية والحرس الثوري المجاهد وللأمة الإسلامية جمعاء بهذا المصاب الجلل الذي هو خسارة حقيقية للعالم الإسلامي.

ليس الحسين شجاعة وإباء وتضحية فقط، إنه التزام واهتداء ونور واقتداء. آفاق اف ام، محراب عبادة ومترس شهادة.

0: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
0: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة آفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. حينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء كانوا يقولون: كم تدفع لنا من المال؟ أما أنصار الحسين فكانوا يقولون: لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى أيضا. جورج جرداق العالم والأديب المسيحي.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر... يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: الوعي أن تسألني من أنت، كيف تحيا، وما مدى إحساسي بالأمن والخطر. الوعي أن أستنفر الإحساس والحواس، وأن يكون شكنا بداية اليقين. الوعي إن ملكته هزمت كل ماكر في عالم الثعالب الخسيس، في عالم يروض البشر على افتراس بعضهم، يروض الجبال في أحجامها بأن تكون كالحصى كالنمل كالأعشاب تداس بالنعال من كل مسخ هين ملحق مشوه مطرود من ربه ودينه وأصله، من كل ما في الكون من ملل، من كل مترف مشطب لئيم وعاهر معقد زنيم. الوعي ألا تمنح القمامة شهادة البراءة من جرم داء الكوليرا، وأن ترى الوباء في آثاره شيئا من النذالة ومنجزا يريحنا من واقع رخيص، وأن ترى التطعيم طعما تافها يلقى إلى الفئران والذباب والقطط. الوعي يا ابن شعبنا أن تقرأ الجوال في تصميمه الفظيع مراسلا منافقا بفعله الوضيع، وأن تسيء الظن في شيخ الأذان والعجوز والرضيع، ألا ترى للحج من ضرورة ونحن تحت نار كل عاهر يساوم الأحرار أن يوقعوا في بصمة وصورة، لأنهم عبيد أتوه طائعين يهدونه مواقعا لذبحهم جديدة، وأن يدوس جمعهم في مشعر الطواف، وأن يواروا كلهم في حفرة صغيرة تعطى لهم هدية من فارس الأميرة. الوعي يا ابن خالتي ألا أراك هاتفا تبجل الإرهاب، ألا توالي خانعا لتظهر المناكفة والكيد والنكاية، أن تدرك الأخطار في آثارها وتعرف الأثر. الوعي يا ابن خالتي ألا تشق الصف أو تستمرئ المغازلة من كل ظالم يحتال في عهوده حتى نراه يرتقي الصدور يقطع الرؤوس في احتفال نادر ونشوة مدعومة بالكفر والنفاق، ويهتك الأعراب كالكلب كالخنزير كالحلوف. الوعي يا ابن شعبنا ألا تسير غافلا في درب من يغريك بالحقد في أفعاله يشع بالخراب يشع بالدمار، ألا تطيع كل سافل يريك عنصرية يعديك من لعابه بداء المذهبية. الوعي يا ابن شعبنا ألا تغيب لحظة عن هجمة العدوان في إصراره وغيه في القتل والتدمير، ألا تكون لاهيا عن ديدن الصهاينة ولعبة الأمريك في تقسيمنا وأكلنا كل على انفراد، ألا تغذي الشائعة مستهدفا عوامل النصر الذي أضحى نراه ماثلا.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
2: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
3: الآن من يمن موبايل ولجميع مشاركي الفورجي والفولتي باقة

0: تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: مش وقته خالص.
2: اش في مالك خوفتنا؟
1: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
2: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح جاوب وليت.
1: بث لي انت فيك الخير.
2: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
1: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
3: لحظة، انت رقمك 7-4؟
1: ايوة.
3: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
4: سفري؟
5: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
3: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
6: 7-4، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
8: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: الملحمة الحسينية تبعث في مجاهدين الأحرار شوقا للتضحية في سبيل الله، وتجعل استقبال الموت أفضل الأماني حتى تجعلهم يتسابقون إلى كرامات الشهادة. آفاق FM، ملاحم الكرامات حبا لله.

Yeah.

لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

0: أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام.
1: وهل ثمة قلب لا يغشاه الحزن والألم حين يسمع حديثا عن كربلاء؟ وحتى غير المسلمين لا يسعهم إنكار طهارة الروح التي وقعت هذه المعركة في ظلها. المستشرق الإنجليزي إدوارد براون

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

قل لمولانا الحسين، قل لمولانا الحسين في دمي أنت وعيني، إن شدوي فيك أغلى من مثاقيل اللجين. أنت في الأحرار تبقى صاحب الدرب المكين، يا سليل المصطفى لي فيك آيات اليقين. إن من عاداك نهجا مثل عاد بالردين، كم شد الأحرار أهلا بهدى العزم الحسين. كم رفضت الذل حرا وشق الظلم المهين، حاملا أسمى لواء راية الهادي الأمين. يا فدائيا تسامى في سماء المشرقين، ما تواريت انهزاما يا عظيم الوالدين. دمت يا نور المعالي في ضمير الخافقين.

0: موقفنا في اليمن نؤكد وقوفنا إلى جانب الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم، ونحن نتحرك في مختلف الأنشطة وأيدينا على الزناد فيما يتعلق بالتصعيد العسكري والتحرك العسكري في أي لحظة تقتضي التطورات ذلك. فنحن نعتبر هذه المعركة معركة الأمة بكلها.
1: الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. الوفاء ما تغير، عهد الأحرار باقي. يا رع الله نفس تعيش فالعمر حرة، يا رع الله نفس تعيش فالعمر حرة. دام للموت قيمة فرحبي يا سواقي، من بغى العز يصبر نالت العز مرة.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 من ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح، وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري؟
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
10: قراءة في الخبر وتحليل لما وراءه من رسائل ودلالات ومتابعة لأبرز القضايا التي تشغل الرأي العام. هذا هو آفاق الخبر الذي يطلع عليكم أيام السبت والأحد والأربعاء لمواكبة المستجدات واستضافة المختصين والباحثين لإضاءتها من زوايا مختلفة. حلقتنا اليوم في محورها الثاني مستمعينا تناقش التحولات المتسارعة في المنطقة على وقع تصاعد المواجهة بين محور المقاومة والمشروع الصهيوني من لبنان، حيث يثير ما يسمى الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن موجة رفض واسعة باعتباره استهدافا للمقاومة والسيادة، إلى إيران التي ترد على العدوان الأمريكي الأخير وتتوعد برد أوسع وأشمل في حال تكرر، وصولا إلى اليمن الذي يشهد حالة تعبئة مستمرة ودائمة رسميا وشعبيا غير مسبوقة استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله لكسر الحصار وانتزاع الحقوق الوطنية. وحول أبعاد هذه التطورات ورسائلها السيادية والسياسية والعسكرية سنستضيف في المحور الثاني الأستاذ الصحفي والمحلل السياسي طالب الحسني، كما نختم هذه الحلقة برصد أبرز التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي مع أهم القضايا والأحداث. أهلا بكم. نستهل المحور الأول مستمعينا الذي نقرأ فيه أبرز الأخبار والمستجدات، نستهله من الشأن اليمني وتعاظم زخم التعبئة القبلية. أعلنت قبائل بني نوف كبرى قبائل محافظة الجوف النفير العام والجهوزية التامة للمضي في الخيارات التي يطلقها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لانتزاع حقوق الشعب اليمني واستكمال معركة التحرر من قوى الهيمنة والاستكبار والعدوان. جاء ذلك خلال لقاء قبلي حاشد لإعلان الجاهزية والتصدي لأي تصعيد أو محاولة للنيل من أمن الوطن واستقراره، حيث جددت القبائل تفويضها المطلق للسيد القائد في اتخاذ الخيارات المناسبة للرد على تداعيات الحصار والعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي، مهيبة بإحرار المحافظة التوجه لمعسكرات التدريب ورفض القوات المسلحة. وبارك بيان اللقاء الانتصار الاستراتيجي للجمهورية الإسلامية في إيران بمواجهة أمريكا وكيان العدو الصهيوني، مؤكدا استعداد قبائل الجوف للتصدي لكل الأخطار ومواصلة التحشيد والتأهيل انتصارا للأقصى وفلسطين. في سياق الانفلات الأمني بالمحافظات المحتلة، قتل جندي في نقطة النقعة الأمنية بمديرية جردان في محافظة شبوة في ظل ظروف غامضة وتكتم شديد على ملابسات الواقعة. وأرجح مراقبون أن تكون الحادثة امتدادا للتنافس المحموم وتصفية الحسابات بين الفصائل المسلحة تابعة لمرتزقة العدوان، والتي تعكس صراع النفوذ المستمر بين الأطراف الموالية للتحالف السعودي الإماراتي في المناطق الجنوبية المحتلة. من ضمن الأخبار أيضا ومن اليمن إلى جبهات المحور والعدوان السعودي الأمريكي على إيران، ثانيا أفاد التلفزيون الإيراني بسماع دوي انفجارات أمس في محيط رصيف طاهروي بمدينة سيريك جنوبي البلاد إثر سقوط مقذوفات أصابت برجا للاتصالات في المنطقة دون وقوع خسائر بشرية. وقد تبنت القيادة المركزية للعدو الأمريكي هذا العدوان زعيمة أنه يأتي ردا على استهداف سفينة تابعة للولايات المتحدة في مضيق هرمز، وجاء هذا الاعتداء بعد ساعات من تأكيد المستشار العسكري لقائد الثورة الإسلامية اللواء محسن الرضائي أن مضيق هرمز يخص الدول الإقليمية ولا علاقة للإدارة الأمريكية به، مشددا على أن إيران لن تسمح للأمريكيين بالتدخل في أمن المضيق. وعلى صعيد الرد على العدوان الأخير، أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران أن قواته البحرية استهدفت نقاط تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة ردا على عدوانه الأخير. وأوضح حرس الثورة أن أمريكا شنت هجوما جويا على سواحل إيران بذريعة عبور سفينة مخالفة في مضيق هرمز، مؤكدا أن هذا العدوان جاء بعد ساعات من انتهاك الكيان الصهيوني لوقف إطلاق نار في جنوب لبنان ونكث واشنطن بتعهداتها. وشدد البيان على أن ترتيبات ضبط حركة العبور والملاحة في مضيق هرمز تعود للجمهورية الإسلامية وفقا لمذكرة تفاهم إسلام أباد، مشيرا إلى أن أمريكا سعت للإخلال بالتزامات الملاحة عبر إثارة الذرائع وقد تلقت الرد اللازم، محذرا في الوقت ذاته من أن الرد في الميدان سيكون أوسع وأشمل في حال تكرر أي عدوان أمريكي مستقبلا. وعلى صعيد تداعيات الردع الإيراني، كشفت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن صورا لإقمار صناعية جديدة توثق أضرارا واسعة لحقت بمقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين جراء الضربات الإيرانية السابقة، مؤكدة أن منشأة الدعم البحري لم تعد صالحة للاستخدام، وأوضحت الصحيفة أن فداحة الخسائر التي يتكتم عليها البنتاغون وإدارة ترامب دفعت واشنطن لإعادة تقييم وجودها العسكري في المنطقة والبحث عن مواقع بديلة في فلسطين المحتلة لنقل مراكز القيادة والسيطرة إلى منشآت تحت الأرض، لافتة إلى أن واشنطن ضغطت لتقييد صور الأقمار الصناعية التجارية للتغطية على حجم الدمار الذي قدرت تكلفة إعادته بنحو 400 مليون دولار. دبلوماسيا، أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقاي أن البيان المشترك الصادر عن أمريكا ومجلس التعاون الخليجي يقلب الحقائق، مشددا على أن قدرات إيران الدفاعية والتقليدية هي حق أصيل لا يقبل المساومة لحماية الأمن القومي أو الأمن الإقليمي. وانتقد بقائي ارتماء أنظمة البترودولار في أحضان واشنطن وتجاهلها لترسة الكيان الصهيوني النووية واعتداءاته المستمرة على فلسطين ولبنان وسوريا، متسائلا عن صمت دول الجنوب الخليجي إزاء انخراطها في العدوان على جارتها إيران والسمح باستخدام أراضيها للاعتداء عليها. ومن إيران إلى الشأن اللبناني وتطورات المقاومة الإسلامية، ثالثا أكد الأمين العام لحزب الله شيخ نعيم قاسم بمناسبة ذكرى عاشوراء أنه لا خيار أمام العدو الإسرائيلي إلا الانسحاب الكامل من كافة الأراضي اللبنانية ووقف العدوان برا وبحرا وجوا دون أي مكتسبات أو حضور جزئي، مشددا على أن المقاومة هي عماد استقلال لبنان وتحريره. ودعا الشيخ قاسم السلطة اللبنانية لإعادة النظر في وحدة الصف وعدم مخاصمة أكثر من نصف الشعب، موجها التحية والتقدير للشعب اليمني العزيز وقواته المسلحة وقيادته الشريفة لجهادهم ومساندتهم لفلسطين ولبنان. هذا وشهدت العاصمة بيروت ومدن الجنوب والبقاع مسيرات عاشورائية حاشدة تحت شعار الحسين نهجنا. في سياق الخروقات الصهيونية، توغلت قوة عسكرية تابعة لقوات الاحتلال في قرية عين زيوان بريف القنيطرة الجنوبي في سوريا، حيث نفذت عمليات مداهمة وتفتيش دقيقة للمنازل أقدمت خلالها على اعتقال شاب سوري واقتياده إلى جهة مجهولة. ننتقل إلى فلسطين المحتلة وتطورات قطاع غزة. رابعا، أفادت مراسلة أو أفادت مصادر إعلامية في قطاع غزة بارتقاء أكثر من 5 شهداء وسقوط عدد من الجرحى جراء جرائم متفرقة ارتكبها العدو الصهيوني منذ فجر أمس، من بينها استهداف سيارة مدنية في مخيم المغازي وسط القطاع، أسفر عن ارتقاء 3 شهداء. وسياسيا، أكد الناطق باسم حركة حماس حازم قاسم أكد أن الحركة تضع مطالب الشعب الفلسطيني في العيش الكريم بصلب حراكها الدبلوماسي وسلوكها التفاوضي، مطبقة الضغط عبر الوسطاء والمجتمع الدولي لإلزام العدو بوقف خروقاته وانتهاكاته اليومية المستمرة. وعلى مستوى جديد الأخبار أيضا، رئيس الوزراء الباكستاني يقول الوضع الإقليمي أثبت أهمية أمن الملاحة البحرية للاقتصاد العالمي ولسلاسل الإمداد. مصادر فلسطينية أفادت باستشهاد طفل متأثرا بإصابته في قصف للعدو الثلاثاء الماضي غرب خان يونس جنوبي القطاع. وأخيرا، قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي بمناسبة أسبوع السلطة القضائية يقول القوات المسلحة على أتم الاستعداد لتعزيز سيادة البلاد.

0: ننتقل مستمعينا إلى المحور الثاني في هذه الحلقة من آفاق الخبر، محور اللقاء والتحليل. تتسارع التحولات في المنطقة على وقع تصاعد المواجهة بين محور المقاومة والمشروع الصهيوني من لبنان، حيث يثير الاتفاق الإطاري الموقع في واشنطن موجة رفض واسعة باعتباره استهدافا للمقاومة والسيادة إلى إيران التي ترد على عدوان أمريكي، وتؤكد أن الرد القادم على أي عدوان جديد سيكون أوسع وأشمل، وصولا إلى اليمن الذي يشهد حالة تعبئة رسمية وشعبية غير مسبوقة استجابة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي لكسر الحصار وانتزاع الحقوق وانتزاع الحقوق الوطنية. حول أبعاد هذه التطورات مستمعينا ورسائلها السياسية والعسكرية، نرحب في هذه الأثناء بضيفنا الأستاذ القدير الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ طالب الحسني. حياكم الله أستاذ.
1: مرحبا بكم وبالمستمعين والمتابعين الكرام.
0: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وأنتم الصوت المسموع عبر برنامج آفاق الخبر. أستاذ العزيز، كيف أو نبدأ من آخر المستجدات على مستوى لبنان، كيف تقرأ الاتفاق الإطاري أو ما يسمى كذلك وهو موقع في واشنطن بين الحكومة اللبنانية والاحتلال؟ كيف تقرأ ذلك؟ كيف تقرأ ردة الفعل، فعل الشعب، شعب المقاومة الذي خرج مستنكرا إلى الشوارع مساء أمس؟
1: نعم، في الواقع هو أصله لبنانية تشبه أصله الفلسطينية عام 93 و 94، بمعنى أنه يعني العدو الإسرائيلي بترتيب من الولايات المتحدة الأمريكية يريد من هذا الاتفاق نزع سلاح حزب الله وخلق فتنة داخلية واقتتال داخلي، مثل ما كان يريد كيان العدو الإسرائيلي والولايات المتحدة الأمريكية كذلك من منظمات التحرير الفلسطينية حينها في 93 بتوقيع اتفاق أوسلو مع السلطة الفلسطينية حينها، منظمة التحرير الفلسطينية بقيادة ياسر عرفات. إلا أن الفارق، وهو فارق كبير جدا، أن ياسر عرفات كان يدرك إلى أهمية يعني السلاح وسلاح المقاومة، وكان يريد فقط أن يكون هناك نوع من يعني الأخذ العدو الإسرائيلي إلى مرحلة جديدة من الصراع.
0: نعم.
1: مع ذلك كان خطأ، يعني كان ياسر عرفات يدرك أنه ليس بمقدوره سحب السلاح من المقاومة، وليس بمقدوره أيضا إيقاف العمل المقاوم في فلسطين. هذا بالضبط ما يحصل الآن في لبنان، ولذلك ردة الفعل، تسألت عن ردة الفعل، الفعل كان طبيعية جدا، أن يكون هناك يعني احتجاجات كبيرة، وأن يكون هناك يعني الكثير من الرفض الداخلي، وهذا أيضا لصالح المقاومة في الحقيقة، لأنه قبل هذه العملية كان هناك محاورة للقول أن حزب الله في المعركة خسر، وأنه وبالتالي هناك تحول، لكن الآن هناك إجماع لبناني حول المقاومة ودعم المقاومة.
0: نعم.
1: يعني الحزب الاشتراكي على سبيل المثال التقدمي الذي يقوده وليد جنبلاط، على الرغم من الخلافات مع حزب الله وحركة أمل، ولكن هو يقف مع المقاومة. التيار الوطني الحر الذي يقوده، كان يقوده عون والآن يقوده باشين، أيضا مع المقاومة، وهو ضد هذا الذهاب.
0: نعم.
1: إلى الاتفاق الإطاري مع كيان العدو الإسرائيلي، وهذا يخلق إشكالية عديدة في لبنان بالنسبة للسلطة، بالنسبة لهذا التيار الذي ذهب إلى ضد الاتفاق الإطاري. وقد تؤدي الأحداث يعني بدلا مما كان يتوقع العدو بأن تؤدي إلى حرب أهلية، قد تؤدي إلى إسقاط هذه المنظومة القائمة الآن، وحزب الله في الحقيقة هو يقدر ويستطيع أن يسقطها، لأن وجوده في البرلمان ووجوده في الحكومة يستطيع أن يخلص الأوراق، وبالتالي المتوقع الآن أن ينسحب حزب الله من وحركة أمل من المقاومة من الحكومة الحالية.
0: نعم.
1: وهذا الانسحاب يؤدي إلى بداية انهيار الحكومة، وبالتالي تنتهي الحكومة وتنتهي العهدة التي فيها عون وفيها تملا.
0: نعم. طيب، يعني على مستوى ما يتصل بالملف اللبناني، ما علاقة التفاهمات الآن التي يعني تتم بواسطة إسلام أباد؟ يعني هل سيتم التنازل على حول هذه الجزئية أم أن الاتفاق سيستمر؟
1: الحقيقة إيران عندما ثبتت معادلة وحدة الساحات كانت تدرك أن هناك بعض التعقيدات لأنها معادلة كبيرة، لكن لا يعني ذلك أن هذه المعادلة ستسقط، بل يعني ذلك أن هناك محاولة للتأثير عليها، وهذا ما قاله رئيس وزراء كيان العدو الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالأمس، أنه بهذا الاتفاق هو يقول يعني وجهنا ضربة لإيران ولحزب الله والذين كانوا يريدون طرد كيان عدو الإسرائيلي من الجنوب اللبناني، لكن هذا لا يعني أيضا بالضرورة أنه هذه المعادلة ستسقط. المعادلة ثابتة وسوف تتعدد بشكل أكبر، بل تسبب في عودة الصراع، ولكن الولايات المتحدة الأمريكية بحاجة إلى الخروج من الصراع. عمليا كانت يعني كان الحوار مع ما يسمى الحكومة اللبنانية وبعض الأطراف اللبنانية العميلة هو كان بهدف أيضا الوصول إلى هذه النتيجة، بمعنى التأثير على حوار واتفاق الذي رعته باكستان وقطر ومذكرة التفاهم، لكن من يحتاج مذكرة التفاهم ويحتاج أن تصمد الاتفاق هي الولايات المتحدة الأمريكية أكثر من إيران. الأزمة عند الولايات المتحدة الأمريكية، وفي هذه الحالة يعني تعتقد إدارة ترامب أنه بالإمكان يعني التأثير على لبنان وبقاء الاتفاق وبقاء المفاوضات، قد تبقى المفاوضات وقد تعود إيران إلى الضغط من خلال هرمز وبالتالي الضغط على كيان العدو الإسرائيلي للانسحاب. المراوحة ستبقى موجودة، ولكن أيضا الاتفاق قد لا ينهى الاتفاق الإيراني الأمريكي، ولكنه لن يتم تنفيذه بالكامل. هناك يعني محاولة أمريكية هي بدأت للأسف الشديد من خلال دفع دول مثل التعاون الخليجي، لأنه لو لاحظت أنه قبل يومين كان هناك اجتماعا في المنامة قاده وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو مع وزراء الخارجية دول مثل التعاون الخليجي، وخرجوا ببيان مشترك، ليست اتفاقية وإنما هو بيان مشترك، أشار البيان المشترك الخليجي الأمريكي إلى أنه يجب أن يكون هناك تسليم للأسلحة، لم تسلم لحزب الله ولكن تسليم للأسلحة من الغير الشرعية في المنطقة، هي تقصد محور المقاومة ككل، يعني لبنان وفلسطين والعراق، وأشارت كذلك إلى أنه يجب أن يكون هناك استمرار في الاتفاق الإيراني الأمريكي من دون أن يكون هناك ربطه بملفات خارجية، وهي تقصد ملف لبنان. فإذا هناك العرب الخونة، الدول العربية الخونة بما في ذلك السعودية الآن والإمارات أيضا يقودون هذا المستوى، يحاولون أن يتوافقوا مع كيان العدو الإسرائيلي في لبنان، أو ليس يحاولون، هم متوافقون بالضرورة في لبنان يعني لصالح كيان العدو الإسرائيلي. لكن هذه المعركة لن تنتهي بالطريقة التي يرتبونها، قد تأخذ الأمور بشكل آخر وانتصار آخر للمقاومة
0: بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب على مستوى يعني إيران وشأن الإيراني، تابعنا أمس بيان الحرس الثوري الإيراني وردها أيضا على العدوان الأمريكي الأخير، ما خلفية هذا العدوان؟ ما يحمله أيضا رد الحرس الثوري؟
1: نعم، هو في الواقع قبل يومين كان هناك بيان لسلطنة عمان يعني تحدثت عن مسار لعبور السفن، وكان هذا خطأ بالنسبة لسلطنة عمان لأن هناك توافق معها، وأعتقد أن هذا الخطأ تعدل لأنه سلطنة عمان حتى الآن لم تصدر بيانا، رغم أنه الحرس الثوري أبطل هذا الممر الذي تحدثت عنه عمان، وقرر بأنه مسألة المرور من أي مكان آخر يعني لا يمكن أن يحصل، يجب أن يكون هناك مرور بالتواصل مع إيران وهي التي تحدد أي المسارات التي يجب أن يعني تمر بها السفن. كان بالأمس الذي حصل أن بعض السفن حاولت أن تأخذ مسار يعني عمان، مسار المضيق الذي بالقرب من عمان، فتلقى ضربة من إيران، والأمريكي يحاول أن يعيد يعني هذا المسار، فقط يعني تنفذ ضربات على سيريك وعلى بعض السواحل الإيرانية، وإيران ثم توقف في المواجهة. لكن الذي ثبت الآن أن المادة الخامسة من مذكرة التفاهم الذي ينص على أن إيران هي التي تحدد آلياتها، هي التي يعني تشرف على مضيق هرمز بالتعاون مع عمان، هو يثبت لإيران يعني حقيقتها وسيطرتها على مضيق هرمز، وإيجاد آلية للمرور وللعبور عبر التوافق مع سلطنة عمان، وهذا ما يحصل. ولذلك العملية بالأمس هي ثبتت النقطة الخامسة من

0: مذكرة التفاهم، وتقول إيران بهذه العملية وبهذه الضربة أنه إذا لم يكن هناك التزاما حقيقيا باتفاقية بالبند الخامس يمكن العودة إلى إغلاق مضيق هرمز مثل ما فعلت قبل أيام.
1: نعم. طيب اسمح لي أستاذ طالب الحسني أن ننتقل إلى شأن اليمني. جاءت طبعا الاستجابة الرسمية والشعبية الواسعة لدعوة السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، استجابة كبيرة للتعبئة العامة وكسر الحصار. أسألكم هنا عن دلالة هذا الالتفاف الشعبي ودلالة التفويض المطلق للسيد القائد من مختلف المكونات، كيف يمكن أن ينعكس على مسار المواجهة وانتزاع الحقوق ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال السعودي الذي هو بإشراف أمريكي؟
0: نعم، أولا السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله هو عندما يتخذ خطوات على المستوى الوطني هو دائما ما يتخذ خطوات بناء على تحرك شعبي، وهذا يعطي شرعية أقوى للتحرك، وأيضا هو يؤكد للرأي الداخلي للرأي العام الداخلي والخارجي الإقليمي والدولي أن الخطوات التي سنتخذها هي بدعم شعبي وبتفويض شعبي، ولا يمكن لأحد أن يغير هذه الإرادة حتى لو كان هناك حملات تحضيرية يعني حاولت أن تؤثر، يعني حملات تضليلية تؤثر على الرأي الداخلي وعلى الشعب اليمني، ولكن بهذا الاحتشاد الكبير وبهذه الاستجابة للتعبئة العامة هناك صورة واضحة بأنه الشعب يؤيد جميع هذه الخطوات. وفي الواقع يعني ما كان سيحصل قبل سنة أكتوبر 2023 يحصل الآن، لأنه اتفاقية الرياض وما يسمى خارطة الطريق مع الرياض كان يجب أن تنفذ، هي انتهت في أكتوبر 2023، يعني في الواقع كانت انتهت في أكتوبر 22، ولكن أيضا تم تجديدها والعمل عليها. فمنذ أكتوبر 23 اعتقدت السعودية أن اليمن انشغل بمعركة خارجية لدعم غزة، وبالتالي توصلت من ترتيب اتفاقية أو خارطة الطريق التي تعني بالضرورة إصلاحات اقتصادية، دفع كسر الحصار، دفع موارد الدولة من أجل حلحلة القضايا الاقتصادية وأبرزها المرتبات. لكن نحن الآن نعود إلى ما كان يجب أن يحصل بعد 7 أكتوبر لولا انشغال اليمن بالمعركة مع غزة. نحن نعود إلى تاريخ يعني ما قبل 7 أكتوبر بالضغط وبكسر الحصار، وحتى أنه قبل يعني في إبريل اتفاقية إبريل أو تفاهم إبريل هو في الحقيقة تفاهم وليس اتفاقية التي بموجبه جاءت هذه الهدنة مع السعودية، كان في اليمن قبل ذلك بشهرين قد بدأت كسر الحصار من خلال استهداف السفن، وكانت قد استهدفت السفينة الإماراتية روابي وبدأت باستهداف السفن الأمريكية. نحن نعود إلى نفس التاريخ، يعني الضغط باستخدام القوة العسكرية، باستخدام التعبئة الشعبية، باستخدام بالترويح، باستخدام العامل العسكري لكسر الحصار والحصول على الاستحقاقات، وهذا ما يحصل الآن.
1: نعم. طيب أختم معكم أستاذ طالب فيما أشار إليه السيد القائد وحذر أيضا من التواجد الصهيوني في ما يسمى بإقليم أرض الصومال، يعني وهنا في إشارة إلى المبادرة والمبادئة أيضا باستهداف أي تحرك وأن كل التحركات مرصودة، يعني ما هي دلائل ذلك، دلائل الموقف اليمني وهو يوجه هذه الرسائل العسكرية التحذيرية وهو أيضا يدعو الـ يعني الدول المشاطئة الدول للبحر الأحمر بأن يكون لها موقف؟
0: نعم، في الواقع السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله في منتصف يناير مطلع هذا العام 2026 كان قد أعلن أن اليمن سيستخدم القوة العسكرية إذا كان هناك تواجدا عسكريا لكيان العدو الإسرائيلي عقب الاعتراف بما يسمى أرض الصومال بالجيب الانفصالي الصومالي كدولة مستقلة. وبالتالي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي من حينها هو لوح وصرح بالخيار العسكري، وفي خطابه الأخير أيضا وجدد بهذا التصريح بهذا الخيار العسكري، ولكن أضاف إليه ما تحدثت أنت عنه وفي فكرة المبادرة أننا لن ننتظر بأن يقوم العدو الإسرائيلي

0: يأتي من طرف كيان عدو الإسرائيلي أولا كعدوان، ثانيا من طرف داخلي يريد أن ينفصل، وبالتالي التركيز على الحضور الإسرائيلي أكثر من قضية أن فكرة الانفصالات وما شابه.
1: نعم.
0: يعني المسألة ترتبط بكيان العدو الإسرائيلي. قد يكون هناك نوع من التحرك مع دول هي تدرك تماما أن هناك خطورة من وجود كيان عدو الإسرائيلي، حتى لو لم تكن موقفها متصاعد يعني موقف عسكري، ولكن هي تدرك أن وجود كيان عدو الإسرائيلي في أرض الصومال يعني وجود تهديد للمنطقة، وبالتالي ستجيب إذا كان هناك تحركا يمنيا.
1: نعم.
0: أولا للضغط على الطرف الأضعف، الطرف الأضعف في هذه الحلقة هو الانفصام، لأن هناك يعني انقسامات داخل الصومال، داخل أرض الصومال، يعني إقليم أودال هو إقليم محاذي لجيبوتي، وهو إقليم أعلن أنه لن يكون مع أرض الصومال وبالتالي انشق عن أرض الصومال. هناك إقليم آخر باتجاه الجنوب هو إقليم موسان، أيضا أعلن أنه لن يكون مع أرض الصومال، وبالتالي تحولت أرض الصومال الذي فيها 6 مليون نحو 6 مليون من السكان إلى أقل بكثير من هذا العدد، لأن هناك انشقاقات إقليمية أقاليم داخل أرض الصومال، وهذا يضعف الجيد الصومالي للانفصال.
1: شكرا جزيلا لك الأستاذ العزيز طالب الحسني، وأنت صحفي ومحلل سياسي ضيف عزيز معنا في هذه الحلقة، شكرا لك.
0: شكرا.
1: في أمان. طيب مستمعينا، ننتقل إلى المحور الأخير، جانب ما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. بداية كتب عبد العزيز القدمي الزميل، قال: فشل فدغم في القيام بأي قطاع قبلي تحت أي مبرر في صنعاء والمناطق الحرة، لأن فيها دولة محترمة لا تقبل هكذا تصرفات همجية، فذهب ليقطع طريق في مناطق الشرعية المزعومة التي يحكمها الاحتلال ومرتزقته، وليس فيها دولة بل عصابات وفوضى، وهذا فارق جوهري بين الدولة الحقيقية ومرتزقة الاحتلال. حزام الأسد قال: محور الجهاد والمقاومة والشعب اللبناني هم من سيجبرون الكيان الصهيوني على الانسحاب المذل من جنوب لبنان، وسيفشلون كل المحاولات الأمريكية والإسرائيلية وأدواتها الهادفة إلى تثبيت الاحتلال وفرض وقائع تخدم العدو على الأرض اللبنانية. الدكتور صالح العمدي أيضا تحدث حول الإطار أو كتب حول ما يسمى بالإطار، الاتفاق الإطاري في لبنان، قال: هذا الاتفاق الإطاري المزعوم ليس سوى وثيقة استسلام رسمية وصك خنوع مفضوح تتنازل فيه السلطة المرتهنة عن سيادة لبنان وتلغي تاريخه في الصراع، لتتحول طواعية إلى حرس حدود مجاني يشرع استمرار الاحتلال في الجنوب ويسهر على أمن إسرائيل ومستوطناتها. إنه اتفاق عار يسلب الجيش الوطني عقيدته ليحوله إلى أداة مأجورة تطرد المقاومين و تصفي مؤسساتهم مقابل فتات المساعدات الأمريكية، ويربط أبسط حقوق اللبنانيين في الأمن وعودة النازحين وتحرير الأسرى بشروط العدو المذلة، ليكرس في خلاصته سقوط الدولة بالكامل وتحولها إلى مجرد هيئة تنفيذية تخدم مصالح الكيان الصهيوني وتطعن في ظهر كل من يدافع عن هذه الأرض. محمد الصنعاني كتب، قال: لماذا غيب وحرف وأدخلت الروايات الكاذبة والمفبركة على عاشوراء؟ لأن القضية ببساطة أصحاب ثقافة أطع الأمير وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك، الطغاة والمتجبرون والظالمون لا يريدون للأمة أن تثور عليهم وأن تتحرر من عبوديتهم وقهرهم وجبروتهم وطغيانهم، وأن تستمر الأمة مدجنة خانعة ذليلة أمام حكام الجور والطغيان. عبد الله الفرح قال: قانون الغابة السياسية يقول لا قانون دولي يمكن تطبيقه، أم لا أمم متحدة حقيقية، البقاء للأذكى ثم الأقوى، وعليه على كل الدول والشعوب الحرة أن تتسلح جيدا وأن تستعد جيدا وأن تصنع ما لا يتوقعه الخصوم، فإذا أردت السلام فاحمل السلاح الكبير وليس أي سلاح، علينا أن نستعد لحرب ذكية ونعرف كيف نديرها، وأسلوب إيران جيد، فإما أن يكون البقاء للجميع أو ليسقط الجميع. كتب نصر الدين عامر، ونختم مستمعينا بما كتب، قال: لا مشكلة افتعلوا الضجيج والزوبعة هنا وهناك، وحركوا أدواتكم وضجوا بالأكاذيب في إعلامكم وذبابكم الإلكتروني، ولكن كل ذلك لن يمنع الشعب اليمني من استعادة حقوقه كاملة ووضع حد لعدوانكم وإنهاء احتلالكم وكسر حصاركم وتدفيعكم الثمن بإذن الله وعونه. شكرا لكم مستمعينا على طيب الاستماع والمتابعة، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من أفاق الخبر، في أمان الله.

0: آفاق اف ام مساء.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: عاشوراء يوم يتجدد، والحسين راية تعلو في كل عصر ومصر.
3: وإلى أعداد يا حسينا حين يدعون والثبورا.
2: مع الحسين يتجدد اللقاء وتزهر الأيام عزة ونصرا.

0: نحلق بكم في موكب الإباء الخالد في قصة كربلاء، مدينة العشاق وكعبة للأحرار. وكعبة الأحرار.
1: فلذا يا حسين الصبط فيك أربنا.
2: مرحبا بكم مستمعين الكرام على أثير صوت الوعي والبصيرة 98.7 و98.5 في برنامجكم مجلة عاشوراء في الحلقة الثالثة.

مستمعين الكرام، طوى الإمام الحسين المراحل لأجل الله ونصرة لدينه، كيف لا وهو القائل: تركت الخلق طرا في هواك، وأيتمت العيال لكي أراك، فلو قطعتني في الحب إربا لما مال الفؤاد إلى سواك. وحينما نحلق في رحاب الحسين نجد فلسفة ذلك العشق جليا واضحا ينعكس في الميدان، فالحسين لا يساوم ولا يركع للطغيان حتى ولو كلفه ذلك الثمن دمه. فهلموا بنا إلى رحاب الحسين وأصحابه في مقام العشق الحسيني الكربلائي الخالد.

سبط الرسول. الإمام الحسين عليه السلام ابن محمد المصطفى وعلي المرتضى وفاطمة الزهراء وخامس أهل الكساء الذين شهد بتطهيرهم التنزيل وأثنى عليهم الملك الجليل. قال سبحانه وتعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. فهم المطهرون من الأدناس المفضلون على جميع الجنة والناس. ولله القائل: بأبي خمسة هم جنب الرجس كرام وطهروا تطهيرا، أحمد المصطفى وفاطمة أعلى وعليا وشبرا وشبيرا. من تولاهم تولاه ذو العرش ولقاه نضرة وسرورا، وعلى مبغضيهم لعنة الله وأصلاهم المليك سعيرا.

0: البيت في الموكب الحسيني.
1: لم تنتهي التضحية والإباء التي صدرها أهل بيت الحسين عليهم السلام الذين خرجوا معه إلى أرض كربلاء. فبعد أن استشهد علي بن الحسين الأكبر خرج أبناء مسلم بن عقيل الذي كان قد خلد ملحمته الفدائية في الكوفة حين أرسله إليها الإمام الحسين عليه السلام. انطلق عبد الله بن مسلم بن عقيل ليكتب دوره البطولي في هذه المعركة، فحمل على القوم وهو يقول ويردد: اليوم ألقى مسلما وهو أبي، وعصبة ماتوا على دين النبي، ليسوا كقوم عرفوا بالكذب، لكن خيار وكرام النسب، من هاشم السادات أهل الحسب. فقاتل حتى قتل 98 رجلا بثلاث حملات، ثم رماه عمرو بن صبيح الصدائي بسهم وهو مقبل عليه، فأراد جبهته فوضع عبد الله يده على جبهته يتقي بها السهم، فسمر السهم يده على جبهته فأراد تحريكها فلم يستطع، ثم انحنى له بسهم آخر ففلق قلبه فوقع صريعا. لما قتل عبد الله بن مسلم حمل بنو أبي طالب حملة واحدة، فصاح بهم الحسين عليه السلام: صبرا على الموت يا بني عمومتي. فوقع فيهم محمد بن مسلم شهيدا بعد أخيه عبد الله، ثم تقدم إلى القتال عمهما عبد الرحمن بن عقيل وهو يقول: أبي عقيل فاعرفوا مكاني، من هاشم وهاشم إخواني، كهول صدق سادات الأقران، هذا حسين شامخ البنيان وسيد الشباب في الجنان. فقاتل حتى قتل 17 فارسا، ثم احتوشوه وقتلوه شهيدا سعيدا قد أبلى أعظم بلاء. ثم تقدم إلى القتال أخوه جعفر بن عقيل، فجالد القوم يضرب فيهم بسيفه قدما وهو يقول: أنا الغلام الأبطحي الطالبي، من معشر في هاشم من غالبي، ونحن حقا سادة الذوائب، هذا حسين سيد الأطايب. فقتل 15 رجلا، ثم قتله بشر بن حوط قاتل أخيه عبد الرحمن، لينطلق في إثر أخوه عبد الله بن عقيل الذي قاتل قتالا شديدا حتى رماه عمرو بن صبيح الصدائي فقتله. فسلام الله على هؤلاء الأبطال الذين جسد كل واحد منهم شجاعة مسلم بن عقيل، حتى ارتقوا شهداء في الركب الحسيني نصرة لسبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.

0: رجال حول الحسين.
1: تبقى المواقف البطولية في كل قصة هي حديث الأجيال على مر العصور، وتبقى الحالات النادرة هي المحفوظة في عقول الناس. ومن المواقف العظيمة التي خلدها التاريخ في قصة الإمام الحسين موقف هانئ ابن عروة المرادي، الذي استخفى في بيته ابن عم الإمام الحسين ورسوله إلى الكوفة مسلم بن عقيل. فإنه لما علم عبيد الله بن زياد والي يزيد على الكوفة بوجود مسلم ابن عقيل عند هانئ طلبه إليه وسأله عن مسلم، لكن هانئ كما هو عادة الراسخين في إيمانهم رفض أن يخبره بمكانه أو يسلمه إليه، فثار ابن زياد غضبا وضربه بالقضيب في وجهه وأنفه وجبينه حتى أدماه وهشم لحمه وكسر عظم أنفه. لكن هانئا لم يكن من ضعاف النفوس ولا ممن يخيفه ظلم الجبابرة، بل ثبت بكل قوة ورباطة جأش وقال مقالته المشهورة التي لا يزال صداها يتردد وصراخها يدوي من ذلك اليوم وإلى أن تقوم الساعة: والله لو كان بين ثوبي وجلدي ما كشفته عنه. وهنا يأمر به ابن زياد إلى السجن، إلى أن جاء اليوم الذي أخرج فيه إلى السوق وهو مكتوف ليقتل ويمثل به، فجعل يقول: ومدحجاه ولا مدحج لي اليوم، ومدحجاه وأين مني مدحج. فلما رأى هانئ أن أحدا لا ينصره جذب يده فنزعها من الكتاب، ثم قال: أما من عصا أو سكين أو حجر يدافع به رجل عن نفسه؟ فتواثبوا عليه وشدوا وثاقه، ثم قيل له: مد عنقك. فقال: لا والله ما كنت بالذي أعينكم على نفسي. فضربه رشيد التركي مولى عبيد الله فلم تصنع ضربته شيئا. فقال هانئ: إلى الله المعاد، اللهم إلى رحمتك ورضوانك، اللهم اجعل هذا اليوم كفارة لذنوبي، فإني إنما تعصبت لابن بنت نبيك محمد صلى الله عليه وآله وسلم. ثم تقدم رشيد فضربه ضربة أخرى فقتله، ثم أمر ابن زياد فجرت جثتا مسلم بن عقيل وهانئ بن عروة بحبلين في الأسواق، ثم أمر بجثتهما لتصلبا منكسين، وأمر برأسيهما فسيرهما إلى يزيد. فلما وصل الرأسان إلى يزيد أمر بهما فنصبا على باب مدينة دمشق. كل هذا الصبر وهذه التضحية كانا خير شاهدين على تلك النفوس العظيمة التي حملها هؤلاء الحسينيون وعلى رسوخ الإيمان في نفوسهم، حتى صاروا يأنسون بالموت كما يأنس الطفل الرضيع بثدي أمه. فسلام الله عليهم وجزاهم الله عن الإسلام خير الجزاء.

وجه الإجرام. وجه الإجرام. عبيد الله بن زياد. عبيد الله بن زياد قائد أموي من المطلعين الأصليين في قتل الإمام الحسين عليه السلام مع أولاده وأصحابه، وهو الذي ولاه يزيد على الكوفة بعدما كان واليا على البصرة. كان يتصدى لنهضة الإمام الحسين عليه السلام، وفي حادثة الطف سير ابن زياد الحر بن يزيد نحو الإمام الحسين عليه السلام وأمره بأن يمنع مسيره إلى الكوفة، ثم أرسل إليه جيشا بقيادة عمر بن سعد بن أبي وقاص ليكون هو من القادة العسكريين الذين واجهوا ثورة الإمام الحسين عليه السلام. وكان الكوفيون قد أقبلوا على بيعة الحسين عليه السلام وينتظرون قدومه إليهم، ولما رأوا ابن زياد يدخل المدينة ظنوا أنه الإمام الحسين عليه السلام. وحينها ألقى ابن زياد في الكوفيين خطبة هتد فيها المعارضين وبعض المطيعين بإحسانه، حتى نزل القصر وبدأ على الفور بالبحث عن مسلم بن عقيل أولا، وعرف مكان اختفاء مسلم بن عقيل الذي كان ببيت هاني بن عروة، فاستدعى هانئا إلى دار الإمارة وسجنه لبضعة أيام. وبعد فترة قبض على مسلم بن عقيل الذي تصدى لابن زياد دفاعا عن هانئ وقتلهما معا، وأرسل برأسيهما إلى يزيد بن معاوية لعنه الله. وقد أثار عمل ابن زياد لعنه الله نقمة الكثيرين من المسلمين ولا سيما أهل الكوفة، فحدث أن وقف عبد الله بن عفيف الأزدي أثناء أول خطبة لابن زياد بعد وقعة كربلاء وشتمه وشتم يزيد لعنهما الله شتما لاذعا. وقيل أيضا أن مريانة نفسها لامت ولدها ابن زياد لوما شديدا، غير أن ابن زياد استمر في حكمه بقوة السلاح والمال وبلاط يزيد رغم كره العراقيين له حتى مات يزيد.

0: قالوا عن الحسين.
1: ماذا قالوا عن الإمام الحسين عليه السلام؟ قال المستشرق الأمريكي غوتساف: الكتب المؤلفة في مقتل الحسين تعبر عن عواطف وانفعالات طالما خبرتها بنفس العنف أجيال من الناس قبل ذلك بقرون عديدة، وأن واقعة كربلاء ذات أهمية كونية، فلقد أثرت الصورة المحزنة لمقتل الحسين الرجل النبيل الشجاع في المسلمين تأثيرا لم تبتغيه أي شخصية مسلمة أخرى. أما العالم الإيطالي الدومينيلي فقد قال: نشبت معركة كربلاء التي قتل فيها الحسين بن علي، وخلفت وراءها فتنة عميقة الأثر، وعرضت الأسرة الأموية في مظهر سيء، ولم يكن هناك ما يستطيع أن يحجب آثار السخط العميق في نفوس القسم الأعظم من المسلمين على السلالة الأموية والشك في شرعية ولايتهم. أما الكاتب الإنجليزي توماس لايل فقد قال: لم يكن هناك أي نوع من الوحشية أو الهمجية، ولم ينعدم الضبط بين الناس، فشعرت في تلك اللحظة وخلال مواكب العزاء، وما زلت أشعر بأني توصلت في تلك اللحظة إلى جميع ما هو حسن وممتلئ بالحيوية في الإسلام، وأيقنت بأن الورع الكامن في أولئك الناس والحماسة المتدفقة منهم بوسعهما أن يهزا العالم هزا، فيما لو وجه توجيها صالحا وانتهجا السبل القويمة، فهؤلاء الناس واقعة فطرية في شؤون الدين.

كربلاء في الشعر العربي. لقد حذى الحكام العباسيون حذو أسلافهم الأمويين في إتلاف الشعر الشيعي، وساعدهم على ذلك مؤرخو السلطة، فعبارة إن كثيرا من شعره قد ضاع، وضاع أغلب شعره، وكذلك لم يبق من شعره إلا قليل وأغلبه قد ضاع، تتردد كثيرا في مقدمات المحققين عندما ينبرون لتحقيق ديوان لأحد شعراء كربلاء. فمثلا دعبل الخزاعي، وهو أبو علي دعبل الخزاعي، واسمه محمد دعبل ابن علي ابن رزين الذي قال عنه الجاحظ: إن دعبلا قال شعر مدة 60 سنة، ما ذر شارق إلا قال شعرا. لا يحتوي ديوانه سوى على قصائد ومقطوعات قليلة، وقياسا على قول الجاحظ ينبغي أن يكون ديوان دعبل الحقيقي أكبر من المطبوع 20 مرة على الأقل، لأنه قال الشعر وهو صبي وعاش 98 سنة ولم ينقطع عن الشعر طيلة حياته كما وصفه الجاحظ وغيره من المؤرخين. ولولا أن قصيدته التالية المشهورة التي أنشدها عند الإمام الرضا عليه السلام قد تناقلتها الأفواه لما سلمت من يد الاغتيال، كما آلت إليه قصيدة إبراهيم بن العباس الصولي المتوفى 243 في مدح أهل البيت، والتي أنشدها أيضا عند الإمام الرضا عليه السلام، والتي تزيد على 200 بيت، ولم يحفظ لنا التاريخ سوى مطلعها الذي رواه أبو الفرج الأصفهاني في الأغاني، وهو: أزال عزاء القلب بعد التجلد مصارع أولاد النبي محمد. فهذا مطلع قصيدة كبيرة قد وئدت عن آخرها. يقول دعبل الخزاعي: أفاطم لو خلت الحسين مجدلا وقد مات عطشانا بشط فراتي، إذن للطمت الخد فاطم عنده وأجريت دمع العين في الوجنات. أفاطم قومي يا ابنة الخير واندبي نجوم سماوات بأرض فلاتي، قبور بكوفان وأخرى بطيبة وأخرى بفخ نالها صلواتي، قبور ببطن النهر من جنب كربلاء معرسهم فيها بشط فراتي، توفوا عطاشا بالعراء فليتني توفيت فيهم قبل حين وفاتي، إلى الله أشكو لوعة عند ذكرهم سقتني بكأس الثكل والفضعات، سأبكيهم ما حج لله راكب وما ناح قمري على الشجرات، فيا عين بكيهم وجودي بعبرة فقد آن للتسكاب والهملات، بنات زياد في القصور مصونة وآل رسول الله منهتكات، وآل زياد في الحصون منيعة وآل رسول الله في الفلوات، ديار رسول الله أصبحن بلقعا وآل زياد تسكن الحجرات، وآل رسول الله نحف جسومهم وآل زياد غلظ القصرات، وآل رسول الله تدمى نحورهم وآل زياد ربة الحجلات، وآل رسول الله تسبى حريمهم وآل زياد آمنوا السربات، إذا وتروا مدوا إلى واترهم أكفا من الأوتار منقبضات، سأبكيهم ما ذر في الأرض شارق ونادى منادي الخير للصلوات، وما طلعت شمس وحان غروبها وبالليل أبكيهم وبالغدوات.

0: مستمعين الكرام، إن الموت والحياة يأتيان على الناس جميعا بلا استثناء، ولكن أن تصنع من شهادتك حياة للناس ومن دمك ثورة تستمر لآلاف السنوات لا تخمد شرارتها ولا تنطفئ وهجها، فأنت في مقام الحسين عليه السلام ملهم الثوار وقدوة الأحرار. وإلى أن نلتقي بكم في حلقة قادمة من مجلة عاشوراء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: ما جرى يا يوم عاشوراء جبنا فيك حتى قتلوا الصبط حسينا.
2: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج مجلة عاشوراء من إنتاج إذاعة آفاق FM.

ننقض صمودنا وثباتنا في التصدي للعدوان الأمريكي السعودي الإماراتي على بلدنا العزيز. ومهما كان حجم الطغيان ومهما ارتكب العدو من الجرائم فلن يرغمنا على الاستسلام أبدا، لأننا ننتمي إلى الإسلام في أصالته التي رمزها وعنوانها سبط رسول الله الحسين بن علي عليهما السلام. وأنا في هذا المقام أدعو أبطال الجيش والأمن وأحرار القبائل وشباب الأمة إلى النفير والتحرك الجاد إلى الجبهات في الساحل الغربي وفي الحدود وفي سائر الجبهات.

تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفدا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00 عصرا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. تقول الباحثة الإنجليزية جيرت رودبل: لقد أصبحت كربلاء مسرحا للمأساة الأليمة

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: الأستاذ علي.
1: قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

درج الرفيعات العالية في الجنة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. آمين اللهم آمين، وصلي وسلم على

الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: لكون الظلمة الذين تولوا مصائر هذه الأمة قد جعلوا من هذه الأمة هدف لها وممتحنين يجملون بحاجاتهم وبمعائشهم عما يجب عليهم من القيام بجهاد هؤلاء الظالمين وشغلوهم بأنفسهم وبمصائر وبما يحتاجون إليه من المعايش حتى نسوا هذا الأمر العظيم حتى نسوا عزتهم حتى نسوا كرامتهم حتى نسوا كل شيء فنحن في هذه الذكريات نريد أن نبعث في قلوب المسلمين في قلوب المؤمنين ما كان في قلب الحسين وما كان في قلب جد بن علي وما كان في قلوب أهل البيت المطهرين من التضحيه والحماس من أجل نصرة هذا الدين ومن أجل إعزاز هذه الأمة.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه يوب تشقال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمي الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله، ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي تمنحك الباقة، 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي، صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب مع ميزة الرصيد التراكمي. الاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى، كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية، ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط سائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.
1: موسم حصادك بلا ترضي بخيرات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها الأعزاء والمستمعون، حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا إلى هذا اللقاء الذي يتجدد معكم كل أسبوع في برنامجكم الزراعي والتنموي يد تزرع على أثير إذاعة آفاق FM، صوت الوعي والبصيرة.

تحية للمزارعين والفلاحين في حقولهم، في مدرجاتهم، في الريف، في البادية، في كل مكان هم يتوكلون على الله ويثقون به في كل وقت، يأملون أن تنتج هذه الأرض الطيبة المباركة أجمل وأجود وأروع ما تنتجه من خيرات ومن بركات من حبوب وثمار وفاكهة وخضار وكل ما يتم تسويقه ويتم إنتاجه في بلدتنا الطيبة المباركة. تحية للصيادين، تحية لمربي الثروة الحيوانية، للنحالين، لمنتجي العسل، لكل من يعمل في الحقل الزراعي والجبهة التنموية بشكل عام بكل تشعباتها وتصنيفاتها ويعني أنواعها وتفرعاتها. تحية لشعبنا المنتج، لشعبنا المضحي، لشعبنا الصابر الصامد الواثق بالله المتوكل عليه. تحية أيضا للقادة التنمويين، لفرسان التنمية، لكل من يدعم ويخطط ويتابع كل عمل يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي والوصول باليمن الغالي والعزيز والعظيم، يمن الاكتفاء، الوصول به إلى مرحلة الأمن الغذائي، وأن نصدر بإذن الله تعالى للعالم، وتغزو منتجاتنا الجميلة والرائعة تغزو أسواق الخليج وأسواق أوروبا وآسيا وإفريقيا بإذن الله تعالى. مرحبا بكم مستمعينا ومتابعينا الكرام في حلقة جديدة نتكلم بإذن الله تعالى فيها عن المعرض الوطني للأسمدة والمبيدات، خطوة مباركة، عملية يعني مهمة جدا، ومجال تم اقتحامه بجهود، بتعب، يعني بتوكل على الله، ويحتاج منا كمزارعين وكشعب وكمواطنين وكمستثمرين وتجار إلى دعم، إلى تعاون، حتى نصل إلى مرحلة إيش؟ الاكتفاء في مسألة المبيدات والأسمدات والأسمدة المحلية والمكافحات الزراعية الآمنة والصحية المناسبة لبيئتنا، مناسبة لنباتنا، المناسبة للحيوان، والمناسبة أيضا للإنسان الذي هو يعني أهم شيء في الأول والأخير. إذا ما سمعنا الكرام، مرحبا بكم جميعا إلى برنامج يد تزرع.

0: مرحبا بكم مستمعين الكرام، نرحب بالضيوف الأعزاء معنا هنا في الاستوديو. المهندس محمد محمود القديمي، مسؤول وحدة خدمات الأسمدة والمبيدات المحلية بالمؤسسة العامة للخدمات الزراعية. حياكم الله يا مهندس. أهلا وسهلا. ونرحب أيضا بالمهندس أحمد غيلان، معمل يعسوب لإنتاج المخصبات والمكافحات الزراعية. حياكم الله. وسيكون معنا إن شاء الله في نهاية الحلقة المهندس أو الدكتور إبراهيم العقبي من معمل جودي جرين لإنتاج المبيدات أو المكافحات الزراعية المحلية. إذا مرحبا بكم مستمعينا، ونبدأ بالمهندس محمد محمود القديمي. مهندس، حدثنا عن وحدة خدمات الأسمدة والمبيدات المحلية، رؤيتها، أهدافها في دعم القطاع الزراعي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أولا نشكركم على هذه الاستضافة، ونرحب بكم وبجميع المستمعين الكرام.
0: أهلا وسهلا.
1: وحدة خدمات الأسمدة والمبيدات المحلية هي وحدة خدمية تنفيذية تتبع المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، وقد انشأت تنفيذا لتوجيهات القيادة الثورية والسياسية بدعم من اللجنة الزراعية والسمكية العليا، انطلاقا من أهمية توطين صناعة المدخلات الزراعية وتعزيز الاعتماد على الانتاج المحلي. ببساطة، نحن نعمل على مساعدة المصانع والمبتكرين اليمنيين لتحويل الأفكار والموارد المحلية إلى منتجات حقيقية تخدم المزارع وتلبي احتياجاته. فكلما نجحنا في إنتاج سماد أو مبيد محلي بجودة عالية، تكون قد خطونا خطوة إضافية نحو تقليل الاعتماد على الخارج وتعزيز الاكتفاء الذاتي.
0: نعم.
1: رؤيتنا هي أن يصبح المنتج المحلي الخيار الأول للمزارع اليمني، وأن نصل إلى مرحلة تغطي فيها احتياجات القطاع الزراعي من أسمدة ومبيدات آمنة وفعالة مصنوعة بأيدين وخبرات وطنية.
0: الله.
1: أما أهداف الوحدة فتتمثل في دعم وتشجيع المصنعين والمبتكرين المحليين ومساعدتهم على تطوير مشاريعهم ومنتجاتهم وتحسين جودة الأسمدة والمبيدات المحلية، وتشجيع البحث والتطوير لإيجاد حلول وبدائل محلية تلائم بيئتنا الزراعية واحتياجات مزارعينا. كما نعمل على تنظيم عمليات الإنتاج والتسويق والتعريف بالمنتجات المحلية وإيصالها إلى المزارعين، وبناء اتجاه بينها وبين المستخدم النهائي من خلال التجارب الميدانية والمتابعة الفنية. وفي النهاية، فإن الهدف الأكبر لكل هذه الجهود هو خدمة المزارع اليمني وتوفير مدخلات إنتاج فعالة وآمنة وبأسعار مناسبة، بما يسهم في زيادة الإنتاج الزراعي وتقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني بشكل عام.
0: نعم، جميل. انتقل للمهندس أحمد غيلان. مهندس، حدثونا عن معمل يعسوب لإنتاج المخصبات والمكافحات الزراعية. كيف بدأت تجربتكم في الإنتاج المحلي للأسمدة والمبيدات؟
2: في البداية شكرا لكم، ونبدأ بالصلاة والسلام على سيدنا محمد.
0: اللهم صل على
2: محمد. عدد ما في علم الله صلاة دائمة دوام ملك الله. الاستثمار في القطاع الزراعي بدأنا فيه، وهو كان استثمار مغيب بشكل عام. يعني استثمار شقينا طريقنا بصعوبة جدا، خاصة لما يكون أنتم أول ناس تستثمروا في هذا المجال.
0: صحيح.
2: كانت القوانين مش موجودة حتى في دعم الإنتاج المحلي، كل القوانين خاصة بالمستورد.
0: أي.
2: فكانت في صعوبة جدا في البداية. طبعا نحن أبناء الهيئة العليا للعلوم والابتكار، شاركنا في المسابقة الوطنية، وجدنا دعم للأمانة مشكور عليه من هذه الهيئة. ثم انتقلنا إلى المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، تم إنشاء وحدة خدمات الأسمدة والمبيدات. وجدنا هناك اهتمام، في هناك رؤية أمام هذا الكادر الشباب الموجودين. كان في تسهيل للمنتج المحلي، حاولنا أن نسجل بعض المنتجات المحلية، والحمد لله. فبطبيعتنا إحنا كيمنيين إحنا مجتمع زراعي، ولذلك احنا نعشق
0: يعني الخبرة موجودة،
2: يعني الحب او الالهام او الباء هي موجود في دمنا. يعني احنا ممكن نستثمر كنا في اي استثمار ثاني، ارباحنا بتكون افضل واحسن واسرع، لكن الاستثمار في القطاع الزراعي مجهدة ومتعبة، والحمد لله في الاخير وصلنا الى نتيجة،
0: لكن الثمرة بتكون للمجتمع كله.
2: يعني رأس مالنا هو الارض والمحافظة على الأرض والتربة وال...
0: صحيح.
2: وهذا فكانت البداية شوية صعبة،
0: والآن أمور طيبة يعني، وصلتم إلى الهدف،
2: والآن نقول أنه وصلنا إلى 30% إلى 40% من تحقيق أهدافنا. عندنا طموح أكبر و...
0: الطموح نعم.
2: وهذا الحمد لله.
0: نعم جميل. ما أبرز المنتجات اللي بتقوموا بتصنيعها حاليا يا مهندس؟ وما المجالات اللي تخدمها هذه المنتجات؟
2: في البداية بالنسبة في مجال المبيدات، لدينا مبيد زيت النيم، مبيد عضوي طبيعي، طبعا اليمن تستورد من هذا المبيد من الخارج. احنا الحمد لله معنا فحوصات أكثر من 10 فحوصات لهذا المبيد، تم فحصه كذلك في الخارج جاب نفس التركيز الموجود في الخارج، نفس المواصفات العالمية، وهذا كان فخر لنا وجاب لنا دعم
0: ما شاء الله
2: تشجيعي ونفسي. مخلفات هذه التصنيع بالنسبة للمبيدات، احنا حاولنا انه تكون العملية متكاملة، يعني ما فيش هناك اثر بيئي، بحيث انه معنا مخلفات يعني زي المبيدات الكيماوية او اي تصنيع اخر
0: يعني.
2: فالمخلفات كان لها استخدام كمخصبات تربة، وهنا العملية اكتملت يعني، يعني الانتاج المحلي أصبح بدون أي أثر بيئي، زراعة خضراء. فانتجنا كذلك المنتج اسمه الأرض الطيبة، مخصب طبيعي للتربة، يتميز بتخفيض استهلاك الماء، يتميز بتخصيب التربة كمصلح، مصلح للتربة، كذلك يعالج ملوحة التربة. هذا الأرض الطيبة كذلك يعمل كوقاية للأمراض الفطرية، لأنه المادة، بعض المواد المضافة فيه هي مخلفات مبيدات الطبيعية.
0: نعم.
2: فلو لو نتائج حلوة ويحقق نجاح الآن، حتى في يعني الحمد لله استطعنا أن نصل إلى صعدة، إلى تعز، إلى مارب،
0: المنتج
2: عفوا
0: هذا.
2: إلى إب مارب، لا لسه
0: المنتج هذا
2: المنتج الطبيعي
0: ما شاء الله.
2: حتى الآن في الحجرية كذلك يتوفر في مناطق بعيدة عن العاصمة صنعاء. فمنتج يحقق نجاح ممتاز جدا، يعني يعتبر من أفضل المخصبات الطبيعية والعامة.
0: والمنتج كما يقال هو بيسوق لنفسه إذا تم تجربة
2: بالضبط.
0: من قبل المزارعين، وكما ذكرت أنت يعني آمن إلى حد ما، أفضل من المنتج الخارجي، بيؤدي نفس المفعول ولكن من ناحية الأضرار أو الجوانب السلبية أو الأثر المتبقي أو نعم بيكون محدود.
2: حتى المبيدات الآن هي طبيعية، ما فيش أثر متبقي، يعني فترة الأمان ممكن نقول صفر.
0: الله.
2: يعني ممكن ترش اليوم الثاني ممكن تبعد المحصول حقك وآمن،
0: لأنه عضوي
2: 100% طبيعي. أيوة
0: جميل.
2: فهو ليس قاتل، يعني مثلا إحنا ما نقول مبيد نتكلم على أثر متبقي صفر، فهنا المزارع يقول كيف يعني. المبيد مش قاتل بحيث أنه يقتل الحشرة، هو عمله طارد يطرد الحشرة، منع تغذية، يعني الحشرة إذا وصل لهذا المبيد تحاول أنه ممكن تموت ولا تتغذى من الأوراق الشجرة. ثالث ميزة يتميز بأنه مانع انسلاخ، يعني ما تنسلخش الحشرة من طور إلى طور، تبقي زي ما هي، يعني ما تتكونش إلى حشرة كاملة بحيث أنها تكون الإصابة أكبر. فمبيد قابل للاستحلاب، مبيد مركز قابل للاستحلاب، وهذه تسمى في تقنية المبيدات EC، وهذا من أصعب المبيدات التي يتم إنتاجها يعني. وإحنا الحمد لله توفقنا في إنتاج مبيد مركز قابل للاستحلاب.
0: طيب.
2: يعني الانتشار حقه جيد.
0: جميل. هذا أحد الأصناف، باقي معكم
2: باقي معنا أصناف فقرة. باقي معنا أصناف، معنا مبيد كذلك حشري عناكبي باسم البديل، مبيد البديل. لدينا كذلك ثيمروت بودرة، هذا خاص بعلاج الذبول النيماتودا الفيزاريوم التي تصيب أشجار الرمان بشكل أساسي، والتفاح وأشجار الأخرى، أشجار الزينة مثل القات ولدينا كذلك أبحاث لمنتجات أخرى يعني في الطريق، يعني نتمنى أنه نتكاتف الكل، يعني الجهات الحكومية، القطاع الخاص، التسويق والترويج، التجار المستوردين. لدينا كذلك مثلا منتج أحماض أمينية، هذا مستورد منه بكميات كبيرة من الخارج، احنا استطعنا أنه ننتجه محليا بمواصفات عالمية
0: وشغال الآن، موجود
2: موجود في المعرض متوفر. أيوة. لدينا كذلك منتج باسم المغذي الورقي، ومنتج باسم سوبر يعسوب، هذا منتجات مستخلصة من الطحالب البحرية من البحر الأحمر من بلادنا يعني. وفول الصويا كذلك هذا العام حققنا نجاح في زراعة فول الصويا في رعاية وزارة الزراعة، وهذه كسب الكسب فول الصويا هذا بيتم استخدامه في إنتاج كذلك حمض أمينيا. العملية دو يعني تدور، والأهم من هذا كله أنه المواد الخام متوفرة.
0: جميل. يعني الآن المنتجات أو يعني المنتجات الزراعية نعم اللي بيستهدفوها حبوب،
2: كل أيوة
0: أشجار،
2: كل
0: فاكهة،
2: كل المحاصيل،
0: كل المحاصيل.
2: أيوة مثلا معك في دودة الحشد الخريفي هذه تصيب ذرة الشامية، في حشرة كذلك اسمها الدودي أو وذلك الفراشة توتا أبسلوتا، هذه تصيب محاصيل كثيرة، التريبس.
0: جميل.
2: ولدينا ذلك
0: يعني أنتم بتحاولوا تركزوا على أكثر
2: الآفات اللي تصيب المحاصيل الاستراتيجية.
0: أي الاستراتيجية اللي هي مهمة، نعم، سواء فيما يتعلق بالحبوب أكثر شيء يعني.
2: بالضبط. وفي البن كذلك في آفة خطيرة اسمها الخارز، هذه آفات تخفض استهلاك يعني الإنتاج الزراعي.
0: جميل. طيب أنتقل وأعود للمهندس محمد القديمي. مهندس، ما هي الخدمات اللي بتقدمها الوحدة للمصنعين والمبتكرين منتجي الأسمدة والمبيدات المحلية؟ أو قبل ذلك دعنا نسأل عن واقع صناعة الأسمدة والمبيدات في اليمن. يعني هل نقدر الآن نقول أنه قد في تقدم كان من قبل يعني صفر العملية، والآن كم نسبة التصنيع؟ يعني قد في خطوات مبشرة وملموسة؟
1: صناعة الأسمدة والمبيدات المحلية في اليمن اليوم تشهد حراكا وتطورا ملحوظا، وأصبح هناك قناعة أكبر بأهمية بناء صناعة وطنية في هذا المجال، لأن الزراعة لا يمكن أن تعتمد بشكل كامل على الخارج، خصوصا أن الأسمدة والمبيدات تعتبر من أهم مدخلات الإنتاج الزراعي. خلال الفترة الماضية لمسنا وجود جهود من قبل عدد من المصنعين والمبتكرين اليمنيين الذين بدأوا في إنتاج أصناف مختلفة من الأسمدة والمخصبات ومنتجات المكافحات الزراعية، وهذا يعكس وجود قدرات وخبرات محلية تحتاج إلى الدعم والتنظيم حتى تنمو بشكل أكبر. ومن أبرز ما تحقق في جانب توطين هذه الصناعات هو الانتقال من مرحلة الاعتماد على المنتج المستورد فقط إلى وجود بدائل محلية يتم تطويرها وإنتاجها،
0: نعم،
1: داخل البلد. مع الاهتمام بتحسين الجودة وربط المنتجات باحتياجات المزارع اليمني والظروف الزراعية المحلية، كما أن وجود الوحدة جاء لتعزيز هذا المسار من خلال دعم المنتجين وتشجيع الابتكار والمساهمة في تنظيم هذا القطاع وربط المصنعين بالجانب الفني والبحثي والمزارعين في الميدان. وبكل تأكيد ما زال أمامنا عمل كبير، لكن ما تحقق يمثل بداية مهمة، والهدف القادم هو توسيع قاعدة الإنتاج المحلي.
0: جميل.
1: وزيادة عدد المنتجات والوصول إلى صناعة وطنية أكثر قدرة على تلبية احتياجات القطاع الزراعي والمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي. أما الخدمات التي تقدمها الوحدة، تقدم الوحدة حزمة متكاملة من الخدمات للمصنعين والمبتكرين ومنتجي الأسمدة والمبيدات المحلية، لأننا نؤمن أن نجاح المنتج المحلي يبدأ من دعم المنتج نفسه وتمكينه من تجاوز التحديات التي تواجهه. في مقدمة هذه الخدمات تقديم الاستشارات الفنية والإرشادية للمصانع والمعامل والمبتكرين،
0: نعم،
1: ومساعدتهم في تطوير منتجاتهم وتحسين تركيباتها واختيار المواد الخام المناسبة ورفع مستوى الجودة بما يتوافق مع المواصفات والمعايير المعتمدة. كما تقوم الوحدة باستقبال طلبات تسجيل توثيق المنتجات المحلية ومتابعة إجراءاتها واستكمال متطلباتها الفنية بالتنسيق مع الجهات المختصة.
0: من هي الجهات المختصة؟ هل هي الإدارة العامة لوقاية النبات؟
1: الإدارة العامة لوقاية النبات والإدارة العامة للرقابة على جودة مستلزمة الإنتاج فيما يخص الأسمدة والمخصصة.
0: كل هذه الجهات تابعة وزارة الزراعة؟
1: تابعة وزارة الزراعة، نعم.
0: طيب ما في جهات أخرى مثلا يعني لها علاقة بالصناعة أو مسألة
1: بعد أن تستوفي إجراءاتك في وزارة الزراعة وتمنح التراخيص تنتقل توثيقها في وزارة الصناعة والتجارة.
0: جميل، جميل جدا.
1: وكذلك نعمل على ربط المصنعين والمبتكرين بالجهات البحثية والفنية ذات العلاقة وتشجيع البحث والتطوير والابتكار لإيجاد منتجات جديدة وأكثر كفاءة تلبي احتياجات القطاع الزراعي. وفي جانب التسويق تسهم الوحدة في التعريف بالمنتجات المحلية والترويج لها من خلال المعارض والفعاليات والحقول الإيضاحية والأنشطة الإعلامية المختلفة، إضافة إلى العمل على ربط المنتجين بالمزارعين والجمعيات التعاونية الزراعية والجهات المستفيدة. كما نحرص على بناء الثقة بالمنتج المحلي من خلال متابعة نتائج استخدامه في الميدان وإبراز قصص النجاح والتجارب الإيجابية، لأن ثقة المزارع هي الأساس في النجاح أي منتج محلي. وبصورة عامة فإن دور الوحدة لا يقتصر على الجوانب التنظيمية فقط، بل نعتبر أنفسنا شريكا للمصنع والمبتكر منذ بداية الفكرة وحتى وصول المنتج إلى المزارع، وبما يسهم في بناء صناعة وطنية قوية وقادرة على المنافسة والنمو.
0: طيب مهندس محمد، يعني باختصار تقدر تقول أنه الآن بفضل الله تعالى تم كسر يعني الواقع التصنيع، أو نقول تم اقتحام هذا المجال بمنتجات يعني ذات جودة عالية وتجربة مميزة، وكذلك من ناحية الأمان على الإنسان والصحة والحيوان والتربة والنبات إلى آخره.
1: نعم، بفضل الله هناك وصلنا إلى مراحل متقدمة في صناعة بعض المبيدات اللازمة والآمنة والعضوية، كمبيد المستخلص من زيت النيم والصابون الزراعي البوتاسي، ويعني تعتبر هذه من يعني أكبر ما وصل لها العالم في المكافحة العضوية في الدول الأوروبية. فنحن في اليمن بعقول يمنية وعملوا على تطويرها وإنتاجها محليا، ويضاهي المنتج الخارجي في الجودة وفي السعر وفي الفعالية، والحمد لله.
0: جميل، ما شاء الله. أنا أعود للمهندس أحمد غيلان. مهندس أحمد، يعني ما هي المواد الخام اللي بتعتمدوا عليها في التصنيع؟ هل هي عضوية أم عضوية مع كيميائية؟ لأن البعض ممكن أنه بيطرح في سؤال، إيش عرفنا إيش درانا أنه هذه المنتجات اللي بتسوقوها أنتم كمصنعين محليين أنه ما يكونش هناك فيها مواد كيميائية من مبيدات خارجية يعني؟

0: ما الذي يضمن أنها عضوية؟ هل هي عضوية أول شيء بشكل كامل أم أنها مختلطة عضوية مع كيميائي؟
1: في البداية في وزارة الزراعة لديها قوانين محددة لهذا تنظيم التداول بهذه المبيدات. بالنسبة للمبيدات اللي ننتجها نحن بصفة خاصة لعسوب، هي تعتمد في الأساس على بذور النيم، على أوراق النيم، على اللحاء الموجودة في النيم. نحن نجمعها في من مديريات، بعض المديريات في محافظة الحديدة.
0: طيب هذا النيم ما هو النيم؟ عرفنا.
1: النيم هو بشكل عام شجرة تسمى بالاسم المحلي اسمها المريمرة.
0: أيوة.
1: هذه موجودة في اليمن، أدخلها الشهيد إبراهيم الحمدي.
0: معروفة.
1: مقاومة التصحر.
0: أي معروفة.
1: اللي في الحديدة، اللي أحب حيث إنه تعمل كحماية للرمل، زحف الرمل لاستصلاح الأراضي الزراعية. لم يتم الاستفادة منها طول هذه الفترة من أيام الشهيد إبراهيم الحمدي إلى اليوم، نحن أول ناس نستخدمها.
0: موجودة المريمرة موجودة في كل أماكن،
1: كل المكان
0: يتم رميها هكذا.
1: بالضبط. لم يتم يعني الاستفادة منها لإنتاج مبيد أو حب أو عبارة عن سماد أو أي شيء. نحن الوحيدين، أول شركة غامرنا ودخلنا هذا المجال، وكان في صعوبة جدا، وجدنا باحث وحيد على مستوى الجمهورية اسمه المهندس وجيه المتوكل، الذي كان في تلك الفترة كان هو مدير الوقاية، ولذلك ساعدنا كثير في تسجيل المنتج.
0: ما شاء الله.
1: والحمد لله توفقنا، يعني صح أنه أخذ فترة، أخذ بحدود سنتين على أساس التسجيل أو سنة ونص، وهذه فترة كبيرة، لكن كانت كبداية لأنه ما فيش قوانين، ما فيش لائحة داخلية بحيث أنه كما قلت لك أنه تدعم
0: الأعمال المحلية. في البداية بتكون صعبة.
1: بالضبط. فالمبيد بشكل عام طبيعي وآمن، ما فيش أي إضافات كيماوية.
0: ما شاء الله.
1: أنا مستعد، يعني حتى يعني إيش أقول لك، إحنا مستعدين نمسك المبيد الطبيعي، وممكن نرجع ناكل أكل أو نرجع نشرب ماء. في معي تجربة في الحديدة، مزارع ماسك الحبحب في يده والمبيد في يده ويأكل حبحب، يعني وأنا صورته في التلفون.
0: لأنه عضوي آمن.
1: لأنه عضوي آمن. المبيد الكيماوي بمجرد ما تلمس العلبة بس من الخارج أنت الآن أصبحت في خطورة.
0: صحيح.
1: في خطورة على نفسك وعلى صحتك. فالمبيدات الآمنة نحن نتحدى بها المبيدات الكيماوية بفاعلية كبيرة. صحيح قد تكون الجرعة شوية مرتفعة، مثلا الفرق بين الكيماوي والطبيعي قد يكون هناك نص ملي لللتر، نحن بالمبيدات الطبيعية ننصح أنه يكون 2 ملي لللتر، فهذا الفارق بيننا وبينهم فقط. لكن فعالية تجدها بعد 3 أيام، وهذا انتصار قوي جدا يعني.
0: طيب، وهنا أريد أن أوجه لك سؤالا فيما يتعلق بالفارق يعني بين الأسمدة والمبيدات المحلية المصنعة محليا اللي بتنتجوها أنت وأيضا بقية زملائك الموجودين المصنعين في المعرض اللي هنتكلم عنه بشكل أكبر، من حيث الجودة، الكفاءة، السعر، هل يتميز المنتج المحلي فيما يتعلق بالأسمدة والمبيدات على الخارجي في هذه الجوانب؟
1: هو لا نستطيع نقول أنه يتميز، ولكن نستطيع أن نقول أنه
0: ينافس،
1: يعني ينافس أو قريب من المنتج الأجنبي، لأنه المواد الكيماوية تأتي بتركيزات عالية، والمواد الطبيعية تأتي بتركيزات منخفضة، ولكن بتقنيات معينة نرفع التركيز
0: لكنها آمنة.
1: مثلا معنا أحمض أمينية حرة، أنا وصلت إلى 8% أحمض أمينية حرة، الموجود في السوق 5, 8, 10. يعني أفضل شركة تقريبا شركة عالمية تقريبا التركيز حقها بحدود 13%، فاحنا في درجة 8، يعني مش فارق كثير يعني بيننا وبين الزيتون، انه الموضوع طبيعي آمن. انا استطيع المزارع اللي عنده مزرعة كبيرة بدل ما يجمع علب كثيرة، انا استطيع انتقله ابو 5 لتر، ابو 10 لتر، ابو 20 لتر، بحيث انه يستفيد ونحن نستفيد كذلك، تكاليف التغليف وهذه الشغلات يصلوا المنتج يصلوا رخيص، وبنفس الوقت ما فيش هناك اثر بيئي لكثرة العلب في المزرعة
0: الله زي المبيدات الكيميائية، يعني من 100 ملي، من 200 ملي.
1: بالضبط. أيوة.
0: يعني وهات لك يا قوارير، وهات لك يا
1: قوارير، وهات يا بيئة،
2: تكاليف
0: والبيئة تتأثر والإنسان وكل شيء، يعني في خطورة من هذا إضافة إلى المنتج نفسه المركز أو المادة الخام اللي داخل العلب تكون مركزة جدا، فأثرها يعني المتبكي وسميتها عالية، خصوصا البعض المبيدات اللي بيتم تهريبها، وهذه قصة طويلة عاد وأمر كارثي، يعني المبيدات المجهولة غير المعروفة غير المرخصة اللي المهربة كل هذه

0: خلال تقديم طلب تسجيل المنتج إلى الجهة المختصة، ويكون مرفقا بالبيانات الفنية الخاصة بالمنتج مثل مكوناته وطريقة تصنيعه وخصائصه والاستخدامات المستهدفة له، إضافة إلى نتائج الاختبارات والتجارب التي توضح مدى كفاءته. بعد ذلك تقوم الجهات الفنية المختصة بدراسة المنتج وإجراء الفحوصات اللازمة للتأكيد من مطابقته للمواصفات والمعايير، والتأكد من أن المنتج فعالا وآمن عند استخدامه بالطريقة الصحيحة. كما أن التجارب الميدانية لها أهمية كبيرة، لأنها تعطي صورة واقعية عن أداء المنتج في الحقول وعلى المحاصيل المختلفة. فنجاح أي منتج لا يقاس فقط في المختبر، بل بنتائجه التي يلمسها المزارع في أرضه. ودورنا في الوحدة يتمثل في دعم تنظيم هذا المسار وتشجيع المصنعين والمبتكرين على تقديم منتجات ذات جودة، وربط جهود الإنتاج المحلي بالمتطلبات الفنية اللازمة، لأن هدفنا ليس فقط إنتاج منتج محلي، بل إنتاج منتج يثق المزارع ويعتمد عليه. وفي هذا الجانب نؤكد على أهمية تكامل الأدوار بين جميع الجهات، وندعو الجهات المختصة إلى دعم وتشجيع المنتج المحلي وتسهيل الإجراءات أمام المصنعين والمبتكرين، بما يساعد على نمو هذه الصناعة الوطنية مع الحفاظ في نفس الوقت على معايير الجودة والسلامة. فنجاح صناعة الأسمدة والمبيدات المحلية مسؤولية مشتركة، وكلما تعاونت الجهات المعنية كان الطريق أسرع نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وخدمة القطاع الزراعي.
1: الله جميل. أعود إليك مهندس في سؤال أخير قبل أن نستضيف المهندس الآخر إبراهيم العقبي. كيف بتشوفوا تجربتكم في المعرض؟ كيف إقبال المزارعين على المنتجات اللي بتقدموها أنتم في معمل يعسوب لإنتاج المخصبات والمكافحة الزراعية، أو بالنسبة لبقية المعامل والمصنعين؟
2: بالنسبة للمعرض، نحن ننظر للمعرض ليس مجرد سوق للبيع، بل منصة تجمع المزارع والباحث والمستثمر والمستهلك لتبادل الأفكار وتطوير الشراكات. يعني نحن هدفنا أنه المنتج يصل إلى المزارع بأقل تكاليف ودعم المنتج المحلي. من هذه المنصة ندعو تجار الأسمدة والمبيدات المستوردة لزيارة المعرض لتعرف على المنتجات الموجودة، بحيث أنه نستبدل هذا المبيد أو المستماد اللي نستورده من الخارج. وإحنا عندنا استعداد برعاية وحدة خدمات الأسمدة للنزول إلى الميدان وتجربة المنتج الأجنبي أو المستورد والمحلي
1: في حقول تجريبية. نعم،
2: في حقول تجريبية. الله. التاجر يشوف الفارق أمام عينه أول شيء بحيث أنه يقتنع.
1: الله.
2: ثاني حاجة، مستعدين كذلك الوحدة تدعم في عمل الفحوصات، رغم أنه نحصل صعوبة في وزارة الزراعة. الداعم الأول هي وزارة الزراعة، ولكن نحصل في بعض العراقيل في عملية الفحوصات والأمور هذه، فهم يسهلوا لنا بالنسبة للمؤسسة العامة للخدمات الزراعية في عمل هذه الفحوصات. التاجر لما نأتي له بتجربة حقلية بفحص، أعتقد أنه ما عفش معه خيار إلا أنه يرضخ لدعم رأس مال المال الوطني. يعني رأس هو دعم الاقتصاد يبدأ من دعم رأس المال الوطني المحلي، وهذا اللي نحن نهدف إليه.
1: نعم. نعم، نأمل لكم التوفيق إن شاء الله، ونشوف عندنا خطوات ملموسة ونجاح متقدم لكم ولكل من بيشتغل في هذا المجال. منتجات آمنة صحية عضوية مناسبة للإنسان والحيوان والتربة والبيئة والنبات بشكل عام. أنا أشكرك جزيل الشكر المهندس أحمد غيلان، معمل يعصوب لإنتاج المخصبات والمكافحات الزراعية. المهندس محمد القديمة، أنت ابقى معنا، وسوف يكون وينضم إلينا بعد قليل الدكتور إبراهيم العقبي من معمل جودي جرين. مستمعينا الكرام، نواصل معكم هذه الحلقة من برنامج جد تزرع. فاصل ونعود إليكم، ابقوا معنا.

0: مرحبا بكم مستمعينا الكرام مجددا في هذه الحلقة من برنامجكم الزراعي والتنموية دون تزرع على إذاعة آفاق اف ام صوت الوعي والبصيرة. بنتكلم عن المعرض الوطني لإنتاج وتسويق المبيدات والأسمدة الزراعية العضوية الآمنة. نجدد الترحيب بضيفنا الأستاذ محمد القديمي أو المهندس محمد القديمي، مسؤول وحدة خدمات الأسمدة والمبيدات في المؤسسة العامة للخدمات الزراعية. ونرحب بضيفنا الذي انضم إلينا الآن الدكتور إبراهيم العقبي من معمل جودي جرين لإنتاج المبيدات والمخصبات الزراعية العضوية. دعني أبدأ معك دكتور إبراهيم، كيف ترون تجربتكم في اقتحام هذا المجال المهم والواعد، خصوصا أنه كان هناك انزعاج كبير جدا وكان هناك تقريبا أفق مظلم فيما يتعلق بالمبيدات، الناس كلهم بيصيحوا من المبيدات وأثرها وكوارثها، والمبيدات المهربة، المبيدات عالية السمية، المبيدات مجهولة المصدر اللي بيتم إدخالها للسوق، وأيضا الاستخدام العشوائي بالنسبة لبعض المزارعين أو معظم المزارعين مع الأسف الشديد بيستخدم المبيدات بشكل مفرط جدا، مستعجلا على أن المحصول يوصل، فلذلك يعني بيغرفوا هكذا من بحر فيغرقوا الدنيا غراق ويسوقوا المنتج وعاد ما قد بش فترة أمان، فهذا كله بينعكس على صحة الإنسان والحيوان والبيئة والنبات ويؤدي إلى أضرار لا تعد عقباها، من أبرزها انتشار أمراض السرطان والأمراض المزمنة، تليف الكبد وغيرها. كيف قرب بس المايك منك يا دكتور، كيف بتشوفوا تجربتكم في هذا المجال؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين، شكرا على الاستضافة في برنامجكم هذا. أولا الصعوبات التي واجهناها تكاد تكون صعوبات تقدر تقول إنها بسيطة وتقدر تقول إنها في صعوبة في دخول هذا المجال، من التصنيع إلى التسويق، لكن وجدنا تسهيلات كبيرة من قبل المؤسسة العامة للخدمات الزراعية،
0: يعني تعاونوا معكم بالصدق،
1: دعم كبير
0: يعني بدون مجاملة
1: في دعم كبير من المؤسسة العامة للخدمات الزراعية والمتمثلة في وحدة الخدمات الأسمدة والمبيدات الزراعية.
0: طيب عندكم الآن يعني المنتجات الآن اللي بتقدموها أنتم في معمل أو نعم معمل جودي جرين، ما هي المنتجات اللي بتقدموها بتسوقوها الآن وهي موجودة الآن في المعرض أو في السوق؟ يعني إذا قد
1: الآن لدينا منتجات هي مخصبات عضوية ومستصلحات تربة، لدينا تقريبا حوالي 5 منتجات. المنتج الأول هو خل الخشب الماجي فينجر، هذا المنتج يعتبر منتج يسموه بالمعجزة، هذا منتج حاصل عليه في الجائزة الأولى للعلوم والإبداع والابتكار لعام 2024-25. المنتج الثاني اللي هو الجودي يوميك من المنتجات المهمة والمستوردة بشكل كبير، اللي يوميك أزيد مستورد بشكل كبير، يعني أطنان، مئات الأطنان.
2: هل غطيتوا؟
1: طبعا غطينا، احنا يعني غطينا جزء بسيط من الانتاج الخارجي يعني انتاج محلي، يعني بديل للخارجي المستورد. فهذه تعتبر منتجات طبيعية آمنة، يعني الآن في مشاكل في إريم، في ذمار، في كثير من مناطق محافظات الجمهورية، الناس تركوا الأراضي وهاجروا إلى مناطق أخرى بسبب انتشار النماتودة وسبب انتشار عفان البذور اللي تسببها المبيدات والأسمدة الخارجية.
0: نعم، يعني
1: هذه بدائل آمنة تعتبر.
0: طيب جميل، هذا إيش باقي أيضا باقي معكم؟
1: معنا سيليكات البوتاسيوم والأحماض الأمينة والطحالب البحرية، طبعا هذه كلها منتجات من خامات يمنية، السيليكات منتجة من الرمل اليمني الذي يكاد انه مهدر، يعني ما حد ياخذ في اعتبار، فنحن نحوله الى منتج صناديق ذو قيمه عاليه. الثاني برضه من منتجات البيوشار الكربوني، الان اتجاه العالمي اتجاه عضوي، فالبيوشار هذا يعتبر
0: يعني يعني حتى العالم قد هو بيحاول انه يتراجع عن استخدام الكيميائيات المبيدات الكيميائية لما لها من أضرار.
1: أكيد.
0: يعني العالم حتى العالم المتقدم والدول اللي هي مصنعة اللي هي مصنعة بتصنع المبيدات الكيميائية هي الآن بتتراجع تشتي تستبدلها بالعضوية صحيح؟
1: فعلا فعلا هذا توقع عالمي بشكل عام يعني حتى الأضرار المبيدات تؤثر على المياه الجوفية تؤثر على الساحات تؤثر على عدوانها الكثير تؤثر على التربة. فلذلك الاتجاه إلى المبيدات إلى الأسمدة والمبيدات الآمنة هو الاتجاه العالمي الآن بشكل عام. يعني الآن نصنع الأسمدة التي تعمل على تعطي نبات مقاومة للإيجاد الحراري وخاصة في الأيام الآن في ارتفاع في درجة الحرارة.
0: نعم.
1: فهذه الأسمدة تعطي دفعة كبيرة للمزارع في الاتجاه إلى الإنتاج الآمن يعني حتى أنه تكون منتجات قابلة للتصدير.
0: الله.
1: من الفواكه من ما تتركش أثر بيئي.
0: جميل.
1: يعني ما تتركش أثر بيئي.
0: جميل هذا ممكن في مرحلة متقدمة. بالتعاون مع المؤسسة العامة للخدمات الزراعية بالجهات الأخرى يكون هناك تنسيق حتى مع دول أخرى أنه لدينا منتجات فحصوها جربوها آمنة عضوية وممكن يعني مع أنه عندنا احنا احتياج كبير ما قد بش عندنا اكتفاء احنا في خطوات أولى لكن التسويق الخارجي والمحلي هذا بيعطيك دفعة بيعطيك سيولة بيعطيك تحفيز للانطلاقة بشكل أكبر صحيح؟
1: فعلا برضو كذلك إنه المنتجات عندنا مثلاً زي الفواكه اللي تصدر إلى الخارج إنه ما يكونش لها أثر
0: صحيح.
1: سموي خالص
0: صحيح
1: فتكون المركبات كلها مستخدمة مركبات عضوية
0: نعم
1: فهذه تعطي
0: هذه مهمة جداً في في في في الحفاظ على جودة وسمعة المنتج اليمني لأنه مع الأسف الشديد حصلت يعني حوادث معينة إنه تم إدخال فواكه أو كذا يمنية تم تصديرها للخارج فتم فحص جزء منها ووجدوا أن فيها أثر متبقي من بعض المبيدات والسموم فتم على الأسف الشديد منع كل هذه الأصناف من الدخول إلى سوق خليجية وإلى آخره
1: صحيح.
0: وجه ضربة قاصمة للاقتصاد الوطني وللمزارعين بسبب إيش؟ بسبب الأثر المتبقي الناتج عن استخدام المبيدات بشكل مفرط أو بشكل غير يعني دقيق ومجنن لكن الآن مع استخدام هذه المبيدات اللي بتكلموا عنها والمنتجات الموجودة في المعرض الوطني الأول للمبيدات والأسمدة المحلية إن شاء الله يكون هناك حل لهذا الجانب ولهذه المشكلة
1: إن شاء الله في في في ظل الإنتاج المحلي يتأكد إنه يكون الجانب التصديري للفواكه بيكون عالي قيمة فتتحمل برضو درجة تتحمل يعني فترة التصدير اللي هو يسموها فترة التخزين إنها كلها فترة طويلة في التخزين
0: الله.
1: ما فيش تأثير يعني
0: نعم نعم نعم يعني في عدة جوانب إيجابية من من استخدام هذه المبيدات العضوية والأسمدة العضوية طيب أنا أعود للأستاذ أو المهندس محمد القديمي هل هناك فرص استثمارية متاحة في هذا المجال يعني أنتم يا مهندس بتدعو بقية يعني اللي بيستوردوا المبيدات والأسمدة من الخارج تدعوهم أنهم يستثمروا هنا في اليمن وهل أنتم بتقدموا لهم فرص حقيقية بالتسهيلات أيضا أهم شيء التسهيلات لأنه ما يشتيش يحصل صعوبة بعض التجار أو غالبيتهم أكيد هو بيبحث عن ربح وبيبحث عن حاجة سهلة ما يشتيش ملاحقة ولا يشتي وجع راس فأنتم يعني أنتم الحجر الأساس هنا في الموضوع أنتم والإدارة العامة لوقاية النبات تقريبا وزارة الزراعة بشكل عام بتقدم لهم فرص بتقدم
2: نعم.
0: لهم تسهيلات
2: هناك فرص يعني واعدة بنجاحات كبيرة في هذا المجال لحيث يعتبر مجال تصنيع الأسمدة والمبيدات المحلية في أولى انطلاقته الآن يتم إعداد دليل بالفرص الاستثمارية بالتعاون مع الأخوة في التسويق وفي التصنيع وكذلك في إدارة الاستثمار في وزارة الزراعة لتحديد أولوية المرحلة القادمة بحيث أن التصنيع يكون موجه الأخوة المستثمرين عندما يقبل على يعني الدخول برأس ماله يكون في مشروع ناجح محدد أهدافه مسبقا
0: يعني بحيث أنه عفوا يعني يستهدفوا الأصناف الأولوية اللي لها أولوية
2: احتياجات البلاد الفعلية
0: أيوة الاحتياج
2: يعني بدل أن يدخلوا خمسة ستة
0: في نفس
2: في نفس المجال ويحصل لهم انكسار. لا، إحنا الآن سنطلق خارطة استراتيجية وخطة كما قلت لك، خطة التصنيع الموجه، بحيث أن إحنا نطلق مصفوفة من الخطط التصنيعية ويتم توزيعها بين المستثمرين.
0: جميل، جميل جدا. إذن الفرص موجودة، وهي دعوة بنوجهها من خلال هذا اللقاء، من خلال هذه الحلقة، للي معهم رؤوس مال يستثمروا في هذا المجال. وهو والله بتقدموا خدمة بتنقذوا أرواح الناس من السرطانات، من الأمراض المزمنة اللي بتسببها المبيدات الكيماوية، وخصوصا عالية السمية واللي هي مهربة ومجهولة المصدر، مش عارفين من وين جات وكيف صنعت وكيف يتم استخدامها، يعني مشكلة كبيرة. فمن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. يعني لو الواحد فقط ينطلق من هذا المبدأ، إلى إضافة إلى أنه فيه هناك فرص للربح، فرص يعني واعدة. واليمن طبعا أرض مزارعة، يعني أرض زراعية، فالمنتج عيمشي نفسه وعينجح وعيتم استهلاكه بشكل كبير، بحاجة إلى تسويق إلى آخره. طيب أعود إليك الدكتور إبراهيم العقبي، وإحنا في الدقائق الأخيرة، في آخر سؤال لك، هل هناك رسالة تود توجيهها مثلا لوزارة الزراعة، للمزارعين، للمصنعين، للمستثمرين، لمن يريد أن يشتغل في هذا المجال؟
1: رسالة للزراعة تسهيل تراخيص المنتجات المحليات الصلب، وخاصة المنتجات التي خاماتها 100% محلية، هذه وزارة الزراعة. بالنسبة للمزارع، ندعو المزارع إلى أنه يستخدم الأسمدة والمبيدات المحلية أفضل من الخارجي، لما أنها لا تترك أثر سمي للتربة، للإنسان، للنبات، للنحل،
0: للحيوان. نعم،
1: ونتائجها نتائج قوية جدا، يعني مقارنة بالخارجي، فهي تضاهي تقريبا، يعني ما فيش فرق بين الأسمدة والمحصبات الزراعية المنتجة محليا والمستوردة.
0: نعم،
1: وبرضو للتاجر، ندعو التاجر انه برضو يقبل على شراء المنتجات المحلية لدعم الاقتصاد الوطني.
0: جميل،
1: للمحافظة على البيئة، للمحافظة على الصحة. هذا اهم شيء، انه يكون في زراعة آمنة.
0: نعم،
1: ارض سليمة صحيحة.
0: صحيح، وانسان سليم.
1: بالضبط،
0: صحيح. وهي يعني نقدر نقول انه ربما في مراحل لاحقة يمكن للدولة انها تبدأ باقناع او الزام الموردين المستوردين للمبيدات والاسمدة الخارجية بانهم يبدأوا يخصصوا جزء من اموالهم تدريجيا، جزء من اموالهم يستثمروا بها في الانتاج المحلي تدريجيا، حتى يكون عندنا هناك مرحلة متقدمة، حتى نصل بإذن الله تعالى لمرحلة الاكتفاء، وبعدين يكون هناك منع شامل. هذا مش حاجة مستحيلة، حاجة منظورة إن شاء الله، وحاجة مرتقبة، وحاجة مأمولة بتعاون الجميع، وإن شاء الله يكون هذا الأمر ويتحقق. أنا أشكركم جزيل الشكر المهندس محمد محمود القديمي، مسؤول وحدة خدمات الأسمدة والمبيدات المحلية في المؤسسة العامة للخدمات الزراعية، كنت معنا ضيفا في هذه الحلقة، شكرا جزيلا لكم.
2: شكرا.
0: وأشكر الدكتور إبراهيم العقبي من معمل جودي جرين لإنتاج المبيدات والمخصبات الزراعية العضوية، شكرا دكتور. وأشكر أيضا المهندس أحمد غيلان معمل يعسوب لإنتاج المخصبات والمكافحات الزراعية، شكرا لكم جميعا، ونسأل الله التوفيق لنا ولكم، وأن يكون اليمن يمن خير، ويمن استقرار وسيادة ورفاه وتقدم بجهود أبنائه وبالتوكل على الله سبحانه وتعالى. مستمعينا الكرام، شكرا لحسن الإصغاء والمتابعة، تقبلوا خالص التحيات من إذاعة آفاق، أيوب إدريس، سوسن المجاهد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. تعلمت من الحسين كيف أكون مظلوما فأنتصر. غاندي محرر الهند.

إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشقال حالك في المزرعة؟ انجوا العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح اصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: انت داري ان الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما امرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله ان كل كلمة قلتها انت صادق فيه، وفعلا انا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وارض اللهم برضاك عن أصحابه الأخيار المنتجبين، وعن سائر عبادك الصالحين والمجاهدين. اللهم اهدنا وتقبل منا، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا، إنك أنت التواب الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في الآيات المباركة من سورة القصص وصلنا في الحديث عن قصة نبي الله موسى عليه السلام إلى الحديث عن عودته من مدين باتجاه مصر، وكيف أتته البعثة بالرسالة من الله رب العالمين وهو في تلك الرحلة في الطريق. وتحدثنا على ضوء الآية القرآنية المباركة: فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جذوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. وتحدثنا كذلك عن الآية المباركة من سورة النمل، وذكرنا كيف أن هذا الموقف العظيم جدا وهو البعثة بالرسالة نبي الله موسى عليه السلام أتى الحديث عنه في القرآن الكريم في سور متعددة وآيات فيها بحسب السياق، يعني مثلا في سورة معينة يأتي بجزء من القصة وما كلم الله به موسى عليه السلام وبحسب ما يتطلبه السياق في السورة نفسها، وفي سورة أخرى كذلك يأتي بجزء من القصة، لأن القرآن الكريم يركز على العبرة وموطن العبرة من القصة في سياق معين لترسيخ وتثبيت حقائق معينة وتقديم هدى يتعلق بجوانب متعددة في حياة الإنسان. فتحدثنا أيضا عن الآية المباركة من سورة النمل: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. فنجد في رحلة العودة لموسى عليه السلام من مدين إلى مصر كيف كان مشواره مع الله مشوارا تكامليا، يعني يعود وقد بعثه الله بالرسالة، ثم كذلك مع الرسالة يعوده آت لإنجاز المهمة الكبرى في إنقاذ المستضعفين في إطار المهمة الرسالية نفسها. هو خرج من مصر وكان خائفا يترقب، ووصل إلى مدين وهو في نقطة الصفر، ثم تهيأت له بفضل الله سبحانه وتعالى ومنته الرعاية في مدين، ثم ها هو يعود من مدين ومعه أهله، وفي الأخبار والتواريخ أيضا مواشيه أغنامه، وفي الطريق تأتيه البعثة بالرسالة، مشوار تصاعدي نحو الكمال والرعاية الإلهية. ومن أعظم مصاديق الرعاية الإلهية والدلائل العظيمة على أن الله لا يضيع أولياءه أتته البعثة بالرسالة في الطريق، فيدخل إلى مصر وهو رسول من الله. والقضية التي أهمته في البداية وهاجر من أجلها ها هو يعود للمطالبة بها ولتحقيقها على أعلى مستوى وأرقى مستوى. الآيات القرآنية وضحت بالتفصيل كيف كانت الأجواء المقدسة والمباركة لبعثة موسى بالرسالة، وذلك لأن مسألة البعثة بالرسالة هي من أقدس وأهم الأمور التي يمكن أن تحصل على كوكب الأرض، لأنها متصلة بالله سبحانه وتعالى في ربوبيته وعزته وحكمته ورحمته بعباده وملكه. وشأن عظيم، شأن عظيم بالنظر إلى قدسية المهمة واتصالها بالله وارتباطها بالله سبحانه وتعالى، كما ذكرنا ارتباطها بملكه، بتدبيره لشؤون عباده، برعايته لهم، بعدله، بعزته، بحكمته. وفي نفس الوقت أهميتها في واقع الإنسان، لأنها أيضا تدل على تكريم عظيم للإنسان، وتبين لنا كيف أن البشر في مقام مسؤولية كبرى على كوكب الأرض، ولهذا بقي لهم الاتصال بتعليمات الله وهدى الله سبحانه وتعالى من خلال الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم. فالرسالة مهمة مقدسة وعظيمة من حيث اتصالها بالله وارتباطها بالله وبملكه ورحمته وتدبيره لشؤون عباده، ومن حيث محتواها ومضمونها، ومن حيث أيضا تأثيرها في حياة الناس في مسار حياتهم. من أكبر ما له أثره العظيم في واقع الناس، وأيضا بما يتاح للناس من خلالها من فرص عظيمة لسعادتهم وفوزهم وفلاحهم، ولأهميتها للبشر فيما يتعلق بالدنيا والآخرة في هذه الحياة ولمستقبلهم الأبدي في عالم الآخرة. ولذلك هي شأن عظيم وأمر عظيم من أمر الله سبحانه وتعالى، من تدبيره العجيب والعظيم والمهم لشؤون عباده. فعندما تأتي مهمة البعثة بالرسالة في أول عملية تكليف بالبعثة وأول نزول للوحي بالبعثة نفسها بالرسالة، يعتبر هذا حدثا عظيما وشأنا عظيما وأمرا عظيما ومهما ومقدسا. فنجد مثلا كيف كانت الأجواء في قصة نبي الله موسى عليه السلام، الطريق حينما وصل إلى سيناء بجوار الطور، الطور جبل من جبال سيناء، وتلك الليلة التي كانت ليلة مظلمة معتمة باردة، وهو كما يبدو يسير مع أهله في تلك الطريق أو تلك الناحية، إن كان قد خرج عن الطريق المعتاد مثلا، رأى نارا وهو في أمس الحاجة إلى النار نفسها للتدفئة لأسرته من جهة، وأيضا العادة عندما يكون هناك نار أن هناك حولها من أشعلوها وأضاؤوها، بل في بعض البلدان كانت العادة للناس أن يضيئوا النار وأن يشعلوها بحيث يعرف بها من يسيرون في الطرق، يعرف بها المسافرون والغرباء الذين يحتاجون إلى استضافة أو رعاية أو خبر أو إيواء. فهو ارتاح عندما رأى النار لأنه بحاجة إلى خبر وبحاجة إليها للتدفئة. فأنس من جانب الطور نارا، قال لأهلهم كثوا، والمكث هو البقاء هناك حتى يعود إليهم، امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر. تحدثنا عن المعلومات التي يحتاج إليها موسى عليه السلام عن الطريق وأحوالها، وعائد إلى مصر، وفي نفس الوقت لا تزال مشكلته باقية قائمة لم تحتل بعد، أو جذوة من النار لعلكم تصطلون، يعني تستدفئون بها. موسى عليه السلام حينما ذهب ووصل إلى المكان ولم يجد أحدا من الناس حول تلك النار، ثم كان النداء العظيم من الله تبارك وتعالى، فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين. الأثر النفسي بالنسبة لنبي الله موسى عليه السلام، هو ولي من أولياء الله جل شأنه، الأثر لسماعه للنداء من الله في تلك اللحظة في تلك الظروف في تلك الحالة، بالتأكيد أنه أثر عظيم جدا يفوق مستوى تخيلنا واستيعابنا، ولا نمتلك العبارات التي تقدم هذا المعنى بكماله وبمستواه، شيء عظيم جدا. النداء كان بصوت مسموع، يعني سمع صوتا، هذا الصوت أنشأه الله سبحانه وتعالى من الشجرة التي في تلك البقعة المباركة في الواد بجانب الطور. وهذا الصوت العظيم من الله سبحانه وتعالى الذي أنشأه كما ذكرنا في المحاضرة السابقة في مثال تقريبي، حينما نسمع مثلا الأصوات من الراديو أو من شاشة التلفاز نسمع الصوت يصدر، نفس القصة في السماء مثلا من الشجرة، أن ينطلق الصوت من تلك الشجرة فيسمعه موسى عليه السلام. وتحدثنا على ضوء الآية المباركة من سورة النمل في بداية ما نودي به موسى عليه السلام، البداية كما في الآية المباركة: فلما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين، يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم. فالبداية كانت بالبركة، البركة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في تلك البقعة في تلك النار ومن حولها من ملائكة الله الذين قد يكونون بالتأكيد حضروا، وكذلك لموسى عليه السلام الذي شملته تلك البركات في ذلك المقام العظيم والموقف المقدس. ثم انتقلنا إلى سورة طه باعتبار أنها أتت بتفاصيل فيما يتعلق بذلك اللقاء وفي ذلك الموقف المقدس العظيم بتفاصيل أكثر عن المحتوى. والله قال في سورة طه: فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع عليك إنك بالوادي المقدس طوى. ووجدنا مثلا في النداء المبارك، في النداء العظيم من الله سبحانه وتعالى في الآيات المباركة من سورة القصص وسورة النمل وسورة طه تبيين لمصدر هذا النداء، يعني نجد هناك مثلا إني أنا ربك، وفي الآيات الأخرى إنه أنا الله العزيز الحكيم، في الآيات الأخرى أي يا موسى إني أنا الله رب العالمين. فنجد في النداء نفسه تبيين لموسى عليه السلام، وهو في أجواء كلها في أجواء كلها أجواء مقدسة وأجواء إعجازية، يعني خارجة عن المألوف، تتضح له فيها هذه الحقائق أنه في محضر البعثة بالرسالة الإلهية والوحي الإلهي. ولهذا نجد مثلا في تبيين مصدر النداء إني أنا ربك أو إنه أنا الله العزيز الحكيم أو أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين، فهناك وضوح في الوحي في مصدره في المهمة وأيضا في أجواء مقدسة وروحانية. وهذا ما ينبغي أن تكون لدينا عنه الرؤية الصحيحة والمفهوم الصحيح، كيف تكون عملية بدء الوحي بالرسالة الإلهية إلى رسل الله وفي أي أجواء، لأن في السير النبوية كتب السير، يعني في كتب السير التي وثقت عن السيرة النبوية لخاتم النبيين وسيد المرسلين رسول الله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كثير من الروايات التي هي مغلوطة وبعضها ناقصة وبعضها مشوهة وبعضها مفتراة، وفيها تشويه كبير لكيفية بدء الوحي على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين رسول الله محمد صلوات الله عليه وعلى آله. والشيء المؤسف جدا أن البعض من تلك الروايات تحولت هي إلى روايات رسمية، تعتمد هي في الجامعات، تعتمد هي في المدارس في مختلف أنحاء العالم الإسلامي، وتقدم تصورا مغلوطا جدا، أولا خال من كل قدسية، ثانيا تثار حوله الشكوك، يعني تدخل فيه حالة الشكوك والريبة، ما هذا، ما الذي يحدث، بل إلى درجة أن البعض صرحوا، البعض من العلماء والكتاب والمؤرخين، أنه نتيجة لتلك الأجواء لتلك الطريقة كان النبي في البداية لا يعرف الحقيقة، لم تتضح له المسألة، ما هو المطلوب منه، ماذا يراد به وله ومنه. وهذه إشكالية خطيرة للغاية، وسببها البعد عن القرآن الكريم وعن عرض الأخبار والتواريخ على القرآن الكريم. فهنا نجد بكل وضوح كيف أن المسألة تأتي بطريقة أولا في غاية القدسية والعظمة والجلال، ليس فيها تصرفات من مثل ما ورد في تلك الروايات أنه فاجأه ملك الوحي، يعني فاجأ رسول الله محمدا صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الغار ومن دون أي مقدمات خاطبه بقوله اقرأ، قال ما أنا بقارئ، فأخذ يخنقه، في بعضها يقولون هكذا وفي بعضها يقولون فأخذ بخنقه للمرة الأولى ثم للمرة الثانية ثم للمرة الثالثة حتى كاد يموت، يعني ظن هو أنه سوف يموت من شدة تلك الحالة، من شدة الخنق، خنقه خنقا شديدا حتى كاد أن يقضي عليه. ثم قال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، وذهب وتركه. ثم عاد إلى منزله لا يعرف ما هذا، ما الذي حدث، لماذا شن عليه هذا الهجوم المباغت بتلك الطريقة، لماذا حصل له هذا الخنق. وذهب هناك وهناك يستشير ورقة بن نوفل وغيره وغيره، ثم تكون النتيجة أن يحصل على خبر من ورقة بأن هذا هو الناموس الأكبر الذي كان يأتي موسى ويأتي عيسى، وأنت رسول من الله، وأنه في البداية كان شاكا في نبوته. ومن هذا الطرح السقيم العليل الخاطئ غير الصحيح إطلاقا إطلاقا. أجواء الوحي تكون مقدسة وعظيمة، لها قدسية الرسالة نفسها ولها بركاتها وأجواؤها، اتصال مع الله سبحانه وتعالى، استقبال الهدى من الله، استقبال شيء عظيم من الله، شيء مقدس من الله، الوحي الإلهي. فنجد هنا ما يصحح لنا هذه المسألة حتى نمتلك الرؤية الصحيحة تجاهها. ليس هناك أي التباس إطلاقا، يعني لا تأتي عملية البعثة بالرسالة في جو مشبع بالالتباس وبعيد عن القدسية ومليء بأجواء عنيفة وتصرفات غريبة جدا. لو أتت من أي معلم تجاه أي طالب في البداية لكانت مستنكرة لدى الناس وغير مقبولة. هنا فيما يتعلق بطريقة الوحي أيضا إلى نبي الله موسى عليه السلام، كانت بالكلام، كلمه الله كما في الآية المباركة، وكلم الله موسى تكليما. هذه طريقة من طرق الوحي من الله إلى الرسل والأنبياء عليهم السلام، يكلمهم مثلما هو الحال في نبي الله موسى عليه السلام. في الآية المباركة من سورة البقرة يقول الله سبحانه وتعالى تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. هناك أيضا آية في القرآن الكريم تبين لنا عن الوحي الإلهي، وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. في أكثر مسألة البعثة بالرسالة، في أكثر الأحوال تأتي البعثة بالرسالة من خلال ملائكة، في الأغلب ملك الوحي جبرائيل عليه السلام يرسلهم الله إلى البشر، إلى أنبيائه ورسله الذين يبعثهم بالرسالة أو بالنبوة، فيوصلون إليهم وحي الله سبحانه وتعالى. هي من أكثر طرق الوحي. هناك أيضا طرق أخرى من طرق الوحي إلى الرسل والأنبياء، ليس السياق سياق الدخول في كل التفاصيل المتعلقة بذلك. فلماذا مثلا كانت الطريقة إلى موسى عليه السلام أن يكلمه الله؟ لأن هذه درجة عالية جدا من درجات الوحي، ومستوى عظيم من التكريم والتفضيل. فلماذا؟ نبي الله موسى عليه السلام كانت مهمته صعبة جدا، ويواجه فيها تحديات كبيرة. ولهذه الطريقة في الوحي إليه أثرها المهم في واقعه النفسي، في أن تعطيه دفعة معنوية هائلة جدا، لأنه سيتحرك إلى أكبر طاغية على وجه الأرض، إلى فرعون، وسيتحرك إليه بدون جيش ولا إمكانات، وليس له مجتمع يسانده، بل سيعمل هو على إنقاذ ذلك المجتمع المستضعف المغلوب على أمره الذي هو في غاية الاستضعاف. ولذلك كان بحاجة إلى دفعة معنوية كبيرة جدا في مهمته الرسالية من جهة، ومهمته لإنقاذ أولئك المستضعفين من جهة أخرى، والمواجهة لأكبر طغيان قائم على وجه الأرض من جهة ثالثة. ولذلك كان لها فعلا أهميتها الكبيرة في أن تعطيه دفعة معنوية عظيمة واطمئنان عال جدا، ومستوى الثقة والاطمئنان واليقين ستكون بمستوى عال جدا جدا. نجد فيما يتعلق أيضا بالمهمة الرسالية وما يحيطها الله به القدسية المترافقة معها حتى للأماكن تصبح معالم وتتحول إلى آثار مقدسة. فمثلا فيما يتعلق بذلك الوادي الأيمن، البقعة المباركة، التعبير هكذا في الآيات القرآنية، الأيمن يقولون من اليمن، والبركة في البقعة المباركة يصفها بالبركة وما جعل الله فيها من البركة. أيضا في الآيات القرآنية أن بورك من في النار ومن حولها، في سورة طه كذلك، فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك فاخلع نعليك، فاخلع نعليك إنك بالوادي المقدس طوى. هنا نجد الحديث عن قدسية المكان، قدسية الأماكن التي تتعلق بها مسألة الرسالة والوحي الإلهي التي أعطاها الله قدسية، يعني قدسيتها من الله، الله هو الذي جعل لها تلك القدسية، لأنها معالم ارتبطت بتلك الأجواء من البعثة بالرسالة أو لغير ذلك. مثلا مثل ما جعل الله قدسية عظيمة لمساجده لبيوته، وقبلها كلها للكعبة المشرفة لبيت الله الحرام، أعلى مستوى من القدسية على مستوى المعالم المكانية.

والأماكن المقدسة. فالمعالم المقدسة التي نجد الوصف لها بالقدسية، بالوادي المقدس، نجد الوصف لها بالبركات في القرآن الكريم، في البقعة المباركة. هذه المفردات بكلها، المباركة، المقدس، هي عبارات مهمة جدا، لأن جانبا مهما لنا في ديننا هو الأماكن المقدسة، المعالم المقدسة، المقدسات لها قدسيتها، أهميتها الكبيرة جدا، جعلها الله شعائر، شعائر لدينه ومعالم لعباده، فلها أهميتها في أن تحظى في إيماننا، في أنفسنا، في وجداننا بالتعظيم والتقديس. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ما يحاول التكفيريون تقديمه إلى الناس من مفاهيم باطلة كل البطلان في تصوير مسألة التعظيم للمعالم الإسلامية والمقدسات الإسلامية بأنها مسألة شرك وكفر وخروج من ملة الإسلام وعبادة لغير الله، هو باطل، باطل محض. وللمسألة جذورها الاستخباراتية وهندستها اليهودية والبريطانية والصهيونية، لأن المعالم الإسلامية والمقدسات الإسلامية مستهدفة من أعداء الإسلام، لأنهم يدركون قيمتها الدينية في حياة الناس وفي التزامهم الديني، انتمائهم الديني. هذا من حكمة الله سبحانه وتعالى أن يجعل لعباده شعائر في الأرض، معالم في الأرض تحظى بالقدسية باعتبارها أماكن مقدسة لها قدسية دينية في العبادة، في مثلا فضل العبادة فيها وعظمة التقرب إلى الله فيها. ليست هي أصناما، المسألة واضحة، يعني لا، المسلمون لا يتوجهون إليها باعتبارها آلهة من دون الله، لا، باعتبارها أماكن أعطاها الله قدسية دينية. فإذا وجدنا هنا مثلا واد اسمه طوى، أكد القرآن الكريم على أنه واد مقدس ووصفه بهذا الوصف العظيم، بقعة يسميها البقعة المباركة، ومقدساتنا الإسلامية، الكعبة، المسجد الأقصى، البقية من المقدسات والمعالم الإسلامية التي ارتبطت بالدين، ارتبطت بشعائر الدين، ارتبطت بالعبادات والقرب إلى الله سبحانه وتعالى، أخذت قدسيتها من قدسية الدين نفسه. فيجب أن نستشعر أهميتها لنا كمعالم على الأرض، يصبح للناس علاقة بها، وهذه العلاقة هي علاقة إيمانية، علاقة دينية، وهذا التقديس وهذا التعظيم هو من أجل الله سبحانه وتعالى ولصلتها بأمره ودينه وبالقربة إليه. فهذه مسألة مهمة جدا، والتفصيل عن هذا يطول، يمكن إن شاء الله أن نتحدث عنه أكثر. لكن نجد هذه المسألة في قصة نبي الله موسى، في قصة نبي الله إبراهيم وبناء الكعبة، في قصص عدد من الرسل والأنبياء صلوات الله عليهم. لأن التكفيريين يحاربون كل المعالم الإسلامية والمقدسات الإسلامية، لأن هذا يخدم اليهود. اليهود من أول ما يركزون عليه طمس كل معالم الإسلام، لا يبقى للإسلام أي معالم قائمة يشاهدها الناس محسوسة، يرتبط بها الناس وجدانيا، مكانيا، زمانيا، فيحاولون طمس كل المعالم الإسلامية والآثار الإسلامية. والوهابية يتبنون المسألة تحت عنوان الشرك والكفر والخروج من ملة الإسلام، ويخلطون مع ذلك دعايات باطلة وافتراءات ضد المسلمين لاستباحة دمائهم، ثم السعي إلى نسفها وتدميرها بما يمهد لنسف وتدمير المسجد الأقصى، فما يعملون له. نعود إلى الآيات المباركة في نداء الله لعبده موسى عليه السلام. يقول الله له بعد أن قال له فاخلع عن عليك إنك بالوادي، فاخلع عن عليك إنك بالوادي المقدس طوى، لأنه بذلك من باب التقديس والتعظيم، حتى خلع عن عليه وليستقر للإصغاء للوحي والتعليمات الإلهية.

0: الاحترام لها حتى بهذه الطريقة. نبي من أنبياء الله، بل رسول في أجواء البعثة بالرسالة يؤمر بأن يخلع عليه هناك ولا يدخل بها إلى ذلك المكان المقدس تقديسا له، خضوعا وتواضعا لله سبحانه وتعالى، وليتجه إلى الإصغاء لوحي الله وتعليماته. وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى. هنا يخاطبه الله سبحانه وتعالى بهذا الخطاب العظيم، وأنا اخترتك، يعني الله سبحانه وتعالى اختاره للرسالة، للشأن العظيم، لأمر مهم. هو الرسالة، رسالة الله، وفي إطارها مهمة عظيمة مقدسة لإنقاذ شعب أو أمة مستضعفة، أمة مستضعفة مغلوبة على أمرها، مظلومة مضطهدة. ونجد مثلا أن هذا أيضا يأتي في إطار عدل الله ورحمته وحكمته، وأنه القائم بالقسط في عباده لا يتركهم في إلى ما لا نهاية. هو يهيئ لهم من البداية أسباب الخلاص والفلاح والنجاة، وأيضا حتى فيما بعد وهم في وضعية صعبة وسيئة يأتيهم الهدى، تفتح لهم أبواب الرحمة والخلاص. هنا في وأنا اخترتك، الاختيار من الله تعالى للرسل والأنبياء، هو الذي يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، ما كان لهم الخيرة، والذي يختار ويصطفي ويعد لهذه المهمة، وهي مهمة عظيمة تحتاج إلى إعداد إلهي وتأهيل لمستوى عظيم من الكمال اللائق بمستوى قدسية وعظمة وأهمية الرسالة الإلهية، وهي مقدسة وعظيمة. فالله سبحانه وتعالى حينما ذكره بذلك، هذا فيه تذكير بمنة الله عليه، في نفس الوقت فيه تذكير له بالمسؤولية المترتبة على هذا الاختيار. يعني الله اختاره للرسالة لشيء عظيم، لشيء مهم، وهذه مسؤولية كبيرة وعظيمة ومقدسة تحتاج فيها إلى تعليمات الله، هي قائمة من الأساس على وحي الله وتعليماته. فاستمع لما يوحى، فاستمع، مع أنه بالتأكيد في تلك الأجواء نفسها متجه بكل إصغاء، متجه بكل وجدانه وفكره وذهنه وتركيزه للإصغاء. الأجواء بنفسها، الوضع بنفسها، المشهد بكله، هو بالشكل الذي يأخذ من الإنسان كل تركيزه، كل انتباهه، كل اهتمامه، كل وجدانه. بداية عندما يسمع أن الذي يكلمه الله، أن الذي يكلمه الله، كيف سيكون إصغاؤه، انشداده، تركيزه؟ مع ذلك يقول له فاستمع، فاستمع لما يوحى. هذا يلفت نظرنا إلى أهمية هدى الله سبحانه وتعالى، لأن الذي يوحى إلى الرسل والأنبياء تعليمات من الله وهدى يصل إلى الناس من خلالهم، وحي الله حلقة وصل للناس بالله سبحانه وتعالى في تعليماته وهديه. فالهدى يصل إلى الناس، الوحي الإلهي بالتعليمات التي إلى الناس تصل إلى الناس. فالاستماع بإصغاء وتركيز إليها وإعطائها أهمية، لأن مصدرها الله سبحانه وتعالى، هذا شيء مهم جدا للإنسان أن يرسخه في نفسه. نكتفي بهذا المقدار، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم ما يرضيه عنا، وأن يرحم شهداءنا الأبرار، وأن يشفي جرحانا، وأن يفرج عن أسرانا، وأن ينصرنا بنصره إنه سميع الدعاء. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
2: ما جرى يا يوم عاشوراء جبنا
3: على نهج الحسين، حلقات حوارية خاصة بمناسبة ذكرى عاشوراء.
2: أدخلوا في جوهر الإسلام طعنا وإلى أعدائنا.
3: إعداد وتقديم عبد المجيد إدريس. من إخراج محمد علي.

بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة والأخيرة من حلقات خاصة بمناسبة ذكرى عاشوراء على نهج الحسين. قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعوا.

0: في حلقتنا الماضية وقفنا عند أبعاد انحراف الأمة وتناولنا طوفان الأقصى، واليوم مستمعين الأعزاء نصل معكم إلى المحطة الختامية فنقرأ المشهد الأكثر إيلاما وتجليا في واقعنا المعاصر. حلقتنا اليوم بعنوان غزة ولبنان، كربلاء العصر وخذلان الأمة. اليوم نرى تفاصيل المأساة والبطولة تتكرر. نرى كربلاء لم تعد مجرد تاريخ يروى، بل واقعا يعاش في غزة الصامدة وفي لبنان الشام وفي كل ساحات محور القدس والجهاد. وأمام هذا الصمود الأسطوري يتجلى في المقابل خذلان مرير يشابه ذلك الخذلان الذي ترك الحسين عليه السلام وحيدا في العراء. يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم فضيلة القاضي عبد الله أحمد الشماخ، عضو رابطة علماء اليمن. أهلا ومرحبا بكم فضيلة القاضي عبد الله على أثير إذاعة آفاق.
1: أهلا وسهلا بكم وحياكم الله وبجميع الأخوة المستمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والتأييد والنصر والتمكين لهذه الأمة، إنه على كل شيء قدير
0: يا رب العالمين. فضيلة القاضي، في ختام برنامجنا على نهج الحسين في هذه الحلقة الختامية، ننطلق من المقاربة التي يضعها الكثير من العلماء والمفكرين اليوم. قادة غزة وفلسطين ولبنان وكذلك اليمن شواهد حية تعيد للأذهان تفاصيل عاشوراء، لأن ما تعرض له أهلنا في فلسطين أو في اليمن أو في لبنان هو كربلاء العصر. برأيكم فضيلة القاضي، ما أوجه الشبه الدقيقة والعميقة بينما جرى للإمام الحسين وأصحابه وأهل بيته في كربلاء عام 61 للهجرة، وبينما تعرضت له وتتعرض له غزة العزة ولبنان الصامد بدعم وإسناد من جبهات المحور كإيران واليمن والعراق؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، هناك أوجه تتشابه لما حصل في كربلاء مع ما حصل في غزة ولبنان، وقد ذكر ذلك كثير من العلماء والباحثين والمفكرين. أولا، من حيث المظلومية بمعنى أن القضية هناك ظالم ومظلوم.
0: نعم،
1: ما حصل في غزة تعبر عن مظلومية كبيرة جدا لا لبس فيها، عرفها جميع من على هذه المعمورة لأنها مظلومية وتحركت ضد ذلك الظلم وتلك الجرائم، تحرك كل العالم وخرجوا في مظاهرات في أمريكا وفي أوروبا وفي كثير من الدول الغربية والكافرة، تحرك فيهم الضمير الإنساني. هذا دليل على أن هناك مظلومية كبيرة جدا حصلت في غزة، كذلك في لبنان. لكن ما حصل في غزة في هذه الآونة الأخيرة مظلومية تشبه تماما لما حصل في كربلاء.
0: صحيح.
1: أيضا، من حيث التآمر والتخطيط والتبييت للإبادة الجماعية، هناك كان مخطط بعد معركة طوفان الأقصى، كان المخطط لإبادة كل من في غزة واستئصال هذه الفئة المجاهدة حتى لو أدى ذلك إلى خراب غزة دارا. وهذا ما حصل. خربت غزة، دمرت غزة، شرد أهلها، قتلت النساء، قتل الأطفال بالآلاف. عدد، عندما تتأمل لهذا العدد ترى أن هناك مظلومية كبيرة بشعة. ناهيك عن الأسر، ناهيك عن الاضطهاد، ناهيك عن انتهاك الأعراض وما حصل من الاغتصابات وما إلى ذلك. الآن أهل غزة لا يجد أحد منهم بيتا يسكن.
0: الله المستعان.
1: الآن
0: وهناك إحصائية قاضي عبد الله تقول بأنه أكثر من 28 ألف امرأة أرملة وسنهن ما بين 18 إلى 40 سنة.
1: نعم
0: في غزة.
1: نعم. الإعداد والتبييت للنية والتخطيط للإبادة الجماعية كانت بمشاركة صهيونية أمريكية أوروبية، كل تلك الدول كانت مساندة وداعمة،
0: بل وعربية أيضا،
1: بل وعربية، عربية وربما تمويل عربي.
0: نعم
1: أيضا تمويل هناك عربي. هذا وجه الشبه من ناحية المظلومية. أما وجه الشبه من ناحية أهل غزة، من ناحية المجاهدين المستبصرين في غزة، في ثباتهم، في صمودهم، في استبسالهم، في استعدادهم للشهادة والتضحية، كل ما تعني الكلمة. وهذا ما حصل، هذا ما حصل، وهذا ما رأيناه.
0: صحيح.
1: وما سمعناه وشاهدناه عن أصحاب غزة وعن المجاهدين في غزة، كيف هم وقفوا بصمود رغم قلة الإمكانية أمام ذلك العتاد الكبير الذي أعدته إسرائيل وأمريكا وأوروبا، كل أنواع السلاح الفتاك والمدمر كان بيد إسرائيل، كل الإمكانات التي تعد مكملة للسلاح من الاستطلاع، من البحث، من الوسائل التكنولوجيا، من الذكاء الاصطناعي وغير ذلك، كل ذلك استخدم في غزة. هذا من ناحية الثبات والصمود وعدم الاستسلام.
0: نعم.
1: هذا مهم جدا، وهذا ما أراده الله سبحانه، وهذا ما وجه به عباده المجاهدين وأولياءه، الثبات، الثبات والصمود وعدم اليأس والثقة بالله سبحانه وتعالى. مهما كانت التضحيات، مهما حصل، هناك لابد أن يكون مبدأ ثابت في قلوب المؤمنين ينهجونه، ثقة بالله سبحانه وتعالى.
0: إضافة فضيلة القاضي إلى الحصار الذي حصل على غزة وعلى اليمن، الآن لا زال الحصار مفروض، حصار الماء والغذاء والقتل الجماعي، وأيضا استهداف القادة عندما ارتقى القادة، الناطق الرسمي باسم كتائب القسام، يحيى السنوار، محمد الضيف، أولئك الذين دعوا في أول طوفان الأقصى الأمة الإسلامية بالالتحام بهذا الطوفان والقتال في سبيل الله. فضيلة القاضي عبد الله، المشهد إذا متطابق في التضحية والمظلومية، فقط يميز أننا نرى الجرائم التي تحصل في غزة على الهواء مباشرة بالصوت والصورة، ولكن هناك جانب آخر مظلم في هذه المعادلة. صحيح عندك ترى عدوك اليهودي والنصراني يقتلك بالعتاد بالسلاح، لكن هنالك عندما خرج الإمام الحسين عليه السلام خذله الكثير ممن كتبوه ووعدوه بالنصرة. اليوم يتكرر، بل وتكرر هذا الخذلان بشكل أوسع وأخزى. برأيكم ما هي الأسباب الحقيقية والعميقة؟ كيفما كانت هذه الأسباب دينية، سياسية، نفسية، أدت إلى خذلان مئات الملايين، يعني العرب الآن أكثر من 300 مليون، إلى أن يخذلوا غزة ويخذلوا لبنان، وقبل ذلك خذلوا فلسطين وخذلوا اليمن وخذلوا أيضا الجمهورية الإسلامية في إيران. كيف وصلت الأمة إلى هذه الحالة من البلادة والقعود والتفرج على إخوانهم وهم يبادون؟
1: أسباب الخذلان، هناك كان عمل ممنهج للصهيونية ولأذرعها أمريكا وإسرائيل خلال سنين مضت. كانوا يعملون على تمييع هذه الأمة، إضلال هذه الأمة، ضرب هوية هذه الأمة. من ذلك أيضا الحرب الناعمة التي أدت إلى تمييع الشباب العربي والشباب المسلم، وإلى تضليلهم وتضييع عقولهم، نزع الإيمان من قلوبهم، أصبح همهم تلك الحركات التي يبثها الغرب لهم من الموضات ومن المغنيين ومن السفاهات ومن الدعارات وما إلى ذلك. ما نشاهده اليوم في المملكة السعودية من التحول والنقلة الكبيرة جدا والمفاجئة، من التشدد الديني إلى الانفلات.
0: الله المستعان.
1: إلى الانفلات، استضافتهم لأشهر العاريات والعاهرات والمغنيات والداعرات، هذا الدليل على ماذا؟ بسرعة مفاجئة تحولوا إلى هذا المستوى وإلى هذا المستنقع الخطير جداً
2: ويجلبون لذلك كل شباب المملكة،
0: بل ويفعلون ذلك في ظل الإبادة،
2: وفي ظل الإبادة، وفي ظل الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية. تحركت الإنسانية في العالم بأكمله، ترى في أوروبا، ترى في أمريكا، حتى نفس أمريكا يخرجون رجال ونساء مظاهرات ينددون بالجرائم الصهيونية، وفي المملكة السعودية يجلبون العاهرات ويرقصون ويمرحون على ما يسمونه بالترفيه،
0: ويعتقلون من يدعي
2: في الدين، ولا كأن لهم ضمير مسلم. أين الإسلام؟ أين الإنسانية؟ أين الأخلاق؟ أين العروبة؟ العروبة التي كان يشتهر بالغيرة عند العرب، الغيرة القلبية والنفسية كانت مشهورة عند العرب، حتى لو لم يكن لهم دين هنا كلها انعدمت. ما السبب؟ هذا كله كانت تعمل له الصهيونية العالمية على ضرب الإسلام وضرب نفسيات المسلمين وتمييعهم، لأنهم يعلمون أن ما دام الإنسان المسلم متمسك بدينه وهويته وبقرآنه وبأعلام الهدى، هنا لا تستطيع لا أمريكا ولا إسرائيل ولا أي قوة في العالم أن تضلهم أو أن تهزمهم. كيف يعملون؟ عمدوا إلى هذا المنهج وإلى هذا النهج، ضرب نفسيات المؤمنين وإبعادهم عن القرآن، إبعادهم عن رسول الله، إبعادهم عن الهوية الإيمانية، نزع الإيمان من قلوبهم، إدخالهم في الفساد الأخلاقي، إدخالهم في الفساد بشتى أنواعه.
0: صحيح.
2: وهذا ما حصل. ولذلك تستغرب أنت عندما يتحرك الكفر ويتحرك ضمير الإنسانية فيهم في مظاهرات ويضربون من قبل حكام ومن قبل الشرطة الأمنية ومن قبل الدولة، ويمنعونهم ويحاولون منعهم وهم يصرون ويضربونهم ويجلدونهم ويسجنونهم ويقيدونهم، وهم لا زالوا يصرون على تلك المظاهرات، وفي العرب وفي المسلمين. تستغرب،
0: نزعت حتى الإنسانية، يعني
2: نزعت طبعا. لماذا؟ ما السبب؟ السبب هنا خطير جدا، وهو أن اليهود والصهيونية كما قلنا عملت لعدة سنين وهي ماذا؟ تحاول أن تضرب النفسيات المسلمة،
0: وأسمى حتى علماء الدين علماء السوء،
2: ولم يضربوا النفسية الإيمانية أو الهوية الإسلامية فقط، بل ضربوا حتى الإنسانية فيهم.
0: صحيح،
2: ضربوا الإنسانية، لم يعد شعب عربي تتحرك فيه الإنسانية. هذا سبب من عدة أسباب أدت إلى خذلان العرب والمسلمين لإخوانهم في غزة. أيضا من الأسباب الرئيسية بعدهم عن الثقلين. البعد في الساحة الإسلامية عن الثقلين، عن كتاب الله وعن عترة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى أن اليهود عمدوا في فترة سابقة وفترة كبيرة جدا إلى أن يزرعوا ما بين المسلمين وما بين أعلام الهدى من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، عمدوا إلى أن يزرعوا بينهم عداوة، فرقة، فجوة، وهذا ما كان يحصل ونحن عايشنا ذلك. كيف كانت الإشاعات ضد إيران، الجمهورية الإسلامية في إيران؟
0: نعم.
2: كيف كان كل من يحاول أن يتشيع؟ أو حتى نحن في اليمن عندما بدأ السيد الشهيد القائد رضوان الله عليه في حركته نسبوه إلى إيران. لماذا؟ لأن هناك مقدمات ضد إيران وشائعات كبيرة جدا، مكينة إعلامية كبيرة وهائلة جدا، وليس مجرد الإعلام السياسي بل الإعلام الديني، حركوا كل مشايخ السعودية، كل في كل الدول، كل من يتبع هذا الفكر، كل من يتبع المذهب الوهابي، كل من يتبع تلك المشايخ، حركوا كل ذلك ضد من؟ ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنهم المجوس وأنهم كفار وأنهم روافض وأنهم مشركين وأنهم كل هذه العناوين عناوين إسلامية. لماذا؟ لكي يصدقها المسلم ويعمد إلى أن يكن العداوة لهذه الفئة.
0: نعم، يعني حرف البوصلة والتوجيه الأداء إلى بعض البعض. أستاذ فضيلة القاضي عبد الله، وعلى ما ذكرتم يعني إضافة إلى الحرص على الدنيا وهو ما شخصه رسول الله أنه أن هذه الأمة حب الدنيا وكراهية الموت، وكما ذكرتم أيضا تحريك علماء الدين والفتاوى التي يصدرونها وعلماء البلاط في تخدير الشعوب وصرفها عن واجب الجهاد ونصرة المظلوم،
2: أيضا تخويف الناس من أمريكا، كأنها عصا غليظة كما قال الشهيد القائد. تخويفهم من أمريكا، وأن أمريكا تفعل، وأن أمريكا إذا دخلت في أي بلد كما كان يقوله النظام السابق، الرئيس السابق، النظام السابق، النظام العميل الذي كان العمالة مطلقة لأمريكا، أنه كان يحتج في أول في الحرب الأولى على صعده، ماذا كانت حجته وماذا كان المبرر له؟ لا تورطنا مع أمريكا، لا تخلوا أمريكا تضربنا، لا تخلوا أمريكا تدخل تحتلنا. تخويف، تخويف بشكل فظيع جدا.
0: مستمعين الأكارم، نذهب الآن وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود بعده لنستكمل معكم المحور الثاني من هذه الحلقة الختامية.

0: يجدد الترحيب بكم أيها الكرام في برنامجكم على نهج الحسين. كما نرحب بضيفنا الكريم فضيلة القاضي عبد الله أحمد الشمخ. فضيلة القاضي عبد الله، في مقابل التضحيات والجهاد الذي صدره أهل غزة ولبنان وفي اليمن والعراق وإيران، برزت في الأمة ظاهرة لئيمة جدا ومخزية، تمثلت في الهرولة نحو الكيان الصهيوني تحت لافتة التطبيع والسلام. من هنا نسأل، ما هي المخاطر الحقيقية للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وكيف يؤثر هذا المسار الخياني على الهوية الإسلامية وعلى عدالة القضية الفلسطينية؟ أليس التطبيع فضيلة القاضي هو في جوهره وقوف في معسكر يزيد العصر ضد حسين العصر؟
1: التطبيع اليوم هو مصطلح سياسي جديد يعني معاصر،
0: نعم،
1: والقصد منه التمويه، لأن التطبيع في معناها الحقيقي هو التولي.
0: نعم، هو النفاق.
1: هو التولي بعينه الذي حرمه الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون الله ومن يتولهم منكم فإنه منهم. التطبيع الآن هو التولي في كل ما تعنيه الكلمة، التولي لليهود والنصارى. لكن هناك كان تولي لليهود والنصارى في كثير من الأنظمة العربية وحكامها، لكن اليهود والنصارى وأمريكا يريدون إعلان ذلك،
0: صحيح،
1: إظهار هذا. لم يعد مناسبا لهم أن يكون التطبيع أو التولي لهم بالخفاء، الآن أرادوا أن يكون معلن، أن يكون التطبيع كما يسمونها باتفاقية إبراهام. هذا التطبيع لهم خاطر كبيرة جدا. ماذا بعد؟ إذا أردت أن تنظر لهم من ناحية المخاطر، فماذا بعد؟
0: صحيح،
1: كل المخاطر موجودة بسبب هذا التطبيع. كل الأخطار من ضرب الهوية الإسلامية والدينية، من التمكين، من القرار السيادي والسياسي في البلد، لم يعد لك قرار سيادي ولا سياسي، هذا القرار هناك لأمريكا والإسرائيل. هذا معنى التطبيع وهذا معنى التولي. هم من يمررون قراراتهم عليك، هم يغيرون مناهجك، هم من يعدون المنهج الذي يدرسه الجيل القادم من أبناء الإسلام والمسلمين، هم من يبنون هذا الجيل، هم بأفكارهم ومعتقداتهم وبما يريدون أن يجعلوك عليه. لم يعد هنالك للكيان الإسلامي أو المكون الإسلامي أي شيء غير الاسم، وربما قد يمحى الاسم هذا،
0: نعم،
1: بعد فترة. مخاطر التطبيع شنيعة وعظيمة جدا على الإسلام والمسلمين. أيضا بعد لم تعد هنالك سيادة، لم تعد هنالك شرعية، كلها لليهود. لم يعد هناك تطبيق لشرع الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض. هناك يحصل انتهاك للأرض، انتهاك للعرض، تنهب ثرواتك، يكون كل شيء تحت رحمتهم، ولا رحمة لهم، ولا رحمة لهم. والشواهد كثيرة على ذلك، الشواهد كثيرة على ذلك. انظروا إلى الدول التي طبعت الآن مع إسرائيل كالإمارات.
0: نعم،
1: ماذا بقي للإمارات؟ كل شيء فيها إسرائيلي، كل القرارات فيها إسرائيلية، كل شيء. الآن ترى الإمارات تخدم إسرائيل بكل ما تعنيه الكلمة، سواء في السودان، سواء في جنوب اليمن، سواء في أي دولة كليبيا، كل شيء تفعله الإمارات يخدم إسرائيل مباشرة. حتى أن اليهود يتكلمون بذلك،
0: صحيح،
1: أن كما سمعنا أن في معنى قول أحدهم أنه يقول أن الإمارات تقوم بأعمال لم يوجهوها بها، يعني فوق ما يوجهونها، تعمل لصالح من؟ إسرائيل. هذا من مخاطر التطبيع، مخاطر معنى التسليم المطلق، التسليم المطلق سياسيا ودينيا وثقافيا واقتصاديا وفي شتى المجالات. تسليم مطلق أي أن من يحكمك هو إسرائيل، وهذا هو الذي تريده إسرائيل،
0: إنما اختلف فقط المسمى أنه حاكم مسلم،
1: فقط حاكم مسلم، هكذا مجرد نصب تذكاري فقط.
0: الله المستعان. فضيلة القاضي، في ختام هذا البرنامج المبارك، لا نريد أن نقف مثل ما يقف البعض عند حدود الذكرى للإمام الحسين عليه السلام، أو عند حدود البكاء على المظلومية أو تشخيص الداء والمرض فقط. نريد أن نرسم معالم الدواء ونبث روح الأمل والعمل، لأن كربلاء وهذه المأساة تعلمنا أن الدم ينتصر على السيف، لكن إذا توفرت شروط النصر الإلهي. السؤال فضيلة القاضي، ما هي الخطوات والمسارات العملية والشرعية التي يجب على الأمة شعوبا ونخبا كامن علماء أن تسلكها اليوم لكي تحظى بنصر الله، وأيضا حتى نغير بأنفسنا حتى لا تتكرر علينا المآسي والنكبات ونكون بمستوى التمكين والنصر الحاسم؟
1: الخطوة الرئيسية والأولى، والله لا تكون للإسلام ولا للمسلمين ولا لهذه الأمة عزة ولا منعة ولا قوة ولا كرامة إلا باتباع الثقلين، إلا باتباع الثقلين كتاب الله وعترة النبي صلوات الله عليه وعلى آله
0: صلوات الله عليه وآله.
1: لم نعد نحتاج الآن إلى أن نسوق الأدلة التي وردت على النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، ونستدل من هم الذين رووها وما درجة قوة هذا الحديث كمتواتر أو صحيح، لم نعد نحتاج لذلك. الآن الواقع أكبر دليل،
0: سنريهم آياتنا في الآفاق.
1: نعم، الآن الواقع أكبر دليل. لم يكن هناك أحد في هذه الأرض وفي هذا الكوكب من ينتصر أولئك المستضعفين المقهورين المغلوبين المظلومين بكل ما تعني الكلمة سوى هؤلاء أهل البيت عليهم السلام، سواء في اليمن السيد القائد رضوان الله عليه وأيده الله ونصره، أو في إيران أو في لبنان. من هم غير أهل البيت؟ ائتني بأحد غيرهم وقف مع هؤلاء المظلومين، ائتني بأحد غيرهم يحافظ على الإسلام ومبادئ الإسلام وشرائع الإسلام وأحكام الإسلام، ائتني بأحد. لم يعد هناك أحد. كل المسميات في هذا العصر التي تسمى بعناوين الدين، العناوين العريضة للدين، سقطت وكشفت وظهر زيفها، وظهرت كل تلك القوة الإعلامية والهالة الإعلامية على المنابر وغيرها، كل ذلك سقطت. أين هم؟ تستغرب، أين أولئك المشايخ أولو الأصوات الرنانة؟ أين جاءوا؟ أين ذهبوا؟ لم يعد لهم صيت إلا إذا كان ذلك الصوت ضد إخوانهم في حماس.
0: نعم،
1: هنا يظهر فقط. لم يعد هنالك صوت ضد إسرائيل رغم ما تفعله، يعني ما تفعله حرك الكفر في كل دولة من دول الكفر، حركهم، حرك إنسانيتهم، ولم يحرك ذلك المسلم الذي يتسمى بالإسلام والذي يتسمى بالدين والذي يتسمى بالعلم كعلماء. لم يحركهم، لم يكن هنالك حل أو خطوات لحل إلى أن يعود الإسلام والمسلمين إلى قوتهم ومنعتهم وعزتهم وكرامتهم التي آتاهم الله إلا بالتولي الصادق لله ولرسول الله ولعلام الهدى من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وانظروا الواقع.
0: نعم،
1: لا أريد أن نستدل بغير دليل. الذي نعيشه واقعا، هذا أكبر وأعظم دليل، والأيام أيضا ستقوي هذا الدليل وواقعها، وما سيحصل إن شاء الله سبحانه وتعالى من النصر والتمكين لأولئك
0: إن شاء الله. نعم، هو كما ذكرتم إذن العودة إلى الثقلين، إلى كتاب الله وعترة أهل بيت رسول الله، وقد تكلم رسول الله بذلك، والقرآن الكريم أيضا يخبرنا بمواطن الحل والعلاج لهذه الأمة لو أن الأمة عادت إلى ربها وإلى كتاب ربها. فضيلة القاضي عبد الله أحمد الشماخ، عضو رابطة علماء اليمن، أشكركم جزيل الشكر على ما أفضتم به علينا في هذه الحلقات من وعي وبصيرة، جزاكم الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء. وأنتم مستمعين الأعزاء، نشكركم على طيب المتابعة طيلة حلقات هذا البرنامج، ونسأل الله أن يتقبل من المجاهدين جهادهم، وأن يشفي الجرحى ويفك الأسرى، ويعجل بالنصر والفتح المبين لأمتنا ومحورين المقاوم والمجاهد. إلى أن نلتقي بكم في برامج وتغطيات قادمة بإذن الله عز وجل، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ما جرى يا يوم عاشوراء جبنا.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج على نهج الحسين على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه. قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

0: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد

بعزتك وأيد حماتها بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم واعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وآله وعرف

يبصرون. اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع كتابك ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقو له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكره وذكراه وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه.

أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فعوضوا من فعله.

فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم صل على محمد وآل محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم. اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود. اللهم

وتكبروا وتجبروا. اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم، وأن تجعل الدائرة عليهم، واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون، واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون، واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا أرحم الراحمين، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

ننصر ظالما أو نخذل مظلوما أو نقول في العلم بغير علم أو نعمل في الدين بغير يقين نعوذ بك أن نشرك بك نعوذ بعفوك من عقابك نعوذ برضاك من سخطك نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يسمع ونفس لا تشبع.

0: الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ليس الشديد بالشديد عند الصرع، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب.
1: قال عليه السلام: خذ الحكمة أن كانت، فإن الحكمة تكون في صدر المنافق فتلجلج في صدره حتى تخرج، فتسكن إلى صواحبها في صدر المؤمن.
2: آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم.
4: العدد 7. جاء ذكر العدد 7 في آيات مختلفة ومعان مختلفة، منها قوله تعالى في سورة الحجر: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، حيث تشير 7 هنا لعدد أبواب جهنم المختلفة والتي تستقبل الكفار والعاصين كل بحسب درجة كفره ومعاصيه والمدة المستغرقة في الضلال. وجاء في سورة الكهف: ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، إشارة إلى اختلاف أقوال أهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حول عدد أصحاب الكهف. وفي سورة لقمان يقول عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وتبين هذه الآية سعة عطاء الله تعالى وقدرته وتدبيره، بحيث لا يمكن إحصاء أوامره التكوينية في الخلق والتدبير. وفي سورة يوسف: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. وقد دل العدد 7 هنا على عدد سنوات القحط التي مرت بها البلاد، والتي سبقتها 7 سنوات من الخير الوفير لتدارك سنوات القحط، والتي كانت تفسيرا لرؤية حاكم مصر وأخرجت النبي يوسف من السجن وجعلته عزيزا للبلاد. وتكرر العدد 7 في القرآن الكريم إشارة إلى عدد السماوات والأراضين، كما في قوله في سورة الطلاق: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، وقوله في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق. وطرائق أي سماوات، فقد سميت كل سماء طريقة لأنها متطارقة بعضها فوق بعض، وقيل طرقا للملائكة، وقيل أيضا طرقا للكواكب في سيرها.
3: الأعداد في القرآن الكريم.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوا العيال يجوزها عدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت مالشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية.
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي يحسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها مالش في الرياضيات، أنا أدبي
4: ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7846633337 أو 7846663335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: حقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.

0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق اف ام من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحية. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا. الله الله الله
1: يا كتاب الله. مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و98.5 في برنامجكم حقائق في دقائق.

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة الشعيرة المظلومة. أقول فيها: الحج من أعظم الشعائر المظلومة، فقد أراد الله به أن تجتمع الأمة المرحومة لتتوحد على مداواة كل مكلوم ومكلومة، لكنه أفرغ من محتواه بسبب الجرثومة التي تتسلط عليه وتتولاه. في هذه الكلمة إشارة إلى الظلم الكبير العظيم الذي أصاب الحج لهذه الشعيرة العظيمة من شعائر الله تعالى. الله سبحانه وتعالى جعل هذه الشعائر لكل شعيرة أدوارها الخاصة. هناك شعائر تهذب النفس وترقيها وتربيها وتنهاها عن الفحشاء والمنكر والبغي، مثل ما الصلاة وتربطها بالله سبحانه وتعالى. هناك شعائر تحقق التكافل الاجتماعي، مثل ما الزكاة. هناك حقائق تمثل المجاهدة النفس ورياضتها، مثل ما هو الصوم. هناك شعائر تحقق عبودية الفكر والتدبر، مثل تلاوة القرآن الكريم وذكر الله. هناك شعائر تصلنا بالله من خلال اللجوء إليه والتضرع، مثل ما هو الدعاء. وهناك شعيرة تربطنا بالأمة جميعا، وهي الحج. ولذلك اختير لها مكانا واحدا خاصا، لأنه لا يمكن أن تجتمع الأمة في محال متفرغ، فهذا المكان هو الحج طبعا، ومناسكه الخاصة ومحاله الخاصة في مكة المكرمة. هذه الشعيرة الأصل فيها أن تكون محل اجتماع للمسلمين يتدارس أحوالهم، طبعا أولا ليعبدوا الله تعالى ويشتركوا في تلك العبودية، ثم يتعرف بعضهم على بعض وهم إخوة، ثم بعد ذلك يتدارسون ما يحصل للأمة، فيوحدون صفها، يجمعون كلمتها، يرأبون صدعها، يجتمعون على عدوها، يعرفون الثغرات التي يمكن للعدو أن يدخل من خلالها. وفي الحج يعلنون براءتهم من كل متكبر، من كل طاغية، من كل متجبر، سواء كان في الداخل أو في الخارج. في الحج يستفيد المسلمون بعضهم من بعض، يستفيدون تجارب بعضهم من بعض، ويحتك بعضهم ببعض، ويتحاور بعضهم مع بعض. هذا هو الغرض من الحج، يعني لأنه المحل الذي يجتمع فيه المؤمنون ليقيموا الحكومة الإلهية العادلة، وليخلصوا البشرية من كيد الشيطان. لكن الحج عندما تولاه هؤلاء الظلمة، تولاه الظلمة من آل سعود، ماذا فعلوا؟ حولوه إلى منطقة سياحية يجبون منها الأموال والثروات، ويستعلون بها على الأمة بحجة أنهم هم سدرة البيت الحرام، مثل ما كانت تفعل قريش عندما كانت تفرض على العرب سلطتها وسيطرتها وسمعتها بحجة أنهم أولياء البيت الحرام، وما كانوا أولياءه، إن أولياءه إلا المتقون. فلذلك هذه المنطقة أو هذه الشعيرة شعيرة مظلومة، والمنطقة التي تقام فيها منطقة محتلة، لأنه لا يمنع المسلمون فيها من أن يؤدوا مناسكهم كما أمر الله سبحانه، حتى أن هناك مناسك يعني مختلف فيها، لا نقول مختلف فيها، يعني هناك ناس يدعون عند قبر رسول الله صلى الله عليه وآله وعند البقيع، فيأتي هؤلاء السدن الظلمة فيتهمونهم بالشرك ويزجرونهم ويؤذونهم. هؤلاء الذين جاءوا من بلد بعيد وصرفوا أموالا كثيرة لأجل الحج، يأتي هؤلاء ويتهمونهم بالشرك، ويتهمونهم بالكفر، ويتهمونهم بالخروج من الملة، ولا يكتفون بذلك. آل سعود لم يكتفوا بذلك، بل وضعوا في هذه البلاد مكة المكرمة والمدينة المنورة، وضعوا فيها علماء سوء، علماء سلاطين ينشرون الفتنة والخراب في جميع بلاد العالم الإسلامي، ينشرون الخرافة، ينشرون التضليل. ولم يكتفوا بذلك، بل أضافوا تأسيس جامعات. هذه الجامعات هي التي تخرج منها كبار الإرهابيين، كبار الظلمة، كبار الذين نشروا الفتنة في الأمة. وبالتالي السعودية حولت من المسجد الحرام
أو الكعبة المشرفة أو مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله حولتها إلى مساجد ذرار، محال تفرق الأمة وتفتت صفها. وكم سمعنا من خطيب المسجد الحرام أو المسجد النبوي ماذا يقول في الأمور المختلفة، ماذا يقولون في عرفات، كم من الشهداء قتلوا بالأيدي السعودية وهم يؤدون مناسك البراءة من أمريكا والبراءة من الصهيونية. الحج في الأصل فيه أن يمثل الأمة، فلم نجد في مكة المكرمة ولا في المدينة المنورة مسيرة واحدة ضد الطغيان الصهيوني أو ضد الجبروت الأمريكي أو ضد الاعتداءات الأمريكية أو ضد النهب الأمريكي الذي يطال السعودية، بل ربما إن الكثير من أموال الحج التي تصرف أو التي تؤخذ عنوة من الحجاج هذه تذهب إلى أمريكا أو تذهب إلى الكيان الصهيوني. لذلك هذه شعيرة مظلومة، وعلى الأمة جميعا أن تسعى لتحريرها، لأن الشعائر إذا لم تؤدي مقاصدها ما الفائدة منها؟ الله تعالى جعل للشعائر مقاصد لابد أن تتحقق، فإذا لم تتحقق نسعى لتحقيقها. ولذلك هذه البلاد بلاد مظلومة، بلاد محتلة، لا فرق بين آل سعود وقريش، لا فرق بين الظلم الذي تمارسه السعودية على الحرمين الشريفين وما كانت تمارسه قريش قبل ذلك. لماذا؟ لأن النتيجة واحدة، النتيجة أن هذه تفرض إتاوات على المسلمين ليدخلوا الحج باعتبار أنه فريضة لازمة عليهم، ثم بعد أن يدخلوا تفرض عليهم ما تريد، حتى الفقه حتى الشريعة، ولا تدعوا الدين، لا تدعوا للمسلمين حريتهم فيما يفعلون. وبالتالي هذه الشعيرة مظلومة، يعني هذه الشعيرة التي تمثل الأمة والتي تحول البعض عندما رأوا الحج بتلك الصورة، العلمانيون صاروا يسخرون، يقول هذه من بقايا الوثنية، ما فائدة أن يصرف المسلمون أموالا كثيرة؟ أحيانا بعض الناس يجمع المال لعشرات السنين وهو يجمع حتى يستطيع أن يحج، ثم فقط يذهب ويطوف ويعود. لكن لو فقهوا الحج وأسرار الحج وعلموا أن الحج يمكن أن يتحول إلى منطقة تثير الأمة وتزرع فيها الحيوية والنشاط، ويكون فيه علماء صالحون موجهون، ويكون بمثابة مؤتمر عالمي للأمة، لعرفوا قيمة الحج. ولهذا نرى الأعداء وضعوا مناطق، أمريكا وبريطانيا وغيرها وضعوا هذين الحرمين الشريفين في يد الحرامية من آل سعود حتى يصبح ملكا له، لأنهم لو وضعوه في أيدي شريفة لا تحول الأمر تماما، وأصبحت الحرمين مكة والمدينة المشرفتان أصبحت أخطر منطقة على كل الكيانات الظالمة. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الإمام الحسين شمس تشرق يوميا فتبعث فينا الحياة وتجدد في أنفسنا الأمل والحرية وتزرع في جوانحنا التضحية والفداء وتنبت في أرواحنا حب الإسلام وقيمه العظيمة. آفاق الإنسان.

0: بوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرنكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. اوقفوا واثبتوا، احنا معاكم جنبا إلى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا أي دولة إسلامية.
1: فنحن نقول لأخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي كل المقاومات أن الشعب اليمني معنا للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل أوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار، معدين العدة، مستعدين لأي قتال.
2: سنوصل إليهم مهما كان الأمر بإذن الله، وإن شاء الله أقطع رأس ترامب بهذا الشيء بإذن الله.
3: وأنا أقول للمرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسووا لهم أنفسهم بمساس أمن هذا الوطن. والله لن نتخاذل ولن نكل ولن نمل.
4: ونوجه رسالة إلى الحرس الثوري وقواتها المسلحة بأن يدقوا كل القواعد الموجودة الأمريكية في كل أنحاء المنطقة.

أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. يقول الكاتب المسيحي كرم قنصل: سيرة الحسين مبادئ ومثل وثورة أعظم من حصرها ضمن الأطر التي حصرت بها، وعلى الفكر الإنساني عامة أن يعيد تمثلها واستنباط رموزها من جديد، لأنها سر سعادة البشرية وسر سؤددها وسر حريتها وأعظم ما عليها امتلاكه.

أمين عام حزب الله: اتفاق الإطار منعدم الوجود، والسلاح لن ينزع قطعا، ولن نترك الميدان، وسنستمر لدحر الاحتلال. العدو

0: يروج لحرب أهلية لبنانية ويجمد الانسحاب ويتحدث عن منطقة تموضع خالية من السكان وسلطة عون تحتفي. نازح غزة تحت الحصار والنار، العدو يقصد المجازر في القطاع أو يوسع المجازر في القطاع ويوسع تهويد القدس ويخنق مزارع الخليل. إيران تضرب نقاط تمركز القوات الأمريكية في المنطقة وتتمسك بالسيادة في مضيق هرمز وتحذر سنوسع الرد القادم. احتجاجات متواصلة ضد منتجع اليهودي كوشنر في ألبانيا ومطالب أمريكية برفع الحماية عن شركاء المجرم بالصين. وفي النشرة، نفير مستمر للقبيلة في حجة والمحويت وذمار، إعلان للجهوزية لمواجهة الحصار الأمريكي السعودي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النشرة الرئيسة من المسيرة، بسم الله الرحمن الرحيم. لعبة نكث العهود والانقلاب على تفاهمات دبلوماسية تنتظم من سيريكا الإيرانية إلى النبطية اللبنانية، ولكن مع فارق أن السلطة الأولى ردت بالنار على الغطرسة الأمريكية، فيما تحتفي السلطة الثانية بتوقيعها مصفوف تنازلات تسمح للعدو بحرية الحركة والتموضع في الجنوب اللبناني. والحق أن هذه الهرولة لم تخرجها من الصراع الحتمي مع العدو التاريخي لكل العرب، ذلك أنها في الأصل لم تكن يوما في خندق المقاومة، وإن كان ما يسمى بالاتفاق الإطاري قد أبرم لإيذاء كل الشعب اللبناني وتوجيه بندقية الخيانة إلى صدر المقاوم ومصادرة حق القتال عن أرضه حتى يؤخذ إسرائيليا من ورثة شمعون ولحد ما لا يملكون أن يتنازلوا عنه، وهو ما يدركه مجرم الحرب الصهيوني. لكنه رغم هذه المعرفة يرى في طابور عون سلام هدية لن تتكرر، يمكن أن يقاتل بهم حزب الله كما قاتل حماس بالعصابات العميلة، كما أنه في هذه الساحة يجد ضالته في قطعان جبهة النصرة، وقد صارت حكومة في سوريا تحشد دباباتها العمياء على تخوم شرق لبنان لتطويق المقاومة وفصل مناطق انتشارها عن بعضها البعض، في حين تستكمل المركافة دهس الجنوب السوري وتهيئة الأرض أمام ممر داوود وتمدده شرق الفرات على طول حدود الأردن الشمالية وحدود العراق الشرقية أو الغربية كجزء أول من جغرافية أرض الميعاد أو إسرائيل الكبرى، وفي سياق يظهر بقية خريطتها في مصر وغيرها من دول الطوق وما بعدها داخل الحسابات، كما نبهت لذلك أنقرة اليوم على غير عادتها، وإن تركت لهروات ضغط مغايرة تتكئ على أمريكا بصورة أوضح واعتمادية أكبر، فواشنطن قد تختلف مع الكيان حول الكيفية في تحقيق هدف ما، لكن ليس حول الغاية وحول التوقيت، لكن ليس حول حتمية الاستهداف. فاليهود كما يقال إخوة، وكلهم ما أرادوا السلام يوما، الوقت فقط هو ما ينقصهم، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين.
1: لا احنا اكيد الصامدين ونوجه كلمة ان احنا ان شاء الله ما بننساهم بدعانا، ان شاء الله حيرجع على ارضهم على بيوتهم اعزاء مرفوعي الرؤوس ان شاء الله.
2: ان شاء الله الله سبحانه وتعالى رحمنا علينا بالنصر ويرجعوا سالمين غانمين بزوال هذا الكيان ان شاء الله.
1: ان شاء الله ان شاء الله.
3: نحن رجال الميدان وسنبقى في الميدان.
4: يا أشرف الناس وأطهر الناس، نعدكم أننا سنفأر، سنفأر لكل قطرة دم لشهيد، سنفأر لكل دمعة أم، ماضون في هذا الطريق حتى النصر النهائي بإذن الله.

0: إعادة الإعمار وبناء البلد والتفاهم على استراتيجية الأمن الوطني. وفيما أكد الأمين العام لحزب الله أن المقاومة لن تترك الميدان وستستمر لدحر الاحتلال، وأن السلاح لن ينزع قطعا، ولا يحق لأحد أن يحرم اللبنانيين من حق الدفاع عن النفس والأرض ضد المحتل لأرضنا والقاتل لشعبنا. شدد الشيخ نعيم قاسم على ضرورة انسحاب العدو المعتدي والمحتل باتفاق يعالج الأسباب المباشرة وينحصر بجنوب نهر الليطاني ولا يرتبط بأي شأن داخلي لبناني حول السلاح والأمن ومستقبل البلد. وأوضح أن ربط الانسحاب الإسرائيلي بنزع سلاح المقاومة من كل لبنان طرح خطير جدا يتجاوز كل الخطوط الحمراء ويجعل لبنان ألعوبة بيد العدو الإسرائيلي. وجدد التأكيد على ضرورة تطبيق مندرجات مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية وعدم التخلي عن قوة المقاومة وصمودها وتضحيات الشعب اللبناني العظيم. هذا وحذر رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في تصريح له تعليقا على توقيع اتفاق الإطار بين السلطة وكيان العدو، حذر من فتنة داخلية في لبنان، ودعا نبيه بري إلى عدم الانجرار إلى الفتنة الداخلية والحذر وضبط النفس. وقال في تصريح مقتضب: يا أهلي في لبنان، كل لبنان، إنها الفتنة. وفي غضون ذلك أعلنت حركة أمل رفض اتفاق الإطار. وقال المكتب السياسي للحركة إن الاتفاق جاء غير متوازن ويكرس في معظم بنوده وقائع لمصلحة العدو على حساب المصلحة الوطنية، وينطوي على مخاطر سياسية وسيادية، ولا يمكن القبول به لأنه لا يشكل أساسا لاتفاق عادل يحفظ حقوق لبنان ويحمي سيادته ومؤسساته. وفيما جدد البيان التأكيد على الثوابت اللبنانية، دعا جميع اللبنانيين إلى أعلى درجات الوعي والوحدة الوطنية وعدم الانجرار إلى ما يريده العدو من مشاريع فتنة داخلية، لأن الوحدة تبقى السد المنيع في وجه أي مخاطر تهدد لبنان. ويضع اتفاق الإطار لبنان أمام مرحلة يحاول العدو الإسرائيلي والأمريكي تحويلها إلى أزمة داخلية، في حين يراهن لبنان على إسقاط المؤامرة ومنع الفتنة وهزيمة العدو الإسرائيلي.
1: خطوتان إلى التسليم، 5 جولات من الحوار، أسلو جديدة، وهذه المرة للبنان من البيت الأبيض الأمريكي. عون وسلام في واجهة غضب الحاضر ولعنة المستقبل. اتفاق الإطار المعلن مع كيان العدو الإسرائيلي برعاية أمريكية يضع البلاد الحصية بالمقاومة في المتناول الإسرائيلي. الوثيقة التي وقعتها السفيرة اللبنانية في الولايات المتحدة الأمريكية وسفير كيان العدو الإسرائيلي تجرد لبنان من السيادة على الجنوب المقاتل، تمنح العدو الإسرائيلي المحتل حرية العمل والبقاء والجريمة، وفوقها الاستعداد للعمل كشريك ضد اللبنانيين. ارتداء جيش لحد وظيفة الخائن ثنائي حون وسلام. شعر مجرم الحرب بنيامين نتنياهو المخلوق بالهزيمة والفشل العسكري ونتائج انتصار محور المقاومة والضغط الإيراني للانسحاب من جنوب لبنان أنه أمام عملية إنقاذ لبعض الوقت. سنبقى في جنوب لبنان تنفيذا لاتفاق الإطار ولن ننسحب تحت الضغط الإيراني، يقول نتنياهو. إنها هدية دون عناء وفي توقيت يحتاجه للهروب من انسحاب مذل موضوع على رأس قائمة مذكرة التفاهم الإيرانية وقد أخفق في تغييرها. تقر بعض بنود الاتفاق على مناطق تجريبية لاختبار الجيش اللبناني بعد انسحاب محدود لعصابات كيان العدو الإسرائيلي. والخطوة التالية الشراكة في دفع المقاومة حزب الله لتسليم السلاح وتجريدهم من السلاح أكثر من مستحيل. حين اشتعل الشارع اللبناني رفضا لإعلان الاتفاق واستعدادا لمواجهة طويلة، أرادت المقاومة إشعار قصر بعبدة ومجمع السرايا والفرق السياسية الظاهرة والمختبئة في طابور التطبيع أن اتفاق العار لن يمر، قبل أن يجدد حزب الله إعلان الرفض المطلق من كتلة الوفاء للمقاومة.

0: إلى الحلفاء إلى الأمانة العامة. اتفاق الإطار الذي يستبيح لبنان سيبقى حبرا على الورق، أما الخيارات فمفتوحة وهي تلتقي عند إعلان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: تراجعوا عن خطيئاتكم التي تخرب لبنان، لن نترك الميدان ولم نتركه في أصعب الظروف. الثلاثي الأمريكي والإسرائيلي والعميل اللبناني في حقل الخطوط الحمراء الممنوعة، تلك اندفاعة تجاهلها تيار الاستسلام في التوقيت الذي قرره العدو الإسرائيلي على أن تحقيقه لن يحدث دون إشعال الحرب الأهلية، وهو ما يروج له إعلام العدو ويحفل به دون سواتر أو أقنعة، وفق توصيف رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري في رسالة للشعب اللبناني إنها الفتنة. في الخلفية ثمة طرف رابع يحاول الاختباء خلف عبارات مفتوحة: بعض الخليج. اجتماع المنامة مع وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو انتهى إلى بيان مشترك يحرض على السلاح المقاوم ومعادلة وحدة الساحات، والترجمة: دعم الاستباحة الإسرائيلية للبنان بدعم الشروط نفسها لانسحاب العدو الإسرائيلي من جنوب لبنان. في الخلاصة: العبور بالمؤامرة غير ممكن، والعبور إلى صدام داخلي معقد، في حين أن إسقاط الخيانة وحماية لبنان ودفع الفتنة سيكون التزاما إجباريا.
1: وعقب الإعلان عن توقيع ما يوصف بالاتفاق الإطاري، ضجت وسائل إعلام العدو الإسرائيلي بالسعادة وحفلت تغطيتها بالتبشير بسيناريو الحرب الأهلية في لبنان. قنوات العدو تسابقت لاستضافة محللين سياسيين وعسكريين وصفوا الاتفاق بالممتاز والإيجابي، كونه يربط الانسحاب الإسرائيلي من جنوب لبنان بنجاح الجيش اللبناني في نزع سلاح حزب الله وتفكيك بنيته العسكرية. القناة 13 الإسرائيلية نقلت عن محللها لشؤون العسكرية قوله إن إسرائيل تدفع بلبنان إلى حرب أهلية، كما قال إن ذلك كان الهدف منذ البداية. ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن من وصفتهم بالمسؤولين حديثهم عن البقاء على طول الخط الأصفر وعدم الانسحاب من قلعة شقيف، وأنه لن يعود السكان اللبنانيون إلى منازلهم بحسب الاتفاقية الموقعة برعاية أمريكية. هذا وكان مجرم الحرب إسرائيل كاتس قال إن القوات الصهيونية لن تنسحب من جنوب لبنان وستواصل التموضع فيما وصفها بالمنطقة الأمنية بما فيها الشقيف، وأنها ستكون خالية من السكان ومما أسماها البنية التحتية لحزب الله. وأضاف كاتس: لا إعادة انتشار أو انسحاب إسرائيلي قبل نزع سلاح حزب الله في جميع أنحاء لبنان. ويواصل العدو الإسرائيلي عدوانه على لبنان في تأكيد عملي على أن تنازلات السلطة اللبنانية لم توقف اعتداءاته، حيث أفادت الوكالة الوطنية للإعلام عن تعرض مفترق مدينة فرح للملاهي في النبطية الفوقة لغارة نفذتها مسيرة معادية. وصباحا ألقت محلقة إسرائيلية قنبلة صوتية باتجاه محيط بلدة كفر تبنيت. هذا وقالت وزارة الصحة اللبنانية إن أو أفادت عن استشهاد مواطن وإصابة اثنين آخرين في غارة إسرائيلية على بلدة النبطية الفوقة جنوبي لبنان.

0: أعلن حرس الثورة الإسلامية في إيران استهداف نقاط تمركز الجيش الأمريكي في المنطقة ردا على عدوانه الأخير. وجاء في بيان الحرس في أعقاب انتهاك الكيان الصهيوني لوقف إطلاق النار جنوب لبنان أقدم النظام الأمريكي الناكث لتعهداته قبل ساعات وكعادته على انتهاك التزاماته، حيث شن بذرائع مختلفة تتعلق بعبور سفينة مخالفة عبر مسار غير مصرح به في مضيق هرمز، شن هجوما جويا على سواحل الجمهورية الإسلامية. وردا على هذا العدوان استهدفت القوة البحرية التابعة لحرس الثورة نقاط تمركز الجيش الأمريكي الإرهابي في المنطقة. وذكر بيان الحرس أو ذكر بالبند الخامس من مذكرة تفاهم إسلام أباد الذي ينص على أن ترتيبات ضبط حركة العبور والملاحة في مضيق هرمز تعود إلى إيران، وهو ما يعكس سعي الولايات المتحدة للإخلال بهذا الالتزام. وأضاف البيان: لقد تلقت أمريكا الرد اللازم وسيكون الأمر كذلك من الآن فصاعدا، وفي حال تكرر العدوان فإن ردنا سيكون أوسع من ذلك. ونقلت وكالة مارا الإيرانية عن مدير موانئ شرق هرمزغان أنه لم تلحق أي أضرار بميناء سيريك جراء العدوان الأمريكي. ونقل التلفزيون الإيراني عن مسؤول تأكيده أن الميناء يعمل بشكل طبيعي ولم تتعرض معداته أو منشآته لأي أضرار خلال الساعات الأخيرة. وكان التلفزيون الإيراني قد أفاد بسماع دوي انفجارات في منطقة طاهروية التابعة لمدينة سيريك بمحافظة هرمزغان نتيجة إصابة مقذوفين برج اتصالات. للمرة الأولى بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، جاءت الضربات المتبادلة لتعيد إلى الواجهة مآلات مذكرة التفاهم في ظل محاولات أمريكية للقفز على بنودها وتحركات تحاول إفراغ التفاهم من مضمونه في ظل رد إيراني حازم وحاسم.
1: ضربات متبادلة هي الأولى بعد توقيع مذكرة التفاهم بين الجمهورية الإسلامية والولايات المتحدة، ضربات تظهر أن مذكرة التفاهم لما تدخل بعد مرحلة التثبيت السياسي بل لا تزال عالقة في امتحان القوة وتوازن الإرادات. الولايات المتحدة حاولت التعامل مع المذكرة كإطار انتقائي، تهدئة حيث تريد وتصعيد حيث يخدم العدو الإسرائيلي، لكن الرد الإيراني أعاد تعريف المعادلة، إذ لا اتفاق بلا التزام شامل ولا وقف نار قابل للحياة إذا بقي لبنان خارج سجل التنفيذ لبند إنهاء الاعتداءات في كل الجبهات والانسحاب ووقف لغة التهديد. في جبهة لبنان لم يكن التوقيع على إطار بين سلطة بعبدة وكيان العدو الإسرائيلي حدثا ثنائيا، بل محاولة أمريكية لإيجاد أرضية تخدم العدو الإسرائيلي في ساحة لبنان بعيدا عن مذكرة إسلام أباد، بما يحول لبنان إلى ملف منفصل وخاضع للشروط الإسرائيلية. الرد الإيراني لم يكن عسكريا هذه المرة، بل واضحا من خلال تثبيت أن جبهات المواجهة مترابطة وأن فصلها مناورة أمريكية لإفراغ التفاهم من مضمونه. أما في مضيق هرمز فقد كان الرد الإيراني أكثر صلابة، فمحاولة واشنطن القفز على البند الخامس عبر الضغط على سلطنة عمان لفتح مسار ملاحي خارج التنسيق مع طهران اصطدمت بحقيقة أن إيران لا تفاوض على سيادتها عند بوابة الطاقة العالمية، فإدارة المضيق مع عمان ليست تفصيلا فنيا بل ورقة استراتيجية تمنع تحويل مضيق هرمز إلى منصة استباحة ونفوذ أمريكي. على ضوء الوقائع يبدو الاتفاق النهائي معرضا للتعثر، لا بسبب ضعف الموقف الإيراني بل بسبب عجز واشنطن عن ضبط التزاماتها أمام اندفاعة مشروع صهيوني ضاغط واختلال حسابات الردع في الخليج. غير أن الفارق الجوهري هذه المرة أن إيران دخلت التفاوض وهي تملك أوراقا أكبر من المضيق إلى إمكانية عودة الاشتباك في أكثر من جبهة، وصولا إلى تنامي الردع والقدرة على فرض فرض كلفة مباشرة على المصالح الأمريكية، وهذا ما يجعلها في متنفس سياسي وعسكري أوسع، ويضع الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ مراحل طويلة أمام معادلة لا تستطيع فيها أن تمنح العدو الإسرائيلي حربا مفتوحة وتطلب من إيران وحلفائها تهدئة مجانية.
0: وجددت الحكومة الإيرانية التأكيد على عزمها المضي قدما في إدارة مضيق هرمز وتبادل وجهات النظر مع دول الجوار. ونقلت وسائل الإعلام الإيرانية عن متحدثة الحكومة قولها إن طهران ستجري مع سلطنة عمان محادثات لتحديد إطارة إدارة الخدمات البحرية بمضيق هرمز مستقبلا. بعد التصعيد الأمريكي والرد الإيراني الحاسم، تؤكد إيران تمسكها بسيادتها وبنود مذكرة التفاهم، ملوحة بالرد على أي تجاوز لقواعد الاتفاق والملاحة.
2: لم يكن الرد الإيراني على العدوان الأمريكي رمزياً، بل جاء ليكرس معادلة التصعيد بالتصعيد، رفض إيراني قاطع لتفسير وتأويل بنود مذكرة التفاهم بحسب الأهواء الترامبية أو انتقاص السيادة الإيرانية وتدويل المضيق تحت أي ذريعة.
3: الرئيس الأمريكي لا يلتزم بمبادئ التفاوض، وما حصل هو عدوان في خضم المفاوضات وخرق واضح لبنود مذكرة التفاهم. قواتنا المسلحة مستعدة لمواجهة أي تحرك يتعارض مع بنود المذكرة. مضيق هرمز الاستراتيجي يخضع لسيطرة قواتنا، وأي مخالفة للمسارات سيواجه بإجراءات حاسمة.
2: تمسك طهران بزمام المبادرة وتفرض لغة النار وتتمسك ببنود المذكرة وتحمل الولايات المتحدة كلفة تفجير خارطة 60 يوما. الرسالة واضحة، أي محاولة لتجاوز إيران سيرد عليها وفق خطط معدة سلفا.
4: ضبط العبور من مضيق هرمز يجب أن يكون بالتنسيق مع إيران، ما عدا ذلك سيتم التعامل مع أي مخالفة. الولايات المتحدة إما تلتزم بالقواعد السيادية للاتفاق أو تتحمل تكلفة تدمير المذكرة.
2: هندسة قواعد الملاحة البحرية لا يعني التنازل عن السيادة، إنه توازن مشحون بإشارات القوى ودقيق كحد السيف وقابل للاشتعال عند أي خطأ في الحسابات.
5: بشكل قاطع ترفض إيران أي محاولة للمساس بسيادتها أو الانتقاص منها، فمذكرة التفاهم ليست بابا للتنازل بل ورقة تحرس بالقوة والإرادة. علي جعفر، المسيرة، طهران.
0: أكد قائد مقر خاتم الأنبياء المركزي في إيران أن القوات المسلحة تتمتع بالجاهزية الكاملة للتعاون والتنسيق وتقديم الدعم اللازم من أجل ترسيخ العدالة وصون حقوق الشعب الإيراني وتعزيز الأمن المستدام. وقال اليوم في رسالة وجهها إلى رئيس السلطة القضائية غلام حسين محسن إيجي بمناسبة أسبوع السلطة القضائية، قال إن السلطة القضائية تمثل ضمن منظومة الحكم في الجمهورية الإسلامية الجهة المعنية بإحقاق الحق ونشر العدالة وصون الأمن القانوني للمجتمع والحفاظ على الرصيد الاجتماعي للدولة. وشدد قائد مقر خاتم الأنبياء على أهمية استمرار التعاون بين المؤسسات الوطنية بما يسهم في حماية الأمن والاستقرار ومواجهة مختلف التحديات التي تستهدف إيران.

0: في قطاع غزة أفادت مصادر طبية عن استشهاد 4 بينهم طفلان وإصابة 27 في غارات للعدو الإسرائيلي منذ صباح اليوم، واستشهد طفلان أحدهما متأثرا بجراحه، كما جرح آخرون في خان يونس، فيما تواصلت عمليات القصف المدفعي وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع. وشن طيران العدو المسير غارة على خيام للنازحين في مواصي خان يونس، ما أدى إلى استشهاد طفلة وجرح 7 آخرين. واستهدفت مدفعية وآليات العدو المناطق الجنوبية لمدينة خان يونس تزامنا مع إطلاق نار من الزوارق على مراكب الصيادين غربي المدينة. وتعرضت مناطق شرقي مخيم المغازي لقصف مدفعي وإطلاق نار، كما توغلت آليات شرق دير البلح وفي مخيم جباليا. وأعلنت وزارة الصحة في غزة نقل 8 شهداء إلى مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة، إضافة إلى 20 جريحا. المكتب السياسي ورئيس مكتب شؤون القدس في حركة حماس هارون ناصر الدين حذر من تصاعد أعمال التجريف الواسعة في أراضي بلدة مخماس شمال القدس المحتلة تمهيدا لإقامة بؤرة استيطانية جديدة، وفيما أوضح أن الخطوة تأتي بالتوازي مع استمرار عمليات الهدم والمصادرة في عدة أحياء بالمدينة المقدسة، اعتبرها امتدادا لمشروع استعماري يسعى إلى تهويد مدينة القدس وتشريد سكانها منها، وهو ما لن يتحقق بفضل صمود وثبات أهلها. وأكد أن هذه المشاريع الاستيطانية لن تمنح الاحتلال أي سيادة على الأرض، ولن تنجح في تغيير هوية القدس العربية الإسلامية التي لن تقبل بالاحتلال ولا بقطعان المغتصبين مهما كلف ذلك من تضحيات. يحل اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب وسط واقع إنساني مؤلم وكارثي يعيشه الأسرى الفلسطينيون في سجون كيان العدو. التقرير التالي يذكر بملف الأسرى وسط غياب أممي وعربي وإسلامي مريب.
1: يحل على العالم يومه السنوي لمساندة ضحايا التعذيب، وتسعة آلاف فلسطيني قابعون في سجون كيان يعدم الأسرى رسميا، يقتلهم صبرا، يشنقهم بقانون مصوت له ومعلن عنه، يعذبهم علانية ويهين كرامتهم على الهواء مباشرة. يحل يوم التعذيب هذا العام، وفي 150 كيلو متر مربع بداخله مليون إنسان، جميعهم أسرى داخل أسواره المجنزرة، وكلهم سجناء خلف قضبانه المصفرة، في جلسات إبادة مستمرة وعقاب جماعي وتعذيب يومي ممنهج مهندس مدروس، أدناه بأصوات الحصار وأقصاه بأحزمة النار. يحل يوم مساندة ضحايا التعذيب العالمي هذا العام، بما يجعل من احتفاء الدول به لعنة، ومن إحياء الأمم المتحدة له إدانة. اليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب، ماذا يمكن القول لمن احتفلوا به؟ وماذا يفعله استمرار صمت العاجزين فيه؟ 151 يوما مرت ميتة بلا ناع، مفقودة بلا باك، منذ سلمت غزة آخر جيفة إسرائيلية بحسب اتفاق لم يحسب الضمناء والوسطاء لأسراها حسابا من ضغوط ووعود بالخروج وضمانات بفرج مزمن قريب الموعود. العالم الذي نسي كيف دخلت وأدخلت إلى قلب القطاع جرافات للبحث عن جيفة واحدة من بين 10,000 جثمان مفقود تحت الركام. هل يتذكر العالم اليوم في يوم التعذيب العالمي أن لدولة فلسطين 1,000 الأسرى المعذبين بقانون إعدام وأعراف تعذيب؟ تبدأ طقوسها الوحشية منذ لحظة الاختطاف بالضرب والإهانة والإهمال الطبي والحرمان من الحقوق الأساسية، ولا تنتهي فصولها المرعبة إلا قتلا بالتعذيب أو تعذيبا بالقتل. غزة وكذا الضفة، فلسطين بكلها الأسيرة المختطفة المحتلة، ما زال ملف أسراها أسير غياب ضمير أمة، وما زالت سجون العدو معزولة عن قرارات أمم متحدة. وفيما تفعله المنظمات عادة في هكذا مناسبة، هل ما يزال يجدي ذرها للرماد في العيون ببريق شعاراتها الخادعة؟ وهل ما يزال له يدان ولسان من يصفق لها ويثني عليها؟
0: أعلن الهلال الأحمر في نابلس عن إصابة طفل جراء اعتداء جيش العدو عليه في مخيم بلاطة شرق المدينة، تزامنا مع حملة مداهمات واعتقالات في بلدات وقرى الضفة الغربية المحتلة. واندلعت مواجهات بين الأهالي وميليشيا المغتصبين وجيش العدو بعد محاولة الاستيلاء على منزل في بلدة قبلان جنوب نابلس، في حين تم اقتحام منزل في شارع القدس بالمدينة. وعاثت قوة صهيونية خرابا في عدد من المنازل، واعتقلت فلسطينيين خلال اقتحام قرية غرب جنين، كما اعتقل طفلين من بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى. واقتحم مغتصبون أراضي الفلسطينيين وحاولوا تخريب المزروعات في قرية المغير شرق رام الله، كما اقتحم آخرون خربة الخرابة شرق بلدة السموع في الخليل. تواجه الثروة الزراعية في بلدة حلحول شمال الخليل أزمة وجودية جراء تزايد البؤر الاستيطانية على مرتفعات البلدة. وأفادت تقارير فلسطينية أن هذه البؤر تسببت في عزل ما يزيد عن 14,000 دونم من الأراضي، ما يعادل ثلث المساحة الإجمالية للبلدة، مستقطعة نحو 70% من الإنتاج الزراعي المحلي. وأفاد المزارعون أن أنشطة السيطرة بدأت منذ العام 2020 مع إنشاء مغتصبة أطلق عليها اسم معاريح الحول. أوضح المزارعون أن هذه البؤر تحولت إلى سلسلة تضم نحو 7 نقاط استيطانية تطوق مرتفعات البلدة، وتشكل حاجزا مباشرا يمنع آلاف الفلسطينيين من الوصول إلى حقولهم كجزء من مخططات التهويد. في سوريا، أفادت مصادر محلية بتوغل قوات العدو الإسرائيلي في ريف درعا ومداهمته لعدد من المنازل بالتزامن مع تحليق طائرات مسيرة في أجواء المنطقة. وفي وقت سابق توغلت قوة للعدو الإسرائيلي مكونة من 9 آليات في قرية جملة بريف درعا، وشنت حملة مداهمات وتفتيش للمنازل. وقد وثق المواطنون مشاهد للقوة المتوغلة دون أن تعترضها الجماعات المسيطرة على سوريا. ويرسم العدو الإسرائيلي عمليا حزام ضغط ميداني من ريف القنيطرة الجنوبي إلى حوض اليرموك بهدف وضع القرى المحاذية للجولان تحت مراقبة دائمة، وتحويل الزراعة والرعي والحركة اليومية إلى ملفات ضاغطة على المواطنين في الجنوب السوري.
2: التطورات المتسارعة في سوريا لا تبدو أحداثا منفصلة، بل حلقات متزامنة في مشهد يزداد تعقيدا. ففي الجنوب يواصل العدو الإسرائيلي توسيع حضوره الميدانية، وعلى الحدود اللبنانية تتحدث تقارير عن تحركات عسكرية لسلطة الجولانية، بينما تتصاعد في الداخل السوري التحذيرات من مخاطر العنف الأهلي وخطابات التحريض. فخلال الساعات الماضية توغلت قوات العدو الإسرائيلي في قرية عين زيوان بريف القنيطرة، واعتقلت شابا بعد مداهمة منزله، بالتزامن مع تحركات عسكرية مكثفة في محيط تل أحمر الشرقي، وتركيب بوابة حديدية على طريق شقه العدو سابقا داخل الأراضي السورية كجزء من تثبيت بنية عسكرية دائمة وفرض وقائع جديدة على الأرض. ويأتي ذلك بالتزامن مع تجديد مجلس الأمن الدولي ولاية قوة الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل، فيما تتواصل التوغلات الإسرائيلية بوتيرة متصاعدة رغم وجود القوة الدولية. وفي موازاة ذلك تتداول تقارير إعلامية معلومات عن تحركات عسكرية على الحدود السورية اللبنانية تقوم بها الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا، ويربط مراقبون هذه التحركات بالضغوط الأمريكية المتزايدة على سلطة الجولانية للعب دور أمني في الملف اللبناني، ولا سيما في مواجهة حزب الله، في إطار ترتيبات إقليمية أوسع كقراءة تثير نقاشا حول موقع سوريا الإقليمية وحدود استقلال قرارها. أما داخليا فقد حذرت منظمة Human Rights Watch من تصاعد أعمال العنف الأهلية وخطابات التحريض على أساس الهوية، معتبرة أن هذه المظاهر تهدد مسار العدالة الانتقالية وتزيد من مخاطر الانقسام المجتمعي. ويرى مراقبون أن تزامن الاستباحة الإسرائيلية والضغوط الخارجية والتوترات الداخلية يضع سوريا أمام مرحلة شديدة الحساسية تتقاطع فيها تحديات السيادة والأمن والاستقرار في وقت يعاد فيه رسم أدوارها الإقليمية على حساب أولوياتها الوطنية.
0: قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الأيديولوجية الصهيونية القائمة على الإبادة الجماعية والاحتلال والتوسع تستهدف الجميع في تركيا وليس حزبا بعينه. أردوغان وخلال فعالية لحزب العدالة والتنمية في ولاية سقارية شمال غربي البلاد قال إن الكفاح ضد الصهيونية لا يعني السعي لتحقيق مصلحة شخصية، بل من أجل بقاء الدولة والشعب بأسره. وعلى الرغم من حرب التصريحات المتبادلة بين تركيا وكيان العدو، إلا أن ذلك لم يحد من تنامي العلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري حتى في خضم حرب الإبادة على قطاع غزة، في ظل ادعاءات تركية بقطعها وإغلاق المجال الجوي.
3: كان ما قدمه سبط رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الإمام الحسين عليه السلام كان امتدادا للإسلام بأصالته ونجائه ونورا للأجيال وإلهاما لكل الأحرار ومدرسة خالدة تلاميذها في كل عصر من يحملون النور في قلوبهم ورايات الإسلام في أيديهم وموقف الحق في حركتهم وعزة الإيمان في ثباتهم والكرامة الإنسانية في إبائه، وبقيت الجملة الخالدة هيهات منا الذلة يأبى الله لنا ذلك ورسوله والمؤمنون مبدأ راسخا للمؤمنين لمواجهة الطغيان في كل عصر.
0: بين موقف عربي متعاجز أو عاجز عن مواجهة التهديد الصهيوني الموغل في الصومال والموقف اليمني المستمر في التحذير والمستعد للمواجهة تتطور فصول المؤامرة. التقرير التالي ومزيد من التفاصيل.
4: تتمدد العلاقة بين كياني العدو الصهيوني والانفصالي الصومالي على مساحة الغفلة العربية، وتبلغ ذروتها في 15 من الشهر الجاري حين يفتتح ما يسمى رئيس الإقليم الصومالي سفارة لإقليمه في القدس المحتلة. يرى المبصرون بعين العدو ومؤامراته في المنطقة سعي الصهاينة الحثيث لتطويق الطوق، وهو ما يفسر التسارع في التقارب بين الكيانين ضمن علاقة تمظهرت عسكريا من يومها الأول. يعتمل الخطر الصهيوني موغلا أكثر في خاصرة العرب الجنوبية لا بالقرب منهم وحسب، غير أنه لا يكاد يبلغ واعيتهم أو يوقظ محاذير حسهم القومي النائم على تجاهل المهددات الوجودية رغم وضوحها وإجماع العرب عليها. وإن صمت إخوة الصومال عن شقيقهم المارق يغرق المركب بما حمل. أما اليمن فلن يقبل بالإدانات، ويجدد دعوته مواجهة الخطر بأدوات توازي حجمه وتكبح جماحه.
3: نؤكد أننا لن نقف مكتوف الأيدي تجاه أي تمركز إسرائيلي في أرض الصومال، ولن ننتظر المتخاذلين والمفرطين من الأنظمة حتى يتحركوا، بل سنبادر في أي وقت يقوم العدو الإسرائيلي فيه بأي تمركز هناك باستهدافه بكل الوسائل المتاحة.
4: ينقل السيد المعركة من مستواها الأدنى الكسيح عمليا إلى خطوط الدفاع الفعلية لردع تهديد لا يحتمل التأخير ولا يتحمل عواقب تراخي الموقف العربي الرسمي، لتجد القوات المسلحة اليمنية نفسها أمام ثغرة قريبة التهديد والموقع. يدرك العدو المشتبك أصلا مع اليمن امتلاك الأخير وسائل التعامل الكفيلة والجديرة بتقويض تمدده، بناء على تقديرات الحراك الصهيوني المرصود بأعين اليمن الاستخباراتية وأدواته العسكرية. من جانب آخر، يجدد السيد دعوته الأنظمة العربية لسد الثغرة البنيوية في الصومال بتحسين وضع البلد المنسي ورعايته.
3: كما ندعو أمتنا الإسلامية وحكوماتها إلى العمل على إصلاح وضع الصومال وإطفاء نيران الفتن فيه والعناية بالشعب الصومالي الشقيق.
4: بخطوة أو أكثر يحاول العدو الصهيوني القفز على خطوط مواجهته، لكن اليمن المدرك لتفاصيل الصراع والمختبر لفصوله يسعى لتحجيم التهديد أو إبطاله خارج حدود فلسطين المحتلة، وينجح وفق هذه الرؤية في حماية الأمن العربي وإبطال محاولات إضعاف عوامل قوته الجيوسياسية.
0: وعلى صعيد الجهوزية الشعبية، تداعت قبائل مديرية مبين في محافظة حجة إلى لقاء قبلي مسلح لإعلان الجهوزية والاستنفار استجابة للسيد القائد لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.
5: هبة قبلية وهبة قتالية لقبائل مديرية مبين بحجة في لقاء قبلي مسلح أعلنوا فيه النفير العام والجهوزية العالية، مؤيدين ما تضمنته كلمة السيد القائد، معلنين الاستجابة العملية لإنهاء العدوان وكسر الحصار الغاشم والتحرك لإسناد الجبهات بالمال والرجال.
6: من ساحة الشرف والكرامة، ساحة مديرية مبين، ساحة النكف، نعلن النكف والجهوزية العالية.
7: في هذا النكف القبلي الكبير الذي تعلن فيه قبائل جميع قبائل مديرية مبين استعدادها الكامل وجهوزيتها العالية لمواجهة أي طارئ،
6: مستعدين لمنازلة العدو السعودي حتى يرضخ إلى النقاط وإلى الاتفاقيات وإلى المبادرات التي تم الاتفاق عليها. ما لم فإن لا نصبر على الحصار الجائر الظالم، فإننا سوف نتوجه إلى الجبهات.
8: الله أكبر. الموت
5: إسرائيل. المشاركون في اللقاء القبلي المسلح وجهوا الدعوة العامة لمختلف القبائل اليمنية لرفع حالة الاستنفار والالتحاق بالدورات العسكرية المفتوحة والاستعداد لجولات المواجهة القادمة مع العدو، مؤكدين ثبات الموقف الجهادي في نصرة غزة والوقوف مع محور الجهاد والمقاومة في مواجهة الطغيان الأمريكي والاستباحة الصهيونية.
9: ونؤكد للسيد القائد ولقبائل الشعب اليمني بأننا جاهزين ومستعدين لخوض أي معركة يوجه بها السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
10: نعلن ونجدد موقفنا الثابت والمبدئي في نصرة الشعب الفلسطيني وشعوب أمتنا الإسلامية.
5: تتنافس القبائل في حجة على إعلان جهوزيتها واستعدادها لحماية الجبهة الداخلية وإنهاء العدوان والحصار على اليمن. من محافظة حجة، وليد المطهر، المسيرة.
0: وأعلنت قبائل الرجوم بمحافظة المحويت نفيرها وجهوزيتها التامة لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.
11: شادة البيل المعارك ترحى ضشاش زعزعتها المؤمن قوى العدوان وهو
12: باشر. إلى ساحة النفير العام وساحة موقفها أقبلت قبائل الرجم بمحافظة المحويت بمسارات تعبوية تعبيرا عن الجاهزية التامة من مخلافي الشاحبية وبني حبش لتعلن جاهزيتها العالية للسعي للخلاص من الحصار والعدوان والاحتلال.
13: هذه الوقفة ترسل اليوم قبائل الرجم من محافظة المحويت الرسائل الكثيرة، وهي تقول للسيد القائد: نحن جندك ونحن يدك.
14: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية.
15: ومستعدين كل الاستعداد لتنفيذ توجيهات السيد القائد متى ما أمر ومتى ما وجه بالنفير إلى الجبهات.
16: الله أكبر، الموت الأمريكي.
12: اكتظت ساحة اللقاء بحشود القبيلة ورسائلها، رسائل أكدتها حشودهم وعتادهم بجاهزية القبيلة لتنفيذ توجيهات السيد القائد لنصرة المظلومين ورفع الحصار وإنهاء العدوان السعودي الأمريكي على اليمن.
17: ونقول للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله: نحن جنودك في البر في البحر في الجو أينما أمرت بنا أينما أمرت بنا.
18: رسالة للسيد القائد: نحن جنوده نصرة الحق ونصرة غزة وضد الظلم والكفرة.
19: جاهزين بكل صدق وبكل صراحة، ولو ما احنا صريحين ما اتينا الى هذه البقعة، ونحن مستعدين للدفاع عن الوطن ولدفاع رفع الحصار ولقتال السعودية وأذنابهم في الداخل او الخارج.
16: الله اكبر، الموت الموت الاسرائيلي.
12: اعلان النفير والتعبئة والتفويج لمراكز التدريب العسكري وتأكيد الجهوزية لتنفيذ ما تضمنه بيان السيد القائد، تلك مواقف اللقاء القبلي وخلاصته النفير لانتزاع الحقوق ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال.
0: أقامت قبائل مديرية جبل الشق في محافظة ذمار لقاء قبليا مسلحا أعلنت فيه استجابتها لدعوة السيد القائد بالنفير والاستعداد والجهوزية.

تداعت قبائل مديرية جبل الشرق بمحافظة دمار إلى لقاء مسلح ضم أبناء مختلف قرى وعزل المديرية لإعلان الجاهزية والاستجابة لتوجيهات السيد القائد لاستعادة السيادة الوطنية وانتزاع الحقوق المسلوبة.

0: هذا الحشد المسلح. ارفع يدك عن أرضنا وثرواتنا ومقدراتنا، ولا تظنن أن حالة الهدوء النسبي ستطول، فنحن منتظرين فقط لتوجيهات قيادتنا الحكيمة.
1: رسالة للسيد القائد بأننا رصاصة في بندقيتك يا سيدي، وبأننا جاهزون لأي جولة صراع بإذن الله سبحانه وتعالى.
2: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه لاستعلاء إنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية.
3: وأكد المشاركون أن صبر الشعب اليمني نفدا تجاه مماطلة العدو في تنفيذ خارطة السلام في ظل المعاناة الإنسانية والاقتصادية المستمرة جراء الحصار والحرمان من العائدات السيادية، مؤكدين مواصلة التعبئة والاستعداد العالي بالعتاد والسلاح ودعم خيارات القوات المسلحة في مواجهة أي تصعيد، والتحرك الفاعل لحماية مقدرات البلاد وفرض السيادة الكاملة على كافة الأراضي اليمنية.
4: جاهزين ومستعدين للتحرك للاستجابة لبيان السيد القائد حفظه الله لرفض المعسكرات والتحرك في كل الجبهات لانتزاع حقوقنا من العدو الأمريكي والسعودي وأذياله.
5: نرسل رسالتنا للعدو السعودي الجبان الذي لا يزال يغتصب ثرواتنا وينهب حقوقنا، نقول له اليوم الجواب ما ستراه من فوهات بنادقنا.
3: وخلال اللقاء وجه المشاركون رسائل تحذيرية لتحالف العدوان داعينها إلى التعامل بجدية مع التحذيرات الصادرة عن القيادة واغتنام الفرص المتاحة لإحلال السلام قبل فوات الأوان. وتبقى كلمة الفصل للقبيلة اليمنية وقواتها المسلحة وقائدها الحكيم لإيقاف المماطلة السعودية الصهيونية التي أوصلت الشعب اليمني إلى حالة من الفقر وحرمان من ثرواته ومرتباته، وإن لم يعودوا إلى رشدهم فإن العواقب ستكون وخيمة عليهم. شرفت يا رحبي المسيرة دمى.
6: أعلن رئيس الجمعية الوطنية في فنزويلا ارتفاع عدد الوفيات جراء الزلزالين اللذين هز البلاد إلى 1430 حالة وفاة. وأضاف في تصريح رسمي أن 3200 أصيبوا بجروح، فيما أصبح 3100 بلا مأوى جراء هذه الكارثة. وأفادت التقارير أن أكثر من 50,000 في عداد المفقودين، وسارعت فرق الإنقاذ الفنزويلية للبحث عن ناجين، في حين بدأ وصول فرق الإنقاذ الأجنبية والمساعدات إلى المناطق المنكوبة بعد مرور ما يقارب يومين على وقوع الزلزالين. وقد تكون لهذه الكارثة تداعيات سياسية على الرئيس المؤقت التي سعت إلى تصوير نفسها على أنها من عوامل التغيير السياسي على الرغم من أنها شغلت منصب نائب الرئيس المختطف. تواصلت في العاصمة الألبانية تيرانا وعدة مدن أخرى الاحتجاجات العارمة لليوم 26 على التوالي، فيما بات يعرف شعبيا باسم ثورة الفلامينغو، رفضا لمشروع بناء منتجع سياحي فاخر بمليارات الدولارات لصهر المجرم ترامب. وشهدت التظاهرات اليومية رفعا كبيرا لسقف المطالب السياسية، حيث يطالب آلاف المحتجين بالاستقالة الفورية لرئيس الوزراء متهمين حكومته بالفساد وتعديل قوانين البيئة لتسهيل منح المحميات الطبيعية لمستثمرين أجانب. واتخذ المحتجون من طائر الفلامينغو رمزا لحراكهم تعبيرا عن المخاوف العميقة من حدوث إبادة بيئية وتدمير موائل الحياة البرية وهجرة الطيور النادرة.

0: عاد ملف المجرم جيفري بيسن إلى صدارة المشهد في الولايات المتحدة بعدما ألزم قاض فيدرالي وزارة العدل بالكشف عن مزيد من الوثائق غير المنقحة أو تبرير استمرار حجبها قبل الثاني من شهر يوليو المقبل.
1: يعود ملف المجرم إبستين مجددا إلى واجهة المشهد السياسي والقضائي في الولايات المتحدة كآلة ضغط على إدارة ترامب. الملف عاد بعد أن أمر قاض فيدرالي وزارة العدل بالإفراج عن مزيد من الوثائق غير المنقحة أو تقديم مبررات قانونية مفصلة لاستمرار حجبها في قرار يفتح الباب أمام الكشف عن أسماء ومراسلات ووثائق جديدة تعمد إخفاؤها. ويلزم القرار الوزارة بالرد قبل الثاني من يوليو المقبل بعدما اعتبر القاضي الفيدرالي أن الوزارة أخفقت في تبرير عمليات التنقيح الواسعة التي طالت ملايين الصفحات المنشورة، كما طالبها بكشف سجل كامل بجميع الأجزاء التي حجبتها من الملفات. وتشمل الوثائق المطلوبة مراسلات إلكترونية ومسودة لائحة اتهام وأسماء متهمين محتملين، إضافة إلى مذكرات مقابلات أجراها مكتب التحقيقات الفيدرالي تضمنت مزاعم بحق ترامب. هذا التطور يأتي في وقت تتجدد فيه التساؤلات حول توقيت إعادة إحياء ملف المجرم إبستين، إذ يرى مراقبون أن القضية تعود كعصا تهز في وجه الإدارة الأمريكية كلما شهد مسارها تجاه إيران انفراجا، وهو ما يدفع بعض الأوساط السياسية والإعلامية إلى اعتبارها ورقة ضغط تستخدم داخل واشنطن للتأثير في صنع القرار الأمريكي وإعادة توجيه سياساته بما يخدم أولويات العدو الإسرائيلي. وفي هذا السياق دعا النائب الجمهوري توماس ماسي إلى الكشف الكامل عن الملفات، مؤكدا أن المجرم إبستين كانت له صلات بكيان العدو، ومعتبرا أن استمرار حجب المعلومات يثير مزيدا من الشكوك حول الجهات التي يجري حمايتها.
2: ستكون هناك الكثير من الكشوف التي ستظهر لاحقا بشأن ما فعله إبستين وصلاته بمسؤولين حكوميين في إسرائيل. هناك الفيديو أو عذرا التسجيل الصوتي لجيفري إبستين وهو يقدم النصح لإيهود باراك حول كيفية استثمار الأشياء التي فعلها أثناء وجوده في المنصب بعد أن يصبح مواطنا عاديا من أجل انتزاع خدمات من الناس. أعتقد أن ذلك كان كاشفا للغاية، لذلك لم أرى رسائل البريد الإلكتروني التي تتحدث عنها، لكن ذلك لن يفاجئني إطلاقا. مساهمة لجنة الرقابة في هذا الجهد كانت مهزلة مطلقة وتامة.
1: وتنذر الضغوط القضائية والسياسية المتصاعدة بإعادة فتح أكثر الملفات حساسية في الولايات المتحدة في وقت تتجاوز تداعياته البعد الجنائي لتلامس ملفات النفوذ والسياسة والاستخبارات والابتزاز العابرة للقارات وتسخير القرار العالمي لما يخدم الصهيونية.
0: وصلنا إلى نهاية النشرة، ولمزيد من الأخبار زوروا موقعنا المسيرة.net.ye. السلام عليكم ورحمة الله.
3: نؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا.
4: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.

العصور، كل العصور روت عن عام 60 في أمة ما استوت شوكا ولا تينا، تعلب الله في أعمى بصائرها ولا ترى الله في أفعالها دينا، تنحاز للاتي إلا في مآذنها وتدعي أنها تهدي الشياطين، عشائر لم تعر قرآن ملتها سمعا ولا حققت في الأرض تمكينا، إسلامها زينة في جاهليتها في موكب وهمه يغري الملايين، كانت تؤكد في الصحراء وجهتها واليوم صحراؤها تغزو الفلبين، تطاولت في مهاوي الذل نهضتها وأدمنت من دروس الذل تلقينا، تصحرت روحها وازداد زخرفها وأوسعت دينها هتكا وتدجينا، تحالف الليل تستعدي الضياء به وتنكر النجم في أصفى ليالينا، تعطي الكبائر حلا تستبيح به وتلتوي في وعيد الله تهوينا، تؤصل القتل مدعوما بشقوتها فتصبح الرحمة المهداة سكينا.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو شرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق،
2: حقائق في دقائق،
0: برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: فلذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بالفقر إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه لإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
3: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.
4: ودليل على كمال صفاتك.
5: بينما جند يزيد الناس لقتل الحسين وإراقة الدماء، كانوا يقولون: كم تدفع لنا من المال؟ أما أنصار الحسين فكانوا يقولون: لو أننا نقتل 70 مرة فإننا على استعداد لأن نقاتل بين يديك ونقتل مرة أخرى أيضا. جورج جرداق، العالم والأديب المسيحي.

0: وكل أحرار أمتنا إلى جانبكم. محور المقاومة هو حاضر في أدوار مهمة وفاعلة إلى جانبكم. حزب الله في لبنان هو في جبهة مستعرة ومستمرة في الحدود الشمالية لفلسطين وإلى جانبكم. كل شعوب العالم التي بقي لها شيء من الضمير الإنساني تهتف لكم وتهتف لمظلوميتكم. والله خير الناصرين، ثقوا بنصر الله سبحانه وتعالى. مهما تمادى العدو الصهيوني في جرائمه، فثباتكم وصبركم وجهادكم وتضحيتكم هو سبب للنصر الإلهي مع مظلوميتكم ومعاناتكم التي هي بعين الله. الله سبحانه وتعالى لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. مهما كان الموقف الأمريكي في مساندة العدو الصهيوني ومشاركته في جرائمه، فهو أيضا خاسر، يخسر بخسارة الإسرائيلي. ولذلك مهما كان حجم المعاناة، المستضعفون بثباتهم وصمودهم وصبرهم يحظون بنصر الله سبحانه وتعالى الذي وعد بالنصر وهو لن يخلف وعده.
1: يا شعب يملك في الصراع القوة التأثيرية، يا شعب يملك في الصراع القوة التأثيرية. لا راسينك في الزمن هذا أعصاب ذر البذور، موقع يمن الاستراتيجي، محطة مثرية وسلاح جغرافي مهدد الدول اللاعبور. هذا جعل منه للاستعمار منيا مغرية، لكنها كانت بعون الله شوكة في النحور. يا عالم السذج، كفاك العاب توم وجيرية، حسك وعقلك لا يغرك في موانين الغرور. تكرار وإعادة تجاربكم تثير السخرية، وحالكم كاللي يداوي جرح كفه بالبتور. حتى أصبحت بعض القوى المتسترة متعرية، وما حدث بالأمس يثبت شاهده حجم الحضور. زيارة السيسي لبن زايد رؤاها عبرية، ومشاركاته في الخفاء بانت لبو عينين عور. هزايا راجل ما تنساش الجيوش المصرية، كمان واستذكر يمنك بحفر ليهم أبور. متعايطوش إذا أصفنا والأفوها صدرية، حيفقر البرنيس ومحمد نجيب عصار فور. في طاعة إسرائيل حالة مصر حاله مزرية، وين انت يا فرعون؟ وين الكبر حقك والغرور؟ اشوف ما لا ينحصر ذكره بصورة شعرية، الاحداث يزلب منها التعبير ويقش الشعور. البحر الاحمر بقدومه معركة تحريرية، ما قد شدها بحر في الدنيا على مر العصور. قلبي يقول لي عالمية ثالثة تدميرية، تحسم نتائجها لصالح شعب الحر الغيور. يا غارة الله، وايش بتجهز رجال البحرية؟ حاجات بتظهر في الوقت المناسب للظهور. والله لو ما نام سلم ملتزم بالسرية، لا ميت بخبار يصدور بغيضها وش في صدور. عاصف وما أدراك يا القوة التفجيرية، من هاي هيج البحر فوق البر بالماء والصخور. وعداد واستعداد لإنجاز المهام الفورية، ورصد يستشعر هبوب الريح ومرور الطيور. هذه رسالة للعدو الخارجي تحذيرية، هذه رسالة للعدو الخارجي تحذيرية. بعد الروابي يعرفين الخط ويقيس الأمور. قلنا لك بحر في حدود إثيوبيا وإرتيريا، لا تقترب من بحر، لا تخاطفك جن البحور. في حين نلحظ بارجة في حدنا متهرية، ما قصتكم طوفان ذا يفرش لها الساحل زهور. عز الله الا لغم ينفت عارها للبرية، وتكون عبرة عبرة للكل يوم النشور. أمن الملاحة نشترط فيها الحلول الجذرية، ولا قرح ملطان بحري يجعل العالم يدور. ربي خلقنا وسط صدر الكوكب الأرضيرية، أنفاسكم في قبضة أيدينا ولا فينا نقصور. نقدر نركع والديكم بالفعالة القسرية، وجهدنا والله لولا رحمة العبد الشكور. ما ودنا نقطع طريق الباخرة المرية، هاو فهموا، لا تجبرونا نقلب الوجه الدبور. لا تستفزونا بخطوة سافرة متجرية، هي لأن نخر وعصابنا تشتد ودمانا تفور. أدنا تعدي باي فجر معركة هستيرية، تدمر العالم وتقتل نص تعداد الدبور. وردنا مشروع حسب اللائحة الفطرية، نطق به القرآن والتوراة ولسان الزبور. على مبادئ ثورية، قانونية، دستورية، إيمانية، إنسانية، هل في القضية من فطور؟ نكون أقلية، جماعة، مملكة، جمهورية، من حقنا ندفع عن أنفسنا بلاكم والشرور. في آخرتها شعبنا أما يعيش بحرية، ولا ركز برميل وسط البحر ممنوع المرور، ولا ركز برميل وسط البحر ممنوع المرور. الله أكبر. الموت لأمريكا، الموت لإسرائيل، اللعنة على اليهود، النصر لإسلام.
2: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
3: أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. يقول الأثري الإنكليزي ويليام لوفت: لقد قدم الحسين بن علي أبلغ شهادة في تاريخ الإنسانية، وارتفع بمأساته إلى مستوى البطولة الفذة.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى: كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
3: بث لي. انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي الا قليل
3: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، انت رقمك 7-4؟
3: ايوة.
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري؟
7: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
8: 7-4، أصالة وتواصل.
9: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
10: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون.
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: سبعين. ما بش بيوصل من 30 قلت لك افلت.
1: خليك محضر خير.
2: يا جنة دحين أمريكا وبريطانيا رجعت تضربنا.
3: لا ما هو عرب ولا مسلمين ساكتين للميل للمس ساكتين ما هو.
4: قدي أقوى مسيرة بتخرج في العالم الشعب اليمني مسيرة مليونية.
5: أمان يا بأمن في صنعاء كل طالب مسمع.
2: أهو يعني دحين رفع العطف لا يا خبرة. لا يا خبرة أنتم في عالم وأنا في عالم زيارة انكسرنا وحفرة دي في صنعاء مسترجع خطوة.
1: خليك محضر خير مع محمد النعمي وزكريا شرعي.
0: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الأعزاء إلى حلقتكم الأسبوعية من برنامج خليك محضر خير. لكم كل التحايا مني أنا محمد النعمي وزميل العزيز زكريا الشرعي وأيضا من الزميل العزيز محمد الجابر.

0: عبر أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة 98.5 و 98.7. وارحبوا أسبوع جديد إن شاء الله بأحداث يا أستاذ محمد يعني ضخم جدا جدا جدا وأخبار تثلج الصدور سواء كان داخليا أو خارجيا
1: بإذن الله. لكن بالليلة بإذن الله تعالى سيكون لدينا موضوع محلي
0: واحد بس
1: في بداية الفترة وهو أيضا من الجوانب التي دعا إليها السيد سلام الله عليه جانب التعبية العامة. لا تقتصر التعبية العامة مستمعين الأكارم على فقط التعبية العامة في المجال العسكري أو في مجال الدفاع عن الوطن. حتى الدفاع عن الوطن لا يقتصر فقط دفاعا عن الوطن عسكريا بالسلاح فقط، لكن يجب أيضا هناك تعبية عامة في المجال الإعلامي، في المجال الأمني، في المجال السياسي والاجتماعي والثقافي
0: والاقتصادي،
1: ومن أهم أيضا المجال الاقتصادي اللي هو جانب التعبية التنموية
0: والجانب الزراعي قصدك.
1: نعم الله. جانب زراعي وأيضا في مجال مبادرات المجتمعية الاشتراك مع الدولة في مشاريع تخدم المواطن،
0: وأنها من أهم المجالات يا أستاذ محمد الزراعة.
1: نعم
0: ها؟ تقدر اكتفيت أنت ذاتيا ها؟ بعدها صار ترجع تسبر بلادك، أهم حاجة تكتفي ذاتيا. يحاربوك يحاصروك يقتلوك، هذا حقك ذاك داخل
1: في مجال الزراعة، في تربية الحيوانات،
0: كل
1: في
0: النحلة،
1: في كل شيء،
0: كلها
1: في
0: زراعة، كلها تنموية بشرية أيضا.
1: إذن بفضل زراعي من الله سبحانه وتعالى تتقدم اليمن بخطوات ثابتة في بناء دولة المؤسسات التي تقوم على تكامل حكومي مجتمعي يضمن الاستدامة رغم كل الصعوبات التي يواجهها شعبنا العظيم أمام ملف العدوان والحصار، حتى أصبح ما يصنعه اليمنيون معجزة في نظر العالم. فمن الاستضعاف ولدت القوة، ومن الحصار يولد الاكتفاء، ومن العدوان ولدت المقاومة، ثم الدفاع عن كل المستضعفين في هذا العالم وفي مقدمتهم الشعب الفلسطيني. شعب كهذا لا يمكن إلا أن ينتصر، لأنه يؤمن بالسنن الإلهية وبالنصر الإلهي لمن هو مع الله والله معه. شعب تجانس فيه المختلف وتآلفت المتناقضات، فهم أولو قوة أولو بأس شديد، وهم في الوقت ذاته أرق قلوبا وألين أفئدة. نعم إننا لا نحقد ونحسب السلام ونحب السلام، لا نحقد ونحب السلام لكل من يبادلنا السلام. إن بلدتنا طيبة وشعبنا كريم وقائدنا عظيم، ومستعدون لخوض البحار مع هذا القائد استجابة لمن؟ لله سبحانه وتعالى ولرسوله ولهذا العلم القائد الرباني. وسنستمر في تحويل التحديات بإذنه تعالى إلى فرص. نحن أولو الفزعات وأولو الاقتحامات والمسارعون في الخيرات في جميع المجالات الاجتماعية والاقتصادية، إيمانا منا إننا نتعبد الله بعملنا التنموي إلى جانب العمل العسكري والاجتماعي وغيره، تعبدا لله باقتصادنا وقتالنا. لذلك حتما وبإذنه تعالى سننتصر، والله حسبنا ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير.

0: إذن مستمعينا الأكارم، بإذن الله تعالى في هذه المسائية في برنامج خليك محضر خير، وبإذن الله بنكون جميعا محضر خير. معنا الآن للحديث عن التعبية العامة التنموية التي دعا إليها السيد القائد. من ضمن التعبية العامة التي دعا إليها السيد القائد هي التعبية العامة التنموية، إنشاء أو تدريب فرسان تنمويين ميدانيين. معنا الأستاذ زهر الدين الحجري من مؤسسة أو أكاديمية شؤون الأكاديمية التعليمية بأكاديمية بنيان، إعادة للتسمية، نعم، الشؤون التعليمية بأكاديمية بنيان لتدريب والتأهيل. أهلا وسهلا بك يا أستاذ زهر الدين.
1: يا مرحبا، حياكم الله.
0: حياكم الله وكل المستمعين إذاعة الوعي والبصيرة عبركم، وأيضا لمن يسمعنا الآن من فرسان التنمية المهتمين بهذا المجال المتطوعين سلام الله عليهم، وهم لا يقلون شأنا عن أولئك الذين يثبتون ثبات الجبال في ميادين العزة والكرامة دفاعا عن الوطن. فرسان التنمية أستاذ زهر الدين عملهم مهم جدا، لأنه من امتلك يقال من امتلك قوته امتلك قراره. بداية وبطبيعة المعلومة أستاذ زهر، ما هي معايير أنتم تقوموا دورات تدريبية بعد اختيار ورفع الأسماء من الميدان، من المديريات، من العزل، من القرى، بفرسان تنمية تطوعوا لأن يكونوا فرسان تنمية؟ ما هي المعايير اختيار المديرية أولا، اختيار المديرية كمديرية لتفعيل العمل التنموي فيها؟ هذا بداية قبل اختيار التنموية. وما العمل الذي تقوم به مع فارس التنمية؟ المعايير في اختيار المديرية لتفعيل هذا العمل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته المتجبين. أولا، التنمية في اليمن ليست وليدة الأمس أو وليدة اليوم.
0: نعم.
1: آباءنا وأجدادنا هم في حالة التنمية منذ القدم. لو لوحظنا نشاهد نعطي مقدم عن التنمية منذ القدم إلى أن وصلنا إلى هذه المرحلة.
0: نعم.
1: آباءنا وأجدادنا كانوا هم من يزرعوا كل كافة أنواع الحبوب، هم من كانوا يربوا الأبقار، هم كانوا يربوا الدجاج، هم من كانوا يعملوا كل هذه الشؤون التنمية، لا يخفى علينا
0: حتى وقت قريب. يعني
1: أكيد التنمية في أي بلد، إلا هذه هي مدخلات التنمية في أي بلد. أنتاج نباتي بكل محاصيله، وأنتاج حيواني بكل منتجاته ومشتقاته، وأنتاج سمكي، وهنا خدمات أخرى مرافقة. انطلق آباءنا إلى أن وصلوا إلى عهد الرئيس إبراهيم الحمدي الذي بدأ في الخطة الخمسية التي تتضمن التعاونيات داخل المديرية. هنا كان الشهيد إبراهيم الحمدي وضع خطة خمسية على أساس الشريك الأول لهذه الخطة هو المجتمع المحلي، هو الشعب المحلي.
0: نعم.
1: لم يبحث عن تمويل خارجي، ولم يبحث لأي دولة خارجية، بل قال نريد أن نصنع قرارنا بأيدينا.
0: المهم نعم،
1: بدأت هذه الخطة وبدأ نهض المجتمع وتفاعل مع هذه الخطة إلى أن جاءت الحادثة الأليمة وهي اغتيال الشهيد إبراهيم الحمدي. آباءنا وأجدادنا دائما يحسون، لو ركزنا على الأرياف، حتى بعض المدن المناطق الذي مخضرمة ما بين الأرياف والمدن، دائما يحسون على الزراعة، دائما يحسون على تربية الثروة الحيوانية، دائما يحسون على مقومات الحياة.
0: نعم.
1: أولا لا يخفى علينا أن أي تنمية، أي مديرية أو أي دولة تحتاج إلى تنمية، لا بد أن يكون هناك معايير واضحة. أولا من ضمن هذه المعايير في أي بلد كان أو في أي منطقة كان أو في أي بقعة على وجه الأرض، أن تكون هناك مديرية متفائلة بشكل قوي. تفاعل مديرية بشكل قوي. والتفاعل هاي ينقسم إلى ثلاثة مراحل. أول شيء تفاعل السلطات المحلية داخل مديرية.
0: نعم.
1: إذا كان التفاعل داخل السلطات داخل المديرية تفاعل السلطات المحلية داخل المديرية فهنا المفتاح العمل التنموي. نأتي المرحلة الثانية إلى الأجهزة التنفيذية داخل المديرية التي هي المكاتب التنفيذية داخل المديرية. لابد أن تكون متفائلة إذا أرادت أن توصل المجتمع إلى مرحلة التنمية المستدامة والاكتفاء الذاتي، لأنه لا يتم البناء ولا يتم التدخل إلى المجتمع إلا عبر هذه الأيادي أو عبر هذه الشبكات المحلية أو عبر هذه القيادات المحلية. ثالثا من ضمن معايير الاختيار المديريات أن يكون هناك مجتمع متفاعل.
0: وأعتقد أن هذا المعيار هو الأهم.
1: أكيد.
0: نعم.
1: من أين يأتي تفاعل المجتمع؟ إذا كان القيادة داخل المديرية والمكاتب التنفيذية لا يوجد تفاعل، المجتمع اليوم أصبح منتظر ماذا يأتي من هذه القيادات، ماذا يوصل لهم من هذه القيادات. هذه القيادة داخل المديرية إذا تحركت بالأمل التنموي وتفعيل المجتمع التفعيل الصحيح ضمن تنمية مستدامة موجهة وفق نطاق جغرافي لكل مديرية وفق معايير كل مديرية، فستحصل هناك نهضة وفق احتياج تنموي في كل مديرية، فستحصل نهضة من داخل المجتمع. هنا لا نحتاج إلى أي تمويلات خارجية، سواء يتم بها إضرار المجتمع أو يتم بها رصد أهداف أخرى داخل المجتمعات المحلية.
0: نعم.
2: أستاذ زهرتين، أول حاجة عندما تنزلوا لهذه المديرية أو استهداف هذه المديرية به معكم مثلا برامج، إيش هو أول برنامج يتم استهداف هذه المديرية؟ هل يعني بتبحثوا عن فرصان تنمية من قبل هذه المديرية نفسها بتخرجوا، أو بيجود معكم كادر من قبل المؤسسة نفسها مؤسسة بنيان، أو كيف بتفعلوا؟ كيف البرنامج حكم؟ كيف يتم أول برنامج تستهدفوا به المديرية؟
1: نحن في أملنا التنموي دائما نقول تنمية محلية، المجتمع هو الشريك الأساسي في هذه التنمية.
2: قصدكم من نفس المديرية نفسها صح؟
1: أكيد. المجتمع المحلي هو الشريك الأساسي. لدينا مهارات، لدينا شباب، لدينا خبرات، لدينا قدرات داخل المجتمع، لا بد من اكتشافها، لا بد من تفعيلها، لا بد من من من استنهاض هذه القدرات، من استنهاض هذه الخبرات والاستفادة منها في كل المجالات، في شتى المجالات. طبعا نحن عندما ننزل إلى المديريات في الغالب من قبل أن يوصل الوعي إلى المجتمع أو إلى القيادات كنا ننزل إلى المديريات. فاليوم الحمد لله مستوى الوعي كبير جدا، ما عدناش بحاجة إلى أن ننزل إلى أوساط المديريات. اليوم هناك مدير المديرية، هناك التأبئة العامة لهم دور كبير جدا جدا داخل المديرية.
2: يا سلام ما شاء الله، يعني بتوصلوا لا قدوا متفاعلين من مدير المديرية لا أصغر فرد في المديرية نفسها صح؟
1: أكيد. السلطة المحلية والتأبئة العامة داخل المديريات والمكاتب التنفيذية وكذلك الأبلاء والمشايخ.
2: الأجواء بيجيوا قد يعني مهيئة أن تقيموا ورشات عندهم، يعني تثقفهم تعلمهم، والبيئة يعني قد مهيئة يعني وجود أفراد ما شاء الله، يعني تخرجوا بأفراد ما تتوقعوش أنهم يوصلوا لهذا المستوى الضخم يعني من الوعي التنموي في مجال مثلا الزراعة مثلا.
1: أكيد هناك تفاعل قوي، من حيث لا يخفى علينا أن الدور الإعلامي له دور كبير. الجانب الإعلامي له دور كبير في إيصال هذه الرسائل وفي إيصال ما هو مضامين هذه التنمية وكيف يتم التحرك. أولا معايير الاختيار لهذا البرنامج، برنامج فرسان التنمية هو أول برنامج يتم استهداف به المديرية. برنامج فرسان التنمية برنامج يتم من خلاله استنهاض المجتمع والعودة به إلى خطوط التنمية الحقيقية التي المجتمع هو الشريك الأساسي فيها.
0: نعم.
1: لا نريد تنمية تأتي من الرأس إلى الميدان، نريد تنمية ترتفع من الميدان إلى الرأس، بحيث ترجع هذه التنمية إلى الميدان عن طريق تغذية راجعة وإجراءات سياسات موجهة فقط. برنامج فرسان التنمية برنامج كان يفعله الآباء والأجداد من قبل، يسمى برنامج يسمى الجايش والآنا، ويسمى المبادرات، يسمى من هذه المصطلحات. وله عدة أساليب لهذا البرنامج، عدة أساليب من قبل كان يستنهض الناس بهذا
0: كان كافي، يعني مثل ما نكاف
1: أكيد.
2: أنا مثلا أنا أعرف كان في بلادنا مثلا يفعلون مدرجات مثلا زراعي ولا شيء، هذا صاحب المزرعة هذا أو صاحب الجربة هذا أو الصلبة عليهم، يعني عادوا لا بفعل المدرج زراعي وما قدر المزارع إنه لك هاي هبوا كلهم
0: بيعمل جايش، يعني ما يسمى
2: أيوة
0: جايش،
2: ما يفعل ما يجي مغرب هذا كله قفعلوا، ما أقول لك تصبروا حق هذا
0: حتى الطريق حتى الطرق، يعني كان بيفعلوا جايش، كان حتى أيام الدولة
2: فزعوا
0: عندما بيشكوا الطريق وصلوا إلى إحنا بنسميها جلة، يعني منطقة تحتاج إلى بناء جدارات ساندة أو يرفعوا جدار كبير من أجل يردموا، كان يفعلوا جايش وتجي من عدة مديريات، حتى إذا كان هذا الطريق بيربط عدة مديريات تأتي من عدة مديريات ويفعلوا المستحيل
2: المصلحة الجميع،
0: يعلم الله. نعم،
1: خصوصا عند حصول اي كارثه او حصول اي فيضانات او حصول اي ضرر على اسره معينه،
2: انهيارات صخريه هكذا، ولا
1: تشوف ترابط ابناء المجتمع ترابط قوي، وهذه فطره انسانيه، فطره منذ القدم، فطره زرعها الله في هذا الشعب اليمني، حيث الله سبحانه وتعالى اوصانا في محكم اياته في عده ايات الى هذه من ضمنها قال واتصموا بحبل الله جميعا، ومن ضمنها قال وتعاونوا على البر والتقوى، ومن ضمنها وسارعوا وسابقوا، ومن ضمنها قال ومن تطوع خيرا فهو خير له. القرآن الكريم دائما يدلنا الى ما فيه الخير والصواب.
0: يعني اذا هنا اول عمل او برنامج بيتم استهداف به المديرية التطوع،
1: اكيد
0: الاعمال التطوعية،
1: نعم،
0: مثل ما رص الطريق او تصيلها، بناء مدرجات هنا او هناك في اي مجال من المجالات التي تخدم المجتمع.
1: اي اصبحت الان اصبح مجال التطوع ومجال توكيد المبادرات بحسب الاحتياج، بحسب ما يعاني المجتمع في ظل الحصار والعدوان القائم. هناك مجتمعات تعاني من الضربات، هناك مجتمعات تعاني من المياه، هناك مجتمعات تعاني من الصحه، هناك مجتمعات تعاني في التعليم، هناك ولكن عندما هب المجتمع أو نزل المجتمع والسلطة المحلية، يعني الجانب المجتمعي والجانب الرسمي،
0: نعم،
1: وتم التكاثف في آيات واحدة، تم التخفيف المعاناة نوعا ما من هذا المجتمع. هناك لو نشاهد الإعلام، لو نطلع المبادرات، هناك مبادرات تكلفتها مليارات نفذت بأقل من تكلفتها، وبحسب هذا بسبب تحرك المجتمع ونهضة المجتمع. هناك خبراء تم اكتشافها داخل المجتمعات لم يتم اكتشافها من قبل، هناك قدرات تم اكتشافها لم يتم اكتشافها من قبل. نفس النموذج الجانب العسكري، عندما تحرك الجانب العسكري وصلنا من في الصناعة من الطلقة إلى أن وصلنا إلى الصاروخ، أيضا في التنمية بنوصل إن شاء الله من الزراعة، من تحريك المزارع، من تحريك المجتمع لاستنهاضه لإدخاله داخل الجمعية عبر المراحل الذي يجي إلى أن يوصل بإذن الله أن يشوف المنتج حقه داخل البقالات والسوبر ماركات والبسطات والفرشات في الأسواق، بيشوف كل المنتجات بإذن الله يمنية،
0: يعني من وحتى إلى أن ننطلق ليس فقط لملء الأسواق والاكتفاء الذاتي داخليا، بل إلى التصدير بإذن الله تعالى.
1: بإذن الله
0: أستاذ زهر الدين، يعني ربما ثلاثة أسئلة بنوضحها في السؤال واحد، وأنت بحسب معرفتك واطلاعك وأيضا انخراطك في هذا العمل وفي مجال التدريب والتأهيل يعني شؤون في الشؤون التعليمية والتأهيلية في أكاديمية بنيان، أولا ما هي البرامج أو برامج فرسان؟ ولكن قبل برامج فرسان الميدان أو التنمية، كيف أو المعايير التي من خلالها بتختاروا فرسان التنمية؟
1: معايير اختيار أولا الرغبة، تمام. هناك رغبات اليوم داخل المجتمع انه يتطوع. ثانيا حب التطوع والاحسان. ثالثا حب المجتمع لهذا المتطوع.
0: هذه النقطة مهمة، حب المجتمع لهذا المتطوع. أستاذ زهر الدين يعني
1: نعم
0: السيرة الذاتية والحسنة وحب المجتمع لهذا المتطوع، في هذا النقطة بالذات إلى ماذا تهدفون من خلال هذه النقطة المهمة، وهي بالطبع مهمة جدا.
1: نحن نهدف على أن من خلال هذا المتطوع أن نبني مجتمع بأكمله.
0: الله، يعني يكون هو القدوة.
1: نحن لا نقف داخل المديرية عند مستوى معين أو عند حد معين. أدرب فرسان تنمية وخلاص، ما بش أي نشاط بعد فرسان تنمية. لا، أنا عبر هذا الفارس النشط المتطوع صاحب السيرة الحسنة صاحب السلوك الحسن الذي يحبه مجتمع ويحب مجتمع. أنا بانتقل بالمجتمع إلى برامج أخرى مثل ما تكلمنا سابقا، إلى أن نوصل إلى الاكتفاء الذاتي في المجال الزراعي المخصص داخل المديرية.
0: يعني كأن هذا النقطة، يعني لكي يفهم حتى فرسان التنمية عندما يكونوا بهذا السلوك، ستكون دعواتهم في الأصل مستجابة من قبل المجتمع، لأن لو كان خلاف هذه الصفات مهما بذل من جهد يعني بيكون عمله ناقص، ما حد يستجيب له ولا تكون هناك سرعة للاستجابة. لكن كما ذكرت هذه النقاط مهمة جدا في فرسان، وهي مهمة للجميع، لنا جميعا أن نكون على هذه الصفات، يستجيب لك من خلالها الله عز وجل، بيسهل استجابة المجتمع لك لأن يقوموا معك في العمل التطوعي وأن يسارعوا إلى بناء ذاتهم بأنفسهم.
1: أنت كفارس عندما تكون نياتك وعندما تكون تحركك كلها لله، الله سبحانه وتعالى قال إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا.
0: الله
1: سيطرح هذا الود داخل مجتمعك محبة لك.
2: الله حبيبي.
0: نعم حبيبي. مثل ما حبك للخير.
2: إذا محمد هذا النقطة، وتعاونوا على البر
0: والتقوى ولا تعاونوا
2: على
0: العدوان. إذا ما دام هذه أستاذ زكريا وأيضا ضيفنا العزيز، هذه هي معايير اختيار فارس أو فرسان التنمية، ما هي البرامج التي تقدم لهم؟
2: يعني أنا أقول لك يا أستاذ زهرة الدين ولو بقاطعك، شوف عندما مثلا نحمل كل حاجة لا بقصور ولا شيء، مثلا في التنمية الزراعية ولا شيء نحملها مؤسس معينة أو جهة معينة أو هذا غلط. ها وانت لاقيت في البيت ما بش عندك أي حاجة، ما بش عندك إعانة ولا شيء، لو أنت مؤسسة من هنا إلى السماء ما بش إعانة من المجتمع نفسه، فاشل. ما انت قال لك يد واحد ما تصفق، ما بش تعاون.

0: داخل المجتمع. حقيقة الأمر نحن لو نركز لو نأي ليش الدول التي الآن فيها تنمية ما بلغت هذه الدول فقط فيها موارد، توجد هناك إدارة فقط إدارة للموارد، أما الموارد الله سبحانه وتعالى لو جينا إلى القرآن الكريم وعلى لسان الله سبحانه وتعالى لم يوجد أي تسلسل منطقي في العالم أو الكرة الأرضية غير اليمن. جاء أول شيء على لسان الله سبحانه وتعالى بقوله بلدة طيبة ورب
1: غفور، نعم.
0: بعدها جاء على قول الرسول صلى الله عليه وآله الإيمان يماني والحكمة يمانية. بعدها جاء على قول على لسان الإمام علي ولو كنت بوابا لباب
1: جنة
0: لقلت لهم دان ادخلوا بسلامي. لو نشوف على أن الله سبحانه وتعالى ربطهم من من من من بداية البلدة الطيبة والحلاء أن وصلوا إلى يعني الله سبحانه وتعالى وألام الهدى إلى أن وصلوا إلى الجنة، ولو كنت بوابا على باب الجنة لقلت لهم دان ادخلوا بسلامي
2: بحسب العمل بما يقتضيه، يعني بما أراده الله سبحانه وتعالى سيصلون إلى هذه المرحلة
0: أكيد.
2: نعم. إذا
0: انطلق بالقرنين وحشد الموارد، منهم من أتى بالزبر ومنهم من أتى بالقطر ومنهم من أتى بالنار ومنهم الفقير الذي لا يجد شيئا قال له انفخ.
1: يعني كل شيء من المجتمع نفسه.
0: أيوة من المجتمع
1: كل شيء. آتوني زبر الحديد وعلى قال انفخوا حتى اذا جعله نارا قال اتوني افرق عليه قطر. يعني كل شيء من عندهم
0: يعني
1: كان المجتمع يعني قادر يا استاذ محمد يا استاذ زهرتي، كان المجتمع في هذاك الوقت قادر انه
2: يعمل ذيك السد يعني الحاجز.
1: ايوه
2: اللهم ما بش من يوجه
1: القياده
2: ما بش القياده
1: الله حقيقه.
2: وايضا الطلب في الاعانه.
0: لو نشوف نحن لا نستقر على الموارد، نحن مواردنا اذا فقدت مواردنا ما بين الموارد المجتمعية والموارد الرسمية، يعني بالجانب الرسمي نحتاج الإدارة التي تركز أو الإدارات أو الأجهزة التنفيذية على مستوى الدولة وعلى مستوى المحافظة وعلى مستوى المديريات والأزل والقرى والعقال والمشايخ، نحتاج من يركز على الموارد المحلية فقط.
2: نعم.
0: يتبع الأسباب، مثل هذا القرنين عندنا نجح في هذا المشروع وتتبع الأسباب والله سبحانه وتعالى وفقه. إذن الآن ربطهم إلى الله سبحانه وتعالى، وفي آخر الأمر ما قال هذا رحمة من ربي. أيوة. يعني شدهم إلى الله سبحانه وتعالى دائما.
2: نعم أستاذ، لكي نحيط بالموضوع لأن الوقت كما تعلم هذه الأيام يدركنا سريعا، يعني البرامج التي تستهدفون بها فرصان التنمية وكيف بيتم تدريب هؤلاء الفرصان؟
0: يتم هناك العديد من البرامج أو أنواع من برنامج فرسان التنمية وفقا للاحتياج. شوف احنا في مختلف المناطق الجغرافية في كل منطقة جغرافية بيظهر لنا احتياج. تمام. مثلا نقول فرسان التنمية المناطق بحاجة وكل المناطق بحاجة إلى هذا البرنامج كونه مبادرات شاملة. في بعض المناطق يحتاج بيذهبنا على أن الناس محتاجة إلى بذور محسنة، بندرب فرسان البذور كيف يجمعوا البذور كيف يحافظوا على البذور كيف يستخرج البذور المحسنة. في بعض المناطق محتاجين إلى مثلا في مناطق التماس.
2: نعم.
0: وصلنا إلى أننا دربنا فرسان ألغام وشاركوا مع الجانب العسكري في نزع الألغام في المناطق التي كانت في خطوط تماس. تمام. من ضمن هذا البرنامج مثلا لدينا أرض واسعة ومنها الأراضي الصحراوية.
2: نعم.
0: الأراضي الصحراوية في أيام الأمطار تمتلئ بالأمطار تفيد بالأمطار. دربنا فرسان الصحراء في أيام المواسم تم زراعة أعداد كبيرة من الهكتارات في صحراء أبس وفي صحراء الحديدة تم تدريب لها فرسان الصحراء. تمام. في بعض المناطق مثلا نحتاج فرسان للمسح الميداني، دربنا فرسان المسح الميداني.
2: نعم.
0: في بعض المناطق دربنا فرسان المعالم الزراعية يعني المواسم الزراعية، وهكذا كل ما ظهر معنا من احتياج نحن في مواكبة لهذا الاحتياج. في بعض المناطق ظهرنا على أننا نحتاج أو في أمم اليمن ظهر على أننا نحتاج فرسان هندسة مدنية من داخل المحافظة، المجتمع لديه مبادرات، المجتمع يشتي نفس المبادرات بعد التوية وبعد فرصة التنمية، يحتاج مهندس.
2: نعم.
0: ظهر هذا الاحتياج فدربنا فرسان الهندسة من داخل المديريات نفسها، لا عاد يحتاجش إلى فرق تنزل من المركز من مكان الأمل سابقا، يعني يحتاج 3 أشهر أو 4 أشهر إلى أن يتم نزول الفريق أنه يمدي دراسة هذه المبادرة أو لهذا المركز. الآن الإجراءات تصول أحيانا بسبب داخل المديرية ولا داخل المحافظة. أما الفرسان الهندسة فهم موجودين داخل المديرية.
1: نعم أيوة.
0: ونظن أيضا هذا الفرسان الديزل عندما كان نحن بحاجة في الجانب الزراعي إلى الوجود، دربنا فرسان ديزل يعني يهتم بالكمية المحددة للجانب الزراعي في المديرية. تمام. وكيف يحافظ عليها وكيف يخزنها وكيف يوزعها كقروض داخل المجتمع كقروض. أما ترجع إذا كان في هناك تسويق، تمام، تحققت أجل التسويق بيرجع لنا قيمة الديزل فلوس، وإذا ما كان التسويق هناك ضعيف نحن بتشل المنتج حقه بدلا عن الديزل، يعني أنا خلصت له فرصة تسويقية بدل القرض.
2: ممتاز.
0: الذي سلم له.
2: ممتاز. وكان الآن أنت وصلت إلى إجابة السؤال الذي كنا نريد أن نطرحه، وهو أنواع الفرسان التنمية.
1: أذكر قبل
0: باقي العديد من الفرسان، مثلا أنا فرسان الساحل يهتموا بهؤلاء الفرسان،
2: يعني الأنواع بيتم إنشاء هؤلاء الأنواع بحسب طبيعة الطبيعة الجغرافية.
0: نعم بحسب نطاق الجغرافي.
2: نعم.
0: لكن لاحقا تتطور هذه العملية. الآن هؤلاء الفرسان في المرحلة التي تلي برنامج فرسان التنمية، مثلا برنامج تفعيل الجمعية داخل المديرية، يتم انضمام هؤلاء الفرسان داخل الجمعية، وعبر الجمعية يفعلوا الأنشطة الميدانية داخل المديرية.
2: نعم. وهؤلاء كل منهم له دور عندك.
1: طبعا عندما تنموا أستاذ زهر الدين هؤلاء الأشخاص في هذا المديرية، عندما تنتقلوا إلى مديرية أخرى، هؤلاء الأشخاص الذي كانوا في المديرية الأولى يعني بتمسكوهم عمل هناك ويستمروا في شغلهم، صح؟ يعني
0: أكيد بيتطوعوا بيعملوا التطوع داخل الجمعية حقهم أو تحت السلطة المحلية. نحن في منهجية الأمل لدينا جناحين، جناح جنب مدير المديرية، الجناح الأول المدير المديرية اللي هو الجناح المجتمعي اللي هي الجمعية والفرسان وفرسانها مع المجتمع، والجناح الثاني اللي هو المكاتب التنفيذية والجهات الرسمية المركزية من المحافظين إلى الوزارات والهيئات.
2: إذن إلى أي مرحلة بتصل بناء قدرات هؤلاء الفرسان؟ إلى أي مرحلة بيتم بناءهم؟
0: في أغلب المواضيع التي يتم بناءهم فيها برنامج الفرسان، بعد ما أن نشوف نشاطهم ونشوف أنه ظهر احتياج بناء جديد. مثلا أنا بأشل هؤلاء الفرسان وبنقول لهم نماذج ناجحة من مديريات أخرى، مبادرات أكبر. مبادرات أكبر محتاجة لهم، محتاجة لها المديرية حقهم نفسها، بيزوروا مبادرات، بيطلعوا عليها إعلاميا، بيتواصلوا، لأني تشبكت ما بينهم وبين الفرسان،
2: يعني حتى بتعملوا لهم رحلات للإطلاع على ما أنجزه فرسان تنمية زملائهم من فرسان تنمية في مديريات أخرى كنماذج.
0: شوف الآن النضج جهده كبير، ما عادش محتاج إلى رحلات. من قبل كان نعمل له رحلات بنسميه مهاجر تنموي. لكن الآن الوعي التنموي كبر، ما عاد يحتاج إلى ما اسمه قدوب.
2: يعني فقط بتقدموا له النموذج عنده
0: قدوب بنفسه الفارس، يعني قدوه على المبادرات، مركز المبادرات قدوب، يطلع على الإعلام معه مجموعات داخل وسط بيشترك فيها، بتنزل فيها كل أنواع المبادرات. معه أيضا تبادل الأفلام الوثائقية ما بين الجمعيات، ما بين المنسقين بنيان في المديريات، ما بين المكاتب نفسها داخل المديريات.
2: نعم. إذن هذه بحسب طبيعة العمل، المرحلة ما هي المرحلة التي بتلي برنامج فرسان التنمية؟ الآن أنت وصفتنا توصيف كامل لفارس التنمية. وصلنا إلى المرحلة التي اختتم بها أن يكون فارس تنمية مكتمل. هل هناك مرحلة أخرى وما هي؟
0: أكيد هناك عدة مراحل، ولا ننسى الجهد الذي تقوم به السلطات المحلية ويقوم به التعب العامة في ظل المراحل هذه المراحل الجديدة. تمام؟ التعب العامة والسلطة المحلية بيقوموا بدور الآن كبير جدا داخل المديرية إلى جانب المكاتب
2: بإذن الله. سنصل إلى هذه النقطة حول دور السلطة المحلية والأجهزة التنفيذية في المديرية. نريد أن نفهم هنا يعني المرحلة التي تلي فارس التنمية.
0: فارس التنمية
2: شوف،
0: دي طبيعة لدينا أفعاد في رؤية الأمن التعاوني، نموذج الأمن التنمية المتكامل. البعد الاجتماعي، تمام؟
2: نعم،
0: نوصل البعد الاجتماعي، ندرب في البعد الاجتماعي فرسان. بعد الفرسان كما قلت لك يوصل الفارس بعد يتأهل إلى مهاجر، يطلع على على على النماذج الناجحة في عموم المحافظات التي فعلت المبادرة.
2: نعم،
0: بعد المهاجر التنموي. خلاص أنا قلت في هناك رغبة للأمل التنموي ورغبة للأمل التنموي، يتم تدريبه داخل الجمعية أو في المركز برنامج يسمى برنامج الممارس التنموي.
2: على ذكر الجمعية، يعني بعد أن تكتمل هل بيتم من خلال ما عمله فرسان التنمية بيتم إنشاء جمعيات في المديرية؟
0: نهاية هذا البعد الذي أتكلم عنه هو إنشاء الجمعية، إنشاء وأشهار جمعية.
2: جمعية في أي جانب؟ هل في جانب تنموي متكامل أم في جانب زراعي أم بحسب طبيعة الطبيعة الجغرافية للمنطقة؟
0: هناك بنوصل إلى هذه المرحلة بعد أن نستكمل برنامج الممارس التنموي، بعد أن ندخل في مرحلة البعد التنظيمي الذي هو الجمعيات وكيف تبنى الجمعيات وما هي أنواعها في داخل المديرية.
2: نعم.
0: بعد أن يتم تدريب مهاجر التنموي يتم انتقال إلى برنامج يسمى برنامج الممارس التنموي. برنامج الممارس التنموي خلال قد أضف الميدان، عرف طبيعة الناس الأنشطة الميدانية، بعدها يجي يتألم كيف.
2: نعم.
0: يخطط لهذا الميدان، يعمل وثائق مشاريع لهذا الميدان، يعمل مثل المراسلات، صياغة المذكرات، يعني الجانب الإداري بشكل عام من الخطط إلى أن يوصل إلى تنفيذ المشروع.
2: نعم.
0: بعد هؤلاء الفاعلين، من هؤلاء الذي خرجوا فاعلين من برنامج الفرسان إلى المهاجر إلى الممارس، بندخلهم في إدارة الجمعية.
2: نعم.
0: عنده حس تنموي متكامل، الأجلات مثلا بتحركه في جانب التنمية.
2: نعم.
0: فهذا بيدخل داخل الجمعية يتم أنشائها بحسب النطاق الجغرافي بالمديرية. هناك جمعيات نوعية، تمام؟
2: نعم.
0: وهناك جمعيات متعددة الأغراض، هناك جمعيات نوعية مثلا تنتج لي حبوب.
2: إذا هنا السؤال، نطرح السؤال يعني المهم في خصوص الجمعيات، ما هي يعني الأدوار التي تقوم بها هذه الجمعيات في المديرية؟
0: طبعا الأدوار كبيرة جدا على الجمعية. العمل التنموي القادم كبير جدا حجمه على الجمعية. مثل ما قلنا هناك إنتاج نباتي وإنتاج حيواني وإنتاج سمكي، وداخل كل صنف من هذا الإنتاج ما يقارب 6 إلى 7 سلاسل. تمام. لابد من أن تتحرك الجمعية في هذا الأمل إلى جانب استنهاض المجتمع، إلى جانب تفعيل المشاريع الخدمية من طرقات، من تعليم، من صحة، من كل هذه الأعمال الآن أصبحت موكلة إلى الجمعية.
2: أستاذ، ربما لدينا أيضا ضيف آخر سنشركه بعد اختتام الحديث معك، والوقت بيتسارع. الحديث حول التنمية وأيضا فرسان التنمية وعلى الجمعيات يحتاج إلى حلقات متعددة ووقت أطول. لكن قبل السؤال الأخير، الأجهزة التنفيذية في المديرية، ما هو الدور التي المعول والتي تقوم به، أو إذا صح القول نقول الذي يجب أن تقوم به هذه الأجهزة في هذا المجال، الأجهزة التنفيذية في المديرية؟
0: الأجهزة التنفيذية المديرية مثل المكاتب التنفيذية دورها كبير جدا. معك مكتب الزراعة لابد أن يساند في الأنشطة الزراعية، تمام. معك مكتب، معك الشؤون القانونية، لابد أن يشارك الجمعية في القوانين الخاصة بالجمعيات. معك مكتب الإعلام لابد أن يظهر هذا الأمل، مكتب الإعلام لابد أن يظهر هذا الأمل لعامة المجتمع، لعامة الناس، لأن في هناك أمل أيضا لحشد ما من تبدى من داخل المجتمع للدخول داخل الجمعية.
2: أكيد الإعلام له أهمية كبرى، وعند نشر أعمال فرسان التنمية المنجزة من المتطوعين في عزل أو مديرية معينة، ونشر هذه الأعمال ليصل إلى عزل أخرى ومديريات أخرى ومحافظات أخرى، بيعمل على تحفيز المجتمع إلى أن يعمل كهؤلاء.
0: أكيد بهذه النماذج تخرج إلى المجتمعات، والمجتمعات تتحرك أسوة بالنماذج الذي نجحت من قبلهم والجمعيات الذي نجحت من قبلهم. والحمد لله إلى الآن تم إنشاء ما يقارب 140 جمعية وشغالة شغل عظيم وكبير جدا في هذا الجانب التنموي.
2: على العموم يعني بتلقوا تفاعل من قبل السلطة المحلية في المديريات والمحافظة؟
0: أكيد الحمد لله في هنا تفاعل كبير من السلطات المحلية في المديريات وفي المحافظات.
2: إذا في الختام يعني رسالة توجهها للسلطة المحلية سواء كان في العاصمة صنعاء في المحافظات بأكملها، وخصوصا أيضا تلك المديريات والمحافظات التي لمؤسسة بنيان دور في هذه المؤسسة في هذه المديريات وهذه المحافظات، وقد فعلت كثير من المبادرات فيها، وفرسان أيضا وعدت ودربت العديد من فرسان التنمية وأنشأت العديد من الجمعيات. نعم
1: هذا السؤال يا أستاذ زهرتي، ولو كنت أسألك عدد الأفراد الذي تم تدريبهم في جميع المديريات كم يوصلون؟
2: أحسنت.
1: يعني قد تجاوزوا مثلا هكذا يعني
2: كنا قد تجاوزنا هذا السؤال. نعم
0: نعم لاحظت الآن قد وصل عدد المتدربين إلى ما يقارب 38,000 متدرب.
1: ما شاء الله.
2: على كل الآن بالنسبة للمحافظات الحرة التي تحت إدارة سلطة صنعاء، في كل المحافظات الآن متواجدين أنتم؟
0: أكيد في كل المحافظات وأغلب مديريات هذه المحافظات.
2: ما شاء الله. إذا الرسالة توجهها في الأخير؟
0: نوجه الرسالة أولا إلى السلطة المحلية والتأبئة العامة بالمحافظات والمديريات والمكاتب التنفيذية، يشكروا على الدور الكبير والفعال الذي تحركوا به في هذه المرحلة السابقة، بحيث نحن بضل وضمن هذا التحرك الكبير والتحرك الثوري والتحرك النهضوي، على أننا ما زلنا نعتبر هذه المرحلة مرحلة الذي مرت مرحلة التألم.
2: نعم.
0: ولكن بإذن الله نتمنى من السلطة المحلية ومن كل الشركاء الأمل التنموي والمجتمع أن تكون المرحلة من الآن وصاعدا هي مرحلة لتسريع الأعمال وتحقيق الأهداف المرجوة للوصول إلى الاكتفاء الذاتي في كل مناحي متطلبات الحياة.
2: إذن أشكرك شكرا جزيلا، نشكرك جميعا شكرا جزيلا الأستاذ زهر الدين الحجري، مسؤول أو في إدارة الشؤون التعليمية بأكاديمية بنيان للتدريب والتأهيل. شكرا على هذه المعلومات، ونتمنى من جميع من الجميع، ليس فقط من قدموا أنفسهم كمتطوعين ومبادرين وفرسان تنمية، أن يكون المجتمع كاملا بكافة أطيافه وأفراده، وأيضا الرجال والنساء والأطفال أن يكونوا فرسان تنمية لتنمية هذا البلد والرقي به والوصول به إلى مرحلة الاكتفاء، بل إلى مرحلة أن تكون منتجاته تغزو العالم.
0: طبعا ونوصل رسالة شكر للجانب الإعلامي بكل مجالاته وبكل أطيافه، بحيث وصل هذا الوعي التنموي. لولا هذا بعد الله سبحانه وتعالى هذا الإعلام التنموي والضخ الإعلامي القوي وترك فرص مثل هذه المجالات تظهر أمام الواقع،
2: ماذا واجب؟
0: لكان هناك أجلت التنمية بطيئة، لكن الحمد لله تحرك الجانب الإعلامي المساند بهذا الوتيرة، ونتمنى أن تكون هناك وتيرة أعلى
2: بإذن الله تعالى
0: في الجانب التنموي، حيث أن أغلب في بعض المناطق ما قد وصلش الإعلام وما قد وصلش هذا الوعي الى الى الى هذه المناطق.
2: ونحن ايضا بندور نتمنى ايضا من الجهات المسؤوله في الدوله وخصوصا وزاره الزراعه الى انشاء قناه خاصه. يوصفنا ان هناك قنوات رغم ليس بالاسف ان وجدت قنوات زراعيه كمثل قناه ريف اليمن، لكن ان ياتي قطاع خاص ان ينشئ اذاعه او قناه تلفزيونيه للاهتمام بمجال الزراعه، والجانب الحكومي مهمل لهذا الجانب وبيتخذها كبرامج فقط اسبوعيا في برامجه في الخارطه البرامجيه. هذا مؤسف. اذا نتمنى ايضا من هؤلاء ان تنشئ قنوات واذاعات متخصصه في هذا الجانب التنموي خصوصا في الزراعي. اشكرك شكرا جزيلا استاذ زاهر الدين على هذه الاطلاله. شكرا جزيلا.
0: شكرا.
2: في امان الله. وقفه اعلانيه مستمعينا الاكارم ثم نعود اليكم، ابقوا معنا.
3: وقفه اعلانيه مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: هي مالك يا عمه هي وبتشقال حالك في المزرعة؟ انجوا العيال يجوزها عدو.
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشقوا أنفسهم، يروحوا يشقوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قولي قولي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخلت زكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى وما حد كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت داري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: ليش شايل كل هذا التلفونات معك؟ مش خايف يجي لك انزلاق من عدد التلفونات هذا في جيبك؟
5: ايش اسوي؟ طبيعة عملي تحتاج اتصل وتواصل بناس كثير، واللي بين اتواصل بهم كل واحد شبكة وخط، وعشان ما اخسر نفسي جبت تلفونات خيرات وعملت في كل تلفون خط. كيف انا ذكي؟
4: ما تحتاج كل هذا يا ذكي، الآن مع سبافون يكفيك خط واحد.
5: كيف؟
4: مع باقات واحد يكفيك خط واحد. باقات واحدة اليومية والأسبوعية والشهرية فيها دقائق ورسائل لكل الشبكات المحلية. للتفاصيل أرسل واحد إلى 211 مجانا.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: أهلا حياكم الله مستمعينا الأكارم، عدنا إليكم مجددا بعد هذه الوقفة الإعلانية. نوجه أيضا الشكر مرة أخرى لضيفنا السابق الأستاذ زهر الدين الحجري للشؤون التعليمية والتأهيلية في مؤسسة بنيان أو أكاديمية بنيان لتدريب والتأهيل. الآن معنا المدرب خالد فاضل. السلام الله عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم عبر أثير إذاعة الوعي والبصيرة آفاق اف ام في برنامجها الأسبوعي محضر خير. سنختصر الموضوع معك أستاذ خالد حول التدريب، وفي سؤال ربما جامع، أنتم كمدربين نريد منكم كملخص عام يضعنا حول كل ما يتم تنفيذه داخل الدورة التدريبية لفرسان التنمية.
1: أولا أحييك أخي الكريم وأرحب بكم في هذا اللقاء الجميل والفرصة الرائعة، والشرف أن نكون معكم في مثل هكذا برامج.
0: حياكم الله.
1: الله يحييك. طبعا بالنسبة للدورات التدريبية هي في المجال التنموي لخوض هذه المعركة التي نحن الآن نحاول أن نستعيد الحضارة السابقة عبر هذه الدورات، بناء يعني فرسان أقوياء يفهمون ويعرفون أين يسيرون بالضبط. طبعا داخل الدورة نحن نبدأ بنموذج العمل المتكامل اللي هو المبادئ والسياسات، مبادئ وسياسات الثورة الزراعية.
0: نعم.
1: بحيث يعني نفهم المتدربين العمق لثورتنا التنموية، وعبر مبدئين وست سياسات.
0: نعم.
1: حتى يستوعب ويتشرب هذه المنهجية. بعد أن يستوعب المنهجية يعني نحاول أن نبني داخله العمل التنموي بروح ثورية وبشكل تكاملي تعاوني.
0: نعم.
1: من أجل أن ينطلق في مسار ليس وحيدا، لأن الأعمال كما تعرفون لا تؤتي أو لا تحقق النتائج إلا إذا كانت بشكل جماعي. ويعني هذه الدورات أتت أكلها وثمارها بشكل واضح.
0: نعم.
1: في برنامج فرسان التنمية هو برنامج تدريبي، وتعرفون أن التدريب هو تغيير سلوك، تغيير مفاهيم ومعارف. هذه المعركة الآن هي المعركة الأقوى على الساحة اليمنية مع الأعداء، وفي هذا المجال في مجال التنمية بالذات نستطيع أن نقول أننا داخل الدورات نعطي كمية محدودة يسير في أو المتدرب يسير فيها وفق رؤية واضحة. مثلا إطلاق المبادرات اللي هي نسميها رؤية ذو القرنين، هذه نجسدها بشكل كبير جدا للمتدربين أو للمشاركين في الدورات.
0: نعم.
1: بحيث يفهم أن العمل الطوعي هو الأساس في التنمية.
0: العمل الطوعي الجمعي.
1: أيوة الجمعي، وهو في يعني ما يبني الأوطان إلا أن نتحرك بهذه الروحية.
0: نعم.
1: لأن الروحية المادية لا يمكن أن تصنع شيئا في بناء الأوطان وازدهارها.
0: صحيح.
1: ينطلق بروح ماله، بروح شباب واعي متفائل أيضا يحمل الرؤية القرآنية ويحمل التطوع داخل وطنه. ينطلق لتفعيل المجتمع، تفعيل المجتمع لرؤية ذو المشاركة المجتمعية الواسعة على أساس أن الكل يعني يشارك، الكل يبادر، الكل يتحرك. من أجل ماذا؟ يعني من أجل حل مشكلات المجتمع. رأينا انطلاقة عجيبة جدا، ورأينا كيف أن المجتمعات انطلقت بعد خروج الفارس فرسان التنمية. طبعا أول ما يبدأون بجلسات، عندما يخرجون بجلسات توعية نفس البرامج اللي أخذوه يعني يعلمون المجتمع على أهمية المبادرات، على العمل الطوعي، على كيفية إنشاء الجمعيات. لأنها
0: كم بتستمر الدورة التدريبية؟
1: تستمر 10 أيام، ولكن بأمانة يتم فيها يعني كما أحسسنا نحن عندما تدربنا، وكما أيضا نحس من المتدربين اللي ندربهم أنهم بيعبروا أن هذه العشر الأيام غيرت تاريخ أو مجرى تاريخ داخل نفسه طويل.
0: البرامج كنا طرحنا سؤال، يعني خلال هذه العشر الأيام ما الذي يتلقاه المتدرب؟
1: أيوة، يتلقى أهم الأشياء كما قلنا. أول شيء المبادئ التنمية، وهي أولا التنمية على هدى الله،
0: وفق هدى الله،
1: وفق هدى الله أن نمشي كما أمرنا الله سبحانه وتعالى، يعني بل اختصار مثل ما كان يفعل أجدادنا.
0: نعم.
1: أيضا المبدأ الثاني، مبدأ المشاركة المجتمعية الواسعة، أنه لابد أن يخرج المجتمع. إذا يعني كانت الأنظمة السابقة كل شيء مركزي، المجتمع مهمل لا دور له أبدا.
0: نعم.
1: المنهجية الجديدة تجعل رسم السياسات الكبرى من مهام المركزية، من مهام الدولة، لكن لابد أن يشارك المجتمع في حل حالة مشكلاته، في التعاون مع المجتمع من أجل فهم المشكلات وترتيبها حسب الأولوية ثم البدء في حلها.
0: نعم.
1: وهذه منهجية قرآنية وجدناها، لكن لم يعرف الشباب إلا في ظل هذه الثورة التنموية.
0: نعم.
1: بعد ذلك نعلمهم السياسات الست، يعني المسارات التي ينطلق فيها الفارس التنموي من أجل استنهاض المجتمع.
0: وهي
1: مثلا أول شيء اللي نسميها التنمية المستدامة، لأنه لا نريد تنمية مؤقتة اللي تنمي على طريقة المنظمات اللي تسمى التنمية الوهمية.
0: نعم.
1: أو الكاذبة مزيفة،
2: لما يكتفوا يعني المزيفة تكتفي بهذاك الشخص وترجم بخلاص، ما عاد تستغني عنه، ما عاد تقبله ولا شيء، ولك هكذا تفعل، المنظمات هكذا تفعل.
0: نعم.
1: طبعا التنمية المستدامة هي الأساس، والاستدامة يشمل الجوانب الثلاثة أو الأبعاد الثلاثة، البعد الاجتماعي ثم الاقتصادي ثم البيئي.
0: يتعرض من خلالها في التنمية المستدامة، ما هي هذه التنمية المستدامة وما أهميتها؟ يعني كانوا بتعرف استدامة المشروع، استدامة واستمرار الانتاج.
1: يعني ما بحيث لأنه ما نحدث تنمية مؤقتة، لأن هذا التنمية مؤقتة بتنتهي.
0: صحيح.
1: فأول سياسة أو أول مسار في السياسات التنموية هذه اللي هو التنمية المستدامة. بعد ذلك خفض فاتورة الاستيراد، كيف نتحرك كلنا في خفض فاتورة الاستيراد عبر الزراعة التعاقدية، عبر الزراعة البينية، عبر الجمعيات، يعني بشكل عام هي الأساس، وهذا مجال كبير جدا.
0: نعم.
1: يفهمه بكل تشعباته، فتكون الأرضية الصلبة التي ينطلق منها المجتمع والفارس والجميع لبناء التنمية. ثلاثة، الأولوية الوطنية، يفهم ما هي الأولويات الوطنية، يعني الغذاء، الدواء، الكساء، وداخل كل من هذه الثلاث أولويات أيضا. مثلا عندنا في الغذاء حبوب، يعني ما أروح أهتم بالبقوليات وأنا ما قد أمنت نفسي من الغذاء الأساسي اللي هو الحبوب.
0: صحيح.
1: وبعد ذلك نفهموا معنى الاقتصاد المجتمعي المقاوم. الاقتصاد المجتمعي هذا اللي كان يعمل عليه الأباء والأجداد، بمعنى أنه كل إنسان، كل أسرة لابد أن تمتلك مشروع من المشاريع الصغيرة، يعني المجتمع تحت الفقير لابد أن مثلا أن يكون هذا له مثلا معه نحل، 50 خلية نحل، هذا معه مجموعة من
0: الأغنام، مجموعة من الأغنام،
1: هذا معه مجموعة مثلا من البقر، وهكذا. لأنه في حالة تعرض الأوطان الاعتداء أكيد يتم ضرب الشركات الكبرى والمصانع لكن أبقى هناك أن المجتمع كل واحد يملك اقتصاد مقاوم للأزمات والحروب،
0: مكتفي ذاتيا، يعني في ما يعود بالنفع الغذائي عليه وعلى أولاده.
1: نعم. ولذلك لما تم الاعتداء حتى على اليمن، بما أنه لم تلك الاقتصاد المجتمعي عاد موجود، لم يتأثر مثل بقية الشعوب اللي تعتمد على الدولة بكل شيء. فيعني لن يستطيع المعتدي أن يضرب كل أسرة داخل البلد مثلا، لن يستطيع أن يضرب، يعني إذا أراد أن ينهي هذا الاقتصاد عليه أن يضرب أكثر من 40 مليون أسرة، كل أسرة تمتلك اقتصاد مجتمع مقاوم.
0: نعم.
1: فيكون صعب عليه جدا.
0: نعم.
1: يفهم هذه السياسة وينقلها للمجتمع، وبعد ذلك أيضا يتعلم نعلمه الهجرة، كيف الهجرة العكسية، لأنه المدن عملت على جذب المواطنين من الأرياف اللي هو مكان التنمية الحقيقي إلى المدن. فكيف نحدث هجرة عكسية من المدن إلى الأرياف اللي هي المكان الحقيقي للثورة الزراعية عبر إيجاد الخدمات. يعني بما أنه الشيء المتوفر في المدينة يتوفر في الريف، وبذلك المواطن اللي هاجر للمدينة مثلا من أجل تعليم أولاده يشتي تعليم قوي أصبح متوفر في الريف.
0: نعم.
1: يرجع الكهرباء موجودة، الهاتف موجود، الخدمات في المدينة أصبحت موجودة في الريف، إذا ينتقل ويعود لممارسة ماذا؟ الزراعة والاهتمام بالأرض الصالبة، الدفع بعجلة التنمية عبر الإسهام والانتماء للجمعية، وهكذا يخرج الفارس بهذه السياسات يشرحها للمجتمع، يستطيع أن يحدث وعي كبير.
2: الله.
0: نعم.
2: طبعا أنا أستاذ محمد والأستاذ خالد قد جربت أنا أوقع يعني من هذا أحد الفرصاء.
0: أيضا معنا نموذج هنا في الاستوديو.
2: أحد
0: الزميل زكريا شرعي
2: كتجربة.
0: نعم.
2: يعني في قبل يمكن 4 أو 5 سنين صرت يمكن على في عهد ما أعتقد كان المسؤول علينا الأستاذ علي الجرحزي على ما أعتقد سلام الله عليه، يعني خلوا المجال مفتوح، من يشتي يجي عندنا فيها فرصان تمام هلا وسهلا
0: تطوعي. أنا
2: تطوعي.
0: نعم.
2: يمكن هناك على ما أعتقد من 12 إلى 13 نفر أو 15 نفر جو من خولان، جو من حمدان، جو لنا من أرحاب، من بني مطار، من الحيمتين، من أمانة العاصم، من هنا، من زمار، يعني من جميع، يعني يمكن هكذا 13 إلى 15 نفر هناك. قالوا زكريا معنا أفراد هكذا عشي عندهم تكون مثلا تنشد لهم تزومل وتبسرهم، قلت الله يا بابا بشر من العيون، صرنا عندهم هكذا. ها يا أخي به جو وبحلة تطوعي، يعني أنا مثلا أنا أقول يا أخي ما أفعل بهذا فارس التنمية، ما أفعل به هكذا كفارس تنمية مدري ما هو ذكا، ما بش معي أي حاجة أفعلها ولا بداخلي أي مثلا موهبة ولا شيء ولا هذا، كذب يا أخي. الله ما خلقك عبث، الله خلقك وداخلك تنمية بشرية، يعني تقدر تنفع نفسك وتنفع مجتمعك وتنفع وطنك وتنفع دينك من داخل نفسك وما شان تداري.
0: نعم.
2: غير شعور. الله يقول ان احنا خرجنا من هذا يمكن من 10 ايام الى 15 يوم فعلناها الورشه، هذاك ورشه مغلقه خرجنا، يعني حقيقه دخلت كل واحد بيتعرف على الثاني، هكذا كذا دخلنا ما احنا داري ما هو، احنا داري ما يشتهوا مننا وسط بنيان، خرجنا كما يعلم الله بل منشدي من بينهم، خرجنا بل مزوملي، خرجنا
0: يعني مواهب
2: بالشعراء، خرجنا بل أداء المسرحي، مسرحيين كانوا ممثلين خرجوا مبدعين، يعني ما تتوقع، خرجنا بالذي كان يكتب، خرجنا بالذي مع خبرة في التنمية الزراعية، خرجنا بالذي مع مثلا التدريب
0: تربية النحل، تربية الأغنام، الأبقار
2: العسكرية، خرجنا 13 نفر هؤلاء. قال الأستاذ علي قال خلاص حفل الافتتاح حقنا، حفل الختام حق دوره عليكم أنتو، ما عاد التو لا التو شاعر ولا التو فرقة إنشادية ولا التو فريق مسرح ولا عاد التو حاجة، كل شيء من عندنا، من المقدم إلى السلام عليكم، مقدم وقرآن وحتى المحاضر خرجوا 2 يعني مثقفين ما توقعنا.
0: أنا 3 أيام بس كانت في دورة تدريبية حول الإعلامي التنموي.
2: خلاص هذا خرجنا، هذا الشاعر صار مديريته ولقط لها الشعراء هولك وخرج له مجموعة من الشعراء، هذا
0: يوجههم في نفس المجال التنموي،
2: يوجههم كنا في التنموي، هذا هذاك المزوم الخارجي إذا ثلاثة أو أربعة من حق هذا وبيتواصلوا معهم كل سنة ولا شيء مزوم لي من هذاك من حق هالمديرية، هذاك خرج معه ما أقول لك من التنمية الزراعية هذيك مزارع، يعني ما أقول لك ما حد يستقل بنفسه، ما حد يستقل بنفسه أبدا. نعم. الله ما خلقك عبس، الله خلقك وداخلك تنمية بشرية، يعني حق وحق
0: وليش الله عز وجل
2: غير ما تشي ما هو من يوجهك من يبصرك من يعلمك،
0: قال مشوف في مناكبها وكل ما رزق
2: الله يعني هذا كتجربة
0: أنا
2: أنا عشتها يعني على الواقع يعني مع مؤسسة بنيان وكنت معهم يعني في إحدى السنوات والحمد لله توفقنا فضل الله.
0: تفضل.
1: طبعا فعلا كما قال الأخ في بنيان في التنمية في هذه الدورة احنا نركز على بناء الإنسان، لأنه أنت إذا بنيت الإنسان وشعر بأهميته ودوره ومسؤوليته تجاه مجتمعه وتجاه وطنه وتجاه أمته وأمام الله سبحانه وتعالى بيكون له دور كبير.
0: وبتبني مجتمع عندما تبني الإنسان أنت بنيت مجتمع وبنيت وبنيت دولة قوية.
1: أنت إذا بنيت الإنسان هو سيبني كل شيء.
0: وهو على حسب بنائك.
1: نعم.
0: لكن بناء على هدى الله وعلى ما أراد الله سبحانه وتعالى أن نكون أقوياء نمتلك قوتنا. لا يتحكم بنا الأعداء من خلال هذه الأشياء نستطيع أن ننطلق لنصرة المستضعفين وأن نقيم العدل في هذه الأرض.
1: الله من واقع شعور بالمسؤولية يعني يأخذ كمية كبيرة يشعر فعلا أنه كان ماله مفرط ومكسر فيخرج بروحية عالية جدا ويعمل يكون دور الأنبياء داخل المجتمع ودور الرجال اللي يعني النماذج اللي تحدث عنها القرآن الكريم مثل ذوالقرنين مثل موسى مثل عليه السلام. فأيضا من ضمن ما يأخذه نعلم المبادرات التنمية وأنواع التنمية ومفهوم التنمية وأهميتها كذلك التخطيط.
0: هل قبل التخطيط يعني في البرامج التدريبية يعني هل بيقتصر التدريب على التنمية الزراعية والثروة الحيوانية أم أيضا حتى على مستوى المبادرات المجتمعية كبناء السدود مثلا رص الطرقات تحسين هذه الطرقات المشاركة في مشاريع تنموية أخرى؟
1: نعم تحفيز المجتمع بشكل عام وفي جميع المجالات ونعطيه نماذج لدورات سابقة يعني من الفرسان اللي درب لهم فيتأثر وتمنحه شحنة كبيرة جدا من الطاقة تعزز تلك القيم عنده ان كيف هؤلاء يعني استطاعوا ان يقودوا مجتمعاتهم. اذا انا لابد ان اكون كمثلهم.
0: على ذكر هذا الاستاذ خالد فاضل انا اذكر من ضمن النماذج التي طرحت لنا في الدورة التدريبية لإعلامية التنمية والتي كانت من بمشاركة إعلامية من المصيرة من عدن من كل الفضائيات وأيضا الإذاعات الحكومية والخاصة. أذكر مشروعين الآن، مشروع لبناء مدرسة من بيضة قد يستغرب الواحد عندما يسمعنا الآن حتى عندما طرح علينا من قبل الدكتور محمد صلى الله عليه ومن كان متواجد معنا في تلك الدورة ذكر لنا مشروع قد تستغربوا أن بنيت مدرسة من بيضة قد تستغربوا في تامة وأيضا جمعية أو ما يسمى بعسل سارع منطقة سارع التي تمتلك المقومات وهم من أفقر المناطق في محافظة المحويت
1: ويعيشون تحت خط الفقر رغم يمتلكون موارد.
0: موجود موارد أخي زكريا لديهم موارد كبيرة ولديهم العسل من أفضل عسل وكان التجار يعبثون بعسلهم وهو من أفضل العسل لديهم كثير من في المنطقة حكم في الوادي وادي سارع أشجار للسدر وغيرها من الأشجار فجاء تحفيز لهم من بنيان وتدريب لهم رص الطريق التي الوعرة التي كانت تصلهم بمركز المديرية كان يلفوا أماكن بعيدة ليصل إلى مركز المديرية رص الطريق عملية لهم الخلايا تم تدريب في منطقة سارع من أبناء سارع بيطريين كانت الأقدام حقهم ضعيفة جدا وأصبحوا ذا رأس مال يعني من الثروة الحيوانية وأيضا في النحل.
1: الله طبعا مثلا لما خرجوا فرسان سارع كانت مثلا يمتلكون مثلا الحيوانات المواطن لما يريد مثلا أن يبيع دابة أي في السوق مثلا بيكلفوا كراء يعني ربما يقارب الربع من قيمة هذه الدابة اللي يشتري بها فلما شافوا الأولويات الملحة شافوا أن الطريق كانت ضرورة، بدأوا بماذا؟ بتعديد أو رص الطريق عبر مبادرة مجتمعية ذاتية.
0: نعم.
1: ونجحوا وأعطتهم معنوية، فبدل مثلا أن يروح تكاليف على سبيل المثال 10,000 ريال 5,000 ريال أصبحت شيء بسيط جدا لا يتجاوز 1,000 ريال وإذا هو داخل السوق. يعني نعمل أيضا على أن نعرفهم الموارد وما أهمية الموارد،
0: يعني كيف يكتشف فارس التنمية المورد،
1: المورد ويعرف أنه هو أهم مورد، لأن المورد البشري هو
0: صحيح.
1: العنصر الأساس
0: صحيح.
1: في جميع الموارد، ويتم إعدادهم طبعا داخل الدورة كقادة.
0: وهنا ذكرتني أيضا بسياسة ذو القرنين ضمن السياسة القرآنية لذو القرنين، كيف أنه جعل من المجتمع الذي طلب منه بناء سورة وحاجز بينهم وبين أعدائهم طلب منهم موارد، ورجع
1: يعني
0: جهزوا السورة، هم ما كان لا معين فقط لهم ذو القرنين،
1: ولم يكن بشيء، إنما لفت أعينهم على الموارد، وأول شيء شدوهم إلى الله سبحانه وتعالى لما أتوا إليه بروحية المقاول. قالوا يا ذا القرنين يعني
2: إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم ستا، قال ما مكني في ربي خير فأعينوني.
0: كيف لك شاف يا زكريا، يعني هل طلعت في راسك أنها هل طلعت في راسك هكذا أن هؤلاء جولة عند القرنين بروحية أنه كمقاول فعل لنا،
1: هم أتوا إلى بروحية المقاول
0: كقصة فقط يعني. نعم،
2: لكن هو تعالهم بنظرية ثاني قال جولة الباري وبعدنا نجابر،
0: هو كلمهم بروحية القائد
1: تماما، عكس النظرة وصنع في نفوسهم، يعني لفت عيونهم قالوا أنتم تمتلكون موارد هائلة وتستطيع تحل لكم هذه المشكلة، لكنكم يعني مثل ما الدرة في يد أعمى. فما يعني كان نظمهم، خطط معهم، ناقشهم، شاركهم، ورتب يعني أعاد ترتيب المفاهيم داخل عقولهم، وقال لهم العقد الذي سأوقعه معكم نوع آخر، ما هو؟ قال أعلنوني بقوة، يعني كل واحد بجهده، يعني هذا يجسد المثل اللي عندنا على كدر دفاعك مد رجلك، يعني بالموارد المتاحة.
0: نعم،
1: لا يعني لا يطلب الفارس التنموي شيء إلا الذي موجود عند المجتمع فقط، وطبعا استطاع أن يخلق نموذج. فعممت هذه المنهجية القرآنية فكان لها صدى كبير جدا. لاحظ مثلا في عمران دربنا المناطق هذه اللي كان فيها تقطع، فيها يعني ناب، فيها جهل، فيها يعني في خلال بضع سنوات يعني تحدث ثورة مائية زراعية، ونجد بداخلها أكثر من 11 سد
0: باتجاه صريم وصودا
1: والعشة وصريم
0: والعشة و... نعم نعم نعم
1: لا
0: 11 سد
1: 11
0: سد
1: 11 سد
0: وهل هناك حواجز؟
1: وحواجز أيوة، معنا نماذج احنا بنعرضها لهم، موجودة معنا كل المواد، يعني المواد لم تعد، مواد من الواقع، من المجتمع، من الحكايك التي يعني كانت أشبه بخيال.
0: نعم،
1: يعني كانوا يقولون أن هذا المجتمع فقير، ولكن أصبح وعرينهم أن المجتمع جبار ومارد، إذا انتفض بيفعل كل شيء من ذات نفسه
0: سيحدث
1: يعني
0: تغييرا كبيرا.
1: أشبه ماطور بس تملأه مليء بالديزل أو بالبترول، يحتاج مهندل حكيم. هذا المهندل، هذا المشغل اللي يشغله اللي يستنهضه هو الفارس التنموي.
0: نعم،
1: هذا القائد نبني لديه روحية القيادة.
0: يعني هنا بتنشئوا أنتم قيادات الفارس التنموي وكأنه قائد تنمية في المجتمع.
1: قائد يعني عملاق يحس بأن كل المجتمع مسؤوليته، فيخرج
0: بيعتمد في الفارس، في فارس التنمية يعتمد على أن يكون هذا الفارس نشيطا محبا لمجتمعه، ذو أخلاق عالية، يعني ليس فقط بيأخذ دوره ويرجع يتكاسل يرقد، لا، يجب أن يعمل باستمرار لأن يبني هذا المجتمع، ولا يظنش أن الواحد مننا يعني يعتقد بعمله بقيامه بعمل تطوعي ما بالله إحنا شي نعمل بزلط، إن به راتب ولا به زلط ما بش هذا العائد الأساسي لدينا، لكن ستصل إلى العائد المادي بإذن الله تعالى متى ما سعيت إلى أن بنية صادقة، إلى أن تبني مجتمعك وتسعى أنت أولا إلى أن تكون مكتفيا ذاتيا. وأنا أقول للفارس فارس التنمية هو أول مستفيد حتى ماديا. لا يعتقد فارس التنمية أنه ما هوش مستفيد ماديا، ما بيش لا مرتب، ويعتبر أن العائد المادي هو فقط في المرتبات، أو على وظيفة يحصل على وظيفة من خلالها يحصل على مرتب، أو يعتقد أنه في بنائه في قدرات التنمية الآن وفارس التنمية يركب في عقله خلاص هؤلاء قد اختاروا الآن فارس التنمية إن شاء الله شعمل معاهم لمدة الفترة، بعدين بتطور ويطلعوني عندهم في المؤسسة أو في أي دولة في أي جانب. لا، أنت بتستفيد ماديا أولا عندما بتكتفي ذاتيا، وما بتخرج فلوس مما تدخره لأهلك في شراء احتياجاتهم. هذا الفلوس الذي بتخرجها للآخرين بتتوفرها لك فيما هو أهم وأكثر فائدة.
1: الله، بدل أيضا يشعر أيضا أنه بنى قدراته، بيتعلم أشياء كثيرة، القيادة هذه بتعلمه أشياء كثيرة، بدل ما كان حس أنه عالة على مجتمعه أصبح يجد نفسه ذاته منصهر داخل المجتمع، انصهار، يحبوه يعني لما يشوفه صادق معهم، لما يشوف يعني بيتغير 180 درجة، وبيحس بكيانه وبإنسانيته داخل المجتمع، ويزيد تفاني ويزيد يعني إصرار.

0: ويصبح الجندي
1: والقدوة أيضا هو يسعى لأن يكون أول المكتفيين ذاتيا سواء في المجال الزراعي أو الحيواني أو في مجال النحل في أي مهنة يجيدها. وأيضا نذكر أيضا من الفائدة الذي بيحصل عليها الصحة لأنه بيأكل مما يزرع يأكل من أشياء طيبة تمنحه الصحة له والأولاده والأسرته ولذلك ما بيلجأش إلى مستشفى وينفق الأموال على الأطباء وعلى علاجات هنا وفر أيضا ماديا ومع أيضا الصحة اكتسب الصحة والعافية
0: بالضبط. ونوضح احنا مثلا الفرق ما بين الأجداد القدماء وأبانا القدماء اللي كان المائدة حقه كلها بلدي ونعرف الفرق ما بين الأجيال هذه اللي نشأت مريضة وكيف يدش لنا أعداء الإنسانية السموم.
1: صحيح.
0: يعني بنشرح لهم أيضا خطة إسرائيل يعني لاغتيال العالم أو
1: أكيد أستاذ خالد لم يشرح لهم كيف يستهدفنا الأعداء من خلال المنظمات هذه التي تميت حتى أجسادنا وعقولنا لن يسعى فارس التنمية إلى أن يكون مكتفيا ذاتيا وأيضا مبادر مجتمعي وساعي للتنمية وإلى الاكتفاء الذاتي ليتخلص من هذه الأمراض التي يستهدفنا بها العدوان. ربما أستاذ خالد أدركنا الوقت وكنا بيودنا والله أن نستمع أكثر لنستفيد نحن ويستفيد المجتمع ولكن وقت البرنامج قرب على النفاذ.
0: يعني مثلا أو رسالة أخيرة
1: نعم
0: أيضا أنا أذكر آخر دورة يعني قبل العيد في المفتاح كانت رائعة جدا وبشكل يعني جميل تفاعل مع يعني المشاركين المدربين حتى يعني بيقولوا لي قالوا والله إن أخذنا يعني متخصصين في الزراعة درسوا في كلية الزراعة قد أنه لم نستفد خلال 4 سنوات.
1: على ذكر المفتاح أنا أمس تواصلت بأحد الزملاء وإذا به يرد علي من قريتي نفسها يعني يرد علي ويقول لي الآن إن شاء الله بتواصل بك الآن أنا في دورة لفرسان التنمية. التحية لكل المتدربين في مديرية المفتاح وفي كحلان الذي هو هذا البرنامج التدريبي استمرار للبرنامج التدريبي وللعمل التي تقوم به مؤسسة بنيان وكل من هو في مؤسسة بنيان لبناء مجتمع فارس وقائد لبناء هذا المجتمع في المجال التنموي.
0: المجتمع يعني يقوم على قدراته الذاتية يعني.
1: صحيح. نعم. يبني نفسه بنفسه ولا ينتظر لفتاة الآخرين.
0: طبعا في يعني أذكر إنه معنا رسائل كثيرة جدا ومن ضمنها قصيدة ألقيتها لهم. إذا كان يتسع الوقت بس أنا أذكر بعض.
1: بيتين ثلاثة بيوت يلا.
0: طبعا بدل
1: إذن أستاذ خالد يلا الآن سنختم بإذن الله تعالى البرنامج بقصيدتك التي ستلقيها
2: يعني سنجعل
1: هذا مشاعر
2: طلعت شعري يا أستاذ خالد
1: هذا الشعر من من من كلمة كلماتك
0: كلماتي نعم وأنا معي أكثر من 3 دواوين
2: ما شاء الله
1: يعني فارس تنمية ومدرب تنمية وشاعر على ذكرك يا زكريا أنت قلت إن في الدورة مواهب. إذن أستاذ مستمعينا الأكارم في ختام برنامجنا الأسبوعي محضر خير سنختتم هذا البرنامج بعد التحية لكم مني أنا محمد النعمي وزكريا الشرعي والمخرج الرائع محمد الجابري وأيضا التحية من وله من هو وله للشاعر والمدرب وفارس التنمية الأستاذ خالد فاضل. إذن نختتم بقصيدتك الشعرية.
2: تفضل يا
1: استاذ
2: خالد
1: القصيده باكملها
0: رساله اخيره احنا نقول الاعداء يعني اننا خضنا هذه المعركه ونحن رجال ان شاء الله وفرسانا
1: باذن الله تعالى
0: نتراجع.
1: تفضل.
0: فقلت في قصيده في هذه في دوره المفتاح قلت في حضره الاحرار صدر يا قلم اجمل مواثيق المحبه والسلام وارفع تحياتي الى اهل الكرم اهل الوفاء والجود ابناء الكرام أهل الشهامة والمروءة والقيم ورجول الجود فزعة واحترام أنشهد أن مقامكم مثل الحرم وإني معاكم مفتحين بعلى مقام
1: الله.
0: أنتم هنا يد القيادة والعلم وأنتم مع بنيان في الخط الأمام لمنعكم شد السواعد والهمم وشمروا يا قوم قوموا بالمهام
1: لمنعكم يا أصحابنا في المفتاح لمنعكم

0: حتى والغلام هي معركة والحر فيها من هزم وانتم لها السيف المهند والحسام.
1: قوة
2: الله الله.
0: هي معركة
1: نعم.
0: والحر فيها من هزم وانتم لها السيف المهند والحسام. انتم منصة عز باتقضت حمام على العدو وانتم الصواريخ العظام. وسيدي عبد الملك فينا زهم حمى علينا نخذل البدر التمام.
1: يا عيبا
0: والله حضر ان تزل منا كدم في المعركة والامر واضح والكلام لا للتراجع والتخاذل والسأم وما بالسواء غير التقدم للأمام. عيدوا لنا ما كتصدع وانهدم من التراث اللي مضايا حفاد سام. وآخر حروفي في قصيدي والحكم قولوا حلف الأمركة عند الختام. أقسم برب الكون دي سن القسم وذي غرس فينا الحمية في العظام ما نترك الأقصى ومكة والحرم
1: كيد.
0: لو نحترب فوق الثرى مليون عام لو نحترب فوق الثرى
1: لو نحترب فوق الثرى مليون عام. صح ربي لسانك ولمنع الشعب اليمني بأكمله أن يكونوا كلنا فرسان تنمية لبناء هذا الوطن. شكرا جزيلا لك أستاذ خالد فاضل وفي أمان الله مستمعينا الأعزاء وفي أمان الله أستاذ خالد.
0: حكم الله جميعا
1: في أمان الله.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نتطلع في يوم العاشر، نتطلع من ساحتنا الإسلامية إلى الحسين عليه السلام، وقد وصلت إليه طلائع الجيش الأموي، ووصلت إليه أخبار تخاذل المتخاذلين وتراجع المفرطين، وهو في قلة قليلة من صفوة الأمة الأوفياء، في ظروف رضخت فيها معظم الجماهير للطغيان الأموي، واستكانت وذلت أمام جبروته، ووقف عليه السلام بذي حسم منطقة في الطريق إلى الكوفة، ثم قال عليه السلام بعد أن حمد الله وأثنى عليه: إنه قد نزل من الأمر ما قد تروني، في تخاذل المتخاذلين وتنصل المتنصلين عن المسؤولية، وفي قدوم جيش العدو، وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها واستمرت جدا، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، وخسيس عيش كالمرعى الوبيل، ألا ترون أن الحق لا يعمل به، وأن الباطل لا يتناهى عنه، ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، ولا الحياة مع الظالمين إلا برماً.

0: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد واجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
1: أن الصبر قد نفد وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
2: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
3: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مدى التاريخ.
2: والله أن كلمكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكي.
4: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
2: الغازي المعتدي بغزيه الأدارة، جيش السعودي على هالحكم تعزيره، جاءت رجال اليمن بسيوف بكارة
5: وسمحتي علي ومن فوق العروش وعش سلمان وابنه والحزبان ما عنده جلوس، يا عبد أمريكا ويا عبد المجوس، وإحنا عبيد الله في الميدان النظوف، سلاحنا الإيمان والعالم تشوف.
6: أن شعب اليمن نفذ صبره،
2: صبر اليمني نفذ، لا رجعة لا تراجع،
3: صبرنا انتهى وإلى هنا ويكفي.

0: أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام.
1: يقول المستشرق الفرنسي لويس ماسينيون: أخذ الحسين على عاتقه مصير الروح الإسلامية

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: ليت أشياخي ببدر شهدوا جزع الخزرج من وقع الأسل لأهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل قد قتلنا القرم من ساداتهم وعدلناه ببدر فاعتدل لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل ثم ترتجون لو لم يقتل الحسين
1: وكيف يرتجى حفيد آكلتك بيد الحمزة؟ كيف يرتجى أكلة أكباد الأزكياء؟ كيف؟ وكيف يرتجى من نبت لحمه من دماء الشهداء؟ وكيف يستبطئ في كرهنا أهل البيت من نظر إلينا بالبغض والعداء؟ ثم تقول غير متأثم ولا مستعظم لا أهلوا واستهلوا فرحا ثم قالوا يا يزيد لا تشل وأنت تنحني على ثنايا أبي عبد الله سيد شباب أهل الجنة تنكتها بمغفرتك ما أجرأك على الله وما أقبحك
0: نكأة بدر بنكأة كربلاء
1: إي والله فقد نكأت القرحة واستأصلت الشأفة بإراقتك دماء ذرية محمد ونجوم الأرض من آل عبد المطلب فما عدت أستعظم هتافك لأشياخك الجاهليين تدعوهم فوالله يا يزيد لتردن وشيكا موردهم ولتودن أنك شللت وبكمت.
2: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد عطاء مصال وإحسان مستدام
3: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية غذاء واكتفاء الهيئة العامة للزكاة
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة مع ب120 وحدة وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية
5: مالك بتحاكي روحك
4: جاي حسبي معي كيف أنتي في الرياضيات
5: ها مالش في الرياضيات أنا أدبي
4: ولا علمي لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 1-2-2 مربع رمز الاستعلام الموحد من سبفون واعرف رصيدك الحالي دقائق رسائل و4G بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية
6: سبفون أصالة وتواصل
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50% الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى كلية الهندسة وتقنية المعلومات تخصص الهندسة المعمارية التصميم الداخلي تقنية المعلومات الجرافيكس كلية العلوم الإنسانية والإدارية كلية الشريعة والقانون جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: مجيب.
1: عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة. قال رجل: يا رسول الله، ألا تخبرنا؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عاد فقال مثل مقالته الأولى. فقال الرجل: ألا تخبرنا يا رسول الله؟ فسكت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم عاد فقال مثل مقالته الأولى. فذهب الرجل يتكلم، فأسكته رجل آخر إلى جنبه. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من وقاه الله شر اثنين ولج الجنة، شر ما بين رجليه وشر ما بين لحييه. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي منادي يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه. واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين، وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا ابن آدم، اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد.
2: آفاق اف ام.
3: الأعداد في القرآن الكريم:
4: العدد سبعة. جاء ذكر العدد سبعة في آيات مختلفة ومعان مختلفة، منها قوله تعالى في سورة الحجر: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، حيث تشير السبعة هنا لعدد أبواب جهنم المختلفة، والتي تستقبل الكفار والعاصين كل بحسب درجة كفره ومعاصيه والمدة المستغرقة في الضلال. وجاء في سورة الكهف: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، إشارة إلى اختلاف أقوال أهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حول عدد أصحاب الكهف. وفي سورة لقمان يقول عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وتبين هذه الآية سعة عطاء الله تعالى وقدرته وتدبيره، بحيث لا يمكن إحصاء أوامره التكوينية في الخلق والتدبير. وفي سورة يوسف: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. وقد دل العدد سبع هنا على عدد سنوات القحط التي مرت بها البلاد، والتي سبقتها سبع سنوات من الخير الوفير لتدارك سنوات القحط، والتي كانت تفسيرا لرؤية حاكم مصر وأخرجت النبي يوسف من السجن وجعلته عزيزا للبلاد. وتكرر العدد سبعة في القرآن الكريم إشارة إلى عدد السماوات والأراضين، كما في قوله في سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، وقوله في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. وطرائق أي سماوات، فقد سميت كل سماء طريقة لأنها متطارقة بعضها فوق بعض، وقيل طرقا للملائكة، وقيل أيضا طرقا للكواكب في سيرها.
3: الأعداد في القرآن الكريم.

0: وليس جزاء من سرك أن تسوءه. الله سبحانه وتعالى علمنا في القرآن بقوله هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، علمنا أن نقابل الإحسان بالإحسان، أن نقدر المعروف من ذوي المعروف. ولذلك عندما يقابل الإنسان إحسان أحد إليه بالإساءة، هو أحسن إليك وسرك فقابلت ذلك بأن تسوءه، قابلت ذلك بما يسيء إليه وبما يسوءه، هذا يدل على انحرافك عن جادة الصواب، على بعدك عن الأخلاق، على لؤم في النفس، هي حالة لؤم الإنسان الذي يقابل الإحسان بالإساءة ويقابل من يسره بأن يسوءه، هذا يعبر عن حالة لؤم لدى الإنسان.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
2: عاشوراء محطة تستوقف كل حر عرف معنى العزة والكرامة ورفض مقام الغنوع والإذلال. عاشوراء مأساة حلت في القرن الأول الهجري، ولكن أثرها ما زال يتردد عبر التاريخ، فهي طعنة باغية بسيف مسموم غار في جسد الإسلام، فمن فك يعاني منها إلى يومنا هذا. عاشوراء ذكرى أبي الشهداء وسيد الفداء والإباء، تحمل في ثناياها من الدروس مثل ما تحمل من الألم والأسى. الحسين بن علي عليهم السلام، ريحانة المصطفى وسيد شباب أهل الجنة، وقطب الرحى في هذه الفاجعة، مأساة سجلها التاريخ بدم ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطاهر، جرت تفاصيلها في سنة 61 للهجرة. في ذلك الوقت لم يكن قد بقي من أهل الكساء طاهرين إلا أبو عبد الله الحسين عليه السلام، الذي سخر حياته لتطبيق شرائع الله والذود عن دينه ورفع مناره. خرج الإمام الحسين عليه السلام قاصدا أرض العراق بعد أن وصلت إليه كتبهم بالبيعة، والتي بلغ عددها 800 كتاب من 24 شخصا، وخرج معه أهل بيته وخلص أصحابه، ولكن الرماح الأموية والسيوف الباغية حالت دون وصولهم إلى مقصدهم، فقد أرسل يزيد بن معاوية كافأه الله الجيوش الكثيفة لتجعجع بهم وتمنعهم عن الكوفة، وكان في هذه الجيوش الكثير ممن بايعوا سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأعطوه العهود والمواثيق على نصرته. حاول الإمام الحسين عليه السلام أن يعظ القوم ويسجرهم ويذكرهم بعقاب الله وبمنزلته من رسول الله، فقام فيهم خطيبا وقال: فوالله ما بين المشرق والمغرب ابن بنت نبي غيري منكم ولا من غيركم، أنا ابن بنت نبيكم خاصة، أخبروني أتطلبوني بقتيل منكم قتلته أو مال لكم استهلكته أو بقصاص من جراحة؟ ولكن لا فائدة، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون. لم يكن من خيار أمام الحسين وأصحابه بعد ذلك إلا الصبر والاستبسال في القتال في معركة يظهر فيها جليا عدم التكافؤ بين الفريقين. فأصحاب الإمام الحسين 72 بين رجل وامرأة وصغير وكبير في مواجهة جيش الأمويين الذي يزيد قوامه عن 5000 مقاتل بكامل العدة والعتاد، وقد بلغ بهم الإجرام أن منعوهم من الماء وصفوا الجنود على نهر الفرات ليحولوا دون وصولهم إليه، فلما اشتد العطش بهم ركب الإمام الحسين عليه السلام المسنى يريد الفرات، وتمكن من تجاوز القوم حتى وصل إلى الماء، فلما دنا ليشرب رماه حسين بن تميم لعنه الله بسهم فوقع في فمه، فجعل يتلقى الدم ويرمي به إلى السماء ويقول: اللهم أحصهم عددا واقتلهم بددا ولا تذر على الأرض منهم أحدا. ولكن ذلك لا يوهن عزائم أهل الحق عن بلوغ غاياتهم. رفع الإمام الحسين عليه السلام شعارا دوى في سماء كربلاء قائلا: ألا إن الدعي ابن الدعي قد ركز بين اثنتين، بين القتلة والذلة، وهيهات منا أخذ الدنية، أبى الله ذلك ورسوله والمؤمنون، وجدود طابت وحجور طهرت وأنوف حمية ونفوس أبية لا تؤثر مصارع اللئام على مصارع الكرام. ثبت الأوفياء وصدقوا ما عاهدوا الله عليه ليرتقوا جميعا بعد ذلك شهداء في سبيل إعلاء كلمة الله ونصرة عترة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي كتب التاريخ تفاصيل تلك البطولات التي ينبغي أن نجعلها رموزا لنا في بذل كل غال ونفيس في سبيل الله. بقي الإمام الحسين عليه السلام وحيدا في أرض كربلاء يذود عن حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دون جزع أو وهن، ويتلقى فرسان الأعداء ويصرعهم واحدا بعد واحد بكل جلد وصبر. فلما رأوا منه ذلك نادى فيهم شمر بن ذي الجوشن لعنه الله أن يحملوا عليه جميعا، فحملوا عليه حتى أثخن جسده الشريف بالجراح، ثم طعنه سنان بن آس النخعي فطعنه بالرمح فوقع وأجهز عليه واحتز رأسه خولي بن يزيد الأصبحي، ثم أجروا الخيل على جثته الكريمة حتى تقطعت. وقال عمر بن سعد: هكذا أمرنا عبيد الله بن زياد أن نصنع به. ثم أقبل شمر بن ذي الجوشن إلى القيام وأمر بسلب كل ما مع النساء، فأخذوا كل ما في القيمة حتى أخذوا قرطا في أذن أم كلثوم وخرموا أذنها، وفرغ القوم من القسمة وضربوا فيها بالنار. فاستشهد الإمام الحسين عليه السلام وهو ابن 58 سنة، واستشهد معه أهل بيته عليهم السلام وكانوا 14 شابا، واستشهد أصحابه الذين بذلوا أنفسهم قبل نفسه رضوان الله عليهم أجمعين، وجزاهم خير الجزاء. ثم سيقت حرم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سبايا يملأ طريقهن الثقل ويتغشاهن الكرب في صورة جسدت كل معاني المصيبة وأظهرت فظاعة السيرة الأموية. فحرم سيد الخلق تساق من بلد إلى بلد آخر ليس لهن من حام ولا ذائد، حتى أتي بهن إلى يزيد بن معاوية لعنه الله مع رؤوس شهداء كربلاء. خاض الإمام الحسين عليه السلام وأصحابه رضي الله عنهم ملحمة بطولية لم يستطع التاريخ أن يتجاهلها، خلدوها بدمائهم الطاهرة التي روت نبتة الدين. فصلاة الله وسلامه على ريحانة المصطفى وخامس أهل الكساء يوم ولد ويوم استشهد ويوم يبعث حيا، وصلاة الله وسلامه على أهل بيته وأصحابه الذين بذلوا أنفسهم حفظا للإسلام وذودا عن صبط رسول الإسلام في كل وقت وحين. وستظل عاشوراء قبلة كل الأحرار بما حملت من دروس الإباء والتضحية، كما ستظل تأريخا مكتوبا بالدماء الطاهرة. وكل ما علينا اليوم أن نؤم ذلك النهج وننهل من ذلك المعين، ليس في المنابر والمناسبات فحسب، بل أن نتخذه منهاجا وسلوكا عمليا في رحلة الحياة.

0: ولا نعلن موقفنا الواضح والصريح بالانحياز إلى جميع المجاهدين في المقاومة في الجمهورية الإسلامية في إيران وفي العراق وفي فلسطين وفي لبنان، ودخولنا المعركة حتمية والمواجهة قادمة والنصر حليفنا بإذن الله.
1: نحن اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى.
2: وقفة إعلانية.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمن له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلى، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ قاوب وليت
4: بثلي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه، ما معي الا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
6: لحظه، انت رقمك 7-0؟
4: ايوه.
6: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-0 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. يقول الفيلسوف والمؤرخ الإنجليزي توماس كارليل: أسمى درس نتعلمه من مأس تفوق العددي لا أهمية له حين المواجهة بين الحق والباطل، والذي أثار دهشتي هو انتصار الحسين رغم قلة الفئة التي كانت معه.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

يا حبر الأقلام دون ما حصل تدوين ويا تواريخ خطي بالدماء عنوان جاب الإمام الحسين حسين بدر الدين وكربلاء الطف جابت كربلاء مران جابت كربلاء مران. بكيت يا يوم عاشوراء سنة 20 وحييت الإنسانية في قلب كل إنسان في فاجعة ما نسي الكل لا ذا الحين نموت ويظل ذكراها مدى الأزمان. لبيك يا شبل قايد معركة صفين لبيك يا صبد آخر أنبياء الرحمن ولايتك حصن للأمة من التدجين وفوز والبعد عنك ذلة وخسران. ما تشهد الأرض نصر الله والتمكين لله القايد من الله المصطفى العدنان. ماضين شعب وقيادة في الخطاء ماضين يقطع على يدنا الله نسل أبو سفيان يقطع على يدنا الله نسل أبو سفيان نسل أبو سفيان.

0: في بناء القدرات العسكرية بفضل الله تعالى وصل وضعنا إلى مستوى غير مسبوق. أستطيع القول أن اليمن هو البلد الأول في كل البلدان العربية، في كل الدول العربية، في الإنتاج الحربي والصناعة الحربية، من المسدس إلى الكلاشينكوف إلى سلاح المدفعية إلى القناصات إلى الطائرات المسيرة إلى الصواريخ بأنواعها. والمسار في التصنيع الصاروخي أيضا والإنتاج الصاروخي هو في مسار تطوير مستمر، وهكذا بقية القدرات. وهذا إنجاز كبير جدا في مجال الطائرات المسيرة، كذلك هناك إبداع وتطوير مستمر في مختلف أنواع السلاح المهم في الإنتاج الحربي والصناعة الحربية.
1: على غزة ودم أطفالها دمي مولع نار، وفي جوفي لظى بركان ثائرة تشتعل ناره. على الأب الذي ضيع عياله في ركام الدار مغطيهم ودافنهما تراب الدار وحجاره. على الأمة الذي قامت ترضع طفل هذه سار وهو في حضنها جثها تبلل دمعها زراره. على صرار الصغير اللي يردد في ذن أخوها أذكار يلقنها الشهادة أمهم بالخوفة من هاره. على طفله تنادي من وجعها أمة المليار أبوها أمها مات وأخوها واختها ساره. على دكتور جابوا له جثامي نسرتها وانهار على فجعة مراسل على المباشر دمر وداره. مشاهد دامية نكرة بكوا من هولها الكفار وحكام العرب والمسلمين أضحوا بزناره. إلى السيسي إلى عبد الله الثاني إلى بشار عليكم عار ضيعتوا حقوق الجارة من جارة. معاكم جيش معكم حد يا للعار من الأعذار وصوت أطفال غزة تسمعونه داخل الحارة. كفاكم ذل يكفيكم مهانة يكفي السنكار. إذا منتوا الخوض الحرب كفاء خلوا أحرارة. ولا يا أمة الإسلام شوفوا نشرة الأخبار ولا الصهيون ضي يضرب ولا الغارة ميت غارة. ولا حاكم من الحكام يضرب دار أبو زنار ولا حاكم من الحكام يضرب دار أبو زنار. خسارة ذلهم واحد ولا واحد لعن عارة. وغزة ذي تنادي يا خوي ظلم اليهودي جار ولكن لا حياة لمن تنادي. ضاعت أخباره ولكن عهد يا غزة بدم أحرار وابن أحرار. بعش كل اليمن واقف من المهرة إلى جاره ومنتي واحد شحنالش ومن فك عليه العار وما هو مننا دي ما يأخذ من قاتل اشتاره. وهذا عادلش بالدم صادق من اليمن الأنصار وعهد السيد القائد ولقصى يعرف أنصاره ويعرفنا نتنياهو وتعرفنا دول واقدار. إذا قلنا فعلنا ما نهى بالحربة واختاره معنا جيش ما يقهر بفضل الواحد القهار ومعنا شعبه فينصر بفضل الله وصراره. وقائد حيدري مقدام شاجع متقيه كرار بيده بالفقار اللي يزور القبرة من زاله بداية الصاريخ استفزت والمسير طار وطوفان اليمن بايش على إسرائيل من ناره الله أكبر. الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود الموت لإسلام.
2: آفاق اف ام منبر حسيني. في ذكرى عاشوراء يتوهج ثورة ويزهر نصرًا.

تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتورة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14:00. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

0: نهج الحسين، حلقات حوارية خاصة بمناسبة ذكرى عاشوراء.
1: أذان في جوهر الإسلام طعنا، وإلى أعداد يا حسينا.
0: إعداد وتقديم عبد المجيد إدريس.
1: وإلى أعداد يا حسينا.
0: من إخراج محمد علي هبة.
2: يا حسينا وشعاري يا حسينا.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الأعزاء في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة الثالثة والأخيرة من حلقات خاصة بمناسبة ذكرى عاشوراء على نهج الحسين. قبل أن نبدأ حلقتنا لهذا اليوم نذهب إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم، فتابعونا.

0: في حلقتنا الماضية وقفنا عند أبعاد انحراف الأمة وتناولنا طوفان الأقصى، واليوم مستمعين الأعزاء نصل معكم إلى المحطة الختامية فنقرأ المشهد الأكثر إيلاما وتجليا في واقعنا المعاصر. حلقتنا اليوم بعنوان غزة ولبنان، كربلاء العصر وخذلان الأمة. اليوم نرى تفاصيل المأساة والبطولة تتكرر. نرى كربلاء لم تعد مجرد تاريخ يروى، فالواقع يعاش في غزة الصامدة وفي لبنان الشهم وفي كل ساحات محور القدس والجهاد. وأمام هذا الصمود الأسطوري يتجلى في المقابل خذلان مرير يشابه ذلك الخذلان الذي ترك الحسين عليه السلام وحيدا في العراء. يسعدنا أن نرحب بضيفنا الكريم فضيلة القاضي عبد الله أحمد الشماخ، عضو رابطة علماء اليمن. أهلا ومرحبا بكم فضيلة القاضي عبد الله على أثير إذاعة آفاق.
1: أهلا وسهلا بكم وحياكم الله وبجميع الأخوة المستمعين، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد والتأييد والنصر والتمكين لهذه الأمة، إنه على كل شيء قدير
0: يا رب العالمين. فضيلة القاضي، في ختام برنامجنا على نهج الحسين في هذه الحلقة الختامية ننطلق من المقاربة التي يضعها الكثير من العلماء والمفكرين اليوم. قادة غزة وفلسطين ولبنان وكذلك اليمن شواهد حية تعيد للأذهان تفاصيل عاشوراء، لأن ما تعرض له أهلنا في فلسطين أو في اليمن أو في لبنان هو كربلاء العصر. برأيكم فضيلة القاضي، ما أوجه الشبه الدقيقة والعميقة بين ما جرى للإمام الحسين وأصحابه وأهل بيته في كربلاء عام 61 للهجرة وبينما تعرضت له وتتعرض له غزة العزة ولبنان الصامد بدعم وإسناد من جبهات المحور كإيران واليمن والعراق؟
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى آله الطاهرين، ورضي الله عن صحابته الأخيار المنتجبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. نعم، هناك أوجه تتشابه لما حصل في كربلاء مع ما حصل في غزة ولبنان، وقد ذكر ذلك كثير من العلماء والباحثين والمفكرين. أولا، من حيث المظلومية بمعنى أن القضية هناك ظالم ومظلوم.
0: نعم،
1: ما حصل في غزة تعبر عن مظلومية كبيرة جدا لا لبس فيها، عرفها جميع من على هذه المعمورة لأنها مظلومية وتحركت ضد ذلك الظلم وتلك الجرائم، تحرك كل العالم وخرجوا في مظاهرات في أمريكا وفي أوروبا وفي كثير من الدول الغربية والكافرة، تحرك فيهم الضمير الإنساني. هذا دليل على أن هناك مظلومية كبيرة جدا حصلت في غزة، كذلك في لبنان. لكن ما حصل في غزة في هذه الآونة الأخيرة مظلومية تشبه تماما لما حصل في كربلاء.
0: صحيح.
1: أيضا من حيث التآمر والتخطيط والتبييت للإبادة الجماعية، هناك كان مخطط بعد معركة طوفان الأقصى، كان المخطط لإبادة كل من في غزة واستئصال هذه الفئة المجاهدة حتى لو أدى ذلك إلى خراب غزة دارا. وهذا ما حصل. خربت غزة، دمرت غزة، شرد أهلها، قتلت النساء، قتل الأطفال بالآلاف. عدد، عندما تتأمل لهذا العدد ترى أن هناك مظلومية كبيرة بشعة. ناهيك عن الأسر، ناهيك عن الاضطهاد، ناهيك عن انتهاك الأعراض وما حصل من الاعتصابات وما إلى ذلك. الآن أهل غزة لا يجد أحد منهم بيتا يسكن.
0: الله المستعان.
1: الآن
0: وهناك إحصائية قاضي عبد الله تقول بأنه أكثر من 28 ألف امرأة أرملة وسنهن ما بين 18 إلى 40 سنة.
1: نعم
0: في غزة.
1: نعم الإعداد والتبييت للنية والتخطيط للإبادة الجماعية كانت بمشاركة صهيونية أمريكية أوروبية كل تلك الدول كانت مساندة وداعمة
0: بل وعربية أيضا
1: عربية وربما تمويل عربي.
0: نعم
1: أيضا تمويل هناك عربي. هذا وجه الشبه من ناحية المظلومية. أما أوجه الشبه من ناحية أهل غزة من ناحية المجاهدين المستبصرين في غزة في ثباتهم في صمودهم في استبسالهم في استعدادهم للشهادة والتضحية كل ما تعني الكلمة وهذا ما حصل وهذا ما رأيناه
0: صحيح
1: وما سمعناه وشاهدناه عن أصحاب غزة وعن المجاهدين في غزة كيف هم وقفوا بصمود رغم قلة الإمكانية أمام ذلك العتاد الكبير الذي أعدته إسرائيل وأمريكا وأوروبا كل أنواع السلاح الفتاك والمدمر كان بيد إسرائيل كل الإمكانات التي تعد مكملة للسلاح من الاستطلاع من البحث من وسائل التكنولوجيا من الذكاء الاصطناعي وغير ذلك كل ذلك استخدم في غزة هذا من ناحية الثبات والصمود وعدم الاستسلام
0: نعم.
1: هذا مهم جدا وهذا ما أراده الله سبحانه وهذا ما وجه به عباده المجاهدين وأولياءه الثبات والصمود وعدم اليأس والثقة بالله سبحانه وتعالى مهما كانت التضحيات مهما حصل هناك لابد أن يكون مبدأ ثابت في قلوب المؤمنين ينهجونه ثقة بالله سبحانه وتعالى
0: إضافة فضيلة القاضي إلى الحصار الذي حصل على غزة وعلى اليمن الآن لا زال الحصار مفروض حصار الماء والغذاء والقتل الجماعي وأيضا استهداف القادة عندما ارتقى القادة الناطق الرسمي باسم كتائب القسام يحيى السنوار محمد الضيف أولئك الذين دعوا في أول طوفان الأقصى الأمة الإسلامية بالالتحام بهذا الطوفان والقتال في سبيل الله فضيلة القاضي عبد الله المشهد إذا متطابق في التضحية والمظلومية فقط يميز أننا نرى الجرائم التي تحصل في غزة على الهواء مباشرة بالصوت والصورة ولكن هناك جانب آخر مظلم في هذه المعادلة صحيح عندك ترى عدوك اليهودي والنصراني يقتلك بالعتاد بالسلاح لكن هنالك عندما خرج الإمام الحسين عليه السلام خذله الكثير ممن كتبوه ووعدوه بالنصرة اليوم يتكرر بل وتكرر هذا الخذلان بشكل أوسع وأخزى برأيكم ما هي الأسباب الحقيقية والعميقة كيفما كانت هذه الأسباب دينية سياسية نفسية أدت إلى خذلان مئات الملايين يعني العرب الآن أكثر من 300 مليون وإلى أن يخذلوا غزة ويخذلوا لبنان وقبل ذلك خذلوا فلسطين وخذلوا اليمن وخذلوا أيضا الجمهورية الإسلامية في إيران كيف وصلت الأمة إلى هذه الحالة من البلادة والقعود والتفرج على إخوانهم وهم يبادون
1: أسباب الخذلان هناك كان عمل ممنهج للصهيونية ولأذرعها أمريكا وإسرائيل خلال سنين مضت كانوا يعملون على تمييع هذه الأمة إضلال هذه الأمة ضرب هوية هذه الأمة من ذلك أيضا الحرب الناعمة التي أدت إلى تمييع الشباب العربي والشباب المسلم وإلى تضليلهم وتضييع عقولهم نزع الإيمان من قلوبهم أصبح همهم تلك الحركات التي يبثها الغرب لهم من الموضات ومن المغنيين ومن السفاهات ومن التعارات وما إلى ذلك ما نشاهده اليوم في المملكة السعودية من التحول والنقلة الكبيرة جدا والمفاجئة من التشدد الديني إلى الانفلات
0: الله المستعان
1: إلى الانفلات استضافتهم لأشهر العاريات والعاهرات والمغنيات والداعرات هذا الدليل على ماذا؟ بسرعة مفاجئة تحولوا إلى هذا المستوى وإلى هذا المستنقع الخطير جداً
2: ويجلبون لذلك كل شباب المملكة،
0: بل ويفعلون ذلك في ظل الإبادة،
2: وفي ظل الإبادة، وفي ظل الجرائم التي يندى لها جبين الإنسانية. تحركت الإنسانية في العالم بأكمله، ترى في أوروبا، ترى في أمريكا، حتى نفس أمريكا يخرجون رجال ونساء مظاهرات ينددون بالجرائم الصهيونية، وفي المملكة السعودية يقلبون العاهرات ويرقصون ويمرحون على ما يسمونه بالترفيه،
0: ويعتقلون من يدعي،
2: ولا كأن لهم ضمير مسلم. أين الإسلام؟ أين الإنسانية؟ أين الأخلاق؟ أين العروبة؟ العروبة التي كان يشتهر بالغيرة عند العرب، الغيرة القلبية والنفسية كانت مشهورة عند العرب، حتى لو لم يكن لهم دين هنا كلها انعدمت. ما السبب؟ هذا كله كانت تعمل له الصهيونية العالمية على ضرب الإسلام وضرب نفسيات المسلمين وتمييعهم، لأنهم يعلمون أن ما دام الإنسان المسلم متمسك بدينه وهويته وبقرآنه وبأعلام الهدى، هنا لا تستطيع لا أمريكا ولا إسرائيل ولا أي قوة في العالم أن تضلهم أو أن تهزمهم. كيف يعملون؟ عمدوا إلى هذا المنهج وإلى هذا النهج، ضرب نفسيات المؤمنين وإبعادهم عن القرآن، إبعادهم عن رسول الله، إبعادهم عن الهوية الإيمانية، نزع الإيمان من قلوبهم، إدخالهم في الفساد الأخلاقي، إدخالهم في الفساد بشتى أنواعه.
3: صحيح.
2: وهذا ما حصل. ولذلك تستغرب أنت عندما يتحرك الكفر ويتحرك ضمير الإنسانية فيهم في مظاهرات ويضربون من قبل حكام ومن قبل الشرطة الأمنية ومن قبل الدولة، ويمنعونهم ويحاولون منعهم وهم يصرون ويضربونهم ويجلدونهم ويسجنونهم ويقيدونهم، وهم لا زالوا يصرون على تلك المظاهرات. وفي العرب وفي المسلمين تستغرب،
0: نزعت حتى الإنسانية، يعني
2: نزعت لماذا؟ ما السبب؟ السبب هنا خطير جدا، وهو أن اليهود والصهيونية كما قلنا عملت لعدة سنين وهي ماذا؟ تحاول أن تضرب النفسيات المسلمين،
0: وأسمى حتى علماء الدين علماء السوء،
2: ولم يضربوا النفسية الإيمانية أو الهوية الإسلامية فقط، بل ضربوا حتى الإنسانية فيهم.
3: صحيح،
2: ضربوا الإنسانية، لم يعد شعب عربي تتحرك فيه الإنسانية. هذا سبب من عدة أسباب أدت إلى خذلان العرب والمسلمين لإخوانهم في غزة. أيضا من الأسباب الرئيسية بعدهم عن الثقلين، البعد في الساحة الإسلامية عن الثقلين، عن كتاب الله وعن عترة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حتى أن اليهود عمدوا في فترة سابقة وفترة كبيرة جدا إلى أن يزرعوا ما بين المسلمين وما بين أعلام الهدى من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، عمدوا إلى أن يزرعوا بينهم عداوة، فرقة، فجوة، وهذا ما كان يحصل ونحن عايشنا ذلك. كيف كانت الإشاعات الطائرة الجمهورية الإسلامية في إيران؟
0: نعم،
2: كيف كان كل من يحاول أن يتشيع؟ أو حتى نحن في اليمن عندما بدأ السيد الشهيد القائد رضوان الله عليه في حركته نسبوه إلى إيران. لماذا؟ لأن هناك مقدمات الطائرة وشائعات كبيرة جدا، مكينة إعلامية كبيرة وهائلة جدا، وليس مجرد الإعلام السياسي بل الإعلام الديني، حركوا كل مشايخ السعودية، كل في كل الدول، كل من يتبع هذا الفكر، كل من يتبع المذهب الوهابي، كل من يتبع تلك المشايخ، حركوا كل ذلك ضد من؟ ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، وأنهم المجوس وأنهم كفار وأنهم روافض وأنهم مشركين وأنهم كل هذه العناوين عناوين إسلامية. لماذا؟ لكي يصدقها المسلم ويعمد إلى أن يكن العداوة لهذه الفئة.
0: نعم، يعني حرف البوصلة وتوجيه الغداء إلى بعض البعض. أستاذ فضيلة القاضي عبد الله، هو على ما ذكرتم يعني إضافة إلى الحرص على الدنيا وهو ما شخصه رسول الله أنه أن هذه الأمة حب الدنيا وكراهية الموت، وكما ذكرتم أيضا تحريك علماء الدين والفتاوى التي يصدرونها وعلماء البلاط في تخدير الشعوب وصرفها عن واجب الجهاد ونصرة المظلوم،
2: أيضا تخويف الناس من أمريكا كأنها كعصا غليظة كما قال الشهيد القائد. تخويفهم من أمريكا، وأن أمريكا تفعل، وأن أمريكا إذا دخلت في أي بلد كما كان يقوله النظام السابق، الرئيس السابق في النظام السابق، النظام العميل الذي كان عمالة مطلقة لأمريكا، أنه كان يحتج في الحرب الأولى على صعده. ماذا كانت حجته؟ ماذا كان المبرر له؟ لا تورطنا مع أمريكا، أتخلوا أمريكا تضربنا، أتخلوا أمريكا تدخل تحتلنا. تخويف بشكل فظيع جدا.
0: مستمعين الأكارم، نذهب الآن وإياكم إلى فاصل قصير ثم نعود بعده لنستكمل معكم المحور الثاني من هذه الحلقة الختامية.

0: الجدد الترحيب بكم أيها الكرام في برنامجكم على نهج الحسين. كما نرحب بضيفنا الكريم فضيلة القاضي عبد الله أحمد الشمر. فضيلة القاضي عبد الله، في مقابل التضحيات والجهاد الذي صدره أهل غزة ولبنان وفي اليمن والعراق وإيران، برزت في الأمة ظاهرة لئيمة جدا ومخزية تمثلت في الهرولة نحو الكيان الصهيوني تحت لافتة التطبيع والسلام. من هنا نسأل، ما هي المخاطر الحقيقية للتطبيع مع الكيان الإسرائيلي، وكيف يؤثر هذا المسار الخياني على الهوية الإسلامية وعلى عدالة القضية الفلسطينية؟ أليس التطبيع فضيلة القاضي هو في جوهره هو وقوف في معسكر يزيد العصر ضد حسين العصر؟
1: التطبيع اليوم هو مصطلح سياسي جديد يعني معاصر.
0: نعم.
1: والقصد منه التمويه، لأن التطبيع في معناها الحقيقي هو التولي.
0: نعم، هو النفاق.
1: والتولي بعينه الذي حرمه الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء من دون الله ومن يتولهم منكم فإنه منهم. التطبيع الآن هو التولي في كل ما تعنيه الكلمة، التولي لليهود والنصارى. لكن هناك كان تولي لليهود والنصارى في كثير من الأنظمة العربية وحكامها، لكن اليهود والنصارى وأمريكا يريدون إعلان ذلك.
0: صحيح.
1: إظهار هذا لم يعد مناسبا لهم أن يكون التطبيع أو التولي لهم بالخفاء. الآن أرادوا أن يكون معلن، أن يكون التطبيع كما يسمونها باتفاقية إبراهام. هذا التطبيع لهم خاطر كبيرة جدا. ماذا بعد؟ إذا أردت أن تنظر لهم من ناحية المخاطر فماذا بعد؟
0: صحيح.
1: كل المخاطر موجودة بسبب هذا التطبيع. كل الأخطار من ضرب الهوية الإسلامية والدينية، من التمكين، من القرار السيادي والسياسي في البلد. لم يعد لك قرار سيادي ولا سياسي، هذا القرار هناك لأمريكا والإسرائيل. هذا معنى التطبيع وهذا معنى التولي. هم من يمررون قراراتهم عليك، هم يغيرون مناهجك، هم من يعدون المنهج الذي يدرسه الجيل القادم من أبناء الإسلام والمسلمين، هم من يبنون هذا الجيل، هم بأفكارهم ومعتقداتهم وبما يريدون أن يجعلوك عليه. لم يعد هنالك للكيان الإسلامي أو المكون الإسلامي أي شيء غير الاسم، وربما قد يمحى الاسم هذا.
0: نعم.
1: بعد فترة. مخاطر التطبيع شنيعة وعظيمة جدا على الإسلام والمسلمين أيضا. بعد لم تعد هنالك سيادة، لم تعد هنالك شرعية، كلها لليهود. لم يعد هناك تطبيق لشرع الله سبحانه وتعالى على هذه الأرض. هناك يحصل انتهاك للأرض، انتهاك للعرض، تنهب ثرواتك، يكون كل شيء تحت رحمتهم. ولا رحمة لهم. والشواهد كثيرة على ذلك. انظروا إلى الدول التي طبعت الآن مع إسرائيل كالإمارات.
0: نعم.
1: ماذا بقي للإمارات؟ كل شيء فيها إسرائيلي، كل القرارات فيها إسرائيلية، كل شيء. الآن ترى الإمارات تخدم إسرائيل بكل ما تعنيه الكلمة، سواء في السودان، سواء في جنوب اليمن، سواء في أي دولة كليبيا. كل شيء تفعله الإمارات يخدم إسرائيل مباشرة، حتى أن اليهود يتكلمون بذلك.
0: صحيح.
1: أن كما سمعنا أن في معنى قول أحدهم أنه يقول أن الإمارات تقوم بأعمال لم يوجهوها يعني فوق ما يوجهونها، تعمل لصالح من؟ إسرائيل. هذا من مخاطر التطبيع. مخاطر معنى التسليم المطلق، التسليم المطلق سياسيا ودينيا وثقافيا واقتصاديا وفي شتى المجالات. تسليم مطلق أي أن من يحكمك هو إسرائيل، وهذا هو الذي تريده إسرائيل.
0: إنما اختلف فقط المسمى، أنه حاكم مسلم
1: فقط. حاكم مسلم هكذا مجرد نصب تذكاري فقط.
0: الله المستعان. فضيلة القاضي، في ختام هذا البرنامج المبارك، لا نريد أن نقف مثلما يقف البعض عند حدود الذكرى للإمام الحسين عليه السلام، أو عند حدود البكاء على المظلومية أو تشخيص الداء والمرض فقط. نريد أن نرسم معالم الدواء ونبث روح الأمل والعمل، لأن كربلاء وهذه المأساة تعلمنا أن الدم ينتصر على السيف، لكن إذا توفرت شروط النصر الإلهي. السؤال فضيلة القاضي، ما هي الخطوات والمسارات العملية والشرعية التي يجب على الأمة شعوبا ونخبا كاما علماء أن تسلكها اليوم لكي تحظى بنصر الله، وأيضا حتى نغيرنا بأنفسنا حتى لا تتكرر علينا المآسي والنكبات ونكون بمستوى التمكين والنصر الحاسم؟
1: الخطوة الرئيسية والأولى، والله لا تكون للإسلام ولا للمسلمين ولا لهذه الأمة عزة ولا منعة ولا قوة ولا كرامة إلا باتباع الثقلين، إلا باتباع الثقلين كتاب الله وعترة النبي صلوات الله عليه وعلى آله
0: صلوات الله عليه وآله.
1: لم نعد نحتاج الآن إلى أن نسوق الأدلة التي وردت على النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم، ونستدل من هم الذين رووها وما درجة قوة هذا الحديث كمتواتر أو صحيح، لم نعد نحتاج لذلك. الآن الواقع أكبر دليل،
0: سنريهم آياتنا في الآفاق.
1: نعم، الآن الواقع أكبر دليل. لم يكن هناك أحد في هذه الأرض وفي هذا الكوكب من ينتصر أولئك المستضعفين المقهورين المغلوبين المظلومين بكل ما تعني الكلمة سوى هؤلاء أهل البيت عليهم السلام، سواء في اليمن السيد القائد رضوان الله عليه وأيده الله ونصره، أو في إيران أو في لبنان. من هم غير أهل البيت؟ ائتني بأحد غيرهم وقف مع هؤلاء المظلومين، ائتني بأحد غيرهم يحافظ على الإسلام ومبادئ الإسلام وشرائع الإسلام وأحكام الإسلام، ائتني بأحد. لم يعد هناك أحد. كل المسميات في هذا العصر التي تسمى بعناوين الدين، العناوين العريضة للدين، سقطت وكشفت وظهر زيفها، وظهرت كل تلك القوة الإعلامية والهالة الإعلامية على المنابر وغيرها، كل ذلك سقطت. أين هم؟ تستغرب، أين أولئك المشايخ أولو الأصوات الرنانة؟ أين جاءوا؟ أين ذهبوا؟ لم يعد لهم صيت إلا إذا كان ذلك الصوت ضد إخوانهم في حماس.
0: نعم،
1: هنا يظهر فقط. لم يعد هنالك صوت ضد إسرائيل رغم ما تفعله، يعني ما تفعله حرك الكفر في كل دولة من دول الكفر، حركهم، حرك إنسانيتهم، ولم يحرك ذلك المسلم الذي يتسمى بالإسلام والذي يتسمى بالدين والذي يتسمى بالعلم كعلماء، لم يحركهم. لم يكن هنالك حل أو خطوات لحل إلى أن يعود الإسلام والمسلمين إلى قوتهم ومنعتهم وعزتهم وكرامتهم التي آتاهم الله إلا بالتولي الصادق لله ولرسول الله ولأعلام الهدى من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وانظروا الواقع.
0: نعم،
1: لا أريد أن نستدل بغير دليل. الذي نعيشه واقعا، هذا أكبر وأعظم دليل، والأيام أيضا ستقوي هذا الدليل وواقعها، وما سيحصل إن شاء الله سبحانه وتعالى من النصر والتمكين لأولئك
0: إن شاء الله. نعم، هو كما ذكرتم إذن العودة إلى الثقلين، إلى كتاب الله وعترة أهل بيت رسول الله، وقد تكلم رسول الله بذلك، والقرآن الكريم أيضا يخبرنا بمواطن الحل والعلاج لهذه الأمة لو أن الأمة عادت إلى ربها وإلى كتاب ربها. فضيلة القاضي عبد الله أحمد الشماخ، عضو رابطة علماء اليمن، أشكركم جزيل الشكر على ما أفضتم به علينا في هذه الحلقات من وعي وبصيرة، جزاكم الله عن الإسلام وأهله خير الجزاء. وأنتم مستمعين الأعزاء، نشكركم على طيب المتابعة طيلة حلقات هذا البرنامج، ونسأل الله أن يتقبل من المجاهدين جهادهم، وأن يشفي الجرحى ويفك الأسرى، ويعجل بالنصر والفتح المبين لأمتنا ومحورين المقاوم والمجاهد. إلى أن نلتقي بكم في برامج وتغطيات قادمة بإذن الله عز وجل، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: ما جرى يا يوم عاشوراء جبنا.
3: مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج على نهج الحسين على أثير إذاعة أفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. إن كان الإمام الحسين قد حارب من أجل أهداف دنيوية، فإنني لا أدرك لماذا اصطحب معه النساء والصبية والأطفال. إذن فالعقل يحكم أنه ضحى فقط لأجل الإسلام. الكاتب الإنجليزي المعروف جارلز دينكنز

0: إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
4: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية، لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

كيف تنسى وقد أتانا المحرم؟ أن يوم الحسين يوم مكرم، قلت صرنا كأننا الصبت قتلى من طوى الظلم والهوى ما تصرم. كم سخرنا ببعضنا في حرام، ما بكينا لأي روح محرم. يقتل المسلمون في كل أرض، ونرى القاتل الجبان يكرم. صفق الكل لانحراف يزيد، منذ أن أشعل الجحيم وبرم. فإذا الكل في المصاب بكاء، قرح الدمع كل جفن تورم. أمتي أصبحت حسينا وصارت أرضها كربلاء قتل منظم. يمتطي الكافرون كل زنيم من بني ديننا فيدعى المعظم. في طرابلس يا دمشق مثيل، وبصنعاء كل قلب تألم. وبنو ديننا قيام سكارى، هين في شعورهم ما تعظم. يقتل الناس في المنام، ويشوى كل طفل وكل بيت مهدم. لا تسلني عن الجنات، لأني منهم في قرابة الدين والدم. حالفوا في سبيل قتلي يهودا ونصارى وكل كلب معلم. أي شرعية تبيد شعوبا؟ أي ملك على ضمير محطم؟ أيها الصبت، إننا في زمان يقتل الناس فيه شيخ معمم. يجعل الطائرات تهمي جحيما بفتاوي تفيض حقدا ملغم. لا ترى الراكعين إلا لحوما بشقي مشوه الدين أبكم. يستبيح الهداة في كل شيء، ويرى نفسه الولي المقدم.

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

0: لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14:00 عصرا على أثير إذاعة آفاق اف ام.
1: نستمد من الإمام الحسين عليه السلام الحرية والشجاعة والإيمان في مواجهة الطغاة في عصرنا، وعلى رأسهم أمريكا وكيان العدو الصهيوني ومن معهم من الظالمين.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. لقد طالعت بدقة حياة الإمام الحسين شهيد الإسلام الكبير، ودققت النظر في صفحات كربلاء، واتضح لي أن الهند إذا أرادت إحراز النصر فلا بد لها من اقتفاء سيرة الإمام الحسين. غاندي محرر الهند.

ألا إن الداعي ابن الداعي قد ركز بين اثنتين، بين السلة والذلة، وهيهات من الذلة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: مصاب الصبط يا بلدي الحبيبة، يحدث عنك في حزن كئيبة، لأن القاتل المعروف يبقى يدب بسيفه الأشقى دبيبا. نرى فيك الحسين بكل هول، نجدد في جوانحنا النحيبا، ونروي عن بني الدنيا سكوتا مهينا في دلالته مريبا. أتاك الأرذلون الدون غزوا، وصرت تقاوم الخطر الرهيبا. أتاك الأرذلون الدون غزوا، وصرت تقاوم الخطر الرهيب. أتاك زياد في فتوى يزيد، وقد جلب الصهاينة والصليب. أتاك وفي كتائبه الأفاعي، وشئت على ترابك أن تخيبا.

0: نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.
1: إذا تورط العدو الإسرائيلي في أي حماقة ضد شعبنا فإن شعبنا لن يتردد في إعلان الجهاد في سبيل الله ضد هذا العدو، كما لن نتردد في توجيه أقصى الضربات الممكنة لاستهداف الأهداف الحساسة جدا على

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: فعلينا أيها الإخوة أن نعرف أنه لا نجاة لنا ولا مخرج لنا في هذه الأوضاع التي تعيشها الأمة، الأوضاع المتردية اقتصاديا وسياسيا وعسكريا واجتماعيا ودينيا، إلا بالرجوع إلى نهج الإمام الحسين عليه السلام، إلا بالرجوع إلى نهج أئمة أهل البيت عليهم السلام. لم يقل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم، إلا لعلمه بأنهم أهل لأن يكونوا قدوة وقادة للإسلام.

0: وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.
1: الوقت وقت عمل، الوقت وقت تحرك، الوقت وقت لبذل

أقوال خالدة في الإمام الحسين عليه السلام. لو كان الحسين منا لنشرنا له في كل أرض راية، ولأقمنا له في كل أرض منبرا، ولدعونا الناس إلى المسيحية باسم الحسين. المسيحي أنطوان بارات.

الليل ممزق فوق التراب قد ارتمى والخيل قد هجمت على نسوان طه والحمى.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية.
1: نصر ولا شهادة وشغال الأرض تسوى، خلوا الحرب تكبر، عز ولا

قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين تبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا

عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون صدق الله العلي العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم. وقفنا بالأمس عند قوله تعالى إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. وقلنا لكم إن الآية جاءت استئناف. ما معنى الاستئناف؟ قلنا هناك في اللغة العربية حاجة اسمها الاستئناف النحوي والاستئناف البياني. الاستئناف النحوي هو أن يبتدأ بعد الجملة بجملة جديدة لا صلة لها بالجملة الأولى ولا رابط لها، لا بحرف عطف ولا بشيء معنوي. وأما الاستئناف البياني فهو أن تأتي الجملة اللاحقة بيانا للجملة السابقة، بينهما رابط معنوي. الرابط المعنوي ها هنا كأن سائلا سأل لماذا منع الله سبحانه وتعالى من الاستغفار للآباء الذين ماتوا على الشرك والأقارب كذلك، ولماذا يعني قال تعالى ما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، لماذا هذا التشريع؟ فأجاب الله سبحانه وتعالى بقوله إن الله له ملك السماوات والأرض وللمالك في ملكه المعنى ما يشاء، يعني ما يحق لكم أن تسألوا عن هذا الأمر لأن المالك له في ملكه ما يشاء، يقدم ويؤخر ويحيي ويميت ويحلل ويحرم ويفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وما على العبد إلا أن يسلم أمره لمولاه سبحانه وتعالى. لاحظوا في أول سورة المائدة قال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم. ذيلها بقوله إن الله يحكم ما يريد، يعني ليس من حقكم أن تسألوا لماذا، إن الله يحكم ما يريد. وكذلك هنا يقول إن الله له ملك السماوات والأرض، ومن كان مالك السماوات والأرض ما فيهما فله أن يتصرف فيهما بما يشاء تماما كرب الدار مالك البيت. إذا دخل الضيف عنده الضيف في حكم المه المضيف، وهذا العبد في حكم المالك سبحانه وتعالى. اجلس هنا اجلس هنا، ادخل هنا الباب ده لا تفتحش لا تفتحش، هذا المكان لا تدخلش لا تدخل، كلمه وعي. هو يعرف أنه ليس له حق في البيت حتى يتصرف به كيف ما شاء، إذن فما على الضيف إلا أن يسلم لأوامر المضيف. كذلك بالأولى أن يسلم العبد لمولاه وأن يستسلم لأمر الله سبحانه وتعالى. فقال إن الله له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت ويميت ويحيي ويعز ويذل سواء ويفعل ما يشاء سبحانه وتعالى وما لكم من دون الله

الله من ولي ولا نصير. ليس لكم من دون الله من ولي تتولونه أو يتولاكم بحيث يعينكم وينصركم ويحفظكم ويقضي حوائجكم ويستجيب دعاءكم ويلبي نداءكم. ليس إلا الله سبحانه وتعالى من ولي ولا نصير. نعم. الولي يدل على النصير. الولي يدل على النصير. تقول اللهم والي من والاه، قالوا يعني معنى انصر مه من نصره، لكن عطف عليها وانصر من نصره. فالولي يشتمل على المتولي للامر وفي نفس الوقت هو نصير، ولكن افرد النصير بالذكر من باب عطف الخاص على العام. قد اشتمل امر الولي على معنى الناصر، لكن ايضا ذكر النصر في قوله ولا نصير، اهتماما بشأن الناصر، بأن العبد بحاجة إلى من ينصره، بحاجة إلى من يعينه، بحاجة إلى من يقضي حاجته، بحاجة إلى من يستجيب دعاءه، بحاجة إلى من يرزقه، بحاجة إلى من يشفيه ويعافيه، وهو الله سبحانه وتعالى. فإذا كنتم تريدون أن تتولوا الله ورسوله، أو كنتم بحق أولياء لله ولرسوله، فعليكم أن تسلموا أمركم لله سبحانه وتعالى. فإن أطاع العبد ربه كان الله تعالى عونا له في كل أموره. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. ها هنا أخبر الله تعالى عن توبته على النبي وعلى المهاجرين، وأتى بقد، وأتى بقد وقبلها اللام لقد. قد تكون اللام لام الابتداء، وقد تكون الرابطة لجواب القسم، كأنه قال والله لقد تاب الله على المؤمنين. لماذا احتاج في مثل هذا الموطن أن يقسم؟ لأن الموطن الذي كان فيه المسلمون وكان فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم محط خوف وقلق ألا يكون الله تعالى قد عفا عنهم وغفر لهم، لا سيما وقد حدث من الصحابة، من بعض الصحابة ما حدث من التلكؤ والتأخر والتضبط وعدم الخروج مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمؤمن هو الذي كما ذكرنا بالأمس، والذي يعني تسره مع حسنته وتسوءه سيئته، يعني عندما يشعر أنه أخطأ دائما ما يؤنبه ضميره، دائما ما يتأسف ويتحرك ويتألم، هذا حال المؤمن. ولأنهم على هذا الحال من تأنيب الضمير واللوم كما قال والنفس اللوامة، سواء على هذا النحو من الأسف والحزن، أخبرهم الله بأنه قد تاب عليهم. سبحان الله، عندما يأتي الخبر الإلهي بأنه قد تاب عليك، يأتيك خبر أن الله قد تاب عليك، كيف يحدث هذا الخبر في قلبك؟ ماذا يعمل في قلبك؟ كيف تشعر بالسعادة، بالراحة، بالفرح، بالسرور، عندما تعلم أن الله قد رضي عنك وقد غفر ذنبك وقد عفى عنك وقد تجاوز عنك وقد تاب عنك؟ أحيانا يجي الإنسان في حياته وسيرته الدعوية أو العبادية وهو مع الله بيحاول، لكن يريد بشارة من البشارات التي تثبته على ما هو عليه وما هو فيه من الدين، وتؤكد أنه على الحق. يأتي ربما يرى النبي في المنام، فتكون تلك بشارة له تعينه على طاعة الله وتثبته على ما هو عليه. كان النبي بحاجة إلى هذه الأشياء، سواء إنك قال تعالى ياسين والقرآن الحكيم، ما قال إنك لمن المرسلين. لماذا؟ لأن المقام بعد التشكيك وبعد التكذيب وبعد التسفيه وبعد السب وبعد الشتم وبعد ما اتهموا أنه مجنون وساحر، لا، وإن يكاد الذين كفروا مه لا يزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه في الإنسان بحاجة إلى ما يثبته، بحاجة إلى ما يخفف عن حرارة قلبه. يأتيها الوحي الإلهي، تأتيها البشارة برؤيا المنام، ورؤيا المنام عندما من رأى النبي في المنام فقد رآه حقا، فإن الشيطان لا يتمثل به، أو يرى له أحد الصالحين يقول والله قد رأيت النبي وأدعي لك ولا أنت عنده أو كذا أو نحو ذلك. المهم تأتي الرؤيا فيها نوع من البشارة، عندما يسمع بها المرء يحس بالفرح، يحس بالسعادة، يحس أن الله تعالى معه وأنه راض عنه وأنه موافق له فيما هو فيه، واضح وماشي. فلذلك كان المقام بعد الخروج إلى تبوك والعودة

والتقدير والله ثواب. والقسم أعلى مقامات التأكيد في اللغة العربية كما تقدم لنا، أعلى مقامات التأكيد أن يؤتى بالقسم، يعني يؤتى بالجملة الإسمية لتدل على الدوام والثبوت، ويؤتى بإن المؤكدة فتقول إن زيدا في الدار وتؤكد الكلام، وتأتي بلام المزحلقة فتقول إن زيدا لفي الدار، هذا أيضا مؤكدات سواء، وتأتي ضمير الفصل فتقول إن زيدا لهو الذي في الدار، وتأتي بالقسم عند أعلى مقامات الشك بأعلى مقامات التأكيد وهو القسم، فتقول والله إن زيدا لفي الدار، وها هنا أتى بلقد، لقد تاب الله، ليدل على المقام الذي كان فيه النبي وكان فيه الصحابة. وهذا دائما حال المؤمن، أنه دائما ظنون بنفسه، يتهم نفسه، يلوم نفسه، يوبخ نفسه، سواء دائما يتهم نفسه أنها مقصرة مقصرة مقصرة، فأتتهم البشارة لتثبيتهم، لتثبيتهم على ما هم عليه وللتفريج عن قلوبهم، فقال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين. طيب عرفنا ذلك، فما توبة الله على النبي وماذا عساه النبي قد جنى حتى يتوب الله سبحانه وتعالى عليه. هناك أنا خلاف بين العلماء، هل حقا النبي بحاجة إلى أن يتوب الله عليه ومعنى ذلك أنه قد اقترف ذنبا أو أخطأ احتاج إلى التوبة، أم أنه لم يفعل شيء وأن الآية إنما جاءت لغرض آخر؟ ما هو هذا الغرض الآخر؟ كما ذكر بعض العلماء قالوا إنما حشر الله أو أقحم الله ذكر النبي إيناسا لقلوب الصحابة الذين كانوا قد أخطأوا، وأن الناس كلهم بحاجة إلى توبة من الله، كبيرهم وصغيرهم، حتى الأنبياء والصالحون هم بحاجة إلى توبة من الله وعفو من الله وصفح من الله سبحانه وتعالى، فيكون من باب الإيناس، مثل ما يجي وإنسان تدخل الصف، يدخل المدرس الصف وبعض الطلبة مشاغبون وبعضهم مؤدبون، فيقول المدرس قد عفوت عنكم جميعا، فيدخل من لم يذنب مع من أذنب بالتوبة مع أنهم لم يذنبوا، من باب إيناس وحشة أولئك الذين كانوا قد أخطأهم بحاجة إلى توبة، هذا معنى قاله العلماء في هذا الشأن. وآخرون قالوا لا مانع أن تصدر من بعض من النبي صلوات الله عليه وسلم، كما يقال حسنات، قالوا سيئات الأبرار حسنات المقربين أو العكس، أو حسنات سيئات المقربين حسنات الأبرار أو نحو ذلك، يعني هو ليس ذنبا ولكن كان الأولى في غيره، تماما كما قال تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم، يعني كان الأولى عدم المه عدم العفو، لأنه عندما جو يستأذنوا من عدم الخروج قالوا بيوتنا عور وهذا قال مدري ما معك قال بس خلاص تجزوا، قال له عاتبه الله عتاب لطف، قال عفى الله عنك لما أذنت لهم، كان أتخليهم ما يتبين لك الذين صدقوا والذين هم كاذبون، كان أتخليهم ما يتبين ما أذن لهم، لكن هذا من كرم أخلاق النبي صلوات الله عليه وسلم، ما عابه وإنما من باب المه العتاب الجميل، واضح ماشي، فكأنه ترك الأولى، فيكون العفو عنه لأنه ترك ما هو مه ما هو أولى ما هو أولى. قال لقد تاب الله على النبي هو المهاجرين، وبعد كلمة التوبة والده الكل بحاجة على كل حال إلى عناية الله، حتى الأنبياء صلوات الله عليهم بحاجة إلى عناية الله وتثبيت الله، ولولا أن ثبتناكم لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا، إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. أخبر الله عن آدم عليه السلام بقوله ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكون، طلب الصف والمغفرة ما. أخبر الله عن نوح عليه السلام في آخر سورة نوح رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. أخبر الله عن طلب إبراهيم المغفرة ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. أخبر الله عن طلب التوبة من موسى عليه السلام قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. أخبر الله عن داود عليه السلام قال فاستغفر ربه وخر راكعا وأنا، وقال لنبينا فاستغفر لذنبك وللمؤمنين
وسبح بحمد ربك سواء، فاستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فعلى كل حال قال ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقد لا يسلم الإنسان من الصغيرة، أما بالنسبة للأنبياء فهم معصومون من الكبائر، معصومون من الكبائر، هذا لا شك فيه. كما أنهم أيضا معصومون فيما يخص التبليغ بالذات، لأنه لا يمكن أن يكون مبلغا وهو يكذب أو يفجر أو كان غير معصوم، لأنه سينعكس شكا في قلوب الناس، لن يصدقوا، لن يصدقوا الكاذب، ومن جرب عليه الكذب ومن جربت عليه الخطيئة لن يصدقه الناس. ها هم العلماء قد ردوا حديث كثيرة من سنة النبي لأنه فيها راوي ضعيف أو فيها راوي يهم أو فيها راوي كذاب أو فيها راوي مدلس أو فيها راوي كذا، وردوا من سنة النبي، فكيف لو كان منسوبا إلى الله سبحانه وتعالى؟ لن يقبلوا إلا ممن كان صادقا. وذلك قال هل جربتم عليه كذبا قط؟ قالوا ما جربنا عليه كذبا قط. فما قال فما كان ليدعى الكذب على الناس ليكذب على الله سبحانه وتعالى. قال لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، ما قش والمؤمنين، وإنما خص المهاجرين والأنصار وذكرهم بالاسم، الذي كانوا مع النبي في غزوة مه تبوك، الذين اتبعوه في ساعة العسرة، الذين اتبعوه في ساعة العسرة. قال الذين اتبعوه في ساعة العسرة، والمراد بالساعة غزوة تبوك، من حين خرج لو ما رجع يتسمى مه ساعة، ما تقول عاد أسير بساعتي، ما بقصدش الساعة وإنما بسرعة. ها، وهذا المقصود بالساعة يعني الوقت الذي حدث فيها الغزوة من أولها إلى آخرها. وسماها الله ساعة العسرة لأنها كانت بحق ساعة عسرة، لأنه جاء التكليف الإلهي بالخروج إلى تبوك لملاقاة الروم في وقت حر شديد، وقت انتهاء الثمرة وبدو الثمرة في الأشجار قبل به، قبل صروح قضافها، عادم مراعين تقضف، عادم مراعين شعر الشيرين هكذا ويقضفوها سواء. جاءت في وقت حر قيض شديد، وجاءت في وقت حاجة يعني ما فقر، حتى إنهم قالوا كانوا يتعاقبون على البعير الواحد 10 أشخاص، على البعير الواحد 10 أشخاص، ما كان بيش مدرع سامات يتونا دحين الإمارات والدالة حكم هذا، ولا بتيها الدبابات ولا بها الطائرات ولا بشيء، إلى تبوك سيذهبون إلى تبوك فوق البعير الواحد 10 أشخاص من شدة يعني، والزاد الذي خرجوا به قليل جدا، حتى إنهم قالوا كانوا يقسمون التمرة نصفين من شدة الجوع. لاحظوا الحالة، ما قال ساعة عسرة، عسرة بمعنى الكلمة. اليوم احنا في عوافي ونعم، وعاد الناس بخلاء في حق الله سبحانه وتعالى، لا ينفقون في سبيل الله ولا يتحركون ويجاهدون في سبيل الله، فاستحقوا بهذا الثناء من الله سبحانه وتعالى. ما قالوا ما بش معانا ماذا ماذا ماذا ماذا، وإنما خرجوا وتوكلوا على الله سبحانه وتعالى، فلذلك استحقوا هذا المدح من الله، واستحقوا هذه البشرة بأن الله قد تاب عليهم، كأنهم بيستأنفوا الآن عمل مه جديد، صفحة جديدة ما مضى فرمتها الباري سبحانه، يعني ما حاه هذا ما حدث في ذلك الغزوة وما قبلها، لأن قد تاب معناه تاب عليهم من كل ذنب، عفا عنهم من كل ذنب. نعم، والأولى حمل الآية على هذا النحو، لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. كان في الطريق النبي صلوات الله عليه، أنتم تعرفون أنه قد تخلف من تخلف، الذي مثل الجد ابن قيس الذي قال أنهم لا تفتني ألا في الفتنة التي سقطوا وإن جهنم لمحيطة، ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، ومنهم أي تخلفوا عن رسول الله سواء. في الطريق يا إخواني والمسافة طويلة، كان يمشي النبي مرحلة من المراحل ويتخلف بعض القوم، ويمشي مرحلة ويتخلف منه يتساقطوا، يعني بعضهم ما لا تحمله قدماه وقلبه لا يثبت وليس ثابتا على أن يستمر في مواصلة السير مع النبي. فكان بعض الصحابة يشكو للنبي يقول يا فلان يا رسول الله تخلف فلان، قال دعوه فإن يكن فيه خير فسيعود، وإن لم يكن فيه خير فقدم، رده الله وأسلمكم الله شره، لأنه لو
بقي على هذا النحب النفسية هذا، بدل ما يتراجع وحده يرجع له أمه، يفسد أمه، يخذل أمه. ولو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالة ولا أوضعوا فيكم يبقونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم. قال حجر من طريق المسلمين. وأخر واحد تأخر أبو ذر رحمة الله تعالى عليه، ما تأخر شكا ولا تأخر تقاعسا ولا تكاسلا، وإنما أبضأ به بعيره ديزل. ما هو متحرك سامع بقية العير، ترك البعير وحمل زاد فوق ظهر وخضيرج لحلت لما يقطع هذا البعير. اثروا على همه هذا أبو ذر رحمة الله تعالى عليه. فرآه الصحابة ورآه النبي خياله هكذا سرابه، فقال النبي كن أبا ذر. فقال يا رسول الله هو أبو ذر، لأن يعني النبي يعني حدث في في في في الناس لا لا لا لا يعني لا يكذب، يرى بنور الله. كن أبا ذر فكان أبا ذر. فقال النبي عند ذلك المقولة المشهورة رحم الله أبا ذر، يعيش وحيدا ويموت مه وحيدا. جواب، وفعلا بعد ما حدث في وقت عثمان بن عفان حدث ما حدث لأبي ذر، وأوجعوه ونفوا إلى مكان يسمى بالربذة وفيه مات. ولما عاد عبد الله بن مسعود تقريبا هو جاي يحج من بلاد الشام أو من الكوفة، لقيه في الطريق وقدو ميت، سواء صلى عليه وقال وبكى وذكر حديث النبي صلوات الله عليه أنه يمشي وحيدا ويعيش وحيدا ويموت وحيدا سلام الله عليه. هذا أبو ذر ما أقلت الخبرة الغبرة ولا أضلت الماء، ما أقلت الغبرة ولا أضلت الخبرة، أصدق له جهجة من أبي ذر رحمة الله تعالى عليه. قال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم. لاحظ احنا الآن في المواجهة مع أعداء الله الذي بيحاربونا، بصير بعض الناس يظهر هنا وهنا وهنا، والعدوان والعدوان ما ظهرك إلا وقد زرقدوا هناك عند العدوان، ما قد صار قدو بيقول احنا غربنا كذا وكذا وكذا، لأن هذا زاغت قلوبهم، ما كانوا ثابتين في موقفهم، ما كانوا صادقين، ما كانوا جادين، ما كانت عندهم معرفة حقيقية بعدالة القضية وأن الشعب اليمني مظلوم. كانوا يراوغون رجل هانا ورجل هانا، يقدمون رجلا ويؤخرون ما أخرى. وكلما طالت المرحلة كلما تصاعد المنافقون كأوراق الخريف، على واحد على اثنين على ثلاثة على خمسة على عشرة على ستة وهكذا، حتى لا يبقى إلا الماء الخلص. عند ذلك يأتي الله تعالى بنصره للمؤمنين كي لا يبقى أي فضل لأولئك المنافقين، لا يبقى لهم أي فضل ولا تبقى لهم أي قيمة، حتى لا يجير النصر لحسابهم ويحسب أنهم لولاهم. هذا حكمة الله سبحانه وتعالى والأمر على هذا النحو. قال من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، حقيقة الموقف صعب، لا نفقة لا زاد لا راحلة، وسيخرجون إلى منطقة بعيدة جدا، أول مرة يخرجوا إلى هذه المنطقة. ومن سيواجهون؟ سيواجهون بني الأصفر، يعني الروم، إذا قيل اليوم أمريكا، أمريكا هم ذلك الزمان كانوا أكثر عدة وأكثر عددا وأكثر مالا، سواء وسمعة وصيت، وعادم خرجوا من النصر على الفرس، سواء المسألة كانت كبيرة جدا. سيواجهون بني الأصفر، وكان المنافقون يقولون أتظنون أن قتال بني الأصفر كقتال العرب، إني أنتظر أن تأتوا مقرنين في الأصفاد والأغلال، يعني سيأسرونكم ويعتقلونكم. هذا ما كان يحدث في قلوب الذي بيقولوا لا ضاقة لنا بجالوت وجنوده، هذه فكرتهم، هذا دائما سيرتهم. من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، فقولوا كاد يزيغ قلوب فريق منهم معنى أنهم لم تزغ قلوبهم، بس كادت أن يعني هناك نوعهم من بأن يقولوا ما عب حاجة للخارجية، يعني يكفي لها هنا وعليا، يكفي يا رسول الله، لكن مع ذلك استمروا. أما الذين تراجعوا فأولئك الذين قد صدرت في حقهم الآيات السابقة، وجاء المعذرون ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله وسيصيب الذين إلى آخره.
أما هؤلاء فلم تزغ وإنما كادت، مثل قوله ولقد هم بها ولقد همت به وهم لولا أن ربطنا على قلبه. وها هنا ربط الله على قلوبهم تماما كما قال جل من قائل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكر. فالطائف الذي من الشيطان جاء ليقول لهم خلاص يكفي، لا عاد تخرجوش، أنتم تعبين، لا بالنفقه ولا بالصرفه ولا بالزاد ولا بالراحله ولا بالذهب. فجاء التثبيت الإلهي لهم وتاب الله عليهم وحولهم مما هم فيه، لأن التوبة معناها الرجوع. ما معنى التوبة؟ تقول تاب بمعنى رجع، فهذا تاب الله عليهم بمعنى رجع عليهم وأرجعهم من شفا جرفها، رجع الله عليهم بتوبته وهم رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى بثباتهم وإيمانهم، فثبتهم الله وأعانهم الله ووفقهم الله وسدد الله تعالى خطاهم. قال: من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم. ما معنى ثم تاب عليهم؟ هل هناك توبة جديدة؟ قال: هي التوبة الأولى، وإنما هذا من باب التأكيد لا غير، لأن إعادة الكلام السابق المراد به التأكيد. وربما أيضا أن يكون المعنى ثم تاب عليهم يعني مجددا فيما أخطأوا من جديد بعد الغزوة هذه، بعد غزوة تبوك. ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرؤوف الرحيم، الرؤوف الرحيم الذي يرؤوف بعباده ويرحمهم. إنه بهم رؤوف رحيم، كما أن الله تعالى رؤوف رحيم بنا، كذلك النبي بالمؤمنين رؤوف رحيم. هذا من رحمة الله ومن رأفة الله سبحانه وتعالى. قالوا الرأفة هي بمعنى الرحمة، الرأفة بمعنى الرحمة، إلا أنه هناك فارق بسيط بينهما كما قيل، والله تعالى أعلم. أن الرأفة هي عدم تكليف العباد ما لا يقدرون عليه، فمن رأفة الله تعالى بالعباد أنه لم يكلفهم ما لا يقدرون عليه. ومن رحمته سبحانه وتعالى، والرحمة هنا أعم، أنه دفع عنهم ما لا يستطيعون، دفع عنهم ما لا يستطيعون. وعلى الثلاثة الذين خلفوا، عطفا على قوله لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، وعلى الثلاثة خصهم بالذكر اهتماما بشأنهم وإعلاء لذكرهم. من هم الثلاثة الذين خلفوا؟ كما تقدم لنا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة ابن الربيع. هلال بن أمية الذي نزل في حقه حق الزاني والزانية فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة إلى آخره. قالوا على الثلاثة الذين خلفوا كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع. عندما عاد النبي كما تقدم لنا من غزوة تبوك، جاء المعذرون من العرب وجاء الذين يضربون العذر ويحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون، وحاولوا يحلفون بالله ليرضوكم والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين إلى آخره، وهم كاذبون في طلب المعذرة وطلب العفو والصفح، ما زالوا مصرين على الذنب، لكن في ظاهر الأمر يخشون اللوم والملامة من الناس والتقريع والتوبيخ من الناس والصحف والمجلات والإذاعة والتلفزيون، ويتحاكم الناس. إذن سن اعتذر من ذا الحين أشكال لنا، ولكن في قرارة أنفسهم لم تكن توبتهم حقيقة توبة نصوحا، بخلاف العشرة اللي ذكرت لكم أبو لبابة ومن معه الذين ربطوا أنفسهم في سواري المسجد في العمدان بعد نزلت تلك الآيات، الذي وآخرون خلطوا عملا صالحا وآخر ما سيئا عسى الله أن يتوب عليهم. هؤلاء الثلاثة قالوا: أما نحن فلن نربط أنفسنا ولن نذهب إلى النبي لأجل هذا الاعتذار من دون أن يكون هناك توبة نصوحة. سألها النبي: ما الذي حملك؟ قال: والله إن كانت عندي القدرة والاستطاعة ولم أكن أغنى في أي وقت مضى مثل ما أنا فيها الآن، و و و و ولو شئت لو كان غيرك يا رسول الله لخرجت منه بعذر، هذا الصبي أخرج منه بعذر، لكن لو رضيت عني فإن الله تعالى لن يرضى عني. أنا داري أنا أدي لك كلمة ثنتين وترضى عني، لكن الله ما هو راضي عني. هذا علامة التوبة النصوح. فقال النبي: اذهب حتى يأذن الله سواء. وأمر النبي والصحابة بأن لا يكلموهم ولا يجالسوهم ولا يآكلوهم ولا يصاحبوهم، واستمروا على هذا النحو. ضاقت بهم الأرض وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله. بعد 40 يوم جاء
جاء التعزيز الإلهي من النبي صلوات الله عليه على لسان النبي، قال للصحابة قولوا لها